0: الحقيقية بالتوعية والتثقيف الصحي، مع الدكتور عبد الله الموكلي استشاري وأستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. حياك الله دكتور.
1: أهلا فيك يا أستاذ حورية، ومرحبا بالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: الله يحييك. بداية الدكتور، دائما دكتور ننصح بالتنفس مع الأنف لا الفم، ما أضرار التنفس عن طريق الفم؟
1: سؤال جميل أستاذة. صراحة يعني الأنف هو مو مجرد ممر للهواء، بل هو جهاز تكييف وتنقية طبيعي. فالهواء عندما يمر عن طريق الأنف فهو يدخل رطبا ونقيا من الشوائب والجراثيم، ويساعد أيضا على تدفئة الهواء قبل وصوله إلى الرئتين. التنفس عن طريق الفم يؤدي إلى جفاف الفم والحلق، زيادة التهابات الجهاز التنفسي، الشخير، اضطرابات النوم، رائحة الفم الكريهة، وعلى المدى الطويل يؤثر أيضا على صحة اللثة والأسنان. فالتنفس يتم عن طريق الأنف، لأن الأنف هو المكان المناسب للتنفس.
0: نعم. طيب دكتور، عبر الإعلانات دائما اللي نشوفها بعض الأشخاص يستخدمون ملصق على الفم عند النوم، هل هو فعال لضبط التنفس من الأنف، وما محاذير استعماله؟
1: هذا أنا شفت الأشياء هذه قد تفيد الناس اللي يتنفسون من الفم بس ما عندهم مشكلة في الأنف. يعني مثلا طفل صغير تعود أنه يتنفس من الفم لأنه كان عنده مثلا الحمية في الأنف، وبعد إزالتها استمر يتنفس عن طريق الفم مثلا. فممكن أنه أنت عشان تعيد برمجته أنه تستخدم مثل هذه الأشياء. لكن الشخص اللي أصلا أنفه مسدود فيسكر الفم المجرى الوحيد للتنفس، فهذا يزيد المشكلة تعقيدا. يعني حيصير عنده انقطاع للنفس أثناء النوم، فأكيد مي خيار مناسب. الأول والأفضل أنه الشخص يتأكد من سلامة مجرى الهواء الأنفي قبل استخدام مثل هذه الأشياء.
0: نعم. طيب الشخير المزمن، ما أحدث التقنيات الطبية المتاحة حاليا لعلاج الشخير المزمن واختراق النوم؟
1: بالنسبة للشخير، الشخير هذه عملية معقدة جدا، أصعب مراحلها معرفة السبب. فعلاج الشخير يعتمد على سبب الشخير في البداية. في بعض الأشخاص مثلا يعني يكفي أنه يستخدم جهاز ضغط الهواء أو يسموه سيباب ماسك مثلا. في بعض الحالات يحتاجوا إلى أجهزة تقديم الفك السفلي. في بعض الحالات تعديل الحاجز الأنفي مثلا يساعد في التخلص من الشخير. في بعض المرضى الآن أحدث التقنيات الحديثة هي تحفيز العصب تحت اللسان، لأنه يكون سبب الشخير عندهم أن اللسان يرجع إلى الخلف فبيسد مجرى التنفس ويؤدي إلى الشخير. فالخطوة الأساسية هنا معرفة السبب، ومن ثم تحديد العلاج المناسب. يعني معرفة السبب، معرفة شدة المشكلة، لأنه مو كل شخص يشخر يحتاج أنه يعالج. الفيصل في هذا الموضوع هو هل في انقطاع للنفس أثناء النوم، هل في اختناق، هل في نقص في أكسجين الدم أثناء النوم.
0: نعم. طيب دكتور، كثير من المرضى يتعايشون لسنوات مع انسداد الأنف على أنه مجرد حساسية، بينما المشكلة قد تكون انحرافا في الحاجز الأنفي أو تضخم في القرنيات. كيف يفرق الشخص العادي بين العرض المؤقت والخلل الوظيفي اللي يحتاج تداخل؟
1: طبعا يعني من الأشياء اللي مرة تساعد الواحد أنه يفرق ما بين إنه هل هذا الانسداد الأنف نتيجة الحساسية أو نتيجة انحراف الحيز الأنفي، هو مدى استمرار الأعراض. يعني إذا اليوم أنا عندي أعراض بكرة ما عندي، فمعناته هذا ممكن يروح في جهة الحساسية أكثر. بس لما يكون عندي 6 شهور متواصل أنا الجهة اليمنى من الأنف مثلا مقفلة، معناته إنه في الغالب هذا شيء له علاقة مثلا بانحراف الحيز الأنفي. برضو تبدل الجهات، يعني لما يكون مرة يسد اليمين مرة يسد اليسار، فهذا يوجهك لأنه الموضوع ممكن يكون حساسية أكثر من أنه انحراف الحيز الأنفي، لأنه في دورة الأنف ومرة بيفتح اليمين مرة بيفتح اليسار، مختلف عن لما أنا من سنتين أنفي اليسار مقفل. تمام. فهذا يكون في الغالب السبب أنه انحراف الحائز الأنفي يحتاج تصحيح أو تضخم في القرنيات، لكن لما تكون الأعراض تظهر وتختفي ففي الغالب هذا أهم علامات أنه هذا الموضوع حساسية مهمة.
0: نعم. طيب دكتور، كيف يمكن لمرضى الحساسية الموسمية والجيوب الأنفية بناء خط دفاع أول استباقي قبل بدء الأعراض؟
1: أكيد ما في شك أنه الوقاية خير من العلاج، وحتى الأدوية اللي يستخدمها الواحد لحساسية الجيوب الأنفية مثلا ما هي إلا أدوية تخفف الأعراض ولا تعالج المرض، فالوقاية دائما خير من العلاج. الواحد يبتعد عن الأشياء اللي تثير الحساسية، الغبار، العطور القوية، البخور، الله يكرمك ويكرم السامعين، الحيوانات في البيت والعصافير، هذه مثلا كلها أشياء تهيج الحساسية، ففي حال ابتعد عنها الشخص في الغالب تختفي كثير من الأعراض لديه، إضافة إلى استخدام البخاخات التي تحتوي على نسبة بسيطة من الكورتيزون وأدوية الحساسية. الناس اللي عندها الحساسية الموسمية مثلا تستطيع أنها تبدأ في الـ في الـ في, الـ في الأدوية ما قبل الموسم بأسبوعين إلى 3 أسابيع، لأن الحساسية الموسمية معروف متى تبدأ متى تنتهي، فممكن أن الواحد قبل ما تبدأ، لأنه دائما لما تبدأ في الأدوية قبل الأعراض يكون النتيجة أفضل.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، الصداع المجهول، هل يمكن لمشاكل الجيوب الأنفية أن تسبب صداع مزمن يشخص بالخطأ على أنه صداع نصفي أو توتري؟
1: يعني هذا شيء شائع للأسف، يعني أنه كثير من الأشخاص مثلا يتوقع أنه الصداع اللي عندي أن هذا مشكلة في الجيوب الأنفية، وبعد فترة طويلة مثلا يتم عمل أشعة مقطعية وتطلع سليمة 100% وأن المشكلة ما كانت منها. في المقابل أيضا في ناس تفتكر أنه صداع نصفي وتطلع المشكلة في الجيوب الأنفية. يعني الموضوع يحتاج أنه فعلا زيارة الطبيب والتأكد من سبب الصداع، قد يكون صداع نصفي قد يكون مشكلة في الجيوب الأنفية. طبعا بالفحص الإكلينيكي بأخذ التاريخ المرضي عمل الأشعة اللازمة يقدر الواحد أنه يميز ما بين الاثنين، لكن يعني المفروض الشخص ما يعتمد على التشخيص الذاتي ويشخص نفسه بنفسه، يذهب للمختص يعرف السبب، لأن العلاج لأن التشخيص الصح يعني العلاج الصح.
0: نعم. طيب دكتور، متى تكون بحة الصوت مجرد إجهاد عابر للأحبال الصوتية، ومتى تصبح مؤشر خطير على وجود نتوءات أو لحميات أو ضعف وظيفي في حركة الحبل الصوتي وبالتالي يتطلب تدخلا سريعا؟
1: شيء جميل. يعني لو أحد عنده بحة في الصوت مثلا جاته بعد الزكام أو التهاب في الجيوب الأنفية وما عنده أي شيء من عوامل الخطورة كالتدخين مثلا، فهذه تعتبر شيء ما يستدعي القلق، إنما أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة لمعرفة السبب. قد يكون السبب بسيط، الارتجاع الصامت مثلا زي ما قلتي، ولا التنقيط الخلفي، لكن أي بحة تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة، لأنه شفنا كثير في العيادة إنه ناس عندهم بحة صوت 6 شهور 7 شهور ما راح للعيادة تعمل منظار تلقى مثلا في شلل في أحد الحبال الصوتية، أو الناس اللي بيشتغلوا في وظائف تستدعي إنهم يتكلموا كثير مثلا يصير عندهم نتوءات ولحميات في الحبال الصوتية. فحاليا على حسب آخر القرارات الطبية أنه أي بحة صوت تستمر أكثر من 3 أسابيع تستدعي عمل منظار للحنجرة.
0: دكتور، أنت ذكرت قبل قليل عن التنقيط الخلفي اللي هو غالبا نتيجة الارتجاع.
1: التنقيط الخلفي هو مصدر الجيوب الأنفية. التنقيط الخلفي هو في إفرازات تنزل من الأنف إلى الحلق. طيب لذلك اسمه تنقيط خلفي.
0: نعم. هل هو نتيجة الارتجاع؟
1: ارتجاع ارتجاع الأحمر. غالب نتيجة مشكلة بالجيوب الأنفية. تنقيط الخلفي شيء ولا ارتجاع شيء آخر.
0: نعم. طيب دكتور، كيف تؤثر المشروبات المنبهة مثل الإفراط في الكافيين أو الأطعمة الحارة على الأحبال الصوتية وصحة الحنجرة بشكل غير مباشر؟
1: هي تأثيرها غير مباشر. الإفراط في الكافيين مثلا يسبب الجفاف، إنما الأطعمة الحارة واللي فيها بهارات تزيد من الارتجاع المريئي، وعندما يصل الحمض إلى الحنجرة أكيد يسبب تهيج مزمن وبحة وكذلك.

0: صراحه وبحه متكرره وكحه متكرره، فهي تاثيرها غير مباشر بحيث انها تزيد الارتجاع المريئي اضافه الى انها تزيد الجفاف. هذه كلها اشياء تتسبب في مشاكل بالحنجره.
1: دكتور عفوا، انت قبل قليل في بالي الان قلت ذكرت شلل الاحبال الصوتيه، هل هو يعتبر مؤقت ام دائم؟ وش علاجه يعني؟
0: طبعا المهم في الناس اللي عندهم شلل في الاحبال الصوتيه انه يتم تشخيصهم ومعرفه السبب. في بعض الاحيان مثلا ما نلقى سبب لشلل الاحبال الصوتيه، لكن هذا ما يعني انك ما تعمل الفحوصات. يحتاج المريض الى عمل اشعه مقطعيه واشعه رنين لمعرفه السبب. احيانا يكون في سبب لشلل الحبل الصوتي. في حال وجود سبب لشلل احد الاحبال الصوتيه يتم ازاله السبب وعلاجه. في حال لم يتم العثور على سبب فيكتفى بالعلاج التخاطبي والتمارين لتحسين جودة الصوت. وفي بعض الأحيان أنه ممكن يعود الحبل الصوتي للحركة في بعض الأحيان.
1: طيب دكتور، يعاني البعض من كحة مزمنة أو شعور بوجود كتلة في الحلق، ويتضح أن لاحقا أن السبب هو ارتجاع الأحماض، كيف تشخصون هذا الارتجاع الصامت ليخدع المريض ويؤثر على البلعوم أو الحنجرة؟
0: صحيح، من أكثر الشكاوي اللي يشتكيها المرضى زي ما قلت يا أستاذ حورية، أنه يقول لك أنا والله أحس شيء عالق بحلقي لما أبلع كأن في لقمة ناشبة. فطبعا هذه أحد أكثر أسبابها هو الارتجاع الصامت. بعض المرضى مثلا ما يحس بشيء، ما يحس، يقول لك أنا ما أحس بحرقان، ما فمو ضروري، لكن وجود الكحة المزمنة، التنظيف المتكرر للحلق، بحة الصوت أو الإحساس بأنه في جسم غريب عالق بالحلق، هذه كلها علامات تشير إلى أنه في ارتجاع حتى لو ما يحس المريض. يتأكد الطبيب باستخدام المنظار وفحص الحنجرة يبين عليها آثار الارتجاع. بس أحد الأشياء اللي ممكن يستخدمها الواحد وتكون دقيقة 100% هي قياس حموضة المعدة. قياس حموضة المعدة في المريء، كيف أنه هل الحمض يرجع للمريء أو لا، في مقياس بيقيس درجة الحموضة.
1: نعم. طيب دكتور، نعيش في عصر سماعات الأذن اللاسلكية اللي ما تفارقنا يوميا، وش الخط الفاصل اللي يتحول فيها الاستخدام اليومي إلى خطر حقيقي يهدد العصب السمعي؟
0: كل شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده.
1: أكيد.
0: عموما الخطورة تكمن في الأصوات المرتفعة والمدة الطويلة. دائما في قاعدة 60-60 معروف أنه بيقول لك لا يزيد شدة الصوت عن 60% من الأقصى. تمام. الشيء الثاني مو أكثر من 60 دقيقة.
1: نعم،
0: يعني لا يزيد شدة الصوت عن 60 ولا أكثر من 60 دقيقة متواصلة. بينما إذا تسمع السماعات بصوت خفيف أو متوسط ومو أكثر من 60 دقيقة متواصلة، فأكيد ما فيها أثر على العصب السمعي.
1: نعم. ناهيك دكتور عن البعض ممكن ينام والسماعة في أذنه، يعني تخيل بس الوضع.
0: هذه مشكلة، أكيد ليس خيارا جيدا.
1: نعم. طيب دكتور، طنين الأذن الصامت يوصف بأنه شبح يتعب المرضى نفسيا ووظيفيا، من منظور طبي حديث هل الطنين عرض لخلل في وظيفة العصب السمعي أم أنه مجرد مؤشر لإجهاد عام؟ وكيف تدير وظيفيا حالة المريض يعاني منه؟
0: تمام. الطنين بحد ذاته هو مو مرض، هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون مرتبطة بضعف العصب السمعي، مثلا تعرض للضوضاء. الطنين هو موجود، وفي بعض الطنين ممكن الطبيب يسمع أحد أنواع الطنين، لكن ليس بالضرورة أنه دليل على شيء خطير. يستدعي عمل الفحوصات؟ نعم، يستدعي عمل الفحوصات والتأكد من عدم وجود أسباب خطيرة، لكن في غالب الأحيان ما في علاج يفيد في الطنين وينهي نهائيا. لكن المهم أنه الواحد يتأكد من أنه ما في أسباب خطيرة وراء الطنين. أحيانا الضغط النفسي يكون هو سبب الطنين، في مشاكل في الأذن الداخلية، العصب السمعي، الأذن الداخلية، التهاب العصب الطنين بحد ذاته مو مرض. الطنين

0: هو أحد الأعراض اللي ممكن تكون إشارة لوجود خلل في العصب السمعي، في القوقعة مثلا، أحد الأمراض مثلا زي داء مينير يسموه، يسبب طنين، دوار، نقص في السمع، هذا يصيب الأذن الداخلية. في أحيانا الإجهاد، أحيانا الضعف في العصب السمعي، شخص مثلا سمع صوت انفجرت جنبه بالونة مثلا أو طلق نار، فيتأثر العصب السمعي لفترة ويصاحبها طنين. أحد مشاكل الجهاز العصبي مثلا ممكن تكون الضغوط النفسية، كلها أسباب محتملة للطنين. يهمنا أنه نستبعد الأسباب الخطيرة. في حال تم استبعاد المشاكل الخطيرة، يكون الحل في التعايش مع الطنين، إهماله. قد يلجأ بعض الناس إلى العلاج الفسيولوجي وإجراء بعض التمارين وكذا، في عيادات خاصة بالتأهيل للناس اللي يعانوا من الطنين المزمن في حال استبعاد جميع الأسباب الأخرى.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن المشاكل الأذن الداخلية أن تكون السبب الخفي وراء حالات الدوار والدوخة اللي يعجز أحيانا أطباء الأعصاب عن تفسيرها؟
0: نعم، أغلب أسباب الدوار مرتبطة بالأذن الداخلية. في مفهوم شائع أن الناس، هو خاطئ، إنه إن الأذن الوسطى هي اللي مسؤولة عن التوازن، وهذا غير صحيح. الجزء المسؤول عن التوازن بالنسبة للأذن يعني هو الأذن الداخلية. وكثير من المرضى اللي يعانون من الدوار، لازم الواحد يكون واضح، الدوار. نعم. مو بكل يعني الناس تجي العيادة وتقول أنا دايخ، بس الدوخة مين كلها نوع واحد يعني. في بعضهم يحس بشعور ما قبل الإغماء، أنا شوية بطيح، فبيسميها دوخة، بس هذه مين دوخة. أو أحد بيشعر، مريض بيشعر أنه مو متزن، هذه مي دوخة أيضا. الدوار يعني تحس الدنيا تلف، هذه هي الدوخة اللي يكون في الغالب مصدرها الأذن، الأذن الداخلية طبعا.
1: نعم. وهل لها علاج يعني؟
0: يعتمد على السبب، يعتمد على السبب. مشاكل الأذن الداخلية كثيرة، في اللي من ضمنها ما يحتاج علاج أصلا ويزول بعد مرور بضعة أيام، وفي أنواع يمكن علاجها في العيادة فورا فورا خلال دقائق ويختفي الدوار، وفي أسباب مزمنة برضو تصيب الأذن الداخلية زي ما ذكرت أنا، زي داء منير مثلا، هذا مزمن، والنوبات الدوار فيه متكررة، يمكن السيطرة عليها بالأدوية، لكن أنه مزمن زي مثل السكر والضغط، حيبقى في الغالب مع المريض فترات طويلة. إنما مثلا التهاب العصب التوازن، فهذا ممكن يزول بعد بضعة أيام حتى لو من غير أدوية. أو مثلا شائع عند الناس اللي هو الدوار الحميد. الدوار الحميد اللي هو له علاقة بكريستالات الأذن الداخلية. طبعا هذا يتميز بأنه المريض بيقول أنه الدوخة أو الدوار تأتي في وضعيات محددة، يعني بيقول لك أنا لما أنام على جهة اليمين بأحس بالدوخة، لما أنام على الجهة اليسار ما في دوخة، أو لما أتحرك أخذ شيء من الأرض أو أقوم أو ألف راس يمين أشعر بالدوخة. هذا شائع جدا وبيجينا في العيادة كثير، اسمه الدوار الحميد، المسؤول عنه الكريستالات اللي موجودة في الأذن الداخلية، وعلاجه جدا بسيط بتمرين محدد، يتم إعادة الكريستالات لوضعها الطبيعي، تختفي الأعراض فورا.
1: نفس الشيء طيب دكتور، اللي مثلا يصحى من النوم ويشعر بهالدوخة يعني بشكل سريع، يعني تاخذ بضع ثواني يمكن حتى،
0: يعتمد هل هي فعلا دوار او احس ب، لانه احد الاسباب مثلا لما اكون نايم واجي اوقف فجأة يصير هبوط مؤقت في الضغط، فممكن انه الواحد يحس نفسه مو متزن لمدة ثواني. هذا مختلف عن الدوار يعني انا احس الدنيا تلف، غير عن ما قبل الإغماء أو أحس، هذه مختلفة. فيعتمد على فعلا تحليل الشكوى ومعرفة نوع لأنه دوخة كلمة عامة تطلق على كثير أشياء، فلازم تعرف إيش فعلاً، هل فعلاً هو دوار أو إنه إرهاق وقوف مفاجئ بيطيح وهكذا، هبوط نقص في الحديد نقص في مستويات الهيموغلوبين وهكذا.
1: نعم
0: كلها ممكن تسبب عدم.
1: نعم طيب دكتور، تنظيف الأذن بأعواد القطن دائما الأطباء يحذرون من استخدامها بشكل، بعض الناس يستخدمها حتى بشكل مفرط، يعني ما البديل الآمن تماما اللي تنصح به لتنظيف الأذن في المنزل؟
0: 100% أعواد الأذن استخدامها خطأ وما في بديل آمن وما يحتاج الواحد بديل آمن. الأذن تقوم بتنظيف نفسها بنفسها. الشمع اللي موجود في الأذن طبيعي ولو دور كبير وقائي، له ريحة تطرد الحشرات من الاقتراب للأذن، مضاد للبكتيريا، حماية للأذن. أعواد القطن في الغالب هي تدف الشمع جوا بس، حتى لو ظهر عندك على عود الأذن أنه في جزء من الشمع لمس في العود وطلع، بس أغلب الكمية قربها المريض للطبلة أكثر. فالناس اللي بتستخدم عود الأذان هم اللي بيزورونا في العيادة يشتكون من التهابات الأذن، انحشار الشمع داخل الأذن، فقدان في السمع. فالأذن بتنظف نفسها بنفسها، خليها في حالها هي يطلع الشمع لحالها. في ناس عندهم مشكلة بحيث أنه ما يطلع الشمع، يتكدس، نوعية الشمع عندهم قاسية مثلا شوي فما يطلع، ينحشر. في الحالة دي يروح الشخص للطبيب لتنظيف الشمع بطرق آمنة عن طريق الشفط مثلا.
1: جميل جدا. طيب دكتور، بخاخات الأنف المضادة للاحتقان اللي تباع بدون وصفة تحولت لدى البعض إلى زي ما نقول إدمان، أثرها على المدى الطويل والبديل لها؟
0: للأسف إنه في كثير من الناس فعلا أدمن عليها، لأنها تشتغل بسرعة، تعطي مفعول سريع لكنه مؤقت. والواحد لو كلف نفسه بس وقرأ التعليمات اللي موجودة على مثل هذه القطرات كان لقي إنه مكتوب عليها يمنع استخدامها أكثر من 7 أيام متواصلة، يعني الشركة اللي صنعتها أو لا بيقولوا لك إنه يمنع، فأنت تخالف التعليمات وتستخدمها. حتى يفترض إنه في الصيدليات الكثير من الصيدليين الله يعطيهم العافية صاروا صراحة حريصين على هذه النقطة وما يرفضوا يصرفوها للمريض أو بيصرفوها بعد إعطاء التعليمات، لكن هي بتستخدم لها استخدامات محدودة في حالة نزلات البرد مثلا أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد، ممكن تستخدم لمدة 3 إلى 5 أيام، غير كذا أبدا ما لها استخدامات أخرى. بالعكس في مفعول ارتدادي بعد كذا بتصير ما تأثر، بالعكس لما يستخدمها الشخص ممكن يسد أنفه زيادة.
1: نعم.
0: الحل للناس اللي للأسف أدمنت عليها الإيقاف التدريجي، لأنه ما حيقدر يوقفها فعلا بشكل مفاجئ، يوقفها بشكل تدريجي ويستخدم البخاخات الأخرى مثل اللي تحتوي على الكورتيزون لأنها أكثر أمانا ولا تسبب الإدمان، وبإمكان الشخص يستخدمها فترات طويلة. العيب الوحيد فيها الناس عشان كذا ما تحبها أنها بطيئة، لأن تركيز الكورتيزون فيها مرة قليل للأمان يعني. بس إنها على المدى البعيد تعطي نفس المفعول حق الأدوية الثانية، مفعول على المدى البعيد وطويل المدى، وهي آمنة يعني. حتى في كثير أنواع منها مثلا مسموح للحوامل أنهم يستخدموها، الأطفال من سن 2 وفوق مسموح يستخدموها، فهي آمنة ولفترات طويلة تتجاوز الشهر والشهرين بدون أي مشكلة.
1: نعم جميل. شكرا لك دكتور عبد الله الموكلي، استشاري وأستاذ طب وجراحة الأنف والأذن بجامعة جازان. شكرا لك دكتور.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك
1: الله يعطيك العافية دكتور. أشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي والمخرج عبدالله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي

0: شوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي نقترب فيه من عالم الذكاء الاصطناعي بلغة بسيطة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في هذه الرحلة الأسبوعية. ومعنا كالعادة ضيفنا الدائم المهندس المهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
6: الله يحييك أخ فارس، وحيا الله مستمعينا الكرام، وسعيد جدا بلقائنا المتجدد في برنامج خوارزميات.
5: شكرا لك يا مصطفى، وأنا متحمس اليوم لأن حلقتنا بعنوان هل نودع الشات بوت؟ بداية عصر الموظف الذكي. أستاذ مصطفى، لما نقول هل نودع الشات بوت، هل المقصود إنه الشات بوت انتهى ولا إنه المرحلة تطورت؟
6: لا، ما أقدر أقول إن الشات بوت انتهى. الشات بوت لا يزال مهم ولا يزال هو الواجهة الأولى اللي يتعامل معها أغلب الناس، لكن اللي تغير هو الدور. في السابق كان الشات بوت مثل موظف استقبال، يعني تسأل سؤال يجاوبك. اليوم بدأ يتحول إلى ما يشبه الموظف التنفيذي، تعطيه هدف، يفهم المطلوب، يخطط، يستخدم أدوات، يرجع لك بنتيجة، وأحيانا يطلب منك موافقة قبل أن يتخذ خطوة حساسة. يعني بدل ما أقول له اكتب لي رسالة لأولياء الأمور، أقول له جهز لي حملة كاملة لأولياء الأمور عن رحلة تعليمية، اكتب الرسالة، اقترح جدول النشر، حضر ردود الأسئلة المتوقعة، ثم عرضها عليه للمراجعة. هنا انتقلنا من محادثة إلى إنجاز مهمة كاملة، وهذا هو الفرق الجوهري بين الشات بوت التقليدي والموظف الذكي أو الوكيل الذكي.
5: إجابة ممتازة، خلينا نبسطها للمستمع. وش الفرق بين الشات بوت والوكيل الذكي أو الـ AI agent؟
6: الشات بوت غالبا ينتظر منك سؤال واضح ثم يعطيك إجابة، أما الوكيل الذكي فهو يتعامل مع الهدف. خلينا نضرب مثال بسيط. شات بوت اكتب لي جدول سفر إلى لندن، يكتب لك جدول ويقترح عليك بعض الاقتراحات. أما الوكيل الذكي بتقول لي نظم لي رحلة لندن في شهر يوليو، ابحث عن الرحلات، راجع الفنادق، قارن الأسعار، جهز قائمة خيارات، ثم اسألني قبل الحجز. هنا الوكيل لا يكتب فقط، هو يبحث، يقارن، يرتب، وربما يتصل بأدوات خارجية. فالفرق بين الشات بوت والاي اي ايجنت، شات بوت يعتمد على الكلام، أما الوكيل يعتمد على الكلام زائد التخطيط زائد الأدوات زائد التنفيذ. وفي الفترة الأخيرة شفنا توجه واضح من الشركات الكبرى نحو هذا النوع من الوكلاء. مثلا أوبن اي اي طرحت مفهوم تشات جي بي تي ايجنت، اللي يستطيع استخدام أدوات مثل المتصفح وجداول البيانات لتنفيذ مهام معقدة بإشراف المستخدم.
5: لماذا لم تظهر فكرة الموظف الذكي قبل سنوات؟
6: هو تطور طبيعي. السبب أن الذكاء الاصطناعي يحتاج عدة مراحل حتى يصل لهذا المستوى. أولا تحسنت النماذج اللغوية، إلى لم صارت تفهم النصوص بشكل أفضل، تكتب، تلخص، تحلل. ثانيا صارت النماذج قادرة على التفكير المتسلسل بشكل أفضل، يعني لا ترد مباشرة فقط بل تقسم

0: مهمة إلى خطوات. ثالثا، صار بالإمكان ربط الذكاء الاصطناعي بالأدوات مثل البريد الإلكتروني، التقويم، الملفات، المتصفح، أنظمة داخلية، واتساب، قواعد بيانات. كل هذه الأدوات ممكن الآن ربطها بالذكاء الاصطناعي. رابعا، ظهر مفهوم العمل المستمر، يعني الوكيل يشتغل في السحابة ويتابع المهمة حتى لو أنت أغلقت جهازك.
1: كلمة موظف ذكي قد تكون قوية شوي، هل هي مبالغة إعلامية أم أن الوصف واقعي؟
0: هو وصف مجازي لكن مفيد. لا نقصد أن الذكاء الاصطناعي صار إنسان أو عنده وعي أو إحساس بالمسؤولية مثل الإنسان، لكن نقصد أنه بدأ ياخذ بعض أدوار الموظف التنفيذي. الموظف عادة يستلم مهمة، يفهم المطلوب، يسأل إذا في نقص، يستخدم أدوات، ينجز، ثم يسلم نتيجة. تمام؟ الوكيل الذكي يحاول يعمل الشيء نفسه لكن ضمن حدود تقنية. الفرق المهم أن الموظف البشري عنده حكم أخلاقي، خبرة اجتماعية، فهم عميق للسياق، أما الوكيل الذكي فلا يزال يحتاج للإشراف والمراجعة. لذلك أقول هو ليس موظف كامل لكن مساعد تنفيذي ذكي، وكلما كانت المهمة واضحة والأدوات محددة والصلاحيات مضبوطة كان إن شاء الله أداء أفضل.
1: خلينا نأخذ مثال بسيط من الحياة اليومية، كيف ممكن يتحول الشات بوت إلى موظف ذكي عند شخص عادي؟
0: كنا عندنا إيميلات وممكن الإيميلات كثيرة وما نعرف وين الإيميل المهم. تمام؟ أنا ممكن في الشات بوت التقليدي ممكن نقول له لخص لهذه الرسالة، يعني تعطيه رسالة وهو بيعطيك أهم النقاط. لكن الموظف الذكي ممكن يقول له كل صباح روح راجع بريدي الإلكتروني، صنف الرسائل المهمة، شيل الإعلانات، ثم جهز لملخص من صفحة واحدة واقترح ردود على الرسائل المهمة، لكن لا ترسل أي رد إلا بعد موافقتي. هنا الوكيل يقوم بأربع مهام: يقرأ، يصنف، يلخص، ويقترح، ويرسل أيضا بعد، لكن لا يتخذ القرار النهائي نيابة عنك إلا إذا أنت أعطيت الصلاحية. وهذا مناسب جدا للناس المشغولين، مدير، معلم، صاحب مشروع، صاحب شركة، منسق رحلات، إعلامي، أو حتى طالب عنده ملفات محاضرات كثيرة وكنا حقيقة عندنا إيميلات والإيميلات مدعوسة بالإعلانات وما نعرف وين المهم والغير مهم.
1: بما أننا في برنامج خوارزميات، هل ممكن الموظف الذكي يساعدنا في إعداد الحلقات؟
0: خوش مثال طبعا، وهذا من أجمل الأمثلة يا أخ فارس. تخيل عندنا وكيل ذكي خاص ببرنامج خوارزميات، نعطيه مهمة مثل جهز حلقة إذاعية مدتها 15 دقيقة عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، راجع آخر الأخبار، اقترح عنوان جذاب، اكتب المقدمة، حضر لي 15 سؤال، اكتب إجابات مبسطة، واقترح خاتمة فيها دعوة للمستمعين. هنا الوكيل ممكن يساعد في أولا اختيار الموضوع، ترتيب الأفكار، تبسيط المصطلحات، كتابة السكريبت، اقتراح أمثلة سعودية أو خليجية، وتجهيز منشور للحلقة بعد بثها. لكن تبقى اللمسة البشرية مهمة جدا، لأن البرنامج لروح ولجمهور ولأسلوب الذكاء الاصطناعي يعطيك مسودة قوية بس، لكن المذيع والمعد يضيفون الإحساس والخبرة والذوق.
1: في الحلقات السابقة ذكرنا فكرة إنه الوكيل الذكي ممكن يعمل على مدار الساعة، هل هذا واقعي؟
0: نعم، لكن يعتمد على طريقة التشغيل. إذا كان الوكيل يعمل فقط على جهازك الشخصي فهو يتوقف غالبا إذا أغلقت الجهاز أو انقطع الإنترنت، أما إذا كان يعمل على سيرفر أو خدمة سحابية فيمكن أن يستمر في العمل على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وهذا يفتح تطبيقات كثيرة، مثلا يراقب أسعار العملات، يتابع وصول رسائل معينة، ينبهك إذا وصل نموذج تسجيل جديد، يرسل لك ملخص يومي، أو يتابع أخبار موضوع محدد بدقة. لكن لازم ننتبه، العمل على مدار الساعة يعني أيضا مخاطر على مدار الساعة، لذلك نحتاج صلاحيات محدودة، سجلات واضحة، وتنبيهات عند أي تصرف مهم.
1: أنت ذكرت أكثر من مرة إنه الوكيل يستخدم أدوات، وش المقصود بالأدوات هنا؟
0: الأدوات هي الخدمات أو البرامج اللي يستطيع الوكيل التعامل معها بشكل مباشر، مثل المتصفح، بريد إلكتروني، التقويم، ملفات جوجل درايف أو ون درايف، قاعدة البيانات، الواتساب، التليجرام، حتى برنامج إكسل وجوجل شيتس يعتبروا أدوات. الشات بوت أدوات مثل شخص ذكي لكن جالس في غرفة مغلقة، يستطيع التفكير والكلام لكن

0: ما يقدر ينجز خارج الغرفة. أما الوكيل مع الأدوات فهو كأنه شخص ذكي عنده كمبيوتر وإنترنت وصلاحيات محددة. وهنا تبدأ القوة الحقيقية، وهنا أيضا تبدأ الحاجة للحذر.
1: بما أنك ذكرت الحذر، ما أخطر جانب في هذه التقنية؟
0: أخطر جانب هو إعطاء صلاحيات واسعة بدون تفكير. مثلا تعطي الوكيل صلاحية قراءة كل بريدك والرد والحذف وإرسال رسائل والدخول على ملفاتك وربما التعامل مع بيانات مالية. هنا أي خطأ قد يسبب لك مشكلة كبيرة. لذلك القاعدة الذهبية، ابدأ بصلاحية قراءة فقط، ثم اسمح له بالاقتراح، ثم اجعل التنفيذ بعد موافقتك، ولا تعطي صلاحية الإرسال أو الحذف أو الدفع إلى في إلا يعني دفع المبالغ إلا في حالات محدودة جدا وواضحة. يعني خلي الوكيل في البداية مساعد يقترح وليس مدير يتصرف.
1: بعض الناس يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي وكأنه لا يخطئ، هل الوكيل الذكي ممكن يخطئ؟
0: طبعا يخطئ، والمشكلة أنه يخطئ بثقة، لأنه قد يفهم المهمة بشكل ناقص، قد يستخدم مصدر غير مناسب، قد يرسل صياغة غير دقيقة، قد يخلط بين ملفين، يفسر رسالة بطريقة خاطئة، يتخذ خطوة غير مناسبة إذا كانت الصلاحيات مفتوحة. لذلك أفضل تصميم للوكيل الذكي هو التصميم اللي يحتوي على نقاط توقف. يعني قبل أي خطوة حساسة يسألك، هل توافق أن أرسل هذه الرسالة؟ أو هل أعتمد هذا الجدول؟ هل أحذف هذه الملفات؟ هل أشارك هذا التقرير مع الفريق؟ وهذا يخلينا نقول الذكاء الاصطناعي ممتاز في التحضير والترتيب والتسريع، لكن يحتاج دائما إلى إنسان مسؤول في اتخاذ القرارات الحساسة.
1: هل ممكن الوكيل الذكي يتعلم أسلوب الشخص؟ مثلا يعرف أسلوب مصطفى في كتابة رسائل الواتساب أو سكريبتات خوارزميات؟
0: نعم إلى حد كبير، إذا زودت بأمثلة من كتاباتك وتعليمات واضحة عن أسلوبك يستطيع أن يقدم النبرة العامة. مثلا قول له اكتب بأسلوب سعودي بسيط مناسب للإذاعة بعيد عن التعقيد، استخدم أمثلة من الحياة اليومية، أو تقول له اكتب رسائل واتساب قصيرة دافئة مباشرة بدون مبالغة. هذا كل الوصف يساعد على اقتراب اسلوب الوكيل الذكي الى الاسلوب البشري. ومع الوقت اذا كان النظام يدعم الذاكرة او ملفات التعليمات ممكن يتحسن بشكل اكثر، لكن مهم نفرق بين تقليد الاسلوب وفهم الشخصية. ولا يعرفك مثل الانسان، لكن يتعلم انماط مثل نصوصك وتعليماتك.
1: هل هذه التقنية للافراد فقط ام الشركات لها النصيب الاكبر؟
0: الاثنين، لكن الشركات ربما تكون اكثر استفادة اذا طبقت بشكل صحيح. في الشركات الوكيل الذكي ممكن يساعد في إعداد التقارير، متابعة العملاء، تحليل الشكاوى، كتابة محاضرة الاجتماعات، ترتيب المهام، دعم الموظفين، مراجعة مستندات، أو حتى مساعدة فرق البرمجة. وفي نفس الوقت الفرد العادي أو الشركات اللي تشتغل على شخص أو شخصين يستفيد منها كمساعد شخصي، ينظم يومه، يلخص ملفاته، يساعد في التعلم، يكتب المسودات ويذكره بالأمور المهمة. الجميل أن الاتجاه العام الآن أن الوكلاء الذكيين يتحولون إلى زملاء رقميين داخل بيئة العمل وليس فقط برامج جانبية. مايكروسوفت وصفت هذا الاتجاه في توقعاتها لعام 2026 بأن الوكلاء سيصبحون شركاء رقميين يساعدون في المهام تحت توجيه الإنسان، مع أهمية تعزيز الأمن والحوكمة.
1: لو أحد المستمعين تحمس وقال أبغى أسوي وكيل ذكي بسيط، هل لازم يكون مبرمج؟
0: لا مش بالضرورة، في مستويات. المستوى الأول تستخدم أدوات جاهزة داخل منصات الذكاء الاصطناعي، تكتب تعليمات، ترفع ملفات وتحدد المهام. المستوى الثاني تستخدم أدوات أتمتة بدون برمجة أو بقليل من البرمجة، مثل ربط نموذج برسائل أو جداول أو بريد. المستوى الثالث بناء وكيل متقدم يحتاج معرفة تقنية مثل APIs، قواعد بيانات، سيرفرات، صلاحيات وأنظمة حماية. للمبتدئ أنصح يبدأ بشيء بسيط جدا، مثل وكيل يلخص الرسائل فقط، أو وكيل يجهز مسودات الردود، أو وكيل يرتب قائمة مهام، ولا يبدأ مباشرة بوكيل يرسل رسائل أو يحذف ملفات أو يتعامل مع أموال.
1: بما أننا تكلمنا في الحلقات السابقة عن OpenClaw، أين يدخل OpenClaw في فكرة الموظف الذكي؟
0: OpenClaw وأمثاله يمثلون طبقة التشغيل والتنفيذ. خلينا نرجع للتشبيه اللي استخدمناه سابقا. نموذج الذكاء الاصطناعي هو العقل، الأدوات هو

0: هي اليدين والعينين، ومنصة مثل أوبن كلو هي البيئة اللي تنظم العلاقة بين العقل والأدوات. يعني النموذج يفهم ويخطط، والأوبن كلو يساعد على تنفيذ خطوات محددة مثل فتح أداة، قراءة بيانات، تشغيل مهمة أو إرسال نتيجة.
1: ما النصيحة الذهبية اللي توجهها للمستمعين؟
0: نصيحتي دائما ابدأ صغير وراقب كثير، لا تعطي صلاحيات واسعة من البداية. ابدأ بوكيل يلخص فقط، ثم وكيل يقترح فقط، ثم وكيل ينظم فقط، وبعد أن تفهم سلوكه ممكن تعطيه صلاحيات أكثر، لكن بحذر. وتذكر أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن عقلك، هو مكبر لقدراتك. إذا كنت منظما سيزداد تنظيمك، إذا كنت فوضويا قد يزيد الفوضى بسرعة أكبر، وإذا كنت واعيا سيصبح أداة قوية جدا في يدك.
1: جميل جدا أستاذ مصطفى. إذا مستمعين الكرام، الشات بوت لم يختفي لكنه تطور. كنا نسأل الذكاء الاصطناعي عن الجواب، واليوم بدأنا نقول ما المهمة وكيف ننجزها. وهنا تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة الوكلاء الذكيين، أو كما سميناها اليوم بداية عصر الموظف الذكي. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى على هذا الشرح الممتع والمبسط.
0: الشكر لك أخ فارس، والشكر موصول لمستمعينا الكرام. وإن شاء الله في الحلقات القادمة ندخل أكثر في أمثلة عملية، كيف نبني وكيلا بسيطا، كيف نربطه بالأدوات، وكيف نحمي خصوصيتنا.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصية حول تجاربكم مع الذكاء الاصطناعي أو أسئلتكم واقتراحاتكم. برنامج خوارزميات يمكن التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-7991. البرنامج منكم وإليكم، وكما كان معكم فارس المذيع الافتراضي، ومعنا ضيفنا الدائم الأستاذ مصطفى الشعلة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود. في دقائق.
3: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشرب لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائما هي أن العطش أصلا علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلا يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريبا من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور عام بالإرهاق. وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها. لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة، بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما. وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكن في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض وخلاياك تعمل ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة واليوم الجديد معكم في هوا بلادي. رحب فيكم، نتمنى لكم يوم جميل ودرب السلامة لكل اللي راجعين دواماتهم أو اللي متوجهين أيضا لدواماتهم. نقولهم إن شاء الله يعينكم الله على الحار وعلى الزحمة وعلى كل شيء. مساءكم جميل، نتمنى لكم في هوا بلادي. نروح الفاصل قصير وراجعين.

0: طيب خلينا نرحب بطاقم العمل، وطبعا مو بس طاقم العمل، يعني على رأس طاقم العمل
1: تهاني عطيف،
0: يعني مديرنا عبد الرحمن
1: عشان
0: سنين.
1: التواضع قلت تهاني عطيف قبل ما تقولين اسمي. اللي على رأس طاقم العمل،
0: لا على رأس الإدارة، يعني أنا أتكلم مو بس طاقم العمل. ما شاء الله تبارك الله، يعني حياك الله.
1: الله يحييك يا تهاني،
0: منورنا في البرنامج.
1: الله ينور دربك. مفاجأة صح ولا ما كانت مفاجأة؟
0: يعني نص
1: مفاجأة قبل الحلقة بدقائق. إيه؟ قلت لك
0: وش دقائق؟ نص دقيقة
1: أحلى المفاجأة.
0: أبد، حياك الله مكانك.
1: الله يرفع قدرك.
0: نرحب فيك عبد الرحمن. طبعا اليوم الحلقة من تقديم زميلي عبد الرحمن ثنيان، وأنا تهاني عطيف، كذلك من الإعداد عائشة الزير ونور مطيري، ومن التنفيذ والإخراج زميلنا محمد حميضي. طبعا عبد الرحمن، بداية دائما ننوه على سؤال الحلقة.
1: إيه؟
0: لنبدأ ناخذ الاتصالات فيه في الساعة الثانية من حلقتنا.
1: صح.
0: سؤال حلقتنا اليوم وراه قصص، يتكلم عن، يعني هو ما أبغى أختصره بس أبغى أوضحها كده بسهولة عشان يكون واضح للمستمعين. يتكلم عن قصة وراء مكان تاريخي في منطقتك.
1: إيه؟
0: مكان له قصة سموه على ذا القصة،
1: أو أسطورة أحيانا، حتى مش بالضرورة أنها تكون سلامة. قصة حقيقية.
0: أي ممكن.
1: صدقين قبل فترة إحنا تكلمنا أنا وظافر بالأسبوع الماضي، جبنا سالفة طرأ، يعني اكتشفنا شيء بالصدفة بالصدفة وبالغلط حتى. يعني شوف، الغلط أحيانا يقودك المعلومة صائبة. ظافر أعطاني معلومة أنا شككت فيها، لأني أنا أعرف معلومة نقيضة تماما لها. فرحنا بحثنا، لقينا معلومتي صح ومعلومته صح، وفيه انت رابط. السالفة كانت عن موضوع جبل طمية. أنا عارف جبل طمية بطريق بالقصيم. أيه. منطقة القصيم، طريق حائل، طريق المدينة. وقال هو هذا اسمه مقلع طمية، جبل مقلع طمية، ما أدري إيش، إنه خالد الفيصل سوى. إيش دخل خالد الفيصل؟ خالد الفيصل جبل القصيم وحائل.
0: أيه.
1: قال لا، خالد الفيصل إنه هذه بالجنوب. قال لي بالجنوب. قلت يوم قال لي بالجنوب قلت له لا، الدعوة وقف، اصبر، خل نطلع فاصل ونتفاهم.
0: طلع ذا مكان وذا مكان،
1: اطلع هذا مكان. أي. وهذا مكان. صحيح. الجبل اسمه جبل طمية، زين، جبل كذا. أي. جبل طبيعي. أي. وهذا اسمه مقلع جبل طمية، وحفرة بالأرض. أي. نفس مقاسات ذاك الجبل. صحيح. هذا بالجنوب وهذا بالقصيم.
0: أي.
1: فطلعت أسطورة وسالفة، يقولون أن هذا الجبل طمية ذا حب، هي أنثى.
0: أيه.
1: وحبت جبل، نسينا اسمه حتى، جبل في القصيم.
0: أيه.
1: واقتلعت نفسها وراحت لهناك.
0: سبحان الله.
1: وصار موجود هناك الشيء. هذه موجودة حتى لدرجة أن فعلا كلام، يعني كان كلام ظافر فيه شيء من الصحة. رجعنا بحثنا، لقينا خالد الفيصل كاتب أبيات عنها، عن السالفة هذه، إنه راح من كثر حبي لك.
0: أيه.
1: سويت مثل جبل طمية، إني اقتلعت نفسي ورحت المكان ثاني. ومسك الله بالخير.
0: والله أول شيء ترى هذا من اهتماماتي عموما، وأذكر البحث اللي قدمته في الجامعة كان عن الخرافات والأساطير اللي عندنا، وكان عن يعني كذا روايات، وأخذ منها فعلا اكتشفت منها معلومات كذا عن الأماكن.

0: مثل كذا مسليه، حتى وانت تعتمد يعني متاكده مؤمنه ايمان تام انها غير صحيحه يعني غير حقيقيه وغير صحيحه، لان ما يقبلها العقل، هي ما يقبلها العقل كجمله، لكن فعلا فيها تفاصيل تخليك تفكر. يعني هذه السالفه اللي قلتها لك قبل شوي، كيف يعني المقاسات متقاربه الى حد التطابق بين حفره في الجنوب وجبل في القصيم؟ كيف خليك تصدقين احيانا فعلا مثل الاساطير هذه معقوله؟
1: والله احيانا في يعني مو انها تصدقها، بس احيانا كذا تخلي عقلك يربط فعلا بينهم. حتى لو ما كان في رابط، انت تبحث عن الرابط، مجرد بحثك عن الرابط يعطيك معلومات كثيره.
0: طبعا
1: طبعا يشاركونا المستمعين على 011 40 53، ان شاء الله باذن الله كالمعتاد احنا متعودين انه ناخذ اتصالاتكم من الساعه 6 الى الساعه 7، ناخذ فيها اتصالاتكم، ناخذ منها تفاصيلكم، حتى اللي يعني ما عنده مثلا القصه او شاك في مكان معين يعني يقدر يشاركنا فيه ويشوف مع المستمعين يعني
0: يقدر يناقشنا بالموضوع. احنا عندنا سواليف لك مالك هم، اتصلوا اهلا وسهلا مثل ما قالت تهاني 011 40 53، وحتى عن طريق ايقونه الاتصال المباشر في تطبيق الاذاعات السعوديه ساودي راديو بلس. حياكم الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. وخلوا انطلاقتنا مع زميلنا حسين السلطان من الأحساء. حياك الله يا حسين.
1: مرحبا تهاني، مساء الخير.
0: مرحبتين، حياك الله.
1: أهلا وسهلا، رحب فيكم من أكبر واحة نخيل في العالم، محافظة الأحساء.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، اجتمع جمال المنظر وجمال المكان.
1: ما يحتاج، احنا تكلمنا على الأحساء، نتكلم عاد عن أمور كثيرة، لكن اليوم ما شاء الله موضوعنا عن الحدائق المغلقة. يمكن تدرين تهاني ما شاء الله احنا في المنطقة الشرقية حرارة يعني ورطوبة، لكن أيضا فيها العديد من المواقع السياحية خصوصا داخل المزارع ما شاء الله تبارك الله. يبدع المزارعين والمهتمين في الترويج الداخلي للسياحة من خلال ابتكار عدد من المواقع من ضمنها الحدائق المغلقة. لما نتحدث تهاني عن حدائق مغلقة نبي نغمض كذا حنا والمستمعين ونتخيل
0: المنظر ما شاء الله، أي
1: مع العصافير وممشى ممشى المياه داخل القاعة، وأيضا رذاذ المياه اللي يعطينا الأجواء نقدر نسميها الساحلية الجميلة في المنطقة الشرقية.
0: نعم، المايك معك، عطنا الخيال وعطنا الصورة وعطنا الموقع.
1: أنا أسعد حقيقة أن أتواجد في أحد المواقع الهامة، ومعي الأستاذ جعفر الجبران، هو أحد المهتمين والمسوقين للهوية الإحسائية، وأيضا صانع أحد المواقع الحدائق المغلقة اللي يمتلك ما شاء الله، أنا ممكن أصنفها أكبر حديقة أو قفص للطيور اللي تأخذ حريتها داخل القفص، وممكن يعني نستمتع في إطعامها ومشاهدتها واحتساء أيضا القهوة داخل الموقع. أبو عبد الله ما شاء الله تبارك الله موقع رائع وجميل، خلينا نتحدث عن فلسفة الحدائق المغلقة.
2: حياك الله أخي أبو علي، وحيا الله المشاهدين والمستمعين. طبعا الحدائق المغلقة فكرة جميلة دخلت علينا في الفترة الأخيرة، بحقيقة أفكار كثيرة، وحقيقة أهل الأحساء اهتموا أن يكون مزارعهم متكاملة بيئيا قبل كل شيء. طبعا احنا نعيش في بيئة ممكن يعني تحتاج تكييف و تهيئة ظروف لبعض النباتات والطيور، وكثير من الطيور تحتاج رعاية خاصة بتدخل الإنسان لتكاثرها، وكذلك النباتات يعني كثير من النباتات تحتاج رعاية خاصة وتحتاج أجواء، تهيئة أجواء خاصة لحقيقة تحقق النمو الخضري الجميل في الغابة أو الحديقة المغلقة.
1: يعني إحنا ما شاء الله يعني جمعنا أكثر من عنصر في مكان واحد، أولا ترفيه، وأيضا الحفاظ على البيئة، وأيضا الحفاظ على بعض الشتلات، وكذلك الحفاظ على بعض الطيور وتكاثرها داخل الموقع. لكن خلني أسأل عن الزوار، عن انطباعهم، كيف يشوفون الفكرة، كيف أيضا اندفاعهم وتواجدهم في الأماكن هذه.
2: حقيقة شوف يعني الناس تنتظر كل جديد، فطبيعة الإنسان يعني أحيانا يكون يتبع الأخبار منطقته، فكثير من الناس يعني بدأوا يتعاملوا مع مزارعهم كمزارع جذب للسياحة أو جذب للزوار، أو أحيانا برستيج للضيوف يعني وجاهة للضيف أو للمزرعة. احنا طبعا في مزارع الأحساء في الواحة فيها النمط الزراعي المحبوب في الحقيقة عند الناس، فحبينا نستثمر يعني وننوع في المحتوى الجمالي للمزرعة. فيعني هذه الأفكار يعني احيانا تبدا بأفكار بسيطة، ومع الناس ومع الزوار ممكن يعني يعطوك أفكار، ممكن أنت تتعمق في هذه الفكرة وتصبح مشروع سياحي يخدم المنطقة ويخدم حقيقة أهل المنطقة.
1: جميل أبو عبد الله، ذكرت لي قبل فترة، وآخر نقطة نتحدث عنها، ذكرت لي قبل فترة أيضا حنا نستفيد في مزارع الأحساء بكنوز النخلة. نعم. أيضا استثمار المغلقة.
2: طبعا أنا عندي مبادرات كثيرة، وأنا من عشاق البيئة ومن يعني مسوقين الهوية البيئية في المملكة. البيئة أنا أقول يعني عندي قانون، اللي ما هو بيئي مش وطني. أنت المكتسبات الطبيعية والمكتسبات اللي تحصل عليها الأرض وتحصل عليها الحيوانات اللي تشاركك الحياة في هذه الأرض، هذه مش من حق أي إنسان أن يعبث فيها. فإما أن تكون إضافة لهذه البيئة الخضراء أو البيئة الطيور، أو حقيقة توقف عن العبث أو تشويه المناظر. فأفضل يعني شغلة الإنسان يتثقفها في حياته هي التصادم مع البيئة، وكيف يتعامل مع أي عبث وممكن يحوله إلى عنصر فعال ويكون الإنسان فعلا محب لبيئته.
1: أستاذ جعفر الجبران، شكرا لك على كل هذه المعلومات وهذه الإضافات، وهذا أيضا الترويج السياحي والبيئي في محافظة الأحساء. أنا تهاني دائما ما أختم في خصوصا في الأحساء عندما يقول الشاعر: خذني لأعظم نقطة في دمائي فهنا انطلاقة واحة الأحساء. أرض تزيت بالنخيل سماؤها فتألقت في أجمل الأزياء.
0: الله يهنيكم بالأحساء وبجمال الأحساء وبالمكان اللي أنت متواجد فيه. والحقيقة فعلا يعني من الفعاليات الحلوة في الصيف الحدائق، خصوصا لما يكون يعني على مستوى عالي وفيها اهتمام، وأيضا يعني تكون مريحة للنفس ومتوفرة فيها الخدمات. فما شاء الله تبارك الله، يعني أوقاتكم ماتعة دائما.
1: منظومة تبريد المناخ، هذه الفعالية صح. كيف نقدر نهيئ الأجواء حتى الناس تقدر تقعد داخل الحديقة،
0: صحيح صحيح،
1: وضع بسيط وجميل يعني.
0: بالضبط. الله يعطيك العافية زميلنا حسين، شكرا لك، والشكر موصول لضيفك الكريم.
1: شكرا سادة.
3: في حاجة قالها أعتقد الضيف قبل شوي، وش كان يقول؟ وش اللي أعجبتك أنت، أعجبتك المقولة؟
0: أن اللي ما يهتم ببيئته ما هو بوطني.
3: أمس أنا شفت موقف نرفزني، استفزني استفزاز، ولكن ما أقدر أسوي شيء. والصدق الصدق أني سويت خطوة بعدين تعودت من الشيطان وهونت. أنا كنت واقف ورا سيارة، كان عند كشك كوفي بياخذ قهوة حقت درايف ثرو، وعائلة أشوف يعني سيارة كذا عائلية، واللي يسوق واضح أبو العائلة لابس شماغ وكاسر اليد برا. جاء الطلب حقهم كسر اليد، يعني مطلع يده يسارة،
0: واضحة واضحة ليه
3: مطلع يده يعني متكي أحلى تكية. وش سوى يعني؟ فجأة بدون أي مقدمات كذا جاب مجموعة من الأكواب والقوارير ورماها بالأرض بدون كيس بدون شيء. يا الله تنرفزت أنا، ليش يا أخي؟ هذا من بيشيله؟ طيب أنت الحين هي موجودة بسيارتك، لو مشيت ثلاث خطوات قدام في الله يكرمكم سلة مهملات كبيرة تقدر تأخذها وترميها فيها، سهل الموضوع وعادي وطبيعي. هذا الإنسان يعني بشر، ما أنت بحيوان يعني، عندك عقل، عندك عقل تقدر تعرف ان هذا المكان مخصص لهذه الاشياء. هو لا، رماها هنا. والله العظيم جتني دائره تفكير طويله. اول شيء فكرت فيه قلت مين بيشيلها؟ باي حق العامل النظافه يجي يشيل زبالتك؟
0: صح.
3: الشيء الثاني يا اخي، التصرف هذا اللي انت سويته مع عائلتك، وش يعني بيتكم؟
0: إيه. وش يعني كأنه أصلاً يعلمهم كلها؟ إنه طبيعي أساساً إنه
3: فعلاً. وش بيسوون بعدها؟
0: بالضبط.
3: الشيء الثالث اللي برضو يعني خلاني أفكر أقول لو كل الناس زي كذا، معقول الناس كلهم كذا؟ وش بتصير بيئتنا؟ وش بيصير كوكب الأرض كله؟ قمت أنا ورفعت جوالي وصورت، أنا طبعاً واقف، صورت اللوحة، قلت برفع بلاغ في كلنا أمن كذا كذا. وش فكرت فيه؟ قلت ممكن الرسالة اللي بتجيه المخالفة تبي توعيه وتربيه، يعني إنه بكرة إذا جاي يرمي كوب يقول واحد ملقوف رايي بيصورني وبيرفع بلاغ. الملقوف هذا عسى الله يكثر من أمثاله، يبي يخلي الدنيا كلها نظيفة يعني. ما أدري صراحة،
0: شوف في كثير يعني خلينا نقول عينة من الناس.
3: أولا أنت فعلا يستفزك الموضوع؟
0: أكيد يستفزني. أنا قبل شوي شايفة نفس المنظر بس أسوأ منه.
3: يا ساتر،
0: يا ريتني شايفة أحد رامي، شايفة شارع كامل مليان.
3: يا ساتر،
0: ليه ليه ليه يعني؟ والمشكلة وين؟ عند مكان صحي نادي رياضي يعني انت تسوي ذا الاشياء، تطلع من النادي ترمي قاروره المويه ليه؟ انت مو قاعد يعني معليش وزباله جنبه يعني،
3: هذه المشكله
0: ما في مبعيده، خلاص خلها بسيارتك عادي. عموما في كل الاشياء هذه في نظام، واللي ما يعني يربي نفسه ولا يهتم بهذه الاداب العامه اللي تاثر عليه وعلى غيره يربيه النظام، فالمفترض انها تجي في مخالفه فعلا، ياخذ مخالفه.
3: الصوره موجوده اصمل بذمتك؟
0: والله العظيم المفروض تجي مخالفه، لان الموضوع المخالفه هذا فعلا يبي يوعيه، يبي علمه انك انت تصرفت تصرف غلط، المره الجايه بيصير يفكر قبل يرمي الكيس، بيفكر
3: ليت كيس. انا بالنسبه لي والله ما عندي مشكله لو كان كيس، هو مشكله لكن المشكله بتكون اقل. أيه. الكيس يعني جزء، يعني قطعه واحده مليئه بالقطع، يعني سهل أيه. موضوع اني اشيلها وارميه، لكن اشياء متناثره يمكن ثلاث اكواب وقارورتين وشي ينكب،
0: لا مستحيل.
3: ليه جداً. طيب فعلا ليه؟ ومكان يا اخي، حتى بغيت والله احرش عليه الكشك، لانه واقف قدام الكشك وفي كاميرا ورماه قدامهم، يعني حتى لو يجي واحد على رجليه يتاثر من المكبوب ذا.
0: حتى السيارات
3: يعني صراحه هذه انا اشوف بيئه حيوانيه 100% صراحه، مع احترام الشديد لانسانيته، وان الله سبحانه وتعالى خلق انسان لكن ما قدر هذا الشيء. قضية أني أنا أرمي الأشياء بكل صفاقة بكل برود، هذا شيء يستفزني أولا، لأن إنسان الله رزقه عقل، بأي حق يعني على نفسك؟ بكرة أنت بتجي بنفس المكان، صح يا أخي، يقول لك درب تمشيك اليوم لا تزرع بالشوك، هذا مكانك أنت، مكانك بكرة بتجي فيه، ولا نفس اللي مثلا بالمكاشيت أماكن البر اللي يرمون أشياء، بكرة أنت بتجي بتلقى مكان يعني أسوأ من اللي أنت فيه. لا هو دينيا ولا وطنيا ولا حتى عقليا إنسانيا،
0: من واجبك إماطة الأذى على الطريق، فما بالك ترميه أنت؟ في فرق.
3: وإذا الله ما رزقك يعني الرادع الإيماني، مفروض أن النظام فعلا يصير يعني يردع،
0: وفعلا هو عليه مخالفة، والواجب علي وعليك وعلى غيرنا أنه إحنا نرصد مثل هذه المخالفة.
3: يا سلام يا سلام، مش كان يقول الرجال قبل شوي
0: اللي ما يحافظ على بيئته مو وطني.
3: بس بيض الله وجهك، خلنا نطلع الفاصل نرجع نكمل.
4: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر بن عبد المحسن، حاضر معانا دائما.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. نذكركم بموضوع حلقة هذا اليوم، يقول إذا كان فيه عندكم مكان أثري أو يعني منطقة معينة في ديرتك، في ديرة مسقط رأسك، في أي ديرة أنت تعرفها مرتبطة بقصة معينة، قصة أسطورية حقيقية وهمية، تصدق ما تصدق قولها وإحنا نقيمها عليك. 011-4053 الهاتف المباشر أو عن طريق أيقونة الاتصال في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. طبعا متى هذا تهاني؟
1: إن شاء الله بإذن الله في ساعتنا الثانية، يعني بعد 25 دقيقة من الآن إن شاء الله، عشان نكون
0: 24
1: صارت 24؟ خلاص 24 يلا. طيب عبد الرحمن، عندنا خبر عن أمانة القصيم. تعرف هذه الفترة يكون كثير من المهرجانات تنطلق، كثير من الفعاليات، التوفير طبعا بيئة ترفيهية جميلة وآمنة لنا والأسرنا. أمانة القصيم تطلق أكثر من 7 مهرجانات تضم 180 فعالية صيفية لتعزيز جودة الحياة وتنشيط السياحة الاقتصادية والاقتصاد عفوا. طبعا أطلقت أمانة منطقة القصيم خلال موسم الصيف عدد من المهرجانات والفعاليات اللي تقام في مدن ومحافظات المنطقة ضمن برامجها الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية وتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئات جاذبة تلبي تطلعات الأهالي والزوار خلال الإجازة الصيفية.
0: يا سلام. الحقيقة طبعا الحديث عن يعني المهرجانات والأشياء هذه أنا شفناها من حفظ الوقت، لأن تعرفين فترة الواحد عايش فيها بروتين معين، فترة الدراسة، وخاصة الناس اللي مثلا ما سافر، اللي سافر خلاص يصير مرتبط بالسفر ومرتبط يعني بجدول السفر، يصير أصلا جدول مزحوم. لكن اللي جالس في المنزل يتغير الروتين، وأحيانا حتى يتغير جدول النوم.
1: صحيح.
0: يتأخرون الأطفال بالنوم فيصحون متأخرين، فيقومون بالوقت مثلا مختلف، ويجلسون فيه وقت فراغ كبير قاتل، ممكن يسبب مشاكل، ممكن يعني يسبب ملل بشكل يعني ضخم.
1: صح.
0: فمثل هالمهرجانات هذه أنا أشوف صراحة أنها يعني مهمة جدا، وصار فيها اهتمام كبير وصار فيها تنوع حتى
1: عموما، بس مو بالمهرجانات. ترى الكأس العالم للرياضات الإلكترونية دوبا انطلق كمان.
0: نعم.
1: فكمان في فعاليات ثانية أنت تقدر تشوف أطفالك، اهتماماتك، اهتمامات أسرتك إيش، وتسوي جدول صغير في نفس المنطقة اللي أنت عايش فيها على حسب طبعا إجازاتك، الوقت الفراغ
0: طبعا،
1: وبالتالي تستفيد من وقتك وأطفالك يستفيدون من وقتهم. لا تخلي الإجازة تروح وتعدي من غير أي فائدة أو نتيجة.
0: صح.
1: يعني هي شهرين يعني كفيلة بأنها تعلم مهارة جديدة.
0: أي.
1: إنجاز جديد. طفلك إذا تعود أنه ينجز حتى في أيام الإجازات، أنا أعتقد أنه حتى إذا كبر راح يتعود على
0: استغلال الوقت.
1: بالضبط. مسألة الوقت، هذا الوقت الضايع والطفش ما عاد تسمعها بالبيت.
0: أي.
1: هي ترى هذه مشكلتنا، جلسنا وطفش ما عندكم شيء نسوي، هذه الجملة
0: ترى معناتها أبغى ألعب بس.
1: بالضبط.
0: أبغى لعبة جديدة.
1: سلام.
0: يعني مو شيء أنجزه، لكن لو ينجز فعلا يصير هو حتى يبتكر يفكر.
1: بالضبط.
0: يحب انه مثلا يسوي في مثلا يعني بعض الاطفال يصيروا مرتبطين بالالعاب. كيف انا اقدر احول طيب ارتباطهم بالالعاب مثلا الالكترونيه الى العاب حركيه؟ الالعاب الحركيه هم يبتكرونها، تطلع نشاط.
1: صح.
0: تخفف برضو من الضغط النفسي اللي هم يعيشونه مثلا في البيت، يحولونها مثلا الى اشياء مثلا رسم مثلا، ويتنافسون على الرسم أو يصنعون أدوات معينة. الأطفال الأولاد مثلا يلعبون كورة بالحوش.
1: شارع لا،
0: الحوش
1: شارع لا ممنوع.
0: بالحوش.
1: صار في حدائق قريبة أصلا. صح. من البيوت الحين الأحياء كلها تقريبا فيها حدائق، وحتى اللي ما أنشئت فيه مكان فاضي ممكن يكون مساحة للأطفال، وهذا مدعاة كمان إنه إحنا نحافظ على البيئة علشان
0: طبعًا
1: المكان اللي يطلع
0: يستمر
1: فيه
0: عنده.
1: بالضبط. يطلعون فيه الأطفال ما يكون فيه إصابات أو ما يكون فيه أي مشكلة ممكن تواجههم. عموما أنت كذا تنظم نومهم وتنظم حركتهم وتنظم حياتهم بشكل عام.
0: جميل.
1: فاصل.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا من جديد. وما دمنا نتحدث عن البيئة والمحافظة على البيئة وأيضا توفير الأماكن الطبيعية الترفيهية الجميلة لنا ولأطفالنا، خلونا نروح لضيفنا الأول في حلقة اليوم من هوا بلادي، مالك مزرعة برشومي الشرالي، للحديث حول موسم الفاكهة طبعا الصيفية وتحديدا البرشومي. الدكتور فايق الغامدي حياك الله.
1: اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وحيا الله جميع المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بدايه خلينا نعرف البرشومي بوصفه احد اشهر ثمار الصيف في الجنوب. ما الذي يمنح هذه المكانه في الذاكره واهتمام الاهالي تحديدا في هذا الموسم بفاكهه البرشومي؟
1: اهلا وسهلا بكم، بدايه حياكم الله، واشاره الى المزرعه تم تحويل اسمها الى وارث الريفيه لتنوع المحاصيل فيها، ومن ضمن المحاصيل محصول البرشومي او التين الشوكي. عاده يبدا في فصل الصيف بدايات شهر 6 ميلادي ويستمر الى شهر 11، وله ميزه وذاكره للاهالي. اولا انه يعني وقته وقت نضجه يتزامن مع وقت الصيف والزوار والأجواء الجميلة في سلسلة جبال السروات التي تبدأ من منطقة الطائف مرورا بالباحة وصولا إلى أبها، ويتذكره الأهالي في هذه الفترة. غالبا يكون الزوار والضيوف وأهالي المنطقة يعودون إلى قراهم ومنازلهم، وأيضا يتشرفون في هذا الوقت من العام باستقبال الزوار والضيوف.
0: جميل. طبعا البرشومي انواع، ما هو نوع واحد، حابين انه تعرفنا على انواعه الوانه، كيف يختلف الطعم ما بين نوع والاخر؟
1: طبعا في الحقيقه انه التين الشوكي عامه يعني يعتبر من النباتات الحديثه، يمكن عمره في المملكه العربيه السعوديه لا يزيد عن 300 الى 400 عام حسب الوثائق، ولم يكن يعني اصيلا وتم استنباته واستزراعه، واثبت نجاحه وكفاءته ومناسبته للبيئه الزراعيه في سلسله جبال السروات. وأول ما بدأ النوع الأصفر وهو النوع المشهور ذو الطعم الحالي والمنتشر في سلسلة الجبال، وحاولنا أيضا جلب عدد من الأنواع الأخرى، يوجد أكثر من 18 نوع للتين الشوكي. اليوم في المزرعة على سبيل المثال موجود عندنا 5 أنواع، اللي هو النوع الأصفر والنوع الأحمر والحامض ويسمونه النوع الأخضر أو الكيوي، والنوع المكسيكي اللي يكون عادة قليل البذور. والحمد لله يعني تجارب استزراعها أثبتت نجاح ومناسبة للبيئة اللي موجودة فيها، واختلافاتها تتنوع ما بين الألوان وبين درجة السكر التي تحتويه، وكذلك يعني احتوائها على البذور أو قلتها أو كثرتها.
0: ما شاء الله. أيضا خلينا نتحدث عن المكان المناسب لزراعة هذه الثمرة، فين المكان، إيش مقومات المناخ المناسب لزراعة التين الشوكي؟
1: من الميزة النسبية لهذا النبات، وأيضا وزارة البيئة وزراعة المياه وضعتها من ضمن النباتات الموجودة بكثرة طبيعيا والواجب استثمارها، حيث أنها تناسب كثيرا سلسلة جبال السروات. كذلك هنالك أنواع مقاومة للحر الشديد والجفاف، وهي من النباتات التي أوصت فيها منظمة الفاو منظمة الأمم المتحدة، وأنها الغذاء الآمن والبديل للبشرية جمعاء نظرا لإمكانياتها في حفظ الماء لفترات أطول، وأيضا لتكيفها مع درجات الحرارة. لكن نحن بنعمة الله عز وجل في هذا البلد العظيم تتواجد طبيعيا في سلسلة جبال السروات، ومناسبة جدا للأجواء، تنتشر في سفوح الجبال وقممها. وبدأنا حقيقة منذ بداية مبادرة برشوم السراة بتوعية المزارعين ومعاملة هذه الثمرة كشجرة طبيعية لها وقت للتقليم وأحواض وري، واستفدنا من هذه الفكرة في مضاعفة الإنتاج إلى 3 أضعاف، وأصبحت الآن يوجد مزارع نموذجية متخصصة فقط في التين الشوكي. كما أن هنالك تجربة لنا في جذب بعض الأنواع التي تنتج مرتين في العام في الشتاء وفي الصيف.
0: الحقيقة دكتور فايق، أنا لي تجربة سيئة مع البرشومي. أنا والشوك ما تفهمنا ولا عرفت شلون أتعامل معه. فسؤالي لك هذا يعني عن هذا الموضوع، كيف يعني يتم عملية قطف، أيضا كيف التعامل الصحيح معه حتى ما تكون يعني هذه الأثر الجانبية اللي تعلق في الذاكرة موجودة؟
1: طبعا بالفعل موضوع الشوك هو واحد من المواضيع يعني التي إذا ذكر التين الشوكي يذكر معها. ومن خلال برنامج مؤسسة ريف السعودية تم دعمنا بخط إنتاج لتنظيف الأشواك، وقمنا بتجريب هذه المكاين ووصلنا إلى قرابة 90-95% من إزالة الأشواك بطريقة ميكانيكية، بحيث يتم جمعها أولا من الحقل ثم تنتقل للمرحلة الثانية من خلال مكاين للغسل والرش والتجفيف وتصل للمستهلك في مرحلته النهائية. وهذا لازال تحدي حقيقة من فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه ومؤسسة ريف والمزارع اللي شغالين معنا، ولكن وصلنا إلى نتائج يعني ممتازة حقيقة بإذن الله أنه نراها قريبا في الأسواق خالية من الأشواك. كمان هنالك أيضا بعض الأنواع الهجين التي يكون فيها الشوك قليل، لكن وجود الشوك هو دليل حقيقة على يعني زيادة حلاوة هذه الفاكهة. ولأجل هذا الموضوع ابتكرنا نحن أيضا تحويل أو ما يسمى بالمنتجات التحويلية. لدينا آيس كريم البرشومي، عصير البرشومي، والحلوى التي تم صناعها من التين الشوكي، وهذه تتغلب على هذه المشاكل إن شاء الله نتوسع وتصل منتجاتنا في كل مكان في المملكة العربية السعودية بإذن الله.

0: لا السؤال يعني أو الشق الثاني من السؤال هذا أو من إجابتك أنه التعامل معها في المنازل، يعني الآن رب الأسرة مثلا ما شاء الله تبارك الله أخذ كرتون واتاه للبيت، القضية في هل في مثلا أفكار ل يعني منتجات تكون تساعد في التعامل مع التين الشوكي، خصوصا يعني الأشخاص العاديين بعيدا عن شراء الثمرة أصلا جاهزة ومقشرة وكل حاجة؟
1: المشكلة في هذه الثمرة يعني مثيلاتها أنها سريعة التلف، خاصة لدرجات يعني. نعم لدرجات الحرارة العالية، فلأجل هذا السبب تناولها في الحقل في المنطقة الموجودة فيها في نفس الوقت هو أفضل يعني خيار لها. لكن حتى نحاول إن شاء الله، وهذا اللي بالمناسبة دعاني للعودة للحقول في منطقة الباحة والاهتمام لهذه الثمرة، عندما كنت أدرس في السويد 2018 لمرحلة الدكتوراه وجدت المحصول موجود في البقالات ومحلات الخضرة في دولة السويد، كانوا يستوردونها من دول بحر الشمال المتوسط وتونس والأماكن هذه، فاستطاعوا أن يصلوا لدرجة من الاستفادة لمدة أطول في خلال هذه الفترة، وهذا جميل. ما نعمل عليه إن شاء الله. أولا نهتم بالثمرة أثناء نموها، ثم نقطفها بشكل جيد، ثم يتم وضع الشمع أو إزالة الأشواك حتى تصل للمستهلك النهائي. هذا الشق. الشق الآخر نعمل حقيقة جاهدين ولدينا ملف استثماري كبير للاستفادة من هذه الثمرة، أكثر من 5000 طن سنويا. هذه الإحصائية يعني للإنتاج الموجود والمهدر، نحاول بمشيئة الله أن نحول هذا الإنتاج إلى منتجات وصناعات تحويلية في أكثر من مسار، يعني إحنا شغالين في المسار الغذائي كذلك حتى في مسار التجميل، يعني زيت بذور التين الشوكي يعتبر من أغنى الزيوت وأفضلها للجلد، واستطعنا خلال العام الماضي فقط بالتعاون مع 34 مزرعة إنتاج ما يقارب 42 لتر من هذا الزيت. هذا الزيت حتى ننتج اللتر الواحد نحتاج ما قرابة الطن ثمرة، في تحدي كبير، لكن بإذن الله بتعاون الجميع والدعم الكبير الذي نتلقاه سنحاول أن نبرز هذه الثمرة ليس فقط في موسم الصيف حتى تكون متوفرة على طيلة العام.
0: ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة ثمرة البرشومي أو التين الشوكي بشكل عام يعني تحول من مجرد محصول موسمي إلى تجربة ثرية وغنية للزائر أو السائح للمناطق الجنوبية. كيف تحول من عنصر يجمع بين الزراعة والمتعة والهوية المحلية إلى اهتمام طبعا السياح والزوار؟
1: كما جد فرصة حقيقة من خلال هذه الإذاعة المباركة ومتابعيكم، في حال زيارة المنطقة مزرعة وارث الريفية تستقبلكم وتعطيكم التجربة من خلال، يعني نبدأ إن شاء الله بعد 10 أيام من الآن باستقبال الضيوف والزوار للنزول للحقل، ويوجد ملابس خاصة يتم لبسها للضيف وقطف الثمار، ثم الانتقال لمرحلة الصناعات التحويلية، ويصنع الضيف بنفسه الآيس كريم والعصير والمربيات من هذه الثمرة الطيبة.
0: دكتور فايق الحقيقة أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم وهذه المعلومات الجميلة حول التين الشوكي. أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله وموسم زراعي أجمل بإذن الله وصيف جميل كذلك. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.

طبعا وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى في برنامج هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم نتحدث فيه عن منطقة لها قصة تاريخية أو لها قصة أسطورية كان سبب في تسميتها أو حصلت فيها بعض الأحداث في هذه المنطقة وأصبحت تذكر، سواء كانت منطقتك اللي تعيش فيها أو اللي تنتمي إليها. شاركنا بهذه المعلومات على 011-40-5-3، ونأكد تقدروا تسمعونا عن طريق طبعا ساودي راديو بلس، وكمان تلقون يعني الرقم الاتصال المباشر من خلال التطبيق أو البرنامج. نرحب بالجميع إن شاء الله، وحياكم الله معنا في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويل. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا نحب هذا الجبل وتساوى بالأرض.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثانية. نذكركم بس بسؤال اليوم، نتكلم عن منطقة لها أثر وتاريخ، سواء كان منطقتك اللي تعيش فيها أو اللي تنتمي لها. شاركنا بهذه الحكاية على 011-40-53. خلينا الحين نروح لزميلتنا نورة مروعي في عسير. حياك الله يا نورة.
1: الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا عبد الرحمن والزملاء في الاستديو وجميع المستمعين.
0: يا هلا ومرحبا يا نورة، رحب فيك. يقولون عندكم أمطار ما شاء الله.
1: أي والله عندنا أمطار، هي اللي أخرتني اليوم عليكم شوية.
0: يعني ما أدري، يعني تتعلمين أن عندكم أمطار ليش بالضبط؟ بس
2: لا، ما تعلمنا، هي بطريقة مباشرة. هي من وراء التريلات، يعني تقولك ترى بتأخر شوي لأنه عندنا أمطار. تبتراعي المشاعر. شكرا والله يا نورة.
1: نبغاكم تحسون شوية بالبرد والضباب والباشن فروت اللي قلت. أنت لحين قدامي أنا باشن فروت، إيش باقي تبغون؟
0: ما شاء الله ما شاء الله. قبل شوية نتكلم عن البرشومي،
2: هذه اللي نبي نقفل عليها صدق.
0: نورة، واضح أن الجو ما شاء الله تبارك الله يهيئ لرسالة جميلة.
1: بالتأكيد إن شاء الله، أتمنى ذلك
0: إن شاء الله بإذن الله. دايم ما شاء الله متميزة، ما يحتاج.
1: يعطيك العافية. طبعا أرحب فيكم مرة ثانية وجدد الترحيب بالمستمعين وأيضا بضيفي المبدع والمتميز الأستاذ أو الدكتور مشبب مقبل، رئيس جمعية قمم السياحية وأيضا مرشد سياحي. في حكاية اليوم شوية، يمكن احنا دائما نتكلم عن المباني والهوية العمرانية لمنطقة عسير واللي أصبحت كود مميز جاذب لأي سائح أو زائر منطقة عسير من داخل المملكة أو من خارجها. ولكن حكاية هذه البيوت، أعتقد كل بيت له حكاية خاصة فيه، وخصوصا أن الرسوم الداخلية للقط العسيري تحمل روح كل سيدة حطت على هذه الجدران حكايتها الأسرية ومشاعرها على هذه الجدران. أرحب بضيفي الدكتور مشبب، حياك الله.
3: يا هلا، حياكم الله في هذا البرنامج الرائع اللي حقيقة كل يوم ننتظره حتى نرى الجديد أو نرى المكامن الجمال في مناطقنا وفي منطقة عسير اللي ما تأتي إلا عن طريق الأستاذة نورة المروعي والأخوة في الرياض. الله يبارك في الجميع.
1: جميل، كلمنا عن هذه الهوية اللي أصبحت كود، وفي هذه الجلسة اللي احنا ما شاء الله جالسين فيها تحيط بنا الأشجار والثمار.
3: حقيقة نمط البناء العمراني في المنطقة الجنوبية في منطقة عسير هو يحتمل أو هو ينقسم إلى 4 أقسام. إذا اتجهنا جهة السهول، جهة التثليث والمناطق السهلية، يغلب عليها النمط الخلب فقط اللي نظام المداميك لعدم توفر الأحجار. نرتفع إلى الجبال نجد النمط الحجري الطيني، يبنى أول دور أو دائما الناس تبني دور، فإذا يسر الله

0: نرى أو نرى بقايا العشش القديمة المخروطية اللي كانت بين البيوت وبين المزارع وفي التلال، وهي تعتبر عن تكييف رباني رائع، حيث لا يوجد كهرباء ونمطها وبناءها سهل، حتى عندما يأتي المواطن أو المزارع في السواحل حتى يبني يقول للبناء أريد 5 قعادات، فيضع وتل ثم يعمل دائرة كبيرة وتبنى، وللأسف إنها انقرضت هذه البيوت أو هذا النمط النباتي، ورجع الناس يعيدون. لكن والله إنه كان له، وإحنا عشنا في بعض الزيارات في بعض هذه البيوت النباتية اللي تدل على عظمة المواطن وعلى عظمة الإنسان اللي صنع من التراب ومن الحجر ومن التبن ومن مكونات الطبيعة ومن البرسيم ومن الأشجار في الجبال. هذه البيوت في السابق ما كانت للطرف المفاخرة، كانت للسكن.
1: السكن بالمعنى الحقيقي.
0: السكن بالمعنى الحقيقي، بمعنى أنا لن أبني في قريتي بيت دور إلى دورين حتى يتعاون الجميع. يوميا أهل القرية يتكفلون بالعمال وأكلهم، البنا يأتي من مكان بعيد ولا يوجد إلا بنا أو اثنين مع المساعدين متخصصين، تجمع الأحجار بواسطة أهل القرية، حتى إذا أكمل البيت على النمط الذي لا يقبل الاختلال، ترين الزوايا، ترين البتر، ترين الرقف الذي يحمي مداميك الطين من الأمطار لأنها متواصلة، ومن كذلك عوامل التعرية. فأصبح كل منطقة لها نمط معين، وهذه دولتنا. الإنسان من قوته وعظمته واعتزازه بالهوية، لأن هذا يدل على الهوية، أن محافظ على هذا النمط. ورجع الناس الآن بعد أن هجرت وجاءت الحضارة الجميلة وهذه النعم اللي غرقنا فيها، رجعوا الآن يرممون ويسكنون وحتى يفتحونها للزوار من كل مكان.
1: جميل دكتور مشبث. طبعا البناء الخارجي ينتهي وتنتقل هذه الرحلة من الرجل إلى المرأة التي تعد شريك في هذا التراث العمراني وتضع بصمتها في الداخل مع سيدات القرية.
0: العادة الرجل يقف وينتهي عندما يأتي النجار ويصنع الأبواب والدرائش، ثم نساء القرية يستلمون الصهار، يصهرون الجدران من الداخل اللي هو القفة يسمونه بالخلب والتبن، حتى إذا نشف يأخذون الجص ويأخذ من الجبال اكتفاء ذاتي، ويأخذ من الجبال، في بعض الجبال لون أبيض، في بعض الألوان سكرية، ثم تصهر هذه الجدران وهذه الأسقف، ثم إذا نشفت يأتون نساء القرى من أول الجنوب إلى آخرة ينقشون النقش، هذا التميز الرائع الزخرفي اللي هو القط العسيري أو القط الجنوبي. فإذا أنتهوا من توفير مكوناته من الطبيعة، أخذوا الصهار اللي هو بقايا أو صغار البرسيم اللي نسميه القضب، ثم تصهر الدرجان أو هذا على ارتفاع متر حتى يبقى رائحة البيت مرة عطيرة جدا. وكذلك يعني في مداخل البيوت كما يفعل في البلاط يسمونها الاسم القديم الخمشة، يفرشون اللدائن أو الخلب ثم تحرك بأصابعها على شكل أنصاف دوائر، فعندما يدخل الإنسان يرى أن هناك إبداع. وكلما كانت المرأة مبدعة وذات مذاق عالي، كلما أبدعت في إخراج بيتها في عرائس السماء اللي النصب اللي فوق البيوت حوالين النوافذ أو الكتر، حتى يظهر أثرها وقوتها. يقول أحد ممن كان يعمل في المنطقة في إحدى البرامج الخاصة بالوزارة، وعندما تقاعد رجع واشتغل في عسير وألف كتاب، يقول المرأة في عسير تنقش النقش أو القط العسيري بفطرتها كما العصفور يغرد على شجرة بفطرته. يعني ليس هناك نظام هندسي، لكن أبدعنا، وهي تحكي عن واقع وعن خيالات، وكل منطقة لها اتجاه ما شاء الله تبارك الله.
1: جميل دكتور مشبب، لا تعتقد أن هذه العلاقة اللي ربطت المرأة بالرجل في بناء هذا المسكن اللي ذكرت بهذا النص المسكن كان هو سبب استمرار العلاقات والاستمرار الحياة الزوجية إلى سنوات طويلة ما شاء الله تبارك الله؟ إنها هي وضعت بصمتها وتعبت
0: جدا. يعني في العادة الحياة الأولين إلى قريب تكافلية، المرأة لها دور من الفجر في الخبز، ما في مطاعم ما في مخابز، هي من تحلب، هي من تخرج السمن والرغيف، هي من تصرم، هي من تقدم العطورات. ما في بيت في الجنوب إلا وعنده على مدخل البيت نسميه حبل أو بخشة، في جميع أنواع الأشجار العطرية، السنوت، الشيح، الريحان، الوزاب، البردقوش كلها. فإذا فتحوا العصر وجاءت رياح الغروب الجميلة تدخل بالروائح للبيت، إذا دخل ضيف قطف من هذا من هذه العطريات، يعني أنا أقول هذا جمال فطري، الله اللي صنعه والله اللي خلقه. فلذلك لما يقوم البيت مدماك على تضحيات المرأة وعلى بذل القبيلة، وأنا بعد شهرين بأنتقل عند جاري، جاء الصريم عند جارنا، نجتمع كلنا ونصرم، ثم نخرج حب العام كامل ثم يدفن في المدافن حفظ طبيعي كما فعل يوسف مع أهل مصر، فكان في تكافل اجتماعي وكان في تعاون، وكان كل من كسر شيء بينهم لا يرمونه، كل من كسر شيء أصلحه، فمشت الحياة.
1: الله
0: نعم.
1: أيضا حتى في الأحجار الأخشاب اللي يقطعونها أو الشجر، أيوة. هناك مواثيق وهناك اتفاقيات، نعم. أنه ما يقطع، وإذا بيقطع الشجرة لازم يقول أنا قطعتها عشان أبني بيتي وعشان
0: هذا نظام وعرف قوي جدا. ليه؟ لا يعني أنه لم يدرس ولم يتعلم في الجامعات أو لم يمر، لكن كان عندهم نظام فطري عظيم جدا، لا تقطع الأشجار، الشجر الأخضر محرم أن يقطع. فإذا أراد إنسان أن يبني وأن يجمع الحطب أو الخشب أو المعادين لبيته تحفظ، ثم يقولون هذه لفلان، ثم تقطع بوجود نائب واثنين شهود، ثم إذا بتنقل إلى قبيلة ثانية تنقل ببروتوكول معين وحفظ أمان، وتنقل إلى البيت المراد بناءه. طيب لو جاءت أغلب الأشجار قصيرة، فإذا جاءوا المجلس كبير ولم تصل هذا العود أو هذا العسلة أو هذا المعدل إلى الطرف الثاني، يبنون بترة حتى تلقى في العود هذا ثم يسقى في السقف. النظام يعني جميل جدا ومحافظين عليه، ولا تقطع في أي وقت، لأن لو قطعت في غير أوقات التي يعرفها

0: أهل القرى والذين يعرفون أوقات القطع الرسمي ستأكلها دابة الأرض وتطيح البيوت. لذلك أغلب البيوت أعمارها فوق 300 سنة. العود والله إن اللي يراه يقول مقصوص قبل شهر أو شهرين، لأن الإنسان بفطرة في هذه المناطق وفي هذه الوطن الغالي فطرة من مئات السنين، فطرة ربانية سماوية، يعرف كيف يختار الشجر وكيف يختار البناء وكيف يختار النمط وكيف يختار حتى أنواع المرو التي تكحل بها البيوت، حتى التكحيل بين في
1: بين الحجر،
0: بين الحجر حتى تمنع الدواب السوام العقارب الحيات، وحتى لا يأتي اللص ويتسلق إن وجد لص. لكن الحمد لله في هذا العصر عصر أمان وخير وبركة ما شاء الله.
1: جميل، إحنا نقول المرو ما شاء الله يزينون فيه. نعم. وبأرض أيضا يصنعون منها الرضيفة أو السمن. نعم. ما شاء الله.
0: نعم.
1: الاستفادة من كل مكونات
0: ما في شك. الواقع حتى بقايا سبحان الله النساء، كان دور المرأة عظيم ولا زال عظيم. المرأة من آخر الليل تقوم قد جمعت بقايا الأكل وخمرته ودفته ثم تنزل يعني تعطيه البقر. ليه؟ وكانت تجمع العجور وتلكم البقر رغما عنها حتى تأكل. ليه؟ لأنه قال احلب البقر، قال احلب الشجر، لأنها إذا ما أخذت عناية خاصة. لذلك أغلب بيوتنا والدور الأول السفل يكون فيه الدواب.
1: نعم.
0: يكون فيه البقر والغنم التي تحلب. ليه؟ لأن المرأة تنزل وتلقم وتحلب من مكانها. أيضا في أمر ثاني قد البعض لا يعرف، إذا اشتد البرد أدخل الغنم كلها في الدور الأسفل، فنفسها وتزاحمها يعطي البيت كله أريحية ودفع. أيام البرد ينزلون الناس في السفل وفي الدور الأول، وإذا جاء الصيف يطلعون في السطوح في المشرقة وفي الأماكن العلية، خاصة أن بيوت الطين تعكس الجو الخارجي، إذا كان برد تعطي دفع ورمق عجيب، وإذا كان صيف ينعكس الجو بارد جوا. وهذه من سمات هذه المنطقة. وإذا دخلت والله ندخل بيوت الآن والله في الصيف، إن أول ما ندخل نفتح باب الخشب اللي عمره 300 سنة، إن يأتيك الهواء البارد إنك تشك إن في تكييف موجود، وهي صنع الله عز وجل في هذه الأرض.
1: دعني أختم معك في النباتات العطرية التي تزين كل منزل من منازل عسير القديمة، وكانت النساء يقطفن منها ويضعنها حتى في مساجد الموجودة بالقرية.
0: هذا عندنا الجمعة عادة، إذا ذهبوا الرجال يصلون في جامع القرى كلها يأتون النساء، وأنا شفتهم والله ينظفون المسجد ويعطرونه ويجعلون
1: بالجاوي،
0: يعطرون بالجاوي ويرتبون الجاوي. هذا هو يعني مبيد للحشرات والأشياء التي لا ترى بالعين، وهي ثبت الآن هذا الجاوي. أيضا زراعة النساء للشيح عند الأبواب، هذا طارد للثعابين وللزواحف إلى مسافات بعيدة. عاد إذا جبس، عاد إذا أخذ الريحان ووجد في البيوت، لم يكن هناك محلات عطور ولا خلطات سرية ولا معمول ولا معمول وادي ولا لا لا أبدا. المرأة هي تصنع بيته وتصنع ما يعطر هذا المكان يعني بصنعها اليدوي، وهذه من جمال ومن كمال ومن إبداع المرأة الجنوبية وإبداع المرأة في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية كلها بلا استثناء.
1: جميل جدا، شكرا لك دكتور مشبب مقبل، رئيس جمعية قمم السياحية والمرشد السياحي، وأيضا المستشار تهاني عبد الرحمن. عندكم أي مداخلة قبل ما نختم ونسلمكم مايك؟
2: نحن بحيرة
3: كفيت ووفيت.
0: بحيرة الآن، بحيرة 7 كيلو. بننزل نمر إحنا والضيوف اللي معانا ونتمتع بالمطر وبالرذاذ.
3: انتبهوا انتبهوا تكفى.
2: حتى ضيف انا اقول شايف
1: والله انا ما قلت شيء.
3: انا اقول مو بلازم اليوم.
2: والله شادين حمل علينا.
3: الله
2: يلا الله يهنيكم واجواء جميله وماتعه نتمناها لكم، وشكرا لك زميلتنا نوره، وايضا الشكر موصول لضيفك الكريم.
1: شكرا لك،
2: يا هلا ومرحبا. تعبت نفسيا، قفلت الموضوع على طول.
3: والله العظيم من جد
2: يعني انا جربت انت من سنوات كذا الصيف ابها كان البرنامج اروح له وانا مستانسه، فالحين ما ادري شو الوضع، بس يلا نمشي الحال.
3: بنفس الوقت يعني بدر الشهري، بدر زميلنا بدر غرمان الشهري، يسمعنا قبل شوي لما تكلمنا مع نوره ونتكلم عن الاجواء، ارسل لي فيديو صراحه مستفز
2: بعد.
3: والله العظيم
2: انا قلت
3: مستفز.
2: لك حملة علينا ما في مجال. يعني معلش يعني انقلوا هو بلادي، المفروض ينتقل يروح هناك.
3: شوف بالله، طبعا انت عادي بالنسبة لك
2: متعودة. انا متعودة قد شفته، بس الصدق يعني الحين احتاجه
3: استفزاز. هذا استفزاز
2: بين الضباب.

0: ما شاء الله عليه فين الطلب.
1: يلا مو مشكلة، الله يهنيهم يجيكم يوم. على كل إن احنا بنذكر موضوعنا فقرة علمونا، وش يقول الموضوع يا تهاني؟
0: يقول الموضوع علمنا قصة منطقة أو مكان أو جبل، أي شيء تاريخي أو أثري في منطقتك له قصة وله تاريخ، عطنا هذه القصة سواء كانت تعرفها بالضبط يعني أو صحيحة أو حتى أسطورة أو لا، طبعا للمنطقة اللي أنت تعيش فيها أو حتى تنتمي إليها أو تعرف معلومات عنها. مشاركة على 011-4053 وعلى تطبيق ساودي راديو بلس، تقدروا تلاقوا كمان أيقونة اتصال مباشر. روح الفاصل وراجعينكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. خلونا ناخذ أول متصلين معنا. أبو سميح. طيب قبل ما يجينا أبو سميح بذكركم بالموضوع اللي يقول أعطونا قصة أو سالفة أو أسطورة سواء كانت حقيقية أو نوعا ما ملفقة، تدرون أنها ملفقة لكنها متداولة، عن مكان أثري أو قصة تاريخية صارت في المدينة أو القرية اللي أنتم فيها وتنتمون لها. 011 40 53، وعن طريق أيقونة الاتصال المباشر بتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. أبو سميح يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا.
1: سلم عليك وسلم حكومة الرشيدة وشبه السعودية. حضني مساحة بتكلم على الفوارة.
0: سم الفوارة.
1: عمرك بالجب هلا.
0: أي الفوارة وين هي فيه؟
1: الفوارة بالقصيم.
0: ايه.
1: واللي معك ناصر بن سميح البشري الحربي من القصيم.
0: والف نعم.
1: في غرب القصيم.
0: أنعم وأكرم.
1: عايشها نمرة واحد وحنا بالجبل الدرع.
0: ايه.
1: ولا أرض خصبة، طال عمرك طينية.
0: ايه.
1: والناس يجينا كل اللي بمملكة ما أكثر ما يشرب من الفوارة. فهمت. أما جبالها بعدين عايشهم القديان. أما جبالها طال عمرك الحضر والربوض والعميد والسلسلة والعمودة. فهمت.
0: إيه؟
1: أما الوديان وادي الفوارة وادي الجرير وادي الحجرة وادي العمودة وادي وش اسمه غني موال.
0: إيه؟
1: أما طال عمرك الجبال الصغيرة اسمير خليف واسمير الشيخ والشاعل وضيع رشيد. أما طال عمرك الأرض خصبة بالمية
0: سمير لونه أسمر يعني.

0: عشان كذا سموها سمير.
1: ها؟
0: عشان كذا سموها سمير. من السمار.
1: هي الجبال فيها جبال الصلاة تصير سوداء.
0: طيب.
1: وفي عبرة طال عمرك قريبا عنا.
0: إيه.
1: تقريبا 25 كيلو من الفوارة.
0: إيه.
1: إلى زادي هذه بيضة. ما إيه. شاء الله.
0: لا إله إلا الله.
1: ما شاء الله بالمية مية.
0: طيب أبو سميح. شوف يا طول العمر. نبي سالفة صارت مثلا بالفوارة يعني تذكرونها قديمة قديمة قصة صارت قديمة.
1: علمك هذه اللي بين عبس قبل.
0: إيه.
1: الفوارة.
0: البني عبس.
1: ما هاي عين تمشي أول ما محطها بن بليه الله يسكنها الجنة.
0: آمين.
1: تمشي عين تمشي بالفوارة 4 كيلو.
0: إلى الآن.
1: باب الفوارة.
0: أي إلى الآن إلى الحين أقصد إنها تفور يعني وما شاء الله وتنبع.
1: والله شوف الشيخ طال عمرك على وقت عبد العزيز اللي هو بن بليه الله يسكنها الجنة. قاضي نجد الحجاز وملحقاته مسلم السيارة على موازة السيارات عبد العزيز يعطي السيارة.
0: لكن السؤال
1: ما مشى عين الفوارة.
0: ايه السؤال
1: ما هو بسيط
0: الى الان
1: صحيح البشر وعطيتك معلومات الله يجزاكم خير.
0: الى الان يعني ما شاء الله تسيل العين.
1: العين لا العين هسه من دفره.
0: سبحان الله العظيم.
1: اي والله جاء السيل وخربت خربت
0: لا
1: العين.
0: لا اله الا الله.
1: وهذه الدنيا نزول وانت انزل. والشيخ ابره ابره الشيخ
0: طبعا طبعا
1: كان... اي والله
0: بارك الله فيك يا ابو سميح.
1: هذا امان الله
0: جزاك الله خير. والحقيقه طبعا بارك الله فيك. ترى في مثل العيون هذه سبحان الله العظيم يعني تجف فتره وترجع تنبع.
2: صح.
0: وخاصه مع منسوب المياه يعني اذا جاتها مثلا امطار يعني مستمرة تنبع لأن هي أصلا من تجمع مياه الأمطار داخل يعني جوف الجبال أحيانا فسبحان الله تنفجر من جديد.
2: خير الله واسع يعني ولا وخصوصا العيون اللي عادة تكون مثل هذه فوارة أو العيون اللي تكون مياهها كبريتية نوعا ما للعين الحارة الأماكن هذه عادة يعني
0: ضايق فينا شر هالعين الحارة.
2: لا العين الحارة للعلاج إن شاء الله مو بال
0: نظلة
2: بالضبط. فيعني هذه العيون عادة حتى يكون فيها يعني علاج من طينها من مويتها فمنها فوائد كثيرة الحقيقة. الحمد لله رب العالمين نعم علينا طبعا.
0: اللهم لك الحمد لله الشكر.
2: من معنا يا محمد ومشرف.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
3: كيف حالكم مساكم طيبين؟
2: احنا بخير يا ام شرف حياك الله.
3: امسي عليكم جميعا جميعا فردا فردا.
2: يا هلا ومرحبا فيك يا ام شرف. يلا شاركينا.
3: والله احنا بين الحرمين اماكن يعني طيبه ما شاء الله تبارك الله.
2: اماكن كثيره الحقيقه.
3: اماكن يعني مكه ولا في شيء غيرها. ما شاء الله الحرمين الكعبه البير زمزم
2: مليئة بالقصص. صحيح صحيح وما ظنها
3: يعني
2: تخفى على أحد.
3: بارك الله.
2: أكيد أكيد يا
3: مشرف. وعارف نصيف في الطائف يعني مثلا نروح الطائف نبقى البراد.
2: وين تزورون الطائف؟ وين تروحون؟
3: روح الطائف روح الهدى روح يعني الأماكن البارده يعني
2: ما شاء الله. رحتوا السنة ولا لسه؟
3: وناكل الفواكه
2: يا سلام.
3: ومعايا الصيف يعني حلو يعني الفواكه.
2: أم شرف رحتوها السنة ولا لا؟
3: إيوة رحنا بس نحب زيد الروح.
2: ما شاء الله تبارك
3: احنا ماخذين بيت في الطائف.
2: ما شاء الله حلو. طيب الله يسعدك يا أم شرف يومك جميل إن شاء الله وتسلمين. شكرا جزيلا لك.
3: الله يعافيكم
2: يا هلا ومرحبا
3: خير إن شاء الله.
2: تسلم.
0: أنا بسألك أنت يعني هل مثلا مر عليك فعلا أشياء لها أسطورة لها سالفة؟
2: قلت لك أنا أصلا مهتمة بالموضوع هذا
0: هاتي.
2: من جانب دراسة أساسا.
0: يلا هاتي.
2: في جبل في جيزان في العارضة طبعا محافظة العارضة معروفة منطقة مرتفعة عن سطح البحر جبلية نوعا ما. في جبل في مدخلها اسمه جبل أمدقم. هذا الجبل أنواع الأساطير
0: يعني هو الدقم.
2: أيوة طبعا
0: لكن ينطق باللهجة الجيزانية أمدقم.
2: الجبل يعني كثير من الأساطير حوالين الجبل هذا أنه مسكون وأنه

0: البحر صح مارد وإلى آخره. الناس هناك يخافون يقربون منه.
1: اي
0: لدرجة انك اذا سألت عنه كلهم يناظرون في بعض ليش
1: تبي فيه
0: ليش تسألين. فالحقيقة انا بحثت عنه لانك ذكر في احدى الروايات السعودية وكنت بشوف يعني وش قصة هل المقولات، فبحثت عن الموضوع فطلع في أسطورة تقول أنه في مارد يحرس هذا الجبل وأنه ما حد يقدر يجيبه،
1: والناس ما زالوا بعضهم مصدق الموضوع،
0: هم يعني نوعا ما مصدقين بأن هذه الأسطورة حقيقية وصحيحة من كبر الصراحة وعظمتها كبير جدا وكذا على مدخل المحافظة، فالكل يمر من
1: يهابة
0: يعني بالضبط.
1: خل نروح ليحيى. مرحبا يا يحيى.
2: الله يبارك فيك. السلام عليكم.
1: هلا هلا عليك السلام والرحمة والكرام، يا مرحبا.
2: أسعد الله مساكم كل خير.
1: بالنور والسرور. من وين تكلمنا يا يحيى؟
2: أنا أكلمك الآن من وادي إركان.
1: وادي
2: إركان.
1: إركان.
2: إيه الجنوب. الجنوب.
1: إيه.
2: ثمانية شهران.
1: إيه. والنعم والله.
2: يبارك في أيامك. منطقة سياحية ومنطقة زي ما تقول باردة ومزار للمصطافين.
1: اي ابعد شوي عن الراديو، انت بالسياره.
2: اي
1: يا قصر له، ولا ان كان في احد يسمع معك خلهم يسمعون، بس انت وخر عنهم.
2: لا معلش اسمعك ذا الحين ماضي.
1: يلا احنا اللي ما نسمع كل هين، لكن عطنا سالفتك وش هي.
2: والله السالفه يا بالاجواد عندنا وادي.
1: اي
2: والله انا ادرس المتوسطه فيها مصري مدرس.
1: ايه؟
2: يدرسنا الجغرافيا، قال ليه السعوديه ما فيها نهر.
1: اي
2: قلت والله تعرف عن أول مرة أنا أدرس الجغرافيا وكذا، قال عندكم نهر، وصدق عندنا وادي اسمه بيش يصب مركان في بيش. هذا الوادي لحد الآن استيل ما شاء الله تبارك الله، والوادي هذا يجي من وراء اليمن، حتى أهل اليمن يقولون ما هو عندنا بعيد منا. فسبحان الله الوادي هذا طول السنة وفي سد بيش، سد عظيم. ويعني سبحان الله العظيم الوادي هذا على طول السنين
1: وين يصب؟ طيب
2: في سد بيش الآن سووا له سد عظيم، أكبر السدود في المملكة، يصب هذا في سد بيش،
1: يقف في سد بيش.
2: إيه نعم إيه نعم.
1: لكن طول المنطقة اللي هو موجود فيها في المملكة يجري. سبحان الله
2: يجري. أنا جاي قبل أسبوع ما شاء الله.
1: لا إله إلا الله.
2: السيارة ما تقدر تقطع معه.
1: وادي بيش صح؟
2: اي نعم اسمه وادي بيش، يصب في السد بيش.
0: سد بيش في جيزان.
2: اي نعم يصب في سد بيش في جيزان، وراسه بعيد الوادي هذا.
1: وخضار والله
0: خضار
1: عظيم.
2: نعم
1: سبحان الله.
0: دخل شو
1: هذا نهر ذا رسميا.
2: نعم والله المصري هذا ما نسيته، تراها في المتوسطة. قال ليه ما سجلوا ترى السعودية فيها نهر، في نهر عندكم، نهر مثل نهر دجلة، نهر الفرات، عندكم نهر، هذا نهر بيش. لازم انه يسجل.
1: حلو، هذه معلومة زينة يعني، لكن نبي شيء أسطورة يعني، شيء يخوف.
2: والله يخوف أبشر بس.
0: عند كثير منطقة الجنوبية مشهورة.
2: حد بالديار الجبال هذه، تعرف ان الجن يسكنون الجبال ويسكنون تهامة، حين في منطقة تهامة، ففيه أسطورة عندنا يقولون فيه يعني حارصة وزي ما تقول، ويعرفونه شيبان عندنا.
1: ايه
2: شيبان قد توفى ورحمة الله عليه، يقولون والله أنا قد قابلناه.
1: يا رجل
2: والله العظيم يقولون يلتحف بإذنه طويلة.
1: ايه
2: يلتحف بإذنه، يتدفى بإذن ويلتحف بالثاني.
1: وش يسمونه؟
2: اسمه هرمان.
1: هرمان
2: هرمان يقولون اسمه جل. هرمان ويسكن جبل اسمه مير، الجبل هذا اسمه مير، وموجود يقولون في كهف في الجبل والله موجود، يقولون إلى ذا الحين.
1: طيب أنت مصدق الموضوع؟
2: أنا سولف لي شايب.
1: إيه؟
2: وفي واحد من دعاه ومن كذب الشيبان ذولا.
1: إيه؟
2: سلام طيب مصدق ترى قال أنتم ما أنتم صادقين.
1: إيه؟
2: والله أنا جلس ثلاثة شهور.
1: إيه؟
2: أعرف الرجل هذا، بعرفه تامة.
1: إيه؟
2: أنه جلس ثلاثة شهور مربطينها بالثلاثة. الرجل هذا راح اللي دخل المغارة.
1: لا إله إلا الله. هرمان أنت يا هرمان ها؟
2: دخل عند هرمان قال لا
1: اسم إنجليزي ذا مو بعربي ترى.
2: والله قالوا هذا
1: ولا من الهرم، من الهرم يمكن هرمان
2: والله
1: يعني
2: ما ندري، لكن انا يوم وصفه قالوا انه يلتحف مسمعه
3: يا حبيبي تحته.
1: يحيى انت اول مره تكلمنا؟
2: ها لا تكلمت
1: والله اني انبسطت معك والله،
2: والله كثير مرات اكلمك.
1: الله يسعد قلبك، شكرا يحيى.
2: ان شاء الله الله يرحمك.
1: عاش يحيى ويحيى يحيى، شكرا لك.
2: الله يبارك فيك.
1: يعطيك العافيه. سلمنا على هرمان سلام من كثير.
2: لا يا رجل
1: الله يرعاك ويحفظك.
2: الله يرعاك حفظك الله.
1: هلا وسهلا. بعلمك شيء بس بسرعه. انا كان عندي فتره مراهقه كان عندي جنون ما اعرف وش كان مصدره. كان عندي رغبه جامحه اني اتعرف على جني. ابغى اتعرف وكان عندي شجاعه ابغى، لدرجه انه كان في بيت مهجور جنب بيت خالي ابن امه يمر جنبها اصلا ما يمرون، وتعمد انا ارمي الكوره فيه عشان اروح انا اجيبها، وكانوا يخافون يصوتون للعيال برا عبد الرحمن انت حي انت حي، يقول ايه ما عليكم، وانا تارك الكوره ترى شايفها اقول لهم قاعد ادور الكوره، تاركها وقاعد ادور انادي في احد في احد ابغى اتعرف، بس راحت علي فعشان كذا ما عاد
0: باقي.
1: لا خلاص بشوف هرمان بروح لهرمان.
0: الله بوديكم دقم عليكم
1: مدقم على هون. هذا هرمان ذا يقول لك يربط بالسلاسل،
0: هذا ما وصفه شكله بس يقول لك يحرس مغاره فيها ذهب. يا خل نروح
1: هذا بنسوي مسلسل ذي،
0: هذا الاسطوره.
1: روح روح روح روح لنوره خلينا نشوف ايش عندها.
0: يلا نوره. الو
1: نورة.
4: السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم. نمتي؟ السلام ورحمة الله.
4: لا ما نمت بس كان شوي مكتمة السماعة عشان ما تسمعون.
1: يلا شكل في عندها شيء. الله يستر.
0: حياك الله يا نورة قولي.
4: لا كنت يعني موجودة في المطبخ وزي كذا عشان ما أبغاكم يعني اتصالي راح يروح عني يعني لأن أول مرة أنا أشارك معاكم في العصرية.
0: حياك الله يا نورة، من وين تكلمينا؟
4: من مكة يا عمري.
0: من مكة، يلا شاركينا.
4: ما سمعت في موضوع تو انك فتحت الاذاعه وقلت في مشاركات الشرك.
0: الموضوع عن قصه عن المكان اللي تسكنين فيه او تنتمين له، يعني انت من اهل مكه اصلا؟
4: ايوه.
0: قصه تاريخ لحي معين او شيء تراثي لمكان معين تعلمينا فيها وتشاركينا فيها اليوم.
4: والله ما يحذرني يعني قصتك إنه في قصة زي كذا زي الشخص اللي قبلي.
0: أيوة تقريبا زي كذا، بس مو لازم تكون أسطورية ممكن تكون حقيقية.
4: أنا فاهمة يعني. فاهمة بس يعني والله إنه صراحة ما يحذرني شيء.
0: طيب يا نورة سعدنا بسمع صوتك يا جل.
4: الله يسعدك.
0: اسمعي اسمعيني قبل تروحين وش كنت تسوين بالمطبخ؟
4: ايش
0: كنت تسوين بالمطبخ؟
4: أخويا موجود عندنا نسوي له قهوة زي كذا.
0: أيوة عليكم بالعافية يا جل. يعطيك العافية يا نورة.
4: يعني عفوا كوب حليب مو هو قهوة
0: كمان.
4: طيب. لا والله مع هذا الحر مستحيل بس حليب وخلاص بس كذا.
0: طيب يا نورة يومك جميل.
4: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا ومرحبا.
5: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة
6: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: أعزائنا المستمعين ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
6: الإذاعة زمان

0: نسي المصطبح.
1: كان معكم هذا الصباح من الهندسة الإذاعية عبد الله الهمش.
0: ومن الإعداد علي غرايبة.
1: من التقديم تهاني عبد الله وعبد المحسن الحارثي.

0: عزيزي المستمع، عزيزي صديق الصباح، من الناس من يستيقظ في الصباح الباكر، ومنهم من يستيقظ في مثل هذا الوقت، ومنهم من يستيقظ أيضا ما بعد هذا الوقت. منهم من يحلم أحلاما سعيدة، ومنهم من يحلم أحلاما مزعجة. نتمنى أن تكون أحلامك كلها سعيدة. بالنسبة هناك موضوع التخيل يأتي في الدرجة الثانية بعد الأحلام. لدينا موضوع عن التخيل يقول أنه في الماضي كنا نعيب الاستغراق في الخيال، أما الآن فقد أصبح الخيال من أحدث الوسائل في علاج الآلام.
1: بدأت فكرة العلاج بالتخيل في أمريكا في الثلاثينات، عندما اكتشف الدكتور إدموند جيكوبسون أنه إذا تخيل الإنسان نفسه يقوم بأداء عمل معين، كان يرفع مثلا صندوقا ثقيلا على ذراعه، فإن عضلات هذا الذراع تظهر نشاطا كهربائيا أشد قوة.
0: تصور عزيزي المستمع، إذا تخيلت أنك تصعد سلالم كثيرة، أو أنك تجري مسافة طويلة وأنت راقد في مكانك في حالة الاسترخاء، فإن نسبة مادتي البرولاكتين والهيدروكورتيزون المرتبطتين بالإجهاد النفسي والقلق واليأس تقل كثيرا كلما تخيلت أنك تقترب من الدرجة النهائية من السلالم، أو تقترب من نهاية المسافة التي تجريها.
1: بالطبع قد يتساءل البعض عن كيفية حدوث هذا التخيل الإيجابي، لذلك نقول لابد أولا أن تبحث عزيزي المستمع عن مكان هادئ لتجلس فيه وتتخذ وضعا مريحا، ولابد أن تكون ملابسك مريحة.
0: أيضا خذ نفسا عميقا واحبس الهواء في صدرك 10 ثواني، ثم دعه يخرج زفيرا. كرر هذه العملية عدة مرات قبل أن تعود إلى تنفسك العادي.
1: تخيل أن جسمك يبطئ من حركته مع كل نفس تستنشقه.
0: تخيل أن الضوضاء الخارجية والأفكار التي تدور في عقلك تختفي بالتدريج، وتذكر حدثا سعيدا في ماضيك، وحاول أن تعيش لحظات هذا الحدث من جديد بكل ما فيها من أصوات وحركات وروائح ومشاعر، واستمتع بهذا الشعور قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية التي تستهدف إرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم.
1: لا تستغرب عزيزي صديق الأربعاء مما نقول، فقد ثبت بالفعل أن للخيال أثرا كبيرا في علاج كثير من الأمراض، بما يرسله من رسائل عقلية تأمر الخلايا بالشفاء بإذن الله.
0: لقد ثبت فعلا أن التخيل العقلي يؤدي إلى زيادة عدد كرات الدم البيضاء التي تقاتل الفيروسات والأمراض، وله أثر كبير في القضاء على الصداع وآلام الجيوب الأنفية.

ودعت حبي فارتمى قلبي يعذبه حنيني، ومللت نفسي والهوى روح تناغيه عيوني، وذرفت دمعا لم تزل تدمي حرارته جفوني، وكتمت في قلبي جراحات تحركها شجوني، فترن في أذني بنجوى لا تصدقها ظنوني.

حسبي حسبي وقد طال انتظاري في الهوى نغمي الحزين. كم سرت منهوك القوى شوقا لقلب مستهين، وسعيت لا ألوي على شيء سوى هجر ضنين.

0: في الواقع لدي خبر سيسر الكثير من القاطنين في المناطق التي تزداد حرارتها صيفا. الخبر يقول يؤدي ركوب السيارة في الشمس صيفا إلى رفع درجة الحرارة داخلها، بحيث يصبح ركوبها عملية غير ممتعة. ولعلاج هذه المشكلات ابتكر أحد المهندسين الأمريكيين مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، تقوم بطرد الهواء الساخن من داخل السيارة، بحيث يمكن ترك السيارة في الشمس أي عدد من الساعات دون أن تتراكم الحرارة بداخلها.
1: يتم تركيب الجهاز على الزجاج الخلفي، بحيث تقوم الخلية الشمسية بتحويل الأشعة الضوئية إلى طاقة كهربائية لتغذية محرك المروحة، ويقوم الجهاز بتجديد هواء السيارة 4 مرات في الساعة الواحدة.

0: أعزائي، التنقل من مكان إلى آخر، هذا عنوان كتاب جديد صدر في المكتبة الفرنسية لمؤلفه نيكولاس ديلبانكو، وهو من كتب أدب الرحلات، وقد ضمنه المؤلف الكثير من الوصف لعدة مدن لأماكن قام بزيارتها خلال حياته المليئة بالترحال والأسفار. ولكن المؤلف يخص منطقة جنوب فرنسا التي عشقها بالمديح والإسهاب في وصف روعتها.
1: في نهاية روايته يقول المؤلف إنه كلما اعتزم السفر أو القيام برحلة يحلم دائما بالعودة إلى هذه المنطقة، وأكد على أن الإنسان من الممكن أن يقع في غرام جبل بعينه أو نهر أو مدينة ويشعر بالألفة تجاهها. هذا المفهوم سبق أن أكده عدد من الكتاب والرسامين من قبل، كالروائي الأمريكي كينان رولينج والرسام فان غوخ وغيرهم.

أحببتها، أحببتها وظننت أن لقلبها نبضا كقلبي لا تقيده الضلوع. أحببتها وإذا بها قلب بلا نبض، سراب خادع ظمأ وجوع. فتركتها لكن قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع. وإذا مررت، وكم مررت ببيتها، تبكي الخطى مني وترتعد الدموع.

أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

يحل لنا في منتجعاته أن نقف على شواطئ الغزل لنستمتع بتجليات الشعراء وامتزاجها بنسائم الشوق ونبل اللقاء. فأهلا بكم إلى عقود الجمال.

0: يقول الشاعر الأستاذ فاروق شوشة في مقدمة كتابه أحلى 20 قصيدة حب:
1: كثيرا ما كنت أتوقف في أثناء البحث في كنوز لغتنا الجميلة أمام نص شعري فاتن لشاعر عربي عاشق ينطق بصدق العاطفة والشعور وجمال التعبير والتصوير والأداء. إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة حافل بالكنوز الثمينة والدرر الكامنة تنتظر دائما من يجلوها ويعرضها مشرقة وضيئة نابضة بالحس الحضاري والوجدان الإنساني اللذين اتسمت بهما خلال هذه المسيرة الطويلة الممتلئة.
0: إن في تجربة الشعر الغزلي ملامح وصورا تلفت نظر المتلقي الراصد والقارئ المتذوق، من ذلك ما نشهده في شعر عمر بن أبي ربيعة من أسلوب الحوار والحديث عن نفسه مما يسمى بالنرجسية، فهو لا يسرد تواجده سردا عابرا، وإنما يتفنن في البوح ويحسن نظمه ليلفت نظر المخاطب ويستقطب اهتمامه حتى في التجارب الصادقة العميقة.
1: ونرى عمر بن أبي ربيعة يزين لوحاته الغزلية بالوصف للجمال الظاهر في شخص المحبوب فيقول: والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر، وزبرجد ومن الجمان به سلس النظام كأنه جمر، وبدائد المرجان في قرن والدر والياقوت والشدر.
0: وفي صياغة أطراف الحوار ينسج عمر بن أبي ربيعة أحداثه بين أطراف الحوار، فيقول في إحدى قصائده: للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر، قالت الكبرى: أتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر؟

أعزائي، أنا أسلوب الحوار امتزج بالشعر عمر بن أبي ربيعة، كما نلحظ ذلك في كثير من تجاربه الشعرية، وقد أشار إلى ذلك عدد من النقاد في تناولهم لشخصية عمر بن أبي ربيعة. فقال الدكتور عبد الفتاح نافع في دراسته بعنوان الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة متناولا قيمة الحوار لديه: ولعل قيمة الحوار في شعر عمر تكمن أيضا في قدرته العجيبة على جعل شخصياته

0: تتحرك وتنطق وتشترك في عواطف الحب الذي يصفه، وكأنما عمر يكتب قصصا تمثيليا لأشخاص يمثلون على مسرح، لكل دوره ولكل مهمته. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن عمر في هذا إنما يساير وجهة نظر حديثة ترى في الحوار الإطار أو المجرى الذي تندفع فيه الحوادث والشخصيات حتى تبلغ القصة نهايتها، وذلك عن طريق ربط الحوادث وعرض الشخصيات بحيث تشغل أماكنها المناسبة، وبحيث تؤدي الخطوط دائما إلى النهاية.
1: ويستعرض الدكتور عبد الفتاح نافع نماذج من شعر عمر بن أبي ربيعة هي بمثابة الشواهد على نسيج الحوار القصصي في شعره. نورد أبياتا من قصيدة هند الشهيرة، يقول فيها عمر بن أبي ربيعة معبرا عن موقف اللقاء بأسلوبه الحواري القصصي العابر: ولقد أذكر إذ قلت لها ودموعي فوق خدي تضطرد، قلت من أنت؟ فقالت: أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. قلت: أهلا، أنتم بغيتنا، فتسمينا. فقالت: أنا هند، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. حدثوني أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

إعداد وتقديم بندر الدوخي، إخراج عبد العزيز الزاحم.

نصرخ نصرخ، نتعلق بحبال السحب المتهتكة، تلقينا في هاوية الدموع، نصرخ من جديد، نستجير بالصمت، نتلظى بفساحته، يلقينا إلى موج يطلق موجه. الشرخ بينهما يضرجنا بالدموع، البوح صعب، البوح صعب في مآتم الوقت، والذكرى تفتق الآهات، تكسر إيقاع المشية، عواصف الروح تزأر، جمر الرحيل يترمد.

الماجن الذي يعيث في الطلوع الهشة، ونرمم الوعد المكسور.

0: أدخل مغارة الليل العانس، أدخل مغارة الليل العانس، ينهرني الظلام فيرن دمي بالخوف، يزلزلني الصمت المرتعش تحت أقدامي، وفجأة تنهمر جداول النور، تجرف غثاء الليل، تنكسر رعونة الأرض الخشنة، ينساب المحراث في أحشائها الولود، تطل أعناق البذور سائلة ربها كرامة الغيث، وعندما تغيب الشمس تشتعل وجوه أبنائي بأجمل المصابيح، بأقوى النيران التي أطهو عليها آمال غدي.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: قهوة الصباح.
4: في ضوضاء الأيام والحياة، وبين الاستيقاظ المبكر والاستيقاظ المتأخر، نمضي في حياتنا دون أن نلتفت لشيء جوهري أراه من أعظم دوافع الإنسان في العمل والاستمرار، ذلك الإحساس الذي يجعلنا ننهض كل يوم بحماس أكبر، ونرى الحياة بوجه أكثر إشراقاً، ونفرح بتفاصيل صغيرة نظنها عابرة، بينما هي في الحقيقة تصنع يومنا وتصنع شعورنا. يبدأ فقدان الشغف حين نعيش أيامنا كاملة، نعمل وننجز ونلتزم ونبتسم للآخرين، لكن في الداخل يوجد شعور مختلف، فراغ لا نعرف سببه، ليس حزنا واضحا

فرحاً تظهر ملامحه، ولا تعباً يمكن ملاحظته، بل فتور صامت كأن شيئاً انطفأ دون أن نشعر متى حدث ذلك. نجد أن الشغف لا يختفي فجأة ولا يغادر بضجيج، بل ينسحب بهدوء شديد حين تتحول الأيام إلى تكرار، وحين يصبح كل يوم نسخة من الذي قبله، وحين يتحول الإنجاز إلى واجب مفروض لا متعة فيه، وحين نركض كثيرا في الحياة دون أن نتوقف ونسأل أنفسنا لماذا بدأنا أصلا، وفي زحام المسؤوليات ننسى أنفسنا وننسى أحلامنا القادمة، ونؤجل رغباتنا ونقنع أنفسنا أن الوقت غير مناسب، ومع مرور الوقت نعتاد هذا الشعور ونحسبه جزءا من الحياة، بينما هو في الحقيقة رسالة لم نتوقف لقراءتها بعد. الشغف ليس حماسا مؤقتا ولا طاقة زائدة تظهر وتختفي، بل هو إحساس بالمعنى، هو السبب الذي يجعل الاستيقاظ أسهل والإنجاز أخف والتعب محتملا. وعندما يفقد الإنسان هذا الإحساس تصبح الأيام متشابهة مهما اختلفت تفاصيلها. وقد يظهر فقدان الشغف في أشياء بسيطة لكنها مؤلمة، إنجاز لا نشعر بالفرح بعده، نجاح لا يمنحنا الرضا، تعب لا يزول حتى مع الراحة، وأحلام نؤجلها بلا سبب واضح. أحياناً يكون ما نحتاجه لاستعادة الشغف ليس خطة كبيرة ولا قرارات جذرية، بل لحظات صغيرة نسمح فيها لأنفسنا بالهدوء والتأمل، نعيد فيها الاتصال بما نحبه، ونذكر أنفسنا لماذا بدأنا أصلاً، نلاحظ التفاصيل التي تمنحنا فرحاً بسيطاً ونحتفل بها ونستمتع بها حتى لو للحظة صغيرة. هنا نعيد ترتيب أولوياتنا بوعي، ونمنح كل ما نقوم به معنى جديد،

الشغف لا يأتي من الضغوط ولا من المثالية، بل من الانتباه لأنفسنا، ومن الاعتراف بما نشعر به، ومن السماح لقلبنا بأن يتنفس بين روتين الحياة. فالشغف ينتظرنا دائما في زوايا يومنا المزدحم، ينتظر أن نلتفت له وأن نمنحه فرصة للعودة، ليكون الدافع والحافز الذي يجعل كل يوم جديد أكثر إشراقاً وحياة أكثر جمالاً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
8: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعين الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. المملكة تدين بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلتين السعودية وديان والقطرية ركيات. وزير الخارجية ونظيرته الإيرلندية يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان على دمشق. اليوم وصول الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة إلى المدينة المنورة. التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفي بتأهيل الدفعة الأولى من مبادرة منحة السلام بالشراكة مع جامعة نايف. اكتمال جاهزية آلة حفر الأنفاق العملاقة لمشروع امتداد المسار الأحمر لقطار الرياض. الرئيس السوري وقع على إعلان نوايا لاسترداد الأصول السورية الموجودة في فرنسا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات هدم في الضفة الغربية. الجامعة العربية تحذر من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض بالسودان. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجزا لآخر وأهم الأنباء في أمان الله.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. صباح مليء بالتفاؤل، صباح مليء بالأحلام اللي ترافقنا فين ما رحنا في هذا الوطن الجميل. صباح الراحة، صباح صيفي كذا جميل. دائما لابد أننا نتذكر إنه الحياة ما تنتظر الظروف المثالية، الحياة تزهر وتزدهر حينما نستمتع بتفاصيلها الصغيرة، فنجان قهوة، بنسمة هواء، برسالة لطيفة، ويمكن بضحكة صادقة مع الأشخاص اللي نحبهم. اليوم الأربعاء، خلينا نقول إنه محطة كذا في منتصف الأسبوع، محطة صيفية جميلة. يقولنا اللي مضى خلاص كان تجربة، والقادم هو الجديد، هو الأجمل. اليوم خلينا ما نأجل سعادتنا إلى نهاية الأسبوع، ولا تربطون أكيد الفرح بموعد معين. خلوا كل صباح نعيشه بصحة وعافية هو صباح مناسب ويستحق الاحتفال. وصباح الخير يا علي.
1: صباح النور بدرية، وصباح النور لمستمعينا في إذاعة الرياض وبرنامج صباح المملكة، وصباح البركة، وصباح السعادة، وصباح التفاؤل. فعلا لا تنتظر اللحظة المناسبة في يومك، ولا تقول يعني أيامي أو يومي لابد أنه يكون مثالي. اصنع المثالية واصنع السعادة بنفسك في يومك. نقول لكم أسعد الله صباحكم ويومكم، وإن شاء الله عندنا فقرات كثيرة في حلقة اليوم وأخبار، وإن شاء الله تستفيدون مما نقدمه في هذه الحلقة. صباح الخير بدرية، صباح الخير لطاقم العمل،
0: وأكيد صباح المملكة دائما من إعداد سعدة الشهري وعمر العتيبي، وأيضا من إخراج إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع. معكم أنا أيضا بدرية خالد وزميلي علي الشهري، معكم كل صباح من السابعة وحتى العاشرة صباحا. فخلينا ننطلق في أول وقفاتنا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حذر المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم الأربعاء على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض ونجران، إضافة إلى الطريق الساحلي المؤدي إلى جازان، منبها إلى أن هذه الرياح قد تتسبب في شبه انعدام مدى الرؤية الأفقية، كما تمتد تأثيراتها إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
1: وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى في أبرز مدن المملكة على النحو التالي: الرياض 43 درجة مئوية هذه العظمى والصغرى 29، مكة المكرمة العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 35 درجة مئوية، أبها العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا لليوم اللي من خلاله نسمع أصواتكم، نسمع تجاربكم وأراءكم على 011-40-5-3. واليوم سؤال حلقتنا صيفي بجدارة. اليوم كذا يمكن في زمن التطبيقات الذكية اللي أكيد تختصر علينا الكثير من الوقت، تحس أنه بضغطة زر كذا تحجز الفندق، تختار السيارة، وأيضا ممكن تتصفح عشرات الصور اللي تظهر لك المكان وكأنه إيش بيرفكت يعني. برضو نرجع نقدر نقرأ التقييمات اللي موجودة تحت اللي هي المراجعات، ونشوف النجوم اللي محطوطة لنفس هذا المكان أو هذا الفندق. اليوم تحس أنه اتخاذ القرار المثالي يعني أحياناً ما يكفي، لأنه في عندنا مقارنة الأسعار، قراءة التقييمات، عندنا تشوف كثير من الصور، لكن لما تجي توصل للمكان أحياناً تتفاجأ،
1: تنصدم
0: بشيء مختلف. يعني أحياناً ممكن تكون الغرفة أصغر من الصورة، ممكن تكون صحيح. الأثاث أقدم من الصورة، ممكن يكون الإطلالة مختلفة، ممكن أيضا يصير مستوى الخدمة، مستوى النظافة ما يشبه اللي شفناه أو شاهدناه في الصور. يعني أيضا ممكن تكون شركات تأجير السيارات برضو نفس الشيء، يكون عندها بنود معينة وما ينتبه لها الكثير، وأيضا ممكن نفس الحجز يكون في وقت معين، دخول الفندق خروج أنت ما تنتبه له، أو في مبالغ إضافية أنت ما تنتبه له، أو يكون السعر اللي موجود في التطبيق مختلف عن السعر اللي أنت تروح له، لأنه يمكن موسم، يمكن تغيرت الأسعار، صار في تجديد في الفندق. فمثل هذه الأشياء ممكن أن الواحد ما ينتبه لها. لذلك إحنا اليوم نسألكم هذا السؤال، نبغى نسمع تجارب اليوم نبي نسمع طريقتكم في اختيار الفنادق، طريقتكم وش تعتمدون عليه، هل تقارنون الأسعار، هل أنتم أشخاص تنتبهون للتطبيقات للصور، هل تشدكم الصور، هل لأن بصراحة الصور تعطيك أحلام.
1: صحيح صحيح، يعني في ناس في ناس دقيقين. يعني لما يجهز رحلته، ومثل ما ذكرت إنه التطبيقات الآن تجهز لك رحلة كاملة، تذاكر السفر، على حجز السكن، على السيارة اللي متواجدة هناك، يعني في المنطقة اللي حتكون متواجد فيها. فأنت عن طريق التطبيق هذا وعن طريق الموبايل تخلص رحلة سفر وحجزك بشكل دقيق. لكن أحيانا في ناس طبعا تبحث عن المظهر، عن الصورة وموقع الفندق، مكانه، الخدمات اللي يقدمها، وش يقدم وش ما يقدم، يعني في تفاصيل صغيرة يركزون عليها. وفي أشخاص لا، أهم شيء إني لقيت سكن، خاصة إذا كان في فترة الصيف زحمة
0: ويصير الواحد ما يصدق،
1: يقول لك أهم شيء لقيت غرفة، لقيت فندق، لقيت شقة، خلاص يكفيني هذا الموضوع. في بعضهم لا، يقول لك أنا قاعد أدفع مقابل فلوس من حقي ومبلغ معين، فممكن يصل فيه الموضوع إنه يطالب بتعويضات، يشتكي وهذا شيء حقه يعني على التطبيق طبعا، انه انا حجزت غرفة مطلة وللأسف قالوا لي كل الغرف المطلة محجوزة، في غرفة الآن غير مطلة تجلس فيها يومين وبعدين لين تفضى لك غرفة مطلة وننتقل لها. هذا بعضهم يتضايق،
0: حيصير في فرق في السعر من حقه انه يطالب
1: إذا ما رجعوا له المقابل. ثاني شيء موضوع تأجير السيارات. الآن بعض أجار السيارات أو الكثير خلاص الآن في اشتراطات عندهم بسيطة، إذا ما حد انتبه لها ممكن يقع في غرامة. سلمناك سيارة فل بنزين، تسلم السيارة فل بنزين، أي ترجعها سلمناها لك نص بنزين تسلمها نص. يعني في أشياء ممنوع التدخين في السيارة، في غرامة مالية إذا ما انتبهت للموضوع لازم تسأل. تسليم السيارة خارج الفرع في مدينة ثانية في مبلغ، في بعضهم ما يدري
0: صحيح.
1: ما يسأل عن الأمور هذه، لازم تسأل بكل تفاصيل
0: هذا ودقة. غير أنك لازم أول ما تستلم السيارة تقعد تصور كذا دار مدار، لأن يصير لك قصص بعدين.
1: مش يعني هذا من صالحك أنت لحمايتك، أنت بكرة يطلع شيء ولا حاجة في السيارة حكة بسيطة أنت ما
0: تحفظ حقك،
1: استأجرت بالليل أحيانا ما تكون منتبه للموضوع هذا، السيارة أي في ظلام أو في موقف مظلم فما تنتبه للأشياء هذه، ولما تسلم السيارة يقول لك والله فعلا شوف في حكة هنا، في ضربة هنا، في فلا بد أنك تكون حريص على الأمور هذه. اللي سؤالنا اليوم، أنت تتفاجأ بهذه الأشياء ولا تطنش تقول لا ما عندي مشكلة، أنا أهم شيء عندي تركيزي على الرحلة، الأشياء الثانية جانبية ولا والله لا تروح.
0: احيانا في ناس تمشي خلاص غرفه صغيره خلاص مشوا اهم شيء نطلع نستانس بنمشي احنا ما نبجالسين طول الوقت في الفندق بنطلع نتفسح كذا
1: ولا عكر مزاجي وعكر مزاج اللي معي في الرحله. فبعضهم هذا اسلوبه, في بعضهم يقول لك لا ابدا.
0: وفي بعض الناس لا يغضب من هذا الموضوع ويصير كذا تحسه يتهور ويبتدي يروح الجهة أخرى, يعني يبتدي ياخذ حقه بطريقة عنيفة. وإحنا اليوم ما نتكلم عن هذا الموضوع, يعني إحنا نبي نتكلم عن الأسلوب الأمثل إلى أنك تأخذ حقك. إحنا في دولة قانون في النهاية, أنك تأخذ حقك. يعني هنا في السعودية حقك محفوظ, يعني صحيح. في جهات مختصة تساعدك في أخذ حقك بدون يعني خصومة وبدون تشهير وبدون حكايات
1: يعني بدون استخدام الأساليب الغير مرضية والأساليب اللي ما هي قانونية.
0: بالضبط, هذا إحنا عندنا في السعودية. لكن إذا أنت مثلا رحلتك دولية واجهت مثل هذه المشكلات, تعال قل لنا كيف تصرفت على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من العاصمة العزيزة الرياض, أنا الآن هنا في الرياض عند ولدي.
0: ما شاء الله
2: يعني أقول لكم صباح الخير.
0: يا هلا بك والله, نورت الرياض والله.
2: والله الله يسلمكم بوجودكم, ولكن إن شاء الله لأنه جلست هنا حوالي أكثر من 10 أيام وراجع إن شاء الله بعد الظهر راجعين على جدة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تروح وترجعوا بالسلامة إن شاء الله يا أبو ريان.
2: صراحة كانت رحلة هنا جميلة جميلة. وعشان تكمل للموضوع اللي أنت بتقوله, مثلا لو أنا جيت هنا الرياض عشان أنا جاي أستمتع.

0: السيارة أطالع وأنا أصور، مو هو بس يصور لحاله لا. صحيح. أنا لأنه ممكن يعني بتصير فيها أشياء أنا ما شفتها، زي ما تفضلت مثلا في الليل ولا زي كده. لا يصير زي ما لي زي ما عليه، وحتى لو هو صور أقول له أرسل لي الصور على الجوال حقي، عشان كده أنا أضمن حقي. وأنا جاي أبغى مثلا أبغى أرتاح، أبغى أتمشى، أنا ماني جاي يعني لقلة الحياة البعيد عنك.
1: يعني قصدك أنه تعكر رحلتك أنت بتصرفات لا ما أنت محتاج لها. صحيح.
0: أيوة أنا جاي أريح نفسي، أنا جاي أتمشى، أعرف الأشياء إيش الأشياء اللي هي واللي عليا. زي ما استلمت السيارة أرجعها زي ما هي.
1: ممتاز.
0: شايف حبيبي، على أساس ممتاز. الواحد يعني يقول لك ريح القرعة من كد الأمشاط خلاص.
2: فعلا فعلا. يعطيك العافية يا عبد العزيز،
0: أسلمكم وجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله ربنا يكتبها في ميزان حسناتكم وسامحونا على الإطالة.
1: يا مرحبا يا سهل عبد العزيز. طيب
2: نقول يسعد صباحك يا ليان.
3: بعض العرب حطه على الجرح يبرأ، سوالفه بلسم على الجرح وعلاج. وبعض العرب علة على الجرح كبرى، الجرح منه يلحق حالة إحراج.
2: الله يا سلام يا ليان، كيفك يا ليان؟
3: الله يسلمك، الحمد لله تمام.
2: سلامات. الصوت متغير ولا متغير علينا الصوت؟
3: يمكن لاني مطولة عنكم من أسبوع.
2: اي والله طولتي، طلعنا الخميس بأشياء وقصص.
3: اي سمعتك.
2: ما شاء الله كويس الرد يوم الخميس.
3: اي تفوقت علي
2: صحيح؟ طب كويس، هذه شهادة نعتز فيها، محاولاتي نجحت.
3: اي نجحت، انا ما اعرف اكتب نفس اللي كتبتي الخميس بس
2: بحاول. اي اتعب من بعدي الحقيقة، يعني انا اعترف.
3: طيب خلاص ببطل شعر.
2: لا مستحيل مستحيل ليان.
3: طبعا انا بس بشارك ببيات سلم عليكم الزمان.
2: الله يحفظك يا رب، نورتينا يا ليان.
3: العفو، هلا شكرا.
2: حياك الله، هلا بك.
1: طيب محمد، يا مرحبا يا محمد، صباح الخير محمد. صباح الخير.
4: ايوه صباح النور للجميع. السلام عليكم.
1: وسهلا عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله.
4: جميع
1: لا حياك الله.
4: سمعي ذا الرياض من اسمع مدى
1: قلبي. يا مرحبا، حياك الله محمد. ها محمد، احنا نتكلم اليوم عن حجوزات الفنادق والسيارات.
4: يعني البعض الشركات لما نقول يعني النظام يقول لك واضح انه يعني مثلا في تداخل غير مستردة بالنسبه للطيران او مثلا النقل الداخل. يعني مثلا انت تطلع على رحله اليوم نقول مثلا على من الرياض لجده ومن جده للرياض، مثلا انت حجزت ما رحت اليوم. يقول لك اذا جيت مثلا مره ثانيه يقول لك التذكره هذه غير مسترده، بس انت في حاله انك مثلا ترجع مره ثانيه تستخدم التذكره، بس النظام يقول لك هذا النظام.
1: طيب محمد، محمد الله يرضى عليك، احنا ما نتكلم عن تذاكر الطيران، احنا نتكلم عن حجوزات الفنادق، تأجير السيارات، حجز السيارة. هل أنت حجزت مرة عن طريق التطبيق، أي تطبيق فندق وانصدمت؟
4: نعم،
1: انصدمت.
4: حجزت عن طريق فندق وعن طريق
1: بدون ذكر اسم التطبيق.
4: ايوه طبعا احنا ما نتكلم، انا تكلمت بشكل عام يعني عن النقل عندنا وعن الحجز.
1: طيب انصدمت انه الغرفة،
4: بس انا اقول لك يعني النظام هنا يقول لك الشركات هذا يعني التذكرة غير مستردة، يعني انت طيب تاخذها تستخدمها في اي وقت، بس ما نقدر نرجع لك الكاش.
1: طيب
4: بالتوفيق للجميع.
1: يعطيك العافية محمد. محمد شكرا لك. شكرا
4: ننفل بس الصوت.
1: يعطيك
2: العافية، والله نورتنا.
1: حياك الله. يلا محمد ما جاوبنا. محمد سولف في موضوع هو يبيه. تذاكر الطيران اي. طيب من عندنا فاطمة.
2: معنا فاطمة، يسعد لنا صباحك.
5: هلا والله، السلام عليكم.
2: عليكم السلام. يسعد صباح المداومين.
5: اي والله صباح الخير.
2: صباح النور.
1: مداومين يعرفون بعض ها.
5: اي
2: من الصوت.
5: لا بس اليوم الصوت مروق الحمد لله.
2: لا يزين كويس الحمد لله.
5: كيف الحال، ايش اخباركم؟
2: والله تمام، نبشرك على احسن حال
1: يا رب لك الحمد.
5: بالنسبه لموضوعكم بالحجوزات وكذا، احنا اكثر مشكله تواجهنا انا وعائلتي في الحجوزات اللي هي الاطلالات. يعني يقولون لك إطلالة على البحر أو إطلالة على المدينة أو إطلالة على الحرم إذا إحنا بنروح مكة، وإطلالة جزئية. هذه الإطلالات اللي مستحيل تجي.

0: مستحيل. ولا مره تضبط.
1: ولا مره تضبط معانا احنا، ما ادري المشكله معانا ولا في طريقه الحج يعني من البدايه. يعني تو برمضان اللي راح حجزنا اطلاله على الحرم، دافعين مبلغ وقدره، ولما وصلنا الفندق وين الحرم؟ ناظر مع الدريشة وين الحرم؟ ما نشوف الا معدات وتوسعة.
0: طب ليه يحق لك ترى تغيرين الاطلاله؟
1: اي يعني عرفت لما تواصلنا مع الاستقبال تحت ان احنا حاجين كذا كذا كذا، قالوا ايه عادي يعني الحرم عندكم، يعني شوفوا قدامكم ايش اللي قدامنا، اللي قدامنا توسع فقط.
0: لا ما يصير.
1: اي ما يصير كذا. اي فطلع المشكله ان احنا في حجزنا اساسا من البدايه، بس احنا ما انتبهنا ان اطلاله جزئيه بس، عرفتي؟ ما ركزنا.
0: إيه هي هذه المشكله، لان انت حاجزه من التطبيق.
1: اي من التطبيق.
0: إيه وبعدين كمان ايضا خلني ازيدك من الشعر بيتي، اكتبوا لك تحت كذا بالصغير في حال توافر الغرفه، يعني احتمال تتوافر او لا.
1: اي صغيره كذا
0: مي
1: واضحه، بس لما تقرين العنوان الرئيسي
0: اطلاله
1: على الحرم.
0: تطلع نجوم كذا تحزين خلاص. اي
1: هذا هو. فاحنا في تصير يعني مشاكل في الحجوزات. كمان في تطبيقات ثانية ما أدري إذا مسموح لي أتكلم فيها أو لا.
0: لا تقولين أسماء بدون ذكر.
1: لا ما راح أقول أسماء، بس يعني أنا توني تو صارت لي المشكلة دي من تقريبا 3 أيام. أني كان عندي حفلة تخرج وكذا، وحجزت لي من تطبيق من التطبيقات هدية للمتخرجين. تمام. وكان كذا نفس الشيء مكتوب فازت ورد مع مجموعة عطور. تمام.
0: هذه هدية.
1: دفعت وكل هدية. إيه دفعت وكل شيء واموري تمام وتجهزت، اذان المغرب خلاص طالعه انا للحفله، توصلني الهديه فقط باقه ورد ولا ولون الورد مو نفس اللي اخترت. طيب وين الهديه؟ قالوا لا انت ما قريتي في ملاحظه تحت. ملاحظه صغيره.
0: مشكلتك تقرين.
1: اي مشكلتي اللي عرفتي القط كذا على
2: سريع.
1: اي على سريع واحجز.
0: ايش كانت الملاحظه؟
1: الملاحظة إن عند رغبتك بإضافة مجموعة العطور دفع مبلغ إضافي.
0: أوكي.
1: إيه بس أنا ما انتبهت، لكن صدق مشكورة شركة التطبيق نفسها، يعني عوضوني ويعني عن الخطأ اللي صار وكذا، يعني فوق إني أنا بعد مفهية بس ما قصروا معي.
0: لازم تقرأ زي.
1: إيه لازم نقرأ زي. تركيز. فأنا أقول لك يعني في مشاكل، يعني الواحد إذا جاي يحجز صراحة، يعني إحنا بعد المشاكل صرنا نعتمد على تجربة الآخرين أكثر، اللي هم أقاربنا من الدرجة الأولى. أنت رحت للفندق الفلاني، إيش حجزت؟ إيش سويت؟ مثلا سافرت
2: الفلانية،
1: إيش تنصحونا فيه؟ أكثر من التطبيقات الصدق، لأن عادة إحنا نجهل بعض الأمور، ما ننتبه لها، ملاحظات زي كذا بسيطة. صحيح. أشياء ممكن شيء بسيط بس ممكن يغير في مضمون الرحلة كاملة.
2: صحيح.
0: فعلا يعني في أشياء التفاصيل بسيطة الواحد ما ينتبه لها. ايوه وبعدين من ضغطة الحجوزات تصير ما تنتبهين، ممكن شيء الواحد يقرا.
1: فالافضل تعتمدون على خبرة اللي حواليك، افضل يعني.
0: يعطيك العافية والله فاطمة، شكرا لك.
2: يعني هي فعلا احيانا في معلومات بسيطة، الدفع العاجل ولا الدفع الان للفندق، في بعضهم يعني ما يفهم هالموضوع، ولا سنقتطع بنقتطع مبلغ، هم تدرين كيف إذا كان بالفيزا مثلا يقتطعون المبلغ ما يسحبونه إلا لين تجي أنت.
0: أوكي.
2: أي في بعضهم يقول لك أنا دفعت، لا ما دفعت، هم حجزوا المبلغ. أوكي. إذا بتدفع الدفع في الفندق
0: أو بتغير الغرفة. أيوة. وما جبتك.
2: فبعضهم يعني في الأشياء هذه تفوت عليه فيسوي مشكلة من لا شيء، وهي ترى الموضوع طبيعي، يعني لابد أنك تفهم.
0: شوف هي عند شخصيات الناس، يعني في بعض الناس يصيرون لا يدققون على كل شيء، لازم تصير بيرفكت الرحلة، وفي أشخاص أنا بصراحة إذا هي الغرفة كويسة وتهوياتها كويسة.
2: طيب أنت حجز الغرف تركزين على آراء العملاء
0: طبعا. إيه
2: ولا الصور فقط؟ لا ولا تقولين خلها تجربة.
0: شوف آخر شيء أشوف الصورة أنا عندي، لأني كذا مرة يعني صرت في نفس هذا المقلب. صحيح. أجي ألقى الصورة مو نفس الصورة،
2: صور قديمة،
0: فأشوف أراء الناس، يعني مدى تجاوب الخدمة، يعني إذا أنت رفعت السماعة وطلبت خدمة سريعة يجون يأخذون الأغراض أو لا أو كيف، فهذا أكثر شيء يهمني في الفندق. لكن بقول لك شيء، فاطمة أثارت نقطة مرة مهمة اللي هي نقطة تجربة العميل. يعني بعض الشركات ترى تعطي هذه الأهمية لتجربة العميل، فتصير تهتم في الشكوى اللي يقولها العميل وتحاول كذا تطيب خاطرة
2: تحلها،
0: وهذه من الأشياء الجميلة اللي بدأت الشركات يعني من تالي
2: تهتم فيها.
0: تهتم فيها
2: الجانب هذا مهم جدا. طيب نشوف خالد وبعدين نكمل موضوعنا. عن الفنادق والحجوزات والمشاكل اللي تصاحبها، وهل المشكلة أنت مصدرها ولا التطبيق؟ يعني نناقش معكم هذا الموضوع. حياك الله خالد، صباح الخير.
3: صباح النور، ويسعد صباحكم اخوي علي واخت بدريه.
0: هلا بك والله، حياك
3: الله. صحه وعافيه، الله يحييك ان شاء الله.
2: ان شاء الله بخير.
3: والله اخوي علي اخت بدريه، بالنسبه لي انا لما احجز سفر او برا السعوديه او داخل السعوديه بدخل على تطبيق معين مفضل لدي، دائما انا احجز من التطبيق هذا. اول شيء اللي ثقتي فيه وثقت في عدد المبلغ في حالة إلغاء الحجز أو عدم وجود المتطلبات اللي أبغاها أنا من التطبيق هذا.
2: ممتاز. يعني ما بس وش تركز عليه في الحجز؟ وش تركز عليه خالد في حجوزاتك؟
3: أركز أول شيء أخوي علي على الموقع، على توفر الحاجات، مثلا الله يكرمكم
2: مواقف،
3: وجود مثلا يعني دورة مثلا خاصة في دور الحجز الخاصة مثلا. وجود أماكن لوقف السيارات قرب من المحلات اللي تستفيد منها كسوبر ماركت أو مثلا مغسلة ملابس أو أي كان يعني.
2: صحيح، الخدمات يعني قريبة.
3: الخدمات نعم. زي كذا شيء ثاني، لما أدخل على التطبيق وأختار مثلا فندق مثلا معين في منطقة فلانية، أختار مثلا على حسب العدد اللي معي، مثلا العائلة مثلا أنا وزوجتي مثلا والخادمة والأطفال، أختار مثلا غرفتين مثلا مع كذا مع كذا، تكون حجوزات جاهزة تمام، عشان ما أجي الموقع اللي أبغاه أنا أتفاجئ. لا، لما أجي ألقى في متوفر كل شيء من جميع النواحي.
2: يا سلام يا سلام، يعني مرتب أمورك يا خالد ما شاء الله.
3: إيه نعم، أرتب أموري قبل ما أحجز، وقبل أشوف المكان نظافته أيضا أدخل على تقييم العملاء اللي تكلموا في المكان هذا، كيف تقييمهم، كيف جودة الاستقبال، كيف جودة الراحة، الهدوء في الموقع هذا.
2: ممكن لو كانت الملاحظات كثيرة من العملاء تكنسل حجزك يا خالد في الفندق هذا؟
3: لا بالعكس أخوي علي، أنا لما أشوف مثلا تعليقات إيجابية ممتازة بالعكس أنا أحجز في المكان هذا.
2: إذا هي إيجابية لكن سلبية؟
3: سلبية لا. بالعكس أدخل على كذا موقع كذا مكان، أدخل وأختار المكان المميز.
2: يا سلام يا سلام،
0: يعطيك العافية
2: خالد ما شاء الله عليك، مميز ويعطيك العافية.
0: شارك رائعة،
2: شكرا لك يا خالد.
0: شوف خالد من مرتب من الأشخاص اللي فعلا يعتمدون على التعليقات. يعني التعليقات صارت جداً الآن تفيدك، يعني مهمة. أنت إذا ارتحت في المكان حتكتب تعليق صحيح كويس. صحيح. في النهاية
2: وما أحب الفندق كل شوي يقول لك
0: علق قيمنا.
2: هذه مشكلة. إذا هو طلب منك، أنا إذا أعجبني الفندق وخدماته وموقعه والراحة فيه والأجواء مناسبة يعني الخدمة جيدة، أنا تلقائيا أنا بروح أقيمه وأنصح الآخرين فيها، لأنه تعليقك مسؤولية وأمانة. مستحيل إنك تدخل وتقول والله لا الفندق هذا سيء ولا خدمة،
0: لأنه أنت على تجربة شخصية أنت بتقول يعني.
2: فما أحب أنا الرسائل هذه اللي بعد ما تطلع من الفندق تجيك رسائل قيم الفندق رجاء أستاذ فلان ولا ما أدري إيش، ويزعجونك.
0: إذا هم يستهلون
2: أقولك
0: سريعين الخدمة،
2: أنا تلقائيا أنا بعلق عرفتي، بس ما هو بالحاح.
0: فإذا احنا شو نقول،
2: الالحاح الكبير هذا وكثير هذا مشكله. نقول ان شاء الله تكون رحلات المستمعين ان شاء الله حجوزاتهم موفقه ان شاء الله، ويستمتعون باجازاتهم، واحنا لازلنا متواصلين وبنسمع اصوات اكثر ان شاء الله عن هذا الموضوع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.

0: ومكملين معكم أكيد أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم معانا سؤال حلقة صيفي يا جماعة. اليوم بنتكلم ونبي نسألكم، هل أنت إذا في حالة السفر أو مثلا تحجز لك شاليه أو يعني حجوزاتك في سيارة أو سفر، هل أنت يعني من التطبيق، إذا حجزت من التطبيق هل تلقى الصورة لما تجي على الواقع هي نفسها الصورة اللي في التطبيق ولا فيها اختلافات؟ قلنا وشاركنا على 011-40-53 وإيش أكثر شيء يهمك في الحجز. يعني أنت اليوم تقدر تعترض، تقدر تشتكي، تقدر تقول إنه هذا الخدمة اللي قدمت لي ما هي نفس الخدمة اللي موجودة على أرض الواقع خاصة في التطبيقات. فإحنا نقول في حقوق للمستهلك يا جماعة لابد أنه يحافظ عليها أو يحق له أنه يطالب فيها. أول شيء الحصول على الخدمة كما تم الإعلان عنها، بحيث أنه تتطابق الغرفة والمرافق والخدمات مع الوصف اللي موجود في والمواصفات اللي موجودة في الحجز. برضو الإفصاح الواضح عن السعر، يعني أنت الحين السعر اللي موجود عندك في التطبيق جيت على أرض الواقع يقولك لا إحنا في موسم ما هو نفس السعر أكيد. فأنت لابد
1: مثلاً شامل الإفطار،
0: شامل الإفطار الوجبات ممكن تجي تلقاه يقولك لا هذا بدون الإفطار، هذا بدون تستخدم المرافق الثانية اللي مثل السبا مثل النادي. برضو هذا الإفصاح الواضح عن السعر بحيث أنه حتى تشمل، يعني يجيك السعر مع رسوم الضرائب أو يكتب تحته كذا بالصغير زائد كذا ريال، يعني اللي هي رسوم الضرائب بدون وجود مبالغ مفاجئة لما تروح أنت تتوجه للفندق وتلقاها تلقى المبالغ تستناك عند الكاونتر. برضو الحصول على غرفة نظيفة وآمنة وصالحة للإقامة وفق معايير السلامة والنظافة، هذا حق من حقوقك. برضو الالتزام بسياسة الحجز والإلغاء، إذا كانت السياسة واضحة قدامك موجودة في التطبيق ووافقت أنت عليها لابد أن يكون في موافقة،
1: لازم أنك تقرأ
0: لابد أنك تقرأ وتوافق عليها. برضو إذا أنت كان تطبيق وسجلت فيه يكتب لك الشروط وما أدري، ترى إحنا نسوي لها سكيب مفروض نقرأها
1: زي توقيع العقود القروض والبنكية الأمور هذه يقول لك ماني فاضي.
0: فإذا غير مقدم الخدمة هذه الشروط فيحق لك هنا أنك تتكلم وتعترض.
1: صحيح،
0: لكن إذا أنت وافقت عليها ف
1: شوفي أنا مرة حصل لي هالموقف، حجزت في فندق وكان في مواقف وتفاجأت أني لما جيت بالسيارة قالوا لي المواقف عليها صيانة، يسوون صيانة
0: اللي ما حد بلغني.
1: أيوة طيب، وأنا وقف السيارة
0: الحد يحطوا مواقف بديلة
1: والفندق على شارع سريع ما في، يعني ما تقدر توقف، واللي خلفه شركات أو أحياء، يعني المهم أنه مكان ما هو بآمن توقف سيارتك فيه. فعوضوني والله، قالوا فعلا عوضوني تعويض مالي، خصموا شو من المبلغ وبس، ما بدون ازعاج، بدون يعني حرفتي بهدوء
0: بدون
1: جدا
0: خصومه،
1: وشكرتهم بعدين عن طريق التطبيق انه فعلا تعاملهم جميل ورائع. يعني هذه الاشياء تهم غيرك، يعني انا اقول احرصوا على التعليق، تقييم، لانه انت قاعد تخدم غيرك. اذا والله الخدمات ما هي صحيحه تكتب انه انا واجهت الاشكاليات، ترى هم بعض الفنادق اللي هم مثل تجربه العميل ترى يتصلون عليك او يرسلوا لك ايميل اذكر لنا وش المشكله اللي حصلت لك وحنا اسفين،
0: يتواصلون معك لو كتبت التعليق. أيوة.
1: فدائما حقك لا تتنازل عنه، حاول انك، ولا تقول والله في بعضهم ترى يتناسى الموضوع يقول انا معي عيالي ومعي حوسه وماني فاضي للمشاكل وخليها تعدي وهي يومين بس في هالفندق وبنروح او المدينه هذه ونروح الى مدينه اخرى فمشيها عدي. لا، هذه الأمور لا تسكت عنها، لأنه ممكن يعني هم يتمادون مع زبائن وعملاء آخرين وانت تضر غيرك. فتكلم، شوف انت بتاخذ حقك ولا لا، والعموم التجربة هذه هتكون مفيدة لك ولغيرك.
0: صحيح. فإذا لابد أنك تقرأ التعليمات الحديثة وما تعتمد على الصور يا جماعة، لازم نقرأ التعليقات، ودائما دائما احتفظ بصورة الحجز وصورة الإعلان والشروط.
1: هم يرسلونها على إيميل عندك،
0: احتفظ بصورة
1: أي في بعضهم بس ما يفتح إيميله، ما يركز على الأمور هذه، عرفتي؟ يعني مخليها بالبركة، هنا تصير المشكلة.
0: نوقف فاصل،
1: روح فاصل، رجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. اليوم للصيف نكهة خاصة، وللصباحات الصيفية كذا طقوس ما تشبه غيرها. يعني كثير بعد سهرات العائلة الممتدة يعني يجتمع الكل حول سفرة الفطور، يعني مو بس عشان الإفطار هذه الوجبة المهمة، لا بالعكس، عشان الأحاديث والضحكات والذكريات والسوالف الجميلة الرائعة اللي أكيد تصنع هذه اللحظات البسيطة. اليوم كم من قصة بدأت في سفرة فطور، وكم من موقف يمكن طريف أصبح يروى في كل مناسبة، وكم من وصفة شعبية يمكن بقت حاضرة لأنها ارتبطت بلمة الأحباب. طبعا سفرة الفطور في المملكة العربية السعودية في جميع مناطقها تحمل هوية عريقة، وسفرة فطور الحجازية تحديدا تجمع بين أصالة المذاق ودفء الاجتماع، من الفول المدخن إلى الكبدة إلى الهريسة إلى المعصوب وغيرها من الأطباق اللي أصبحت جزء من ذاكرة الأجيال، وأكيد تحكي تاريخ من الكرم والتراث والهوية. اليوم رح نصحبكم في جولة شهية بين نكهات الحجاز، ورح نتعرف على أسرار هذه الأطباق وقصصها، وكيف ممكن أنه لسفرة الفطور أنها تتحول إلى مساحة تبني الذكريات وتقرب القلوب، مع ضيفتنا الشيف خولة البيجاوي صاحبة متحف غندورة والمهتمة أيضا بالألعاب الشعبية والتراث الحجازي. ونقولها يسعد لنا صباحك شيف خولة.
1: السلام عليكم، صباح الخير.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: إجازة سعيدة على الجميع، وإن شاء الله أيام حلوة.
0: يا هلا.
1: حياك الله
0: أختي. اليوم نتكلم عن الصيف، ودائما إذا جينا نتحدث عن الصيف لابد أننا نتكلم عن الاجتماعات الصيفية اللي تستمر كذا بعد سهرتنا مع العائلة وتبقى حتى الصباح، وهذه الأجواء الحلوة اللي تجمع يمكن العائلة على سفرة الفطور، ويمكن أهم الأطباق اللي تصدرها الفول. اليوم نبغى نتكلم عن الفول الحجازي المدخن، وإيش ممكن يميزه عن باقي الأطباق.
1: طبعا أول حاجة الأكل ما يحلى إلا بالجمعة،
0: صحيح،
1: وجمعة الأهل والحبايب والأصحاب والقلوب الحلوة اللي على بعض،
0: صحيح.
1: فطبعا لما بنكون جالسين كده، وبعد طبعا نحن متعشين ما شاء الله ومع أحلانا وعندنا سناكات وكده، بس تحسي فيه جوع بتقرص يعني بعد شوية، فنقول إيش حنسوي يا ترى. فممكن إن لو استمرت مثلا، ممكن إذا الواحد يعني عنده يعني جالسين أولاده في البيت ولا ضيوفه في البيت معه مشاركينه، فممكن إنه هو يقوم أو في استراحات أو شيء زي كده، فبتواصل بنواصل وبنعمل فطور. إذا كان والله يعني رجعنا نومنا وصحينا شوية يعني عشان الجمعة برضو الفطور هذا لابد منه. فطبعا الفطور بالنسبة للفول الحجازي اللي هو المديني، بنسوي الطماطم على النار اللي هي البندورة على النار، بنشويها وبنقشرها وبنحط ثوم وكزبرة خضرة وبنحط البندورة، وطبعا بالخلاط خلطة بسيطة كده مع الفول بتنخلط، وبعدين بيتحط على النار وبنحط معاه شوية طحينة وملح ويعني خل أسود شوية وليمون عصرة ليمونة، وبعدين كمون شوية، وبعدين بينطبخ، ما ينطبخ كتير، يدوب يحمى يدوب يحمى عشان ما يطلع طعمه غير، وبنحط له فحمة، يعني فحمة طبعا الفحمة بتكون تتولع ونحط تنحط في ملعقة في حاجة كده يعني
0: عميقة
1: عشان ينحط عليها الزيت ويتغطى، بحيث انه بس نبغى الدخان حقها بس، يعني ما نبغى هذا، وينحط في الصحون ويتحط له السمن او الزيت الزيتون.
0: لما يتقدم ينحط فوقه السمنة او
1: السمن زيت الزيتون، او زيت الزيتون اذا في من السلطة نفسها شوية، السلطة تنحط عليه على وشه بعض يعني إذا إضافة. طبعا الفول بيكون مرة عزيز صراحة.
0: هل ينفع نحط عليه شوية الدقة هذه المدنية؟
1: ممكن الدقة خارجية اللي يحب يضيف، نحط الدقة المديني نحطها برا، طبعا طعمها لذيذة جدا مع الشريك. يا سلام، شريك الكعكة عندنا هنا شيء من أطيب ما يكون، مع التميز يا سلام كمان، فشيء لذيذ.
0: برضو عندنا عروسة سفرة الفطور الكبدة، يعني سواء فيها يعني أنواع مختلفة من تقديمها، وبرضو هي تجمع العائلة حول السفرة المنزلية في الإفطار المنزلي. كيف نقدر
1: طبعا من الاكلات اللي هي ما شاء الله يعني طبعا يعني كثير ناس اللي لها يعني اذا فطور كبده ان شاء الله حتى بعض الاحيان تنحط في الساندويش كده وعلى السريع يلا توزيعات اللي يبغى. فالكبده طبعا بتتقطع طويل طويل كده، والبصل برضه طويل طويل بيتقطع، الفلفل الملون يعني بنحط زمان طبعا كان بس فلفل اخضر يعني ما في الفلفل الملون. فدحين طبعا انت بتتفنني ولا انت تاكل قبل الرقم فبتحطيها بتشوح البصل بتشوح بقليل من الاوصال من اللي هي الدهنه عشان تفضل الكبده تفضل طريه.
0: اللي هي تنحط شويه ايش الشحم معاها ولا كيف؟
1: الشحم الشحم بيتقطع صغير صغير وعلى نار هاديه كده ويتذوب. بعد ما يتذوب بتنزلي عليه البصل والثوم وبعدين تشوحيهم، بعدين تنزل الكبده وتقلقل تقلقل كده ما يتقلب مظبوط بحيث انه يتغير لونها الكبده عشان كمان ما تنشف يعني ما نخليها تنشف. وبعدين بننزل الفلفل وكم تقليبه وخلاص وبالهنا والعافيه. الابزار ما ينحط ابزار ابدا بس ملح وفلفل عشان طعمها يفضل على طعمها وتطلع طعم الخضار اللي فيها،
0: يعني خاصه اذا كانت الكبده طازه يعني كفايه ما يحتاج اي
1: بارد. بالضبط انا يعني دائما في اكلات كثيره لازم تحافظي على طعمها الاصلي
0: الاصيلي. برضو عندنا المعصوب، المعصوب يمكن هو تحلية السفرة.
1: المعصوب طبعا زمان كان المعصوب بس موز واللي هو الخبزة اللي هي من دقيقة البر. دحين المعصوب صار مدلع عشان يواكب العصر اللي نحن
0: صحيح.
1: فيه. فطبعا المعصوب اللي هو بتنحط كنا بنفرم زمان يعني انا افتكر نفسي في امريكا كنا مبتعثين وسويته بس بفرم المعصوب والموز وتحط عليه عسل وخلاص. دحين طبعا لا بنحط اللي هو والزبده طبعا او السمن. فدحين السمنه بتتسيح بعد ما تكون الخبزه مستويه يعني العجينه حقت الخبزه بخبز البر وشويه في يعني دقيق ابيض معاها وبعدين تنخبز يعني العجينه تتعمل وتتفرد بالطاوة او الفرن او يعني هذا المهم عليها لغايه ما تستوي بعدين بتتفتفت او تنفرم بالمولينكس يعني الخلاط وبتحطي شويه زبده او زيت يعني عفوا مو زيت سمن على النار وتشوحي شويه تقلبي يعني تقليبه كده الخبز نفسه المفتفت هذا تقلبيه
0: اضيفه على الزبده اضيفه على الزبده
1: على الزبدة أو يعني وشوية سمن فعلى أساس إنه يأخذ قرمشة يعني شوية وبعدين بتضيف الموز المهروس بينحط عليها بتضيفي عليها قشطة حليب مبخر إذا حبيتي لين مرة يعني المعصوب وبتحطي على الوش أو قشطة على حسب. العسل طبعا بيتقلب بالعسل وبعدين على الوش بتحطي قشطة ومكسرات طبعا بيحطوا كورن فليكس بيحطوا عليه جبنة بيحطوا يعني كل الناس وبتضيفها شيء بس أنا أشوف يعني ما أدري أنا عن نفسي جبنة ما أفكر إنه تنحطوا عليها يعني جبنة البشر هذه بس طبعا الناس بتتفنن
0: بس في النهاية الواحد يبغى يذوق الطعم اللي قادم من الذكريات
1: الأصلي.
0: قادم من
1: الطفولة أيوة الأصلي الأصلي مو أنا أقول يعني دائما يقولوا لا مانع من الإضافات بس لكن نحافظ على الطعم الأصلي
0: صحيح.
1: اللي هو الأكلة يعني كانت منها
0: وكمان في عندنا الهريسة الحجازية يمكن
1: أيوة
0: من أساسيات
1: الهريسة
0: السفرة
1: الهريسة برضو بندوب السكر يعني نكرمله وبعدين بنحط عليه اللي هو السمن أو الزبدة يعني طبعا يمكن أكثر الناس السمن البلدي اللي هو بنحط عليها وبعدين بعد ما يتكرمل طبعا السكر وبعدين بتحط السمن بعدين بتحط عليها موية طبعا لما يحط الموية على مهل عشان على طول حيفور السكر فعشان لا يحرق اليد فعلى مهل بتنحطه بالخلاط يعني بالمضرب حق هذا تتقلب وبعدين بتضيفي دقيق الحمص عليها شوية شوية لغاية ما تتجانس بعدين تتفرد على ورق زبدة تنحط وتنحط يعني تتقلب معها اللي هو اللوز المسلوق أو يعني اللي هو مقطع شرايح وتنقلب فيها وبعدين تحط في الصينية بسماكة يعني كويسة وبعدين تتقطع مكعبات يعني بعد ما تبرد
0: هي تختلف من منطقة إلى أخرى الهريسة الحجازية؟
1: في هريسة باللحم اللي هي المالحة اللي هريسة اللحم هذه غير وهذه هريسة حلوة
0: يعني هي مختلفة
1: اللي هي زي اللي في الشعبنة بتكون
0: أوكي.
1: أيوة مع زي اللبنية وال اللي هي الهريسة هذه باللوز في الشعب أنا بتتقدم، وهي الحلويات يعني اللي هي الحجازية.
0: حقيقة جوعتينا شف خولة حتى
1: شكلي أنا حقوم
0: الشباب في الاستوديو جاعوا. لكن اليوم اليوم نبغى نعرف يمكن أكثر السفر أو سفرة الفطور، يعني كيف كذا يعني الأساسيات علشان نبني هذه الذكريات اللي يحملها أطفالنا وسط أجواء عائلية ويصيرون يتذكرونها ونعيشها للمستقبل القادم وتصير تتناقلها الأجيال.
1: والله شوفي، هو دحين حاليا يعني نحن بنسوي الكريب وبنسوي الأشياء هذه اللي هي الدخيلة على مجتمعنا، لكنه البانكيك الأشياء هذه، لكن يعني تفضل صفرة النواشف لها ميزة ونكهة تانية. يعني لما تحط الشريك والتميز والجبن والزيتون والحلاوة والقشطة والششني والأشياء اللي هي اللي اعتدنا عليها لها نكهة تانية ولها جمعة تانية يعني، والفتوت فلغاية انت بتقولي بس خلاص كفاية باكل كتير يعني بتكون مع الشاهي يا سلام، ولا أحلى أكلة يعني صحيح. بتكون
0: الحقيقة اليوم رجعتي لنا رائحة البيوت القديمة ودفء الجلسات العائلية وكثير من نكهات الفطور الحجازي الأصيل اللي أكيد ما تنسى وباقية في ذاكرة الأطفال يمكن قبل الكبار. شيف خولة البيجاوي صاحبة متحف غندورة والمهتمة أكيد بالألعاب الشعبية والتراث الحجازي، كل الشكر لك على هذا الإضاءات الجميلة حول هذه الوصفات الأصيلة اللي أكيد كلنا نفخر فيها وهي من تراثنا الحجازي. كل الشكر لك.
1: الله يسلمك يا رب، وأنا بشكركم على هذه اللفتة الحلوة على الفطور يلي دحين يمكن اللي بسمعنا يقول على طول حيروح يفطر على طول.
0: يعطيك العافية، شكرا لك، حياك الله نورتين،
1: حياك، أهلا وسهلا، مع السلامة.

الحقيقة كذا هذا اللقاء وشيف خولة رجعت لنا كثير من الذكريات الجميلة. اليوم تعلمنا أنه الوصفات الشعبية ما هي مجرد مكونات الطهي، هي إرث وثقافة وذكريات تنتقل من جيل إلى جيل. وأجمل ما يزين يمكن سفرة الفطور ما هو كثرة الأطباق، هو الاجتماع، اجتماع الأحبة والعائلة حولها، وأيضا تبادل هذه الأحاديث وصناعة اللحظات اللي أكيد تبقى في الذاكرة سنوات طويلة. أكيد نتمنى للجميع صيف مليء باللمة العائلية الجميلة والسفرات العامرة بالمحبة، وأن تبقى بيوتكم دائما عامرة بالخير، بالضحكات، بالذكريات اللي تحكى لأبنائكم وأحفادكم يوم بعد يوم. وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معكم في المزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
2: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: حياكم الله معنا في صباح المملكة، وما زلنا متواصلين معكم في فقرات هذا البرنامج الصباحي. أصبحت المسؤولية الاجتماعية اليوم شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، ولم تعد مجرد مبادرات موسمية، بل ثقافة راسخة تجمع بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع وصناعة الأثر الإيجابي. في هذا الإطار يسعدنا نستضيف اليوم ممثل جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية بالأحساء، وهي أول جمعية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، لنتعرف على دورها في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزز جودة الحياة. سعدنا نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد العيد، رئيس مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية. صباح الخير دكتور محمد، وأهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله أستاذ علي، وأسعد الله صباحكم كل خير، وسعيد بتواجدي معكم في هذا الصباح، وشاكر ومقدر لكم هذا الاهتمام الكبير بالمسؤولية الاجتماعية والقطاع غير الربحي.
0: حياك الله دكتور محمد، وحنا سعداء بتواجدك معنا. بداية دكتور محمد، خلينا نتكلم عن جمعية سند، كيف جاءت فكرة تأسيسها، ومن الرسالة والأهداف اللي تسعى الجمعية إلى تحقيقها؟
1: طيب حياكم الله. صراحة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية كما ذكرت أستاذ علي هي الجمعية الأولى في المنطقة الشرقية والثالثة على مستوى المملكة العربية السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية. تأسست في شهر 7 يوليو عام 2024، ومسجلة بشكل رسمي لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. تتميز الجمعية صراحة بعدة مميزات، منها المحاولة للتحول من الرعوية إلى التنموية المستدامة. فالجمعيات أحيانا تعمل بشكل تقليدي، ولكن نحن في سند للمسؤولية الاجتماعية نعمل على بناء الفكر وتأهيل الكوادر وابتكار الحلول المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية. أيضا نحاول أن نربط في شكل تكاملي بين القطاعات، فإحنا نعمل كحلقة وصل ما بين كجهة استشارية وتطويرية ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ونركز بشكل كبير جدا على الجودة والحوكمة. عندنا إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل المقبلين على مشروع للحصول على شهادة الجودة العالمية الآيسو 9001، وهذا يعني أحد المشاريع الموجودة عندنا في الجمعية للعمل بشكل مستدام. أما فيما يعني له علاقة بالتخطيط الاستراتيجي، فضل عز وجل احنا من خلال وقف خبرات الاستدامة بدأنا في وضع الخطة الاستراتيجية الأولى للجمعية، مقبلين على 4 تقريبا محاور رئيسية، منها التميز المؤسسي والحوكمة من خلال الحصول على شهادة الآيسو، وأيضا تفعيل عمليات الحوكمة بشكل كامل. نعمل على تمكين البناء والكوادر والقدرات والتأهيل التخصصي لها، أيضا العمل على الاستدامة المالية وتنمية الموارد، وأيضا على الابتكار الاجتماعي ونشر الثقافة. وهذا بفضل عز وجل كان من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي قمنا بها خلال السنتين الأولى من إنشاء الجمعية.
0: جميل، حنتكلم إن شاء الله عن عمل الجمعية على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، لكن خلينا نتكلم في البداية، يعني المستمع العزيز اللي يسمعنا الآن يبغى يفهم معنات المسؤولية الاجتماعية وإيش أهميتها للأفراد والجهات المختلفة. دكتور محمد،
1: طيب هو تعرف المسؤولية الاجتماعية بأن هي مسؤولية الفرد والقطاعات المختلفة نحو المجتمع، ومعنى ذلك أن هناك مسؤولية لكل فرد، لكل مؤسسة، سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة أو أسرة أو عائلة، نحو المجتمع. فبالتالي لابد أن يكون هناك خدمة لنا للمجتمع، أن نقدم خدماتنا للمجتمع ولجميع أطياف المجتمع المختلفة.
0: جميل جميل. طيب نرجع الموضوع دور الجمعية على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

0: طيب احنا طبعا في الجمعية عندنا صراحة مجموعة من الركائز التي نعمل من خلالها لتمكين الجهات وتمكين الأفراد من القيام بمسؤوليتهم الاجتماعية، ولذلك بالنسبة لنا نعتبر تقريبا هذا العمل هو مسؤولية من ناحية سد الفجوة التخصصية في مجال المسؤولية الاجتماعية والعمل على ردم أي فجوة موجودة فيما يتعلق في مبادرات المسؤولية الاجتماعية. ولذلك عملنا مع مجموعة من القطاعات، مجموعة من الأفراد على مجموعة من المبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. عملنا من خلال أيضا تأسيس إدارات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية في عدد من الشركات والمؤسسات. عملنا أيضا على تفعيل إدارات المسؤولية الاجتماعية الموجودة في عدد من الشركات والمؤسسات، وعملنا أيضا بعض المبادرات الخاصة بذلك. تقريبا كان آخرها مشروع أثر الذي احتفلنا خلال الفترة الماضية باختتام النسخة الأولى منه، والآن نجهز للنسخة الثانية من مشروع أثر الذي يعنى بتأهيل الممارسين في المسؤولية الاجتماعية لتقديمهم إلى القطاعات المختلفة للقيام بالمسؤولية الاجتماعية.
1: جميل. في مبادرات نفذتها الجمعية، وتكلمنا عن الأثر اللي حققته هذه المبادرات دكتور محمد.
0: طيب احنا بالنسبة للمبادرات يمكن تكلمت في البداية عن مشروع أثر، ومشروع أثر فضل الله عز وجل كان له يعني دور كبير في تأهيل الممارسين للمسؤولية الاجتماعية، والآن حققنا مستهدف بالوصول إلى أكثر من 75% من توظيف الخريجين من مشروع أثر في نسخته الأولى، وإحنا الآن نعمل على النسخة الثانية من مشروع أثر. أيضا لدينا في مجال التطوع عندنا مجموعة من المشاريع التطوعية الموسمية، كان منها مشروع فرحة صائم في شهر رمضان المبارك لمدة سنتين. أيضا عملنا على مبادرة خاصة بخدمتكم فخر واعتزاز لاستقبال وتوديع حجاج بيت الله الحرام في منافذ المنطقة الشرقية المختلفة لمدة سنتين. أيضا قمنا بمشروع رياضي كان عبارة عن بطولة سند المسؤولية الاجتماعية، وكان هدفه في نسخته الأولى تعزيز عمل الفرق في الأحياء المختلفة. أيضا من خلال الخدمات التعليمية عندنا مشروع الفدني التعليمي، ويعنى بتأهيل الطلاب والطالبات في اجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي.
1: جميل.
0: عندنا الآن أيضا نقوم بمبادرة سفراء المسؤولية الاجتماعية، وهو برنامج يهدف لتمكين الجهات من تعظيم أثرها في العطاء المؤسسي دون تحمل أي أعباء مالية. دائما احنا نحاول من خلال هذا البرنامج أن يقوم سفراء المسؤولية الاجتماعية بوضع خطط للمسؤولية الاجتماعية لعدد من القطاعات المختلفة، وأيضا إصدار مجموعة من المبادرات المختلفة في المسؤولية الاجتماعية.
1: جميل جميل، جهود صراحة تشكرون عليها دكتور محمد. طيب نتكلم عن الشراكات مع الجهات الحكومية، كيف تبنون هذه الشراكات مع القطاعات للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؟
0: طيب احنا عندنا في طبعا قطاع الشراكات في الجمعية يعني يهمنا بشكل كبير جدا، لانه يعتبر احد الموارد الأساسية بالنسبة لنا من الناحية تعزيز سمعة الجمعية، ولذلك احنا وضعنا خطة متكاملة فيما له علاقة بالشراكات، وصنفنا هذه الشراكات الى يعني عدة اصناف مختلفة. فمثلا عندنا شراكات مع الجهات الحكومية، وبدأنا فعلا في وضع خطة لهذا الموضوع، وكان آخر تقريبا مشروع كان عندنا مع قطاع المدارس الأهلية من خلال التعاون مع إدارة تعليم الأحساء والإدارة المختصة بالمدارس الأهلية، وعقدنا ورشة للمختصين في المدارس الأهلية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، والآن إن شاء الله عندنا أيضا خطة لوضع مجموعة من البرامج والفعاليات المتعلقة بهذا المجال معهم. أيضا عملنا مع أمانة محافظة الأحساء في عدد من المبادرات المختلفة، عملنا مع مجموعة من القطاعات الحكومية.
1: ممتاز.
0: أيضا فيما يتعلق في القطاع الخاص، إحنا الآن عقدنا ورشة متخصصة مع القطاع الخاص للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية، بعدها انطلقنا في العمل مع مجموعة من الشركات والمؤسسات والجهات المانحة المتعلقة بالشركات، وأيضا عملنا معهم مجموعة من المبادرات المختلفة، وكان منها مثلا مشروع الفدن التعليمي يعني هو قائم من خلال شركة الإبراهيم، يعني بشكل كامل مدعوم بشكل كامل من شركة الإبراهيم. وأيضا كمثال على ذلك عندنا مشروع أثر مدعوم بشكل كامل من مؤسسة الملك خالد الخيرية، حصلنا على منحة فزنا فيها من خلال العمل من خلال الزملاء في الجمعية.
1: جميل. طيب أكيد هذه الأعمال يصاحبها تحديات دكتور محمد، وش التحديات اللي تواجه العمل في المجال المسؤولية الاجتماعية؟
0: طيب هو صراحة فعلا هناك بعض التحديات في هذا المجال، ولكن احنا نعمل من خلال منظومة العمل المتكاملة داخل الجمعية على محاولة يعني تجاوز أي تحدي من هذه التحديات. مثلا كان عندنا تحدي للوصول إلى الشركات والمؤسسات المختلفة، تجاوزنا هذا التحدي حاليا من خلال برنامج سفراء المسؤولية الاجتماعية. كان هدف هذا البرنامج أن احنا نعزز الوصول إلى الشركات والمؤسسات خصوصا الشركات الكبرى، ولذلك كان عندنا مثلا اجتماع خلال الأسبوع الماضي من خلال الزملاء في سفراء المسؤولية الاجتماعية مع شركة سبكم، وعندنا الآن مبادرة إن شاء الله نعمل عليها مع الشركة لتعزيز العمل التطوعي داخل الشركة. كان عندنا أيضا الوصول إلى مجموعة من الصناديق العائلية، ولذلك أيضا الآن احنا وضعنا خطة للوصول إلى الزملاء من خلال مجموعة من الشركاء للوصول إلى الصناديق العائلية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية أيضا لدى الأسر في الأحساء. أيضا من خلال هناك تحدي أيضا يعني مثلا في الوصول بشكل أسرع وأيضا تمكين الجهات المختلفة من المسؤولية الاجتماعية. احنا نرى كثير من المبادرات الموجودة في المسؤولية الاجتماعية ينقصها بعض المهنية، ولذلك احنا نعمل من خلال هذه القطاعات المختلفة لتعزيز المهنية فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. عندنا أيضا قصور في مفهوم المسؤولية الاجتماعية، البعض يرى المسؤولية الاجتماعية في جوانب محددة. خلال الورش التعريفية المختلفة احنا نعرف المسؤولية الاجتماعية في جوانبها المختلفة، ونؤكد أيضا على الاستدامة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وأيضا على الأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكيف ممكن استغلال هذه الأهداف وتمكين هذه الأهداف في مشاريع المسؤولية الاجتماعية المختلفة.
1: جميل، أنت ذكرت نقطة مهمة دكتور محمد اللي هي الاستدامة، كيف تقيسون أثر المبادرات الاجتماعية لضمان استدامتها؟
0: طيب احنا في كل مبادرة من المبادرات نعملها في الجمعية نعقد بعدها مجموعة من، أول شيء نقيمها من خلال استمارات محددة لقياس الأثر، بعد ذلك نعقد ورش عمل لدراسة هذه المبادرات والخروج أيضا بتوصيات لتطويرها في المستقبل. ولذلك احنا مثلا خلال الأسبوع القادم عندنا ورشة متخصصة في المشاريع الموسمية لنا في الجمعية خاصة المشاريع التطوعية. هذه الورشة سوف يكون هدفها الرئيسي هو تطوير هذه المشاريع بشكل كامل، وضع خطة تطويرية كاملة لمثل هذه المشاريع، ولذلك نقيس الأثر وبعد ذلك نضع أيضا خطط للتحسين في مثل هذه المبادرات.
1: جميل. طبعا ذكرتم دكتور محمد العمل التطوعي والتحاق الشباب والكوادر والكفاءات، في برامج مخصصة لتمكين الشباب والمتطوعين، وكيف ممكن لأي شاب الانضمام لهذه البرامج؟
0: طيب احنا دائما نقول احنا كجمعية، احنا جمعية يعني مفتحة على المجتمع بشكل كبير جدا، عندنا فريق تطوعي وعندنا إدارة متخصصة للتطوع. هذه الإدارة حاصلة على المعيار الوطني للتطوع إدامة، أيضا نعمل فيها بشكل متكامل من خلال منظومة متكاملة. عندنا إدارة متميزة في التطوع، عندنا فريق تطوعي أيضا الآن نقوم من خلال مجموعة من الخبرات الموجودة سابقا المتميزة في التطوع، احنا استقطبناها في الجمعية ولها دور كبير في العمل التطوعي داخل الجمعية، ولذلك قطاع التطوع داخل الجمعية نعتز به بشكل كبير جدا. صحيح. أحد أهم القطاعات التي نرعاها داخل الجمعية بشكل كبير، ولذلك نسعد بانضمام مجموعة أكبر من الشباب والشابات المختلفة يعني في مختلف الأعمار. جميل. السنية نعزز هذا المفهوم. أيضا مقبلين في الفترة القادمة إن شاء الله على عقد مجموعة من الورش، مجموعة من الدورات التدريبية للمتطوعين لتأهيلهم بشكل متكامل في مجال التطوع.
1: جميل، أتمنى لكم التوفيق. وفي الختام دكتور محمد العيد، وش الرسالة اللي تودون توجيهها للأفراد والشركات حول أهمية تبني المسؤولية الاجتماعية وجعلها جزء من ثقافة العمل والحياة؟
0: طيب صراحة المسؤولية الاجتماعية هو مشروع متكامل مدعوم من حكومة المملكة العربية السعودية. هناك فرص كبيرة جدا من خلال المسؤولية الاجتماعية لتقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع. تتميز المسؤولية الاجتماعية بقدرتها على التخطيط، على وضع الاستراتيجيات الواضحة، على العمل من خلال منظومات واضحة في العمل. فبالتالي بعيدا عن العشوائية، استغلال الموارد المالية في مكانها الصحيح بأفضل طريقة ممكنة، هذا لا يتأتى من خلال المسؤولية الاجتماعية، من خلال التخطيط الدقيق للمسؤولية الاجتماعية ووضع الخطط والاستراتيجيات الواضحة. نحن في سند المسؤولية الاجتماعية مستعدين للعمل مع جميع القطاعات، سواء كان قطاع حكومي، سواء كان من خلال الشركات الكبرى والمؤسسات، سواء كان الشركات في القطاع الأوسط، أيضا من خلال العمل مع الأفراد، من خلال العمل مع العائلات. نحن مستعدين للعمل مع الجميع لوضع خطط تمكين للمسؤولية الاجتماعية، وأيضا نعمل مع بعضنا البعض النهوض بواقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
1: الله يعطيك العافية دكتور على هالكلام الجميل، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في جمعية سند. شكرا للدكتور محمد العيد، رئيس مجلس إدارة جمعية سند للمسؤولية الاجتماعية. يعطيك ألف عافية دكتور.
0: شكرا خيالي، يعطيك العافية.
1: إذا حنا نعرف أنه المسؤولية الاجتماعية اليوم أصبحت نهجا حضاريا يعكس وعي الأفراد والمؤسسات بدورهم تجاه المجتمع. ما زلنا مكملين معكم في صباح المملكة، نتمنى لكم صباح جميل في متابعتنا في حلقات هذا البرنامج.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
2: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم كثير في موسم السفر والإجازات كذا يبدأ الحماس من لحظة اختيار الوجهة وأيضا ترتيب الحجوزات والبحث عن عروض الفنادق والرحلات والبرامج السياحية. لكن وسط هذا الحماس ممكن إنه بعض المسافرين يقعون في فخ العروض غير الواضحة، أو يمكن العقود اللي كذا تحمل تفاصيل دقيقة ما ينتبهون لها إلا بعد فوات الأوان. وهذا برضو موضوع حلقتنا لليوم اللي سألناكم فيه من خلال سؤال الحلقة، وتكلمنا عن بعض العقود أو بعض العروض اللي يصير فيها كذا كتابة صغيرة تحت، وبعض الصور اللي تعرض لك المثالية وعود براقة لكن الحقيقة لما توصل في الفندق تكتشف يعني أنه الإقامة أقل من المتوقع والخدمة غير مطابقة للي مذكورة في نفس التطبيق. ولأهمية هذا الموضوع خصوصا أنه مع كثرة السفر مع كثرة الحجوزات السياحية، اليوم راح نفتح في فقرة اسأل مختص ملف حول حقوق المسافر والمستهلك، وراح نتعرف أكثر عن ما لنا وما علينا مع ضيفتنا المستشارة القانونية الدكتورة نورة بنت فهد الغانم، ونقولها يسعدنا صباحك.

0: سهلا، سعد الله صباحكم كل خير.
1: حياك الله. اليوم دكتورة، يعني مع استمرار موسم السفر وأيضا توجه الكثير لشركات السياحة، اليوم نبي نعرف منك دكتورة إيش أهم البنود اللي لابد إنه الشخص يتأكد منها قبل ما يوقع العقد؟
0: بداية فعلا المسافر اليوم عنده حقوق واضحة، لكن إذا ما عرفها ولا طالب فيها يمكن يخسر جزء كبير من ماله أو حتى راحته في السفر. وأهم ثلاث نقاط من وجهة نظري لازم نركز عليها: برنامج الرحلة. برنامج الرحلة لازم يكون مكتوب، يكون واضح من ناحية المدن، من ناحية عدد الليالي، كذلك نوع الفنادق والتنقلات. بالنسبة للشيء الثاني اللي لازم نركز عليه السعر، هل هو شامل الضريبة أو لا؟ هل في رسوم؟ هل في تأمين؟ عشان ما نتفاجأ بمبالغ إضافية. وكذلك عندنا نقطة مرة مهمة لازم ننتبه لبند الإلغاء والتغيير. متى يحق للمسافر يسترد المبلغ بالكامل؟ ومتى يكون في خصم؟ متى يكون في غرامة؟ إذا هذه البنود واضحة بالنسبة لنا بتقل نسبة المفاجأة بعد التوقيع بشكل كبير جدا.
1: يعني الآن نقصد بالإلغاء، واللي هو الإلغاء خاصة عن طريق التطبيق، إحنا نتكلم الآن عن طريق التطبيق أو عن طريق العقود؟
0: الاثنين. حتى الحين لما نفذ من تطبيق مثل أيا يكن، في بنود واضحة، بنود الإلغاء. قبل ما تنتقل للخطوة التالية أنت موافق على هذه البنود، اطلع عليها، اجراها بشكل متوسع، تعرف وش لك وش عليك.
1: يعني كثير دكتورة، خاصة اليوم كان سؤال حلقتنا عن هذا الموضوع، إنه اللي التطبيقات يمكن فيها صور كثيرة حول الحجوزات، حول الخدمة المقدمة، حول الفنادق وصور الغرف المعروضة، ونصير إحنا نحجز، لكن لما نجي على أرض الواقع يعني نكتشف إنه مختلفة تماما. فكثير من الأشخاص يتعرضون للنصب أو الغش، يمكن في اختلاف الفنادق المعروضة في الصور عن الحقيقة. كيف في هذه النقطة يتصرف المستهلك في هذه الحالة، وإيش الجهة اللي المفروض أن يتوجه لها؟
0: أول خطوة التوفير، يصور الغرفة أو الخدمة، يحفظ كل الوثائق عنده، بعدها يتواصل مباشرة مع شركة السياحة أو الجهة اللي نظمت له، يطلب تصحيح الوضع كخطوة أولية، أو أنه يوفرون له بديل مناسب بالشيء اللي مكتوب عنده في العقد. إذا ما حصل على تجاوب، هنا له أنه يستخدم القنوات الرسمية، يقدم شكوى للجهات المختصة وما يرضى بأقل من المتفق عليه. أما بالنسبة لجزئية الجهة المختصة، أمانة هنا يعتمد تحديدها على طبيعة المخالفة. إذا كانت الشكوى تتعلق مثلا عدم التزام شركة السياحة أو وكالة السفر مثلا بالعقد، هنا تقدم إلى وزارة السياحة. أما إذا كانت الشكوى متعلقة بحقوق المسافر مثلاً عند الناقل الجوي، فالاختصاص يكون مختلف، يكون للهيئة العامة للطيران المدني. وفي حال مثلاً كان في غش تجاري، مثلاً إعلان مضلل، يكون من اختصاص وزارة التجارة. فهنا نقدر نقول حسب طبيعة المخالفة.
1: فإذن لابد أن المستهلك يعرف إلى أين يتوجه، طبيعة القضية اللي هو بيشتكي فيها أو بيعرض مشكلته فيها.
0: بالضبط.
1: برضو في أحيانا يصير ظرف، مثلا يضطر الشخص أنه يغير أو يلغي رحلته اللي اتفق فيها مع شركة سياحية، هل يحق للشخص استرداد جميع أمواله بعد إلغاء رحلات المتفق عليها مع الشركة؟
0: الإجابة على هذا السؤال صراحة يعتمد على الشيء المكتوب في العقد. غالبا العقد يميز بين الإلغاء من جهة الشركة والإلغاء من جهة المسافر. إذا كان من الشركة أو مثلا بسبب تقصيرها، حق المسافر هنا يكون أقوى في الاسترداد، يرجع كامل، أو أنه يحصل على بديل أفضل. أما إذا كان الإلغاء من المسافر، فالعبرة هنا تكون بنسبة الاسترداد أو الغرامة المنصوص عليها. عشان كذا دائما نأكد ضروري جدا قراءة البنود قبل التوقيع.
1: برضو دكتورة، في أحيانا يصير العرض بالقيمة الفلانية، وبعدين لما يروح يقول لا أنت خلاص انتهى العرض،

0: او انه لا هذا موسم واحنا يعني تغير الغرف المعروضه تغيرت مثلا الخدمه المقدمه تغيرت بسبب ظرف مختلف، هل يقدر انه يعترض في هذه الحاله او انه يعني ايش حقوقه في هذه الحاله؟
1: هو لما يطلع، وعشان كذا نقول ضروره استقراء في البنود قبل التوقيع، لما يطلع على العقد وبنوده يعرف التواريخ، هل هو مثلا شامل العرض ولا بعده، هل هو حق له انه يطالب انه والله انا رفعت في فتره العرض، او انه يحق لكم تعطوني مثلا غرفه بديله او مكان او خدمه مختلفه.
0: برضو إذا جينا نتكلم عن شركات الطيران مثلا، يعني أحيانا الدكتورة يصير في تأخر في الرحلات، يصير في تلف من قبل في الشنط من قبل شركات الطيران، خاصة يمكن أنا شخص مجرب لأنه أنا رياضية وكنت أحمل العدة معايا فين ما أروح، فلابد أني يعني أأمن عليها في البداية حتى ما تتلف. فإذا صار في تلف وخاصة التلف صار فيه ضرر للشخص أو للعميل أو للمستهلك، إيش الإجراء المتخذ من قبل المستهلك وإيش هو التعويض المفروض أنه يقدم للمسافر وإيش هي آلية المطالبة كيف يطالب؟
1: اليوم الحمد لله عندنا أنظمة واضحة لحقوق المسافر، تحدد لنا التعويض لما تتأخر الرحلة أو أنها تنلغي أو حتى في ضياع الأمتعة أو تلفها. المطلوب من المسافر أنه يقدم مطالبة رسمية لشركات الطيران ويحفظ تذكرته، البيانات الوثائق هذه ترى مهمة جدا، أن التذكرة البيانات المتعلقة بالرحلة يحفظها عشان يقدر يقدم مطالبة رسمية لهذه الشركة. إذا ما انحلت المشكلة له الخيار أنه يلجأ للجهات التنظيمية المختصة، في جهات عندنا مختصة بحقوق المسافرين.
0: إذن هو لابد أن يكون عنده وثائق وحتى يقدر يطالب.
1: بالضبط، مهم جدا.
0: آلية المطالبة حتكون أنه يرفعها آلياً أو يروح الجهة مختصة؟
1: بالضبط، صح، الجهة المختصة بحقوق المسافرين كذلك. لازم يبدأ بالخطوات، يقدم شكوى للشركة نفسها، إذا ما في أي تجاوب الخطوة اللي بعدها الجهات التنظيمية المختصة.
0: برضو في بعض يمكن شركات التأجير، مو كلهم، ممكن أنها تستغل السياح أنهم يجهلون بعض الأمور، يعني إيش أبرز يمكن اللي المفروض البنود اللي المفروض أنه الشخص يتأكد منها حتى ما يضيع حقه بخصوص تأجير السيارات؟
1: تأجير السيارات أهم نقطة هي نوع التأمين، طبعا ما يخفيكم أنه هل هو شامل هل هو ضد الغير، فبالنسبة لي أنه أهم نقطة لما نركز على مين بيتحمل تكلفة الأضرار، مين بيتحمل الحوادث لا قدر الله. بعد كذا البنود اللي تتعلق مثلا بالمسافة، مسموحة لي البنزين، الأعطال، وطبعا أنصح كل مستأجر يفحص السيارة وقت الاستلام، يصورها من جميع الجهات، يتأكد أن حالتها مسجلة نفس النموذج اللي بيوقع عليه عشان ما تنسب له يعني أضرار سابقة.
0: طيب إذا كانت، يعني أنا حسألك في موضوع كثير يعني يجينا أسئلة فيه وممكن مشكلات الآن موجودة، اللي هو إذا كان الشخص استأجر عن طريق تطبيق في منصة إلكترونية، استأجر سيارة في مدينة ما، وصار في أثناء استئجار لهذه السيارة الشركة اللي تزود التطبيق بالسيارة يعني ألغت العقد بينها وبين هذا التطبيق، فهنا نفسه المستهلك كيف الإجراء اللي المفروض أنه يتبع بحيث يحفظ حقوقه ويحمي أيضا هذه الخدمة أنه يظل مستفيد منها بحماية حقوقه؟
1: طبعا نرجع نقول أهم شيء في الموضوع العقد، قبل ما نوقع عليه نقرأ بنوده، نتعامل معه كوثيقة قانونية حقيقية، أقرأ مثلا البرنامج، السعر، بنود الإلغاء والتأمين، أسأل عن أي بند ما اتضح لي، ما هو واضح، ما أكتفي مثلا بالوعود أنه والله هذا عن طريق شركة، هذا خلاص أنا ملزوم بعقد معين ببنود معينة المفترض أنك تنفذها، فأنك أنت ألغيتها مع شركة أخرى مشكلتي.
0: صحيح، هو يفرق العقد الإلكتروني اللي وقع إلكترونياً عن العقد

0: اللي وقع ورقيا؟
1: لا
0: كلها نفس، يعني لابد انه يحصل العميل على نسخه منها، نسخه من العقد اللي وقع عليه.
1: لكن هنا نرجع قانونيا، لازم نتاكد هل هو الموقع او التطبيق معتمد مرخص مسموح عندنا بالمملكه. ففي يعني اجراءات قبل ما نقول والله نجاوب على انه هل في فرق بين الورقي ولا الالكتروني.
0: برضو يعني الفواتير والإيصالات برضو هذه من الأشياء اللي يمكن مهم إنه الشخص يحتفظ فيها، إنه ما يعرف متى ممكن يطالب بحقوقه. ودائما إحنا نقول المفروض إن المستهلك الواعي، وهذا هو الأساس والهدف من هذا اللقاء، إنه المستهلك الواعي لابد إنه ما يسكت يمكن على حقه، وبس إنه يبتدي يأخذ حقه بطريقة بعيدة عن الخصومة، يبدأ بالحوار، يبدأ إنه يحفظ يصور الفواتير والإيصالات، يعني يبدأ يوثق يمكن. وزي ما ذكرتي دكتورة يلجأ إلى الجهات المختصة. اليوم الأنظمة وجدت حتى تحفظ الحقوق، يعني والهدوء دائما هو المطلوب، وهو الدليل على أنه أقصر الطرق للوصول إلى حقك المحافظة على الهدوء. لأنه دائما لما تعرض مشكلتك أو تأخذ حقك بطريقة وسلوك جيد متبع وعن طريق النظام، لأنه إحنا في النهاية في دولة نظام، فهذا الشيء يضمن حقك ويحافظ عليه برضو. فإذا دائما لابد أنه الواحد يحتفظ بالأدلة. إحنا الحقيقة مستمتعين ودنا نسأل كثير من الأسئلة دكتورة، لكن نبي منك كذا، لأنه حقيقة موضوع مهم والجميع الآن في فترة سفر ويمر بمثل هذه المشكلات، فدائما إحنا يعني نأكد على نقاط مهمة اللي ذكرتيها يا دكتورة، اللي هي دائما يصور الواحد الخدمة اللي ما جازت له، خاصة إذا كانت غرفة في فندق أو السيارة برضو قبل ما يستلمها يصورها حتى يحفظ حقوقه، زي ما ذكرنا يحفظ الفواتير، يحفظ الصورة من الحجز برضو. الآن قبل ما نختم لقائنا دكتورة، نبي منك كذا نصائح أخيرة للأشخاص اللي راح يوقعون مقبلين على توقيع عقد من شركات سياحية، يعني الآن السفر حيكون عن طريق شركات سياحية أو عن طريق حجوزات فنادق أو تأجير سيارات.
1: أول شيء صراحة التواجد، شكرا لك. وفي الخلاصة حماية حقوق المسافر اليوم ما هي بكلام نظري بل هي واقع، ومشكورين صراحة أنكم أثرتوا هذا الموضوع. عندنا أنظمة واضحة، عندنا الحمد لله أنظمة مثل لوائح حقوق المسافر، الطيران المدني، كذلك أنظمة السياحة، حقوق السائح، عندنا أنظمة حماية المستهلك، وهذه الأنظمة كلها موجودة في هيئة الخبراء. عندنا كذلك في جمعية قضاء، نقدر نبحث، نقدر نوصل.
0: هيئة الخبراء
1: حتى نعم، حتى ما يكون المسافر الطرف الأضعف. طلع اقرا قبل ما توقع العقد، طلع الانظمه الموجوده. فبالنسبه للنصائح، ارجع اكتب قبل ما توقع اي عقد، تعامل معك وثيقه قانونيه فعليه، وثيقه حقيقيه، اقرا بعنايه، شوف التزاماتك، ركز على الالتزامات الطرفين. النصيحه الثانيه، اختر الجهات المرخصه. في عندنا جهات مرخصة معروفة، تأكد أن الشركة نظامية، عندها سجل، عندها ترخيص، لأن هنا النظام يحميك. لكن إذا تعاملت مع جهة غير نظامية بتصير المطالبة أصعب بكثير. وبالنسبة للنصيحة الثالثة، احتفظ بالعقود وإيصالات الدفع والمراسلات، لأنها رأس مالك في الخلافات.
0: صحيح.
1: إذا حسيت في غش أو إخلال بالعقد، ما نكتفي والله بالإسياء ولا بتويتر ولا بسوشيال ميديا، استخدم القنوات الرسمية للشكوى عشان تتابع حقك. ودي أذكر كل مسافر، ميزانية السفر غالبا كبيرة، والفرق بين رحلة ممتعة وتجربة مزعجة هي الوعي. لازم نقرأ، لازم نسأل، لازم نوثق، وكذلك نستخدم الأدوات النظامية.
0: دكتورة نورة بنت فهد الغانم المستشارة القانونية، كل الشكر لك على هذه الإضاءات الجميلة فيما يخص حفظ الحقوق، وأيضا نشر وعي المستهلك بحيث أنه لا يترك حقه في النهاية للصدفة. كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة.
1: الله يعطيك العافية.

0: شكرا لكم.
1: حياك الله. فإذا المستمعين الكرام رسالتنا اليوم إنه الإجازة الجميلة ما تبدأ فقط باختيار الوجهة، لابد أننا نقرأ العقد، لابد أننا نتأكد من التفاصيل، نحفظ الفواتير، وأيضا نوثق كل ما تم الاتفاق عليه. المستهلك الواعي لا يترك حقه للصدفة ولا يندفع خلف العروض قبل أن يعرف شروطها. طبعا احنا نتمنى للجميع رحلات آمنة وممتعة وتجارب سياحية جميلة بلا مفاجآت مزعجة، وعندنا أكيد كثير من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض، بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: وحياكم الله، ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة. طبعا احنا نعرف انه القطاع غير الربحي يشهد في المملكة العربية السعودية تطورا متسارعا، مدعوم برؤية المملكة 2030 اللي جعلت منه شريكا أساسيا في التنمية من خلال تعزيز العمل التطوعي وتمكين المنظمات غير الربحية ورفع أثرها الاقتصادي والاجتماعي. ومؤخرا أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقريره السنوي لعام 2025 اللي استعرض أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات اللي حققها القطاع والجهود المبذولة لتطوير بيئته التنظيمية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية. وللحديث عن أبرز ما تضمنه التقرير وما يحمله من مؤشرات وفرص للقطاع، سعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ فهد بن ناصر الطيار، مدير إدارة التواصل والتوعية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. صباح الخير أستاذ فهد، وحياك الله معنا في صباح المملكة.
1: صباح النور والسرور أستاذ علي، والله يبقيك وشاكرين ومقدرين ومتشرفين بهذه الاستضافة.
0: الله يحييك. خلينا في البداية نتكلم عن أبرز ما كشف عنه التقرير السنوي للمركز للعام 2025 وعن أهم المؤشرات اللي تستحق الوقوف عندها.
1: بإذن الله. أولا أستاذ علي، أنا ودي قبل الحديث عن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2025 ميلادي الإشارة إلى الإشادة التي حظي بها القطاع يوم أمس في الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء، والتي تعكس حجم التحول الحمد لله اللي يشهده القطاع اليوم وأهمية دورة في التنمية الوطنية. ونتقدم بهذه المناسبة بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة أيدها الله على دعمها المتواصل للقطاع في سبيل تحقيق أهدافه التنموية. وبالعودة إلى سؤالكم أستاذ علي، فنقول إن التقرير السنوي للمركز ولله الحمد وثق في عام 2020 عام استثنائي في مسيرة القطاع، خاصة بالنظر إلى المؤشرات التي كلما نشهد نموها عاما تلو العام ولله الحمد. فعلى جانب على سبيل المثال لا الحصر على جانب المنظمات غير الربحية في نهاية عام 2025 بلغ عددها ولله الحمد ما يزيد عن 7200. في عام 2018 لم يكن يتجاوز عدد المنظمات 1700، وهذا هو خط الأساس للقياس اللي يقوم به المركز سنويا على مستوى كافة مؤشراته، فهذا على جانب النمو في أعداد المنظمات غير الربحية. بينما على جانب النمو في عدد المتطوعين في نهاية عام 25 بلغ 1,700,000 متطوع، العدد لم يكن يتجاوز ذلك في عام 2018 حيث كان أقل حتى من 30,000 متطوع. فنحن نتحدث عن نمو نسبي متضاعف عام تلو العام، إضافة إلى أنه هذا العدد من المتطوعين في الواقع هو تجاوز المستهدف بحلول عام 2030، كان المستهدف في الواقع 1,000,000، احنا تجاوزناه منذ عام 2024 ب1,200,000، ثم يعني ولله الحمد حققنا تجاوزا اخر في هذا الجانب بتحقيق 1,700,000. هذا النمو على مستوى المنظمات والمتطوعين بطبيعة الحال واكب ايضا نمو في مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في اجمالي الناتج المحلي، خاصة أنه الرؤية حددت للقطاع أن يكون مساهما بنسبة 5% في إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2024، لأن القياس يكون متأخر سنة لإجمالي الناتج المحلي والمساهمة فيه، وتمت المساهمة ب 1.4، هذا يترجم إلى قيمة 66 مليار ريال. فهذه كلها منجزات ولله الحمد تعكس انتقال هذا القطاع وتطور الملحوظ فيه حتى على الجوانب الفنية الأخرى كالحوكمة والامتثال والشفافية.
0: جميل جميل. طبعا نتمنى لكم التوفيق في هذه الإنجازات ومزيد إن شاء الله من هذه الإنجازات في القطاع غير الربحي، لكن كيف يمكن أو يسهم القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ وأنت ذكرت لي أرقام بصراحة مبشرة بالخير، يعني أرقام جيدة ورائعة قبل الوصول إلى 2030.
1: نعم، هو القطاع لعل من أهم ما يتميز به هو أنه قطاع يتقاطع مع كافة القطاعات بمختلف المجالات، فنجد أن القطاع يساهم في تحقيق مستهدفات الرؤية على مستويات كثيرة. يعني لما نتأمل على سبيل المثال في مساهمة القطاع في خدمة ضيوف الرحمن، نجد أن المتطوعين لهم مساهمة كبيرة في ذلك.
0: صحيح.
1: عدد المتطوعين فرضا لم يكن يتجاوز في الواقع 10,000 متطوع في خدمة ضيوف الرحمن. حنا في نهاية عام 2025 وجدنا أن المتطوعين بلغ عددهم قرابة 185,000. طبعا هذا الرقم له يعني أن يعني نجاحات مشهودة حتى في مواسم الحج والعمرة. على سبيل المثال في حج 47 احتفلنا بتحقيق ما يقارب 40,000 متطوع بينما المستهدف كان 35. وهذا كان الحال في حج 46 وحج 45. فنجد أنه النمو متواصل ولله الحمد. فهذا على جانب المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن على سبيل المثال. عندنا أيضا على جانب المساهمة التي يقوم بها القطاع في بالمجالات التنموية. يعني اليوم 7,200 منظمة غير ربحية في نهاية عام 2025 كان في الواقع عدد المنظمات المتخصصة من هذه المنظمات 7,200 يتجاوز 5,500. طبعا لما نقول الأولويات التنموية فحنا نقصد فيها المجالات. فنجد أنه في 5,500 منظمة غير ربحية متخصصة في المجال الثقافي، متخصصة في المجال التعليمي، في المجال الصحي، في مجال البيئة وتمكين المجتمع. فهذه كلها أيضا من الشواهد اللي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة أنها تستجيب مع المحور الثالث من محاور الرؤية ألا وهو وطنا طموح.
0: جميل. طيب المركز كيف يعمل على رفع كفاءة واستدامة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟ ما هو الدور؟
1: الدور للمركز في هذا الجانب قائم على أول شيء إيجاد بيئة تشريعية ممكنة. هذا يحقق للمنظمات وكافة وظائف القطاع أن تكون قادرة على أداء أدوارها وفقا للوائح منظمة لها. نجد أيضا أنه بالمقابل المركز قام في جانب آخر على تحديد الأدوار المنوطة بها الجهات الحكومية ذات الإشراف الفني، وهذا يمكن ما يتميز به القطاع غير الربحي اليوم، إضافة إلى ما أسلفت أستاذ علي في حديثي عن أن القطاع يتقاطع مع قطاعات كافة بالمملكة، هو أن الجهات الإشرافية من الجهات الحكومية أيضا لها دور وطني ومساهم في هذا الجانب. فنجد أن المنظمات المعنية بالصحة تشرف عليها وزارة الصحة، والمنظمات المعنية بالثقافة تشرف عليها وزارة الثقافة، وهكذا. إضافة إلى ذلك المركز اليوم أيضا قائم على أنه يؤسس إلى مساهمة أكبر ويعزز هذه المساهمة من القطاع الخاص. في نهاية عام 2025 أثناء ما أقام المركز منتدى القطاع غير الربحي الدولي في ديسمبر 2025 من 3 إلى 5 ديسمبر أطلق اللي هو برنامج ومبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنمية العمل التطوعي. أضف إلى ذلك سيد علي أنه أطلق رخصة الاستثمار الاجتماعي، إضافة إلى أنه في ما قبل إجازة عيد الأضحى كان في منتصف شهر 5 من هذا العام أطلق أيضا اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات. هذه التفاصيل كلها الممكنات التنظيمية والتشريعية هي في الواقع ما يمكن القطاع من تحقيق مستهدفاته. طبعا هذا مثال ليس حصرا على ما قدم المركز منذ يعني بدء أعماله في عام 2021.
0: نتكلم عن الدور اللي يلعبه القطاع الخاص في دعم القطاع غير الربحي، وهل هناك نماذج شراكة ناجحة؟
1: اي نعم، النماذج للأمانة كثيرة. يعني اليوم نتأمل انه احنا لدينا كمركز على سبيل المثال شراكة مع احدى جهات القطاع الخاص في ايجاد بنية تحتية رقمية، وذلك في سبيل انه يتم تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمنظمات القطاع غير الربحي، خاصة لما نتأمل أن الواقع في تأسيس المنظمات سابقا لم يكن يعني يتم بسهولة. يعني قد كان يصل إلى أنه ليتمكن أفراد المجتمع من تأسيس منظمة غير ربحية قد يحتاجون إلى سنة. اليوم إحنا نتكلم بعد هذه الشراكة مع القطاع الخاص طبعا اضافه الى القطاع الحكومي من القطاع العام نجد انه لا يتجاوز 20 يوم عمل على سبيل المثال. ولعلي هنا ايضا اضيف تجربه من التجارب التي تقدمها المنظمات القطاع غير الربحي خاصه في مجال الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص. نجد أن اليوم القطاع في مجال الإسكان مساهم كبير للمهمة القائمة في التي يدعم فيها القطاع بمنظماته الخاصة في هذا المجال البرامج التنموية مع وزارة البلديات والإسكان على سبيل المثال بالتعاون مع القطاع الخاص، ويمكن هذا من أهم التجارب اللي نشهدها اليوم. وأن هذا إضافة للأستاذ علي إلى أنه القطاع أيضا بالتعاون مع القطاع الخاص هو في الواقع يحصل على نموذج عمل احنا نسميه هو إسناد الخدمات الحكومية. وهذا المقصود فيه أننا هو أن القطاع غير الربحي هو من يتولى العمل وتنفيذ البرامج التنموية التي تهدف إلى إنجازها الجهات الحكومية. وأصبح أيضا القطاع غير الربحي هو في الواقع شريك في التنمية مع القطاع الخاص بالمملكة.
0: جميل جميل. أخيرا أستاذ فهد، ما هي الرسالة اللي تودون توجيهها للمجتمع والمهتمين بالعمل التطوعي والقطاع غير الربحي؟ نختم فيها هذا اللقاء الجميل والرائع.
1: الله يطول عمرك أستاذ علي. حنا في الواقع نكرر الشكر لقيادتنا الرشيدة يدها الله على دعمها للقطاع وتنميته، ونستغل هذه الفرصة أن نوجه الشكر أيضا خاصة مع صدور التقرير السنوي لعام 25 وإشادة مجلس الوزراء لكل المنظمات غير الربحية والمتطوعين والمتبرعين والبادلين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ولكل من أسهم في صناعة هذا الأثر. نقول إن القطاع غير الربحي في المملكة يعيش اليوم مرحلة تاريخية من النمو والتحول، وما تحقق

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة. وفي كل يوم تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتزايد في المقابل مسؤولياتنا في ضمان أنه يبقى هذا التطور في خدمة الإنسان وأيضا يحترم القيم والأخلاقيات والخصوصية. التحدي اليوم ما عاد هو في صناعة تقنيات أكثر ذكاء فحسب، بل في بناء منظومة عالمية تضمن استخدامها بصورة مسؤولة وآمنة وعادلة. من هذا المنطلق برزت المملكة العربية السعودية لاعب مؤثر على الساحة الدولية من خلال مبادراتها وأيضا شراكاتها العالمية اللي تسهم في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي، ليس من الجانب التقني فقط بل أيضا من جانب الحوكمة والأخلاقيات وبناء القدرات. اليوم يأتي في مقدمة هذه الجهود المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، اللي يعمل تحت رعاية منظمة اليونسكو ويعد أيضا منصة عالمية تجمع الخبرات وأيضا تدعم التعاون الدولي من أجل تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول يخدم البشرية. اليوم رح نتكلم حول الدور اللي يقوم فيه المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأيضا إسهاماته في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وأيضا بناء القدرات وترسيخ مكانة المملكة في هذا المجال عالميا. اليوم خلينا نرحب بالدكتور ماجد الشهري المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ونقول يسعدنا صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك أستاذة بدرية، وأشكرك على هذه الاستضافة.
0: حياك الله. اليوم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يشارك ضمن أعمال الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي 2026 في جنيف من خلال عدد من المشاركات والفعاليات. كيف يسهم هذه المشاركات، كيف تسهم في تعزيز حضور المركز دوليا على المستوى العالمي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركتنا في مركز آيكير المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تمثل خطوة مهمة جدا لترسيخ مكانة هذا المركز الجديد الدولي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية لقيادة حوار دولي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة المسؤولة. مشاركاتنا هذه تساعدنا في بناء شراكات مع منظمات دولية ومراكز بحثية وجامعات، وأيضا تبادل أفضل الممارسات والخبرات في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأيضا بإذن الله تساهم في تطوير مبادرات دولية متعلقة بأخلاقيات وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا احنا لازلنا في بداية المشوار، بالتأكيد ستكون بإذن الله هذه الشراكات فارقة لما سيقدمه المركز على المستوى الدولي.
0: أيضا دكتور، المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يسهم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في تنظيم فعالية جانبية ضمن أعمال الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي 2026. ما أبرز الرسائل اللي يسعى المركز إلى إيصالها من خلال هذه الفعالية، وما أهمية طرح موضوع الذكاء الاصطناعي المسؤول والموثوق في هذا المحفل الدولي؟
1: صحيح، يوم أمس في معرض الأمم المتحدة الخاص بحوكمة الذكاء الاصطناعي والنقاشات حول أفضل الممارسات، ساهمنا في تنظيم فعالية جانبية بالشراكة مع سدايا ومنظمة التعاون الرقمي DCO في أعمال ومناقشة أعمال تطرح الذكاء الاصطناعي المسؤول الموثوق في محفل دولي. ركزت رسائلنا على الذكاء الاصطناعي المسؤول الموثوق الشامل للجميع والداعم للتنمية المستدامة بما يتواءم مع خطط الأمم المتحدة. نؤكد أن الحوكمة الفعالية التي نطمح لها لا تقتصر على إصدار مبادئ، وإنما تحتاج إلى بناء قدرات بشرية ودعم للبحث العلمي وتطوير السياسات والمعايير الدولية في الذكاء الاصطناعي، وأيضا التعاون الدولي في تبادل المعرفة ليكون إن شاء الله الذكاء الاصطناعي في

0: خدمة البشرية.
1: احنا اكيد نتمنى لكم دكتور دوام التوفيق، وايضا للمركز الدولي لابحاث واخلاقيات الذكاء الاصطناعي مزيد من النجاحات اللي تعزز اكيد مكانه المملكه العربيه السعوديه عالميا، وايضا تسهم في بناء مستقبل رقمي يخدم الانسان اولا واخيرا. دكتور ماجد الشهري، المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: شكرا لك. تمام،
1: حياك الله.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام. وحققت المملكة العربية السعودية إنجاز جديد في قطاع السياحة بعدما صعدت إلى المركز الثاني عالمياً ضمن أفضل الوجهات السياحية للمسافرين، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية للمملكة على خريطة السياحة العالمية.
1: وجاءت السعودية في المركز الثاني مناصفة مع إندونيسيا وتركيا، فيما حافظت ماليزيا على صدارة المؤشر العام للعام 11 على التوالي، بينما حلت قطر في المركز الخامس والإمارات في المركز السادس مع احتفاظها بالمركز الأول عالميا في سهولة الوصول.
0: وأوضح التقرير أنه سوق السفر الإسلامي يواصل تسجيل معدلات نمو قوية، إذ يتوقع أن يبلغ عدد المسافرين المسلمين الدوليين 208 ملايين مسافر خلال عام 2026 مقارنة ب 196 مليون في عام 2025، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 262 مليون مسافر بحلول عام 2030، فيما يصل حجم الإنفاق السنوي إلى نحو 310 مليارات دولار. وأيضا يقيس مؤشر السفر الإسلامي العالمي أداء 150 وجهة سياحية تمثل أكثر من 98% من إجمالي حركة السفر الإسلامي في العالم، بالاعتماد على أربع محاور رئيسية هي سهولة الوصول والاتصالات وبيئة السفر والخدمات.
1: ويعكس صعود السعودية للمركز الثاني عالميا نجاح الاستراتيجية السياحية للمملكة اللي تستهدف استقبال 150 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.
0: وطبعا بهذا الخبر نختم حلقتنا لليوم، وإذا انتهت حلقتنا لليوم ما يعني أن الصباح انتهى، الصباح لا زال في أول مستمعينا الكرام، فاستمتعوا بهذه الصباحات الجميلة كيد. ونقول لكم كل الشكر لكل اللي شاركوا معنا اليوم واتصلوا فينا، وأيضا شكرا لضيوفنا الكرام، وشكرا سعد الشهري وعمر عتيبي وأيضا إبراهيم الصويان عبد العزيز الجربوع، وشكرا لي أنا بدرية خالد وأيضا الزميلي علي
1: العافية الشهري. بدرية شكرا لك، وغدا إن شاء الله يوم جديد الله. إن شاء الله وصباح جديد إن شاء الله،
0: إلى اللقاء.
1: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب مويه بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في كل أسرة وفي كل بيئة عمل غالبا ما نجد ذلك الشخص الذي يتحمل كل شيء، الشخص الذي يلجأ إليه الجميع عند الأزمات، والذي يتكفل بحل المشكلات ويراعي مشاعر الآخرين ويتذكر احتياجات الجميع بينما ينسى نفسه. قد يكون هذا الشخص إما أباً أو ابن أو الابن الأكبر أو الموظف الذي يعتمد عليه الجميع. لكن ماذا يحدث عندما تتحول المسؤولية من قيمة إيجابية إلى عبء نفسي مزمن؟ وماذا يحدث عندما يصبح الإنسان مسؤولاً عن الجميع إلا عن نفسه؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن ظاهرة نفسية شائعة يمكن أن نسميها متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء. أناقش هذا الموضوع مع الضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي. حياك الله دكتور.
3: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
2: أولا دكتور، يعني من هو الشخص الذي يتحمل كل شيء؟
3: جميل، احنا لما نتكلم عن الشخص اللي يتحمل كل شيء ليس المقصود هنا أن الشخص المسؤول أو الناضج. المسؤولية قيمة صحية وأساسية في الحياة، ولكن قصدنا في الشخص الذي يتحمل كل شيء اللي يشعر أنه مسؤول عن مشاعر الآخرين وإسعادهم ويجد صعوبة في طلب المساعدة، بالإضافة هو الشخص الذي يقدم احتياجات الآخرين قبل احتياجه. وإذا اهتم هذا الإنسان بنفسه يشعر بتأنيب الضمير. ليش؟ لأنه عنده قناعة وعنده مسؤولية أني أنا لازم الناس اللي من حولي يكونوا سعيدين، يكونوا راضين، يكونوا مبسوطين، فعنده تحمل مسؤولية لمشاعر الآخرين، فتلقى احتياجاته وعواطفه ومشاعره ما يقدر يلبيها، لأنه إذا لبى مشاعره واحتياجاته عنده شعور بالذنب عندما يعتني بنفسه. وهذا الشخص يعتقد أن يكون قويا طوال الوقت، يواجه الصعوبة في قول كلمة لا. ليش؟ لأن أنا أقدر أساعد، أنا أقدر أوجه. طيب أنت اليوم مو كل حاجة يقدر هذا الإنسان، في أشياء يقول أعتذر عنها، هو ما يقدر يقول لا، لأنه ما يبغى حد يزعل، ما يبغى حد يتضايق. أنا أقدر أتحمل، أنا أقدر أتدين عشان أنت تصير كويس. فهذا هو الشخص، وهذا الشخص غالبا ما يبدو قويا من الخارج. ولذلك هذه الصدمة اللي تجي كثير ومشاهدها كثير في العيادات، إنهم يجوني داخل العيادة مستنزفين، يقول أنا أحس أني خلاص أنا متهالك. طيب ليش ما تعترف بهذه المشاعر؟ لا، الناس تعتقد أني أنا المنقذ، أنا القوي، أنا المسؤول. فهذه تسبب إشكالية عليه على المدى البعيد. فالشخص اللي نتكلم المسؤول في هذا المحور اللي ذكرته، أنه اللي يتحمل كل شيء لازم يكون أنا المسؤول عن كل حاجة. ومن عيوبها وجدتها اليوم أحد المراجعات، فهذا اللي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع في هذه الحلقة، تقول كان الوالد، والد الله يغفر له ويرحمه، تقول كان هو اللي ماسك كل شيء، ما يعطينا مسؤولية أي شيء. تقول لما فقدناه أنا أجد صعوبة في أني أعمل، أني أدبر أموري، حتى حجزات الطيران أجد صعوبة أني أسويها. ليش؟ لأن في شخص كان مسؤول، هو مسؤول عن كل شيء ولازم يكونوا مرتاحين. فحنا نقول اللي يتحمل كل شيء هذا الشخص اللي ممكن أنه على المدى البعيد أنه يدخل في تعب نفسي أو أذية نفسي، أو ممكن يخرب على الأشخاص اللي هو مسؤول عليهم.
2: طيب إذا ما أردنا يا دكتور أن نتحدث عن الجذور النفسية لهذا الشعور أو يعني الفعل تحمل كل شيء، أصبح المسؤول عن الجميع؟ لماذا نصبح المسؤول عن الجميع؟
3: شوف، الجذور النفسية غالبا لا تنشأ هذا النمط فجأة، بل يتكون عبر سنوات طويلة من فأول جذر لهذا الأمر التربية، التربية المبكرة. بعض الأطفال ينشون في أسرهم تجعلهم يتحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم، يعني تلقى من يوم يبدأ المراهق ما عاش طفولته لا يبدأ يعلم المسؤولية عن أخوك، يلا اهتم في أخوك اللي يصغر منك، أنت المسؤول، أنت رجال البيت إذا طلع. لذلك بعض الأشخاص ما يعيشون طفولتهم، يعني عندي واحد من الأشخاص يقول مراهقة ما أعرفها، كنت أنا أروح مع الوالد للمحل وكل. طيب هل في مرونة؟ هل أوكي؟ بعضهم يقول يعني تبغاني ما أعلم الأبناء المسؤولية؟ أقول بلا شك تعلمهم المسؤولية، ولكن إذا كان فيه ضغط ممكن ينشأ عندي هذا النمط. مثل الطفل يطلب منه رعاية إخوانه، في بعض الأطفال يصبح وسيطا بين الوالدين، إذا جت خلافات بين أبوه يروح يصلح بين الأب والأخ. طفل يشعر أنه مسؤول عن استقرار الأسرة، يعني هذه شفتها كثير. واحدة من البنات تقول لي أنا كنت المصلحة بين أبوي وأمي، فتحملت حل المشكلات. تقول حتى الآن أشوف أي خلافات في العمل مضطر أني أروح أصلح بينهم، تقول صار عندي فضول. فهنا وش صار في هذا؟ هذا عاش الدور مش دوره. ممكن بعض الأبناء يأخذ دور الأب في الأغراض، في المسؤولية، في فهذه التنشئة لها تأثير بشكل مباشر. أمر الثاني الحب المشروط، وهذه من أهم الأشياء. بعض الأشخاص يعلمون عيالهم من الصغر أنه محبتك مربوطة بما يقدمون لك الآخرين، فكانوا يحصلون على الحب والتقدير إذا ساعدوا الناس يقول الله يعطيك العافية، إذا ضحى يقول هذا فلان كويس، إذا تحمل المسؤولية يقول هذا كويس ورجال، ما يشتكون، يعني يتحمل المسؤولية ويسكت. مع الوقت تتكون لديهم قناعات داخلية لكي يستحق الحب يجب أن أكون مفيدا دائما. ربط القيمة الذاتية والشخصية عند هذا الطفل أنه إذا قدمت الآخرين وقدمت نصائح وقدمت توجيهات وقدمت أشياء للآخرين أنت شخص منك فائدة. إيش يصير هذا الشخص؟ يصير يتحمل المسؤولية في كل شيء، بالإضافة إلى الخوف من الرفض وفقدان العلاقات. أحيانا يخشى البعض أن يؤدي رفض الطلبات والتوقف عن المساعدة إلى فقدان الحب أو حب الآخرين أو قبولهم، فيصبح العطاء المستمر وسيلة للحفاظ، وهذه كثير ما نشاهدها في الأشخاص اللي عندهم تقدير ذات منخفض أو المسؤولية عالية. ليش؟ أنا أبغى أخدم الناس وابغى اساعدهم وادعمهم عشان ما حد يزعل مني، عشان ما افقدهم. بعض الناس خدمته للاخرين عشان ما افقد هذه العلاقه، فيصير طول الوقت المسؤول عنه. مثلا محمد يحتاج شيء، طلب مني خدمه ما اقدر اقول له لا، لازم اسويها له، لاني اخاف لو قلت لا لمحمد انه ممكن يتركني او يبتعد عني. الامر الاخير اللي هي السمات الشخصيه، في بعض الشخصيات هي طبيعه خلقت رب العالمين فيه من البيئه والتنشئه لها دور، يتمتعون درجة عالية من التعاطف، الحساسية، الضمير الحي، وهذه صفات إيجابية، ولكن قد تتحول إلى عبء إذا صاحبها لم يضع لها حدود. مثال الشخصية الحساسة، مثلا هو شخص يحب يخدم، يساعد الآخرين، الناس اللي من حوله، ولكن إذا زادت ما في حدود فتحها للناس كلهم يخدم أي شخص، إن نقول هذا الإنسان ممكن تتحول هذه الشخصية الطيبة اللي فيها صفات جيدة إلى مشكلة ممكن تحول إلى اضطراب نفسي كقلق أو توتر.
2: طيب وش العلاقة بين المسؤولية والشعور بالذنب؟
3: كلام جميل. من أكثر المشاعر التي تحكم هذا النمط هو الشعور المزمن بالذنب، فنجد الشخص يشعر بالذنب إذا رفض طلب. يعني نتكلم في فرق بين المسؤولية والشعور بالذنب. إذا رفض طلب فأنا أحس أنه أني سويت شيء غلط، فيجيني شعور ثاني بالضمير. إذا أخذ وقت لنفسه يبدأ يشعر بالذنب. أنا اليوم جالس مع نفسي ولا طالع للاستراحة وتارك أخواني في البيت، أو تارك مثلا الأسرة ما طلعتهم اليوم، فيبدأ حتى مع نفسه ما يقدر يجلس يعيش المتعة، فطول الوقت مشاعر تانية بالضمير دائما معه. عنده مشكلة إذا ما تمكن من إنقاذ الجميع يحس أنه في خلل في حياته، وهذه الإشكالية اللي دائما نشوفها عند الناس. أعطيك مثال، مثلا الأم اللي تشعر بالذنب إذا خرجت مثلا مع مثلا صحباتها، يجيها بالذنب أنا اليوم طلعت وخليت بنتي. وهذه كثير أشوفها في الناس حديثين الأمومة، يعني أول طفل فتلقى الأم مهتمة فيه ما تقدر تطلع من البيت، وتشوفها في المراجعين عندي تقول إذا طلعت مع زملائي زميلاتي أشعر بالذنب، فأجي فأهتم في بنتي بزيادة، فإذا اهتمت فيها أحس أني دللتها، يعيشوا في في في دائرة مغلقة. الابن الأكبر الذي يشعر بالذنب إذا ما قدر حل مشاكل الأسرة، أحس أني ما قدرت أمنع أخوي الصغير أنه ما يتهاوش مع الثاني، علاقة أبوي وأمي ما هي بكويسة، فيحس بتأنيب الضمير. فلذلك أكبر شعور يؤذي الشخص اللي يتحمل المسؤولية وأكثر شعور هو شعور تأنيب الضمير. مثلا عن الموظفين لا يستطيع إغلاق هاتفه بعد ساعات العمل، ليش؟ لأنه يخاف أنه تصير فيه مصيبة، خاف فيه مشكلة لو صار فيه شيء. في بعض الناس تلقى ما شاء الله مداوم 24 ساعة وحتى جوال ما يحط على الصامت، طيب ليش؟ لو صار فيه إشكالية، لو صار فيه مشكلة في العمل، لو طيب أنت الحياة ما هي بواقفة عليك، فحس المسؤولية يكون عنده عالي. دولي
2: حتى لو كان العمل يا دكتور يتحتم عليه أنه يبقى على الجوال مثلا في حال حدث أمر ما في العمل،
3: ممتاز، هذه بتكون شيء مربوط في العمل في وقت محدد. في بعض الناس طوال الوقت، يعني هنا ممكن تقول والله العمل اليوم خليك انت بجوالك لأنه ممكن عندنا مثلا ضغط شغل اليوم أو فيه خلل ممكن يحصل في النظام، أو خليك تحت زي المستشفيات الإنكول، بس الإنكول يجي كم مرة للطبيب؟ خليك في بيتك أول ما نحتاجك، فالإنكول يجي مرة في الأسبوع. هذا الشخص طوال الوقت، يعني طوال السنة هو على يعني متحفز ينتظر لو صار فيه مشكلة، لو صار فيه شيء، لو صار فيه إشكالية. لذلك لو قفل جواله يقول لو صار مشكلة في الدوام وأنا ما رديت عليهم، فمن يحركه هنا؟ تأنيب الضمير ومشاعر الذنب. فإحنا نقول دائما القدرة على وضع حدود بينك وبين، يعني لو بنجي نقول هذه كلها وضع الحدود، القدرة على وضع الحدود لا تعني غياب المحبة أو المسؤولية. أنا أجيكم أقول والله اليوم أنا ما أقدر أداوم طوال الوقت، أنا أحبكم وأحب عملي وأحب شغلي، ولكن أنا ممكن أخذ يوم في الأسبوع اللي أقدره، بس طوال الأسبوع أنا ما أستطيع. هنا وضعت حد. بعض الناس ما عنده حدود فيدخل في الإرهاق النفسي، فيدخل في مشاكل نفسية، فيدخل مثلا في احتراق وظيفي، وهذا شاهدناها بشكل كبير بدأت نتكلم عن الموظف.
2: طيب يعني الإرهاق الناتج عن يعني الإنقاذ المستمر أو الشعور بالذنب بعدم إنقاذ الآخرين أو تلبية احتياجات الآخرين،
3: شوف في نقطة، يعني لما نتكلم عن الإرهاق بيجينا إرهاق كبير. ليش؟ لأن الشخص يشعر أنه مطالب دائما بإنقاذ الآخرين، هذا قناعة عنده، لازم يروح يشوف مشاعرهم، أخطائهم، قراراتهم، مسؤولياتهم، هذه كلها كأنها مسؤوليته. طيب وش الثمن في ذلك؟ تلقى الشخص يعطي باستمرار دون أن يحصل على راحة كافية. رقم اثنين حندخل في الاحتراق النفسي، لما نتكلم عن الاحتراق النفسي هو الانهاك العاطفي من أعراض فقدان الدافعية، فقدان الطاقة، انخفاض الدافعية، يشعر الإنسان أنه مستنزف تماما، في استنزاف داخلي. بعض الناس لما تجيه، وهذا يشوفها كثير مع أزواجهم، يعني بعض المشاكل الزواجية اليوم نلقى الواحد منهك في المسؤولية خارج المنزل مع أهله مع دوامه، لما يجي البيت منهك، تجي الزوجة تقول طيب. وهذا يعني حدث الآن قبل شوي قبل الحلقة في العيادة، زوجين جاين عندهم مشكلة، الزوج يقول أنا منهك في الحياة برا، فأحتاج أني أرتاح في البيت. طيب تقول الزوجة طيب أنا عندي حق أنه نبغى نطلع، نبغى نتمشى، نبغى نروح مثلا نتعشى برا، نبغى أبغاك تجلس معي تتكلم. لما تكلمنا مع هذا الزوج هو من النوع اللي عنده مسؤولية في دوامه، شايل هم العمل وشايل مهام غيره. طيب مش ذنب المرأة؟ مش ذنب ابنائك؟ إن اللي نفسك عليك حق وبدنك عليك حق، حقوقك هذه وينها؟ فهنا نجي لوضع الحدود. فلما يدخل الإنسان في الاحتراق النفسي تبدأ خلاص ما عاد عنده طاقة، يبدأ تخرب عليه حياته، حتى عمله اللي هو آخذ وقته كله لما يوصل مرحلة الاحتراق يبدأ يقل الدافعية. وممكن بعض الناس كثير، وشفت يعني بعض الجهات لما سوينا لهم برامج قال عندنا هدفنا بدأ الاحتراق الوظيفي يزيد. طيب أنت ممكن تخسر موظف جيد.

0: سبب إيش؟ سبب هذا إنه عنده احتراق وظيفي أو احتراق نفسي قد يكون بسبب العمل. أيضا الغضب المكبوت من الأشياء اللي ممكن ترهق الإنسان. يعني أحيانا ممكن الشخص يوافق على المساعدة استحى منك ولكن يشعر داخليا بالاستياء والغضب، أنا والله طلبت مني خدمة يا محمد، أنا ما أقدر أقول لك لا، ولكن قلت أبشر، أنا ما أقدر أسويها، تشعر بالغضب بالاستياء. ممكن هذه المشاعر ما يقدر يفرغها على دوامه، يروح يفرغها في من؟ يفرغها في أسرته، في أبنائه. العصبية، وهذه شفتها يعني كثير، أنه الزوج يجي للبيت معصب ما يقدر يتحمل أحد. قد يكون هذا الشخص أخذ أكبر من قدرته على العمل، استحى، إحساس المسؤولية العالي اللي عنده، يبغى ينجح هذه المنظمة أو هذه الأسرة، يبغى أسرة تصير جيدة، فيتحمل ما لا يطيق. فممكن هذا الشخص يدخل في انفجار أو في غضب. فالكبت هذا ممكن يأثر علينا على المستوى الشخصية بشكل عام، بالإضافة إلى إهمال الذات. كثير من الأشخاص يعتنون بالجميع ولكن يهملون صحتهم، وهذه أخوي محمد شفتها كثير في الناس اللي عندهم حس المسؤولية، نمط متكرر دائما في هذه الشخصية، أنه ينسى نفسه، كأنه يقول أنا الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين. وهذه من المفاهيم المغلوطة جدا في الحياة، وهذا يمكن يوم من الأيام كنا نسمع هذه المعلومة، كنت الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين، هذا مفهوم خاطئ. اليوم في مفهوم الذات ومفهوم الإنسان أن يحب نفسه وأن يكافئ نفسه، لا، أنا كيف أضيء للناس بدون ما أحرق نفسي، أنا كيف أساعد بدون ما أذي نفسي. فعندهم صحتهم عندهم مشكلة فيها، راحتهم عندهم مشكلة فيها، ممكن يساعد في راحة الآخرين وفي هدوهم واستمتاعهم، ولكن راحة نفسه نلقى فيها إشكالية. احتياجاتهم النفسية نلقاهم مهملين فيها، أحلامهم الشخصية على مستوى الأهداف، على مستوى المستقبل، لما تجي الشخص المسؤول تقول شو أهدافك في الحياة؟ يعني كثير أسألها يقول ما فكرت. طيب شو أهداف فلان؟ قال فلان يبغى يشتري سيارة ويبغى يبني له بيت. طيب كيف عرفت أشياء الآخر ما عرفت أشياءك؟ لأنك كل ما صار عندك غربة عن الذات وابتعاد عن احتياجاتك وفهمك لنفسك والاستماع لصوتك الداخلي واحتياجاتك الشخصية، سوف تفقد هذه الأشياء ويصير تركيزك على الآخرين أكثر ما يكون تركيزك على نفسك.
1: طيب أطلع معك فاصل قصير يا دكتور، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. وبعد الفاصل مستمعينا الكرام أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53 لمن أراد المشاركة أو أي استفسار عن موضوعنا في هذا اليوم. موضوع هو عندما تصبح المسؤولية عبئا، متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم. عنوان الحلقة: عندما تصبح المسؤولية عبئا، متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء. ورحب بضيف الثلاثاء الدائم مجددا الدكتور سلطان العصيمي، الأخصائي والمعالج النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
0: حياك الله، حيا الله مستمعين الكرام.
1: طيب دكتور، يعني هل هناك علامات تدل على يعني الشخص يعني يتحمل أكثر مما ينبغي؟
0: نعم، أول نقطة ممكن أنه الإنسان يوعى فيها، هل تجد صعوبة في قولة كلمة لا؟ يعني إذا طلب منك أمر، هل كلمة لا سهلة في لسانك فيما لا تستطيعه؟ إذا كان عندك صعوبة فأنت عندك علامة تدل أنك تتحمل أكثر مما ينبغي. كلمة لا ورسم الحدود من الأشياء المهمة أن يتعلمها كل إنسان في هذه الحياة، لأنه أغلب مشاكلنا اليوم أنه نضغط على أنفسنا عشان الآخرين. هل الناس اللي قدامك حتقدر أنك أنت تعبان ولا لا؟ ما حد حيقدر، ولكن اعتذارك ورفضك في البداية حيزعلون منك، فبعد فترة حيتعودون عليك. فأول نقطة حنا نقولها نتعلم ونتدرب عليها أن نقول كلمة لا. إذا أنت تشوف دائما تقول نعم نعم نعم، قد تكون وقعت في هذا الفخ. تشعر أنك مسؤول عن راحة الجميع بشكل كامل، يعني وأنا جالس في الجلسة أبغى راح أخدم الناس، وش يحتاجون؟ هل أنتم مبسوطين؟ هل المطعم ناسبكم ولا لا؟ تبغون نغير طيب ليش أنت مسؤول؟ ما هي مسؤوليتك، كل واحد يعبر عن نفسه. إذا جلست في الأسرة، هل معجبكم المكان هذا ولا نغير؟ طيب أنت معجب خلاص اجلس فيه. فيصير طول الوقت تشعر أنك مركز على مسؤولية أو راح مسؤولية أن الجميع يكونون بكل راحة ومستمرة، حتى لو كان أسرتك، حتى لو كان الناس اللي من حولك. طيب هل ممكن سائل يقول يعني تبغوني أصير أناني ما أسأل زملائي عن راحتهم؟ مرة واحدة إيه، مرتين بس، بشكل دائم تركيزي على راحتهم وأنسى راحة نفسي. ممكن واحد بيأكل في مطعم بس ما يحب المطعم هذا، بس لا الأخوية كلهم يحبونه فبوديهم له عادي بروح معهم. طب أعبر عن شعوره، أقول هذا ما يعجبني حتى لو ما رحت له، بس فيه تعبير عن مشاعره وركزت على احتياجه الشخصي. هل تضع احتياجاتك في المرتبة الأخيرة دائما؟ هذه من أهم الأسئلة اللي يسأل الشخص نفسه، هل أنا احتياجاتي أولا ولا آخرا؟ إذا وجدت أن احتياجاتك في الأخير فأنت شخص عندك تحمل المسؤولية أكثر مما ينبغي، لأني أركز على احتياجات الآخرين وأترك احتياجاتي. تشعر بالتعب المزمن رغم أنك لا تتوقف عن العطاء، هذا برضو جزء يعطينا علامة. تخشى أن يراك الآخرين أناني، وهذه إشكالية كبيرة فخ يقعون فيه كثير من الناس. يقول يا أخي أنا أحس أني أناني، أو ما أبغى شو الناس تحس أني أناني، فخلني أساعد، خلني أوقف، خلني أخدم، أنا ما أبغى أحد يقول أنت مركز على نفسك، فرح أخلي نفسي أخذ شيء. فهذا فخ يقعون فيه كثير من أصحاب المسؤولية. تشعر بالذنب عندما ترتاح. لاحظ أخوي محمد عندهم الحس المسؤولية عالي، يحس أنه إذا تعب عشان الناس يحس بالرضا، وإذا ارتاح كذا أخذ له غفوة ولا سافر دائما مشاعر تانية بالضمير عالية، أنا ليش سافر؟ كيف سافر هم مرتاحة وخاف ينقصهم شيء أخافه؟ هذا مؤشر مرة كبير ونشاهده كثير. نادرا ما تطلب المساعدة، ركز عليها. هل تطلب المساعدة من الناس ولا ما تبغى تثقل على الآخرين أو ما تبغى تزعجهم أو تشعر أنك
1: قوي؟ والغريب يا دكتور أنه يعني يحب طلب المساعدة يعني من الناس وكذا، يعني يطلبون منها يعني المساعدة.
0: لاحظنا في تناقض هنا، أنت تطلب المساعدة تحب تساعد الناس. أحيانا أقول الشخص اللي ما يطلب المساعدة من الآخرين هو شخص أناني. ليش؟ أحيانا الناس أنت لما تقدم أو يقدم أنت تقدم الواحد خدمة، شو الشعور اللي بتحس فيه؟ شعور جميل أنك خدمت واحد ويصير فيه امتنان للشخص لك. طيب ليش تحرم هؤلاء الناس منهم يشعرون بالامتنان معك؟ وهذه نقطة مرة مهمة. أنا أقول للأبناء، أقول جميل أنك تطلب من والدك شيء بسيط، حتى لو بسيط يشعر أنه قدم لك شيء، بس يقول لا لا أنا ما أحب أكلف على حد. ترى الناس اللي من حولك اللي يحبونك يحبون يقدموا لك الخدمة لو كانت ما هي بشكل فيها ضغط وشكل دائم. تعتقد أن عليك أن تكون قويا طوال الوقت، وهذه اللي تكلمنا عنها سابقا، أنه الشخص اللي عنده مسؤولية عنده لازم قناعة، لازم يكون قوي طوال الوقت.
1: ناخذ معاذ معنا. معاذ
5: يا الله، مرحبا،
1: حياك الله معاذ، تفضل.
5: كيف حالكم؟ طيبين؟
1: الله يسلمك.
5: السؤال هو كيف احدد اولوياتي، انه كيف اقول للشخص لا، متى اقول لا ومتى اقول له نعم؟ متى ألبي طلب الشخص متى ما ألبيه.
1: أبشر يجيبك
5: على حسب الأولويات.
1: أبشر يجيبك الدكتور.
5: جزاك الله خير.
1: تفضل دكتور.
0: بالنسبة لسؤال معاذ، كلامه جميل وهذه من الحلول اللي حنا نستخدمها، لأنه بعض الناس يقول ما أعرف متى أقول لا ومتى أقول إيه. أول ما يجي يطلب منك أي أمر، أسأل هذا الأمر، هل هذا الأمر هيكلف مني طاقة، هياخذ مني جهد، هيعطلني عن أهدافي؟ يعني بمعنى والله طلب مني مثلا معاذ أني مثلا أوصله للمطار، معاذ طلب خدمة أني أوصله للمطار. طيب أنا في الوقت هذا عندي مثلا نادي أو عندي مثلا محاضرة خاصة لي، أجي هنا في هذا الوقت أرفض معاذ وأروح لشغلي، هنا صارت الأولوية لي أنا في أولوياتي. بعض الناس في عندهم مشكلة، يمكن هذا اللي يقصده معاذ، يقول كيف أحدد أولوياتي؟ بعض الناس ما عنده هدف، ما عنده ولا شيء، فاضي 24 ساعة، فكل ما طلب منها أحد شيء خدمة خدمة خدمة. فتلقاك أنت إذا ما كان عندك أهداف صرت تسعى لتحقيق الناس أهدافهم. فهذه ممكن يكون معاذ سؤاله أنه أوجد الأهداف. إذا بغيت أتعلم كلمة لا، أركز على نفسي أولا، هل الخدمة أو المصلحة اللي برفضها هل تتعارض مع مصالحي الشخصية، أو هل تأخذ مني جهد أو وقت؟ إذا كانت تأخذ مني جهد أو وقت أعتذر. كلمة لا فيها صعوبة للي ما يعرفها، ولكن إذا ما قدرت أقول لا بالمكالمة أو بالحديث، ممكن أقول بشوف وقتي وأرد لك خبر، ممكن أرسل له رسالة أني أعتذر أنه كنت ناوي أخدمك بس عندي ظرف طارئ، أو أتكلم بكل شفافية والله عندي محاضرة فأعتذر. حنا إذا قلنا آسف أو ما أقدر أخدمك، في شعور اللي يتعود المسؤولية يجد شعور صعوبة كأنه مسوي مصيبة، فتلقى يكتب مبرر كبير تحت هذا الاعتذار. فهذه أفضل طريقة في الاعتذار.
1: طيب يعني سؤالي الجاي ممكن يعني مشابه لسؤال معاذ، كيف نساعد يعني الناس دون أن يعني نستنزف أنفسنا؟
0: سؤال جميل. أول نقطة، إحنا المساعدة شيء والمسؤولية شيء. المساعدة طلبت مني خدمة محمد، قلت والله أبغى منك هذا الأمر، أقول لك أبشر خدمة. المسؤولية أني أنا لازم أي شيء يطلب مني لازم أسويه، لأن هذا واجب عليه، المسؤولية كأنها واجب. فالمسؤولية الصحية تعني أنا أساعد الآخرين، لا أنا أعيش حياتهم نيابة عنهم، يعني ما أشيل همك، أساعدك باللي أقدر أساعدك فيه، الخدمة اللي أقدر أقدم لك أقدمها له. هذه المساعدة الصحية. ولكن المساعدة الغير صحية أني أشيل همك ولازم تكون حياتك كويسة، هذه هي المساعدة الغير صحية. الأمر الثاني، التمييز بين الدعم والإنقاذ. الدعم هو الاستماع والمساندة، أنا أستمع لك وأسمع لك وحاول أقدم لك النصيحة، هذا هذا هذا هذا الدعم. ولكن إنقاذ، تحمل مسؤوليتك، أبدل عنك، سيارتك خربانة راح أخذها وديها للورشة، طيب ما هي مسؤوليتي، أنا دوري أعلمك وش أفضل صناعية موجودة، وش أفضل ورشة، هذه أعطيتك نصيحة، ولكن إني أنا أسويها مكانك، هذه من الأشياء اللي تستنزف طاقتنا، فلابد أني أتعلم أني أقول كلمة لا. الرفض أحيانا ليس أنانية، بل حماية لطاقتك النفسية. أنا ممكن أقول أحب أساعدك ولكن ما أقدر الحين، والله ودي أخدمك بس أني مشغول الآن، ما قلت لك لا بشكل صحيح، ما قلت لك ما أبغى لا أريد، أنا ودي أخدمك بس أتمنى يعني أخدمك مرة ثانية، أنا أتشرف في خدمتك، لو ما كان عندي عمل وكان عندي ارتباط كان ساعدتك. فهذه تخفف وطأة كلمة لا، أنه بعض الناس يجد بها صعوبة، لأنه أنا ما استنزفت طاقتي وما خسرت الشخص اللي أمامي. الأمر الرابع اللي هو تقبل الآخرين، تقبل أن الآخرين قادرين على تحمل مسؤولياتهم. إحنا عندنا إشكالية زي هذا الأب اللي ذكرناه في أول الحلقة، اللي شايل هم أولاده كلهم ويحس أنهم ما يقدرون يتحملوا المسؤولية، فهو شايل مسؤولية تعليمهم دراستهم. حتى تقول لي أنا حجز الطيارة ما أعرف من كثر ما والدها شايل كل شيء عنهم. فلا بد أن نقتنع أنه الآخرين حتمشي حياتهم بدوننا، لو خرجت من هذه الحياة يستطيع أن ينجز، يستطيع أن ينجز كل شيء يريده. فحنا عندنا قناعة أنه ما يقدر الواحد يسوي شيء بدوني، فهذه برضه نركز عليها بشكل كبير.
1: لكن بالنسبة للأبناء والأب يعني مع الأبناء يا دكتور، كيف ممكن أنه يعني يهتم بأبناء دون أن يستنزف نفسه أو يتحمل عبء نفسي أو أكثر من؟

0: اللي كنا نشوفها، يعني بعض المراجعين يقول أنا ما أنسى أمي يوم كانت زعلانة وكان يصرخ عليها أبوي وطول الوقت حزينة، فطول حياتي أنا عندي مسؤولية عالية أن أبغى أمي سعيدة طول الوقت. طب من وين حمل هذه المسؤولية؟ لما تذكر كيف كانت والدته حزينة، فصار هو مسؤول يقول ما أبغى يضيق صدرها، ما أبغى أتعب طول اليوم، ممكن أترك بيتي وأهلي وأجلس عند أمي أبغاها تصير. طيب هنا هذا الإنسان جانب البر مختلف تماما، يعني اللي يبغى يبر بعض الناس يقول طيب هذا شيء جيد أن يبر في أمه، أنا أبغى البر يكون بدافع الحب، بس هذا الشخص من كثر الشعور اللي شافه في أمه ما يبغاها تزعل فطول الوقت عندها. طيب هذا الشخص شو بدأ يخسر؟ بدأ يخسر علاقته مع زوجته، بدأ يخسر علاقته حتى مع زملائه، طول الوقت هو مع أمه. نقول إن كان برا فالله يجزاه خير، بس الفكرة وين؟ أنه الصورة الذهنية اللي شافها فتحمل المسؤولية فما يبغى، فانعكست على كبره. تشجيع الطفل على المساعدة دون تحميله أدوار تفوق عمره، أعلم الطفل أنه يتحمل مسؤولية مثلا أغراضه، إذا خرب شيء يروح يرجعه زي ما كان، إذا سوى خطأ أنه يصلحه، أنه يتحمل مسؤولية المصروف مثلا، هذه مسؤولية، أعطيك مصروفك حق الأسبوع، أنت مسؤول عن مصاريفك، أنت مسؤول عن غرفتك. فالأشياء البسيطة لما أعطيها الطفل هذه تساعده بشكل كبير، ما تخليه هذا الطفل يكون عنده مسؤولية قد تفوق عمره. تعليم الأبناء أن قيمتهم لا تعتمد فقط على ما يقدمونه للآخرين، وهذه أهم نقطة. إحنا نقول هي صارت حاجة ليست للأبناء فقط، حتى للكبار، لا تربط قيمتك الذاتية بخدمة الآخرين. بعض الناس يجد أنه تقديرها الذاتي إذا ساعد الناس وحبوها الناس واهتموا فيه الناس أنه يشعر بالرضا عن نفسه. فقيمتك مربوطة بذاتك وليس بتقديم الخدمات، لأنه الناس اليوم لو حرصت على تقديم الخدمات بشكل دائم لهم وتوقفت فجأة أيا كان الظرف لن يعذرك أحد، لأنهم تحول هذه الخدمة تحولت إلى واجب. وبعض الناس تعود الثناء فيخدم عشان يحصل على المكافأة اللي هي المدح والثناء، فهذه ننتبه لها أن لا نعود الأبناء دائما على خدمات الآخرين أو المساعدة بشكل دائم، نعلمهم المسؤولية في أشياءهم الشخصية. أنت مسؤول عن نفسك فقط، وما أنت مسؤول عن أنك ترضي الآخرين. ونعلم الابن أيضا أنه الرضاء الآخرين دائما، أنك إذا أرضيتهم والحرص ترضي الآخرين أنه تأخذ تقديرك ذات. إحنا شو نعلمهم؟ نقول يلا لعب مع أخوانك عشان يحبونك، أعطى هذا اللعبة عشان يلعب معك عشان تصير بطل. كني ربطت العطاء واللعب والتغافل في محبة الآخرين، فهذه ينتبه لها المربي اليوم، أنه نعلم أبنائنا قيمتك الذاتية تعتمد بذاتك، الرعاية الذاتية أنك تهتم في نفسك أولا. بعضهم يقول يعني علموا الأنانية، لا علموا الحقوق، أن يتعلم هذا الطفل أنه مسؤول عن نفسه وعن حقه، وأن يقدم المساعدة بالشكل المستطاع. يعني ما نقول والله لا تساعد أحد وما يهمك إلا نفسك ولا تركز إلا على نفسك، لا، إحنا نقول نساعد بقدر المستطاع، فإذا حد طلب مني خدمة ممكن أسأل نفسي هل هذه الخدمة استطيع تقديمها أو لا، لأن هذه الجزئية حتساعد الشخص أن يكون أكثر هدوءا وعدم تحمل المسؤولية.
1: طيب هذا بالنسبة للأبناء يا دكتور، بالنسبة للأب يعني كيف أنه يقدر يعني يهتم بأبنائه دون أن يرهق نفسه أو يتحمل مسؤولية زائدة عن اللزوم؟ في دقيقة لو سمحت.
0: طيب الأباء دائما المربي من حب لأولاده يروح يخاف عليهم، يبغى يريحهم. أحيانا كثرة راحة الأبناء قد تخرب على الابن دور التجربة في هذه الحياة. خل الطفل يتعلم، خل الطفل يتحمل مسؤولية بسيطة. بعض الأباء من حب العيال أبغاهم يكونوا مرتاحين، أنا اللي أخدمهم أبغى أريحهم. فحنا نقول الأباء والأمهات المربين بشكل عام حتى في التعليم في المجال التربوي، أعطي مسؤولية لو بسيطة، خل الإنسان اللي أمامك يجرب. يعني لا تخلي عندك اعتمادية أنك تحرص عليهم على مساعدتهم وخدمتهم، أنت ممكن تسبب أذية لهذا الشخص، أنه ممكن يوم من الأيام يحتاج أن يواجه هذه الحياة ما عنده المهارة. فحنا نقول نحرص أنه ما نستلم كل شيء عن أبنائنا، خليهم يجربون، خليه يخطئ، خليه يغلط، هذا يساعده في تحمل مسؤولية نفسه وأخطائه.
1: طيب الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: لك وللمستمعين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل البرنامج من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. ألقاكم في حلقة الأحد القادم بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: أرقام الرؤية.
6: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
9: قرية الحبلة، حكاية صمود وعزيمة.
10: في أعالي جبال عسير، كانت قرية الحبلة جالسة على حافة جبل شاهق، كأنها عش نسر متشبث بالصخر. قرية قديمة عمرها مئات السنين، أهلها اختاروا العزلة على الخوف وحولوا الجبال إلى أسوار، حتى صار الوصول لها في الماضي مغامرة ما يقدر عليها إلا أهلها. وعلى الرغم من العزلة وقسوة الحياة هناك، إلا أن القرية تنبض بالدفء، وهلها كانوا يعيشون حياة الرضا والكفاح بالبساطة والاعتماد على النفس. الجيران تعرف بعضها البعض، والأطفال يركضون بين البيوت الحجرية المتقاربة، والأرض تزرع باللي يتيسر من المحاصيل.
9: كان النزول من الجبل أسهل من الصعود، أما الرجوع للقرية فهو امتحان حقيقي للصبر، وما يقوى عليه إلا أصحاب القلوب الشجاعة. ما في طريق معبد ولا درب واسع، بس الحبال تدلة من أعلى الجبل لين أسفله. تخيل المشهد، يمسك الرجال بالحبل بيديه الثنتين وحامل قوت يومه، وينزل عشرات الأمتار بين الصخور متوكل على الله، وأم تنتظر أبنائها عند البيوت الحجرية تراقبهم وهم يصعدون من الوادي كأنهم طيور تعرف طريق عشاشها. ومع كل هذه المشقة والمعاناة، إلا أن أهل الحبلة أحبوا الحياة في هذا الجبل، حتى صار الحبل جزء من تفاصيل يومهم، وعشان كذا سموا الحبلة بهذا الاسم.
10: يقول كبار السن إن أهل الحبلة ما اختاروا هذا المكان عبث. في زمن كثرت فيه النزاعات والغزوات، قاموا يبحثوا عن مكان يكون صعب الوصول إليه، فشافوا في هذا الموقع حصن طبيعي يحميهم، وهناك بنوا بيوتهم الحجرية الصغيرة وزرعوا مدرجاتهم الزراعية. صارت العزلة وطن، وصار الصخر حياة. كان الراعي إذا جلس يستريح على صخرة في القرية، ترك عليها نقش يخلد وجوده، وحتى المسافر إذا مر ترك علامة. وبين هذه الصخور يتسابق الأطفال ويسألون آبائهم عن معنى هذه النقوش. ومع مرور السنين اختلطت الحقيقة بالأساطير، وصارت بعض النقوش مرتبطة بحكايات قوافل قديمة وفرسان مروا بين الجبال واختفوا مع الزمن.
9: دارت الأيام وتغير الزمن، وبدت البيوت الحجرية تفضى من أهلها شوي شوي بعد ما وصلت مشاريع التنمية والطرق الحديثة، وصارت الحياة بالقرية صعبة مقارنة بالحياة الجديدة. وانتقل سكان الحبلة إلى مساكن جديدة مع إنشاء التلفريك، تغير المشهد في القرية تماماً. ما كان رحلة شاقة عبر الحبال، صار نزهة هادئة فوق الجبال، يستمتع الزوار بمشهد الوديان والسحب اللي كانت يوم جزء من معاناة هذه القرية. صارت الحبل اليوم تشهد على زمنين، زمن الحبال والتحدي وزمن الراحة والتطور. وبين بيوتها الحجرية القديمة تروي حكايات رجال ونساء صنعوا حياتهم على حافة الهاوية، وأثبتوا إن الإنسان إذا أحب أرضه خلاها وطن يزهر بالحياة.
5: المرشد السياحي الأستاذ عبد الله سعيد السعرة.
11: بالنسبة لمنتزة الحبلة، أول شيء هو يقع في الجنوب الشرقي لمدينة أبها، ويبعد عن مدينة أبها قرابة 50 دقيقة، ومن محافظة أحد الفيدة اللي هو يتبع لها تقريبا 30 دقيقة. بالنسبة لحياة الأهالي، انعكست طبيعتهم بطبيعة الجبال اللي كانوا عايشين فيها. نلاحظ أن بيوتهم كانت طبيعتها وأغلبها من الحجر، لأنهم في جبال ولا عندهم أي شيء للحجارة، فكانت بيوتهم أغلبها من الحجارة وكانت قريبة من بعض. وكانت بالنسبة لمنتزه الحبلة بالذات هي عبارة عن قرية كانوا يسمونها القرية المعلقة، لأنها وسط الوادي في وسط الحبلة نفسها، بعيدة وصعبة النزول والصعود، وكانوا ينزلون لها عن طريق الحبال في تضاريس وعرة جدا جدا. تقريبا في عام في عهد الفيصل

0: رحمه الله عليه تقريبا عام 1970 امر ببناء قريه الملك فيصل الخيريه، وبعد وفاته قاموا باخراجهم من القريه لصعوبه الوصول لهم ولصعوبه الوصول الى الخدمات الصحيه والخدمات الاقتصاديه لهم، وصعدوهم الى القريه هذه واعطوهم اسكان في القريه هذه. القريه هذه الان اصبحت قريه سياحيه من الدرجه الاولى في منطقه عسير. مساحه القريه تقريبا 65 ألف متر مربع. هي قريه سياحيه تراثيه تابعه لمركز الواديين في محافظه احتف، ارتفاع عن سطح البحر تقريبا 2000 فوق سطح البحر، واداريا هي تتبع مركز الواديين بمحافظة أحد وفيدة. عدد سكان أكثر من 30 ألف نسمة يتوزعون على أكثر من 50 قرية. ولعل سبب التسمية بالنسبة لتسمية الحبلة هي تعود إلى نزولهم نزول الوحيد عن طريق الحبال.
1: بين الحقيقة والأسطورة شنو أصل النقوش وإلى ماذا كانت تشير؟
0: بالنسبة للنقوش، حنا كفرق هايكينج وكمرشدين سياحيين حنا وصلنا إلى أماكن جبلية ووجدنا فيها نقوش حقيقة، يعني أخذنا معنا بعض الخبراء وأفادوا أنها تقريبا عمر النقوش أكثر من 2000 سنة من الآن. يرجح أن تكون كتابات ثمودية كما في العلا وفي الأردن، وأيضا بعض الكتابات هي عبارة عن الخط المسند الجنوبي، وهي عبارة عن دلائل تشير إلى وجود الممالك القديمة منها سبأ وحمير ومملكة معين، وهذه تعود إلى يعني آلاف السنوات.
2: ما مدى صعوبة الانتقال من القرية بعد ما كانت وطن وحياة لسنين طويلة؟
0: والله أنا جربت قبل 40 سنة ونزلت مع الطريق نفس الطريق اللي نزلوا معه تقريبا أكثر من 45 سنة، أنا نزلتها مرتين. صراحة خطورة عالية جدا، تخيلي انك تنزلي مع منحدر عالي جدا بالحبال وسط انفاق وسط دهاليز وسط، يعني خطورة جدا جدا. لما شافت الحكومة احوالهم بالشكل هذا امر الملك فيصل رحمة الله عليه باخراجهم الى قرية الملك فيصل الخيرية في الواديين، وهم عايشين فيها الى الان.
1: الحبلة، القرية المعلقة، وهي أحدى الوجهات السياحية في منطقة عسير، وهذه أبرز أرقامها وحقائقها. تقع القرية على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، وتدلى أسفل جرف صخري ينحدر إلى 300 متر تقريباً. أما تاريخ تأسيسها فيرجع إلى أكثر من 400 سنة. تبعد 55 كيلومتر جنوب شرق مدينة أبها، و40 كيلومتر عن مدينة خميس مشيط. الرحلة بالتلفريك عشان توصل لها تستغرق قرابة 13 دقيقة في النزول وتزيد 3 دقائق في رحلة الصعود.
2: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد آل حسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: سحر.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الحادي عشر بتوقيت إذاعة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم موجزا لآخر وأهم الأنباء. المملكة تدين استهداف الناقلتين السعودية والقطرية وتحمل إيران المسؤولية الكاملة. إدانات خليجية وعربية لاستهداف ناقلتي وديان وأركيات قرب مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يقصف 80 هدفا إيرانيا ردا على استهداف 3 سفن تجارية. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. البحرين والكويت تعلنان عودة الكهرباء لمناطق عدة بعد انقطاعها. جامعة طيبة تفتح التسجيل في برنامج الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي. هيئة تطوير الشرقية توقع مذكرة تفاهم لتنمية الكوادر البشرية وتوفير فرص عمل. وزارة السياحة تطلق برنامج السفراء الضيافة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية. وزارة الاستثمار تشارك في معرض ليب إيست 2026 في هونغ كونغ. استمرار تأثير الرياح النشطة على الرياض ومكة والمدينة والقصيم. انطلاق فعاليات مهرجان الصيف نجران بأكثر من 100 فعالية. تأهل الأرجنتين وسويسرا إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026. سوريا وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الأمن والاستثمار. وزارة الصحة السورية تعلن مقتل شخص وإصابة 36 آخرين في انفجاري دمشق. مقتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. فقدان طائرة شحن باكستانية غرب كراتشي وسط استمرار عمليات البحث. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 3685 قتيلا. كوريا تعلن إطلاق صاروخ للفضاء بنجاح لمراقبة الأرض. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز الحادي عشر من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: مسار.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. منطقة الراحة هي المكان اللي يحس الإنسان أنه بأمان واستقرار، لكن أحياناً البقاء لفترة طويلة في هذه المنطقة يمنعنا من اكتشاف قدراتنا الحقيقية وتطوير أنفسنا. كثير من الفرص والنجاحات تبدأ بخطوة، الخطوة هذه تكون خارج المألوف حتى لو كانت بسيطة. الخروج من منطقة الراحة ما يعني التهور أو التغيير المفاجئ، لكنه يعني تجربة أشياء جديدة، مواجهة المخاوف، وتعلم مهارات تساعدنا ننمو ونثق بأنفسنا أكثر. اليوم راح نتكلم عن أهمية الخروج من منطقة الراحة، وكيف ممكن تكون سبب في تغيير حياتنا للأفضل، وبالتالي تحقيق أهدافنا. وهذا الشيء بنناقشه اليوم مع ضيف الحلقة، الأستاذ أحمد محمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية والأسرية. فيك ضيف في برنامج مسار اليوم، يا هلا وسهلا استاذ احمد.
9: هلا ومرحبا، وحياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في هذا المسار الجميل والرائع.
8: الله يرضى عليك استاذ احمد. احنا نتكلم عن منطقة الراحة، الكومفورت زون، واللي اغلب الناس ما تعرف هي الان في مرحلة راحة ولا هذه حياتها الطبيعية. فخلينا في البداية نعرف كيف انه احنا دخلنا منطقة الراحة، واللي هي مجرد بريك واستقرار مؤقت.
9: جميل جدا. طبعا الرحلة تأملية عميقة تتكلم عن مفهوم الخروج من منطقة الراحة، لنجمع بين الرؤية النفسية والحكمة، والهدف منها الخروج بل النمو الحقيقي المستدام. طبعا سيدتي هناك فرق جوهري أن الاستقرار هو اختيار وعي وسكينة نفسية، أما منطقة الراحة فهي ركود وتوقف عن النمو يمنح شعورا زائفا بالأمان. لذلك نجد أن هناك علامات تدل على ذلك، منها الملل والتكرار، تشعر أن أيامك متشابهة، تؤدي أعمالك الآلة دون حماس، ترفض فرصة التطور بحجنة ليست في وقتها، وهذا غالبا يحدث مبرر للخوف. دائما الذين في هذه المنطقة يشكون من واقعهم لكنهم لا اتخذ خطوة حقيقية. لذلك الإسلام يحث على أن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سلاسفها، لذلك الرضا بالرتابة في مخالفة هذا المبدأ.
8: حلو، يعني احنا ممكن نقول انه هي اني اعرف اني انا الان وصلت الى داخل منطقة الراحة، ما في نمو، ما في طموح، ما في محفز اللي نمسي عليه نصبح عليه.
9: يا سلام، احسنت. هذه ممكن هذه يصل لحد مرحلة الراحة وتكرار العمل، يعني يرى ان عمله يتكرر دائما
8: بالضبط،
9: ويعتبر نفسه انه مثل الآلة، يعني ما في حماس، ما في شيء عنده، ما في اكشن زي ما يقولون الان فوق تلقى، ما في اكشن
8: أيوه.
9: في حياته فيلاحظ دائما هذا هي منطقة الراحة.
8: طيب استاذ احمد، احس انه كلنا تمر علينا هذه الامور.
9: نعم، هذه تمر على كثير من الناس، لكن لها اسباب كثيرة، يعني هي اللي تحدث بذلك، يعني اكثر شيء يكون الخوف من المجهول. كثير يقول الله لا يغير علينا، دائما يقولون الناس الله لا يغير علينا، ايوه دائما يقول الله لا يغير علينا، الله ما ادري ايش كذا،
8: يعني الخوف من التغيير؟
9: أي التخوف من التغيير، خوف من المشهور بصفة عامة، هذا يدخلك في منطقة الراحة، يقول والله خلنا مرتاحين، خلنا مبسوطين. طبعا يفضل الشخص الألم على متعة المشهورة، غير مؤكد. طبعا الأمان الزائف، لأن المنطقة يقول لا تغير شيء ناجح، فربما تخسر أشياء كثيرة، يقول لك حافظ على قدرتك لا أجي أقرأ
8: يعني.
9: هاي دائما يقول صح ولا لا، لأنهم خايفين في وجه اسمه. طبعا هو أمان زائف تمام، أو خوف من الفشل، يعني كثير من الناس حتى ما يمكن يروح مثلا في برنامج، أو يروح مثلا في سفر، أو يروح في رحلة، أو يتعلم شيء جديد تمام، خوف من الفشل ومن ردود الناس الآخرين، يعني هو دائما يتوقع الناس يقولون أنك فشلت أو كذا، يحافظ على سمعته أمام الناس، يجعل دائما يتردد ويبقى في المنطقة هذه، خاصة في مجتمعات يعني تنتقد دائما التغير تمام.
8: تمام، هل نقدر نقول انه انت الان استاذ احمد قلت انه الخوف من المجهول، الخوف من التغيير، هذه كلها تخلي الانسان يتمسك بمنطقه الراحه اللي هو قاعد فيها. هل يعني كلامك انه الخروج من هذه المنطقه مرتبط دائما بالم او تعب او ارهاق؟
9: نعم نعم، يسحب ذلك طبعا قلق وتوتر، لانه يعني مواجهه المجهول طبعا، الخروج من شيء ألفه الشخص النفسي، اذا ألفت شيء وشعور على فتح حتى لو كان مؤقت تمام، هذا دائما يخليك في خوف جدا من انك تنمو من جديد. تلاحظين مثلا الشخص اللي مثلا يدخل مثلا نادي رياضي وهو ما هو ألف على التمارين الرياضية ولا ألف على شيء، في البداية الأولى يقول لك يا شيخ أنا وش اللي أتعب نفسي وتمارين يوميا وعني الله لا وش اللي معنيني، صح ولا دائما نقولها
8: صحيح.
9: تمام
8: صحيح
9: ايوه. طبعا هو يصبح توتر عنده ولا يبحث عن التطور، او مثلا في واحد مثلا تو بيتعلم مثلا لغه جديده وتعلم شيء جديد تمام، في صعوبه في البدايه الاول في التغيير تمام، يقول انا يا خلاص، خاصه اذا كان كبير في السن، اذا شاب ودوا الكتاب وايش انا اسوي كذا، ما يتحمل تمام، لا ما يتحمل الصبر تمام. طبعا الراحه دائما يعقبها ايش، قبلها تعب ويعقب راحة، صح ولا لا؟ فهو طبعا فيه محاضرة زمان كانت قديمة وقديمة قديمة، كانت اسمها متعة الفراغ وفراغ المتعة. تخيلي يقول متعة الفراغ، الفراغ نفسه في متعة
8: صحيح
9: أيوه. فهذه طبعا شغلة فلسفية تمام، فكثير من الناس ما يبغى يطلع من الراحة هذه، لأن هذه بالنسبة له خوف من المشهور، خوف من كذا. طبعا هي الخروج منها يسبب لك شيء من الألم، يسبب لك شيء من القلق، يسبب لك شيء من التوتر، يسبب لك شيء من عدم انضباط، لأنك أنت تخرج من شيء مرتاح فيه تمام. يعني دحين الآن مثلا كثير من الناس، مثلا نعطيك مثال في الوظائف، مثلا واحد مثلا

0: جالك انت مثلا عرض وظيفي في موقع اخر تمام، يجونك صديقاتك وزميلاتك يقول لك وايش خل وايش اللي معنيك انت الان في الرياض مبسوطه و... وساكنه كذا، ايش اللي خليك تروح؟
1: تعرفين هم يعرفونك
0: أو... يعرفونك ويعرفون اي أيوه. طبعا هي بالنسبه لك تكون صعبه في البدايه، لكن بعدين ممكن تكون اخر شيء مديره التلفزيون مديره الاذاعه مديره كمان موقع اكبر منهم وهم اللي جلسوا في منطقه الراحه مستمرين في موقعهم من ذلك.
1: طيب هنا استاذ احمد بسالك كيف افرق بين الخوف الطبيعي اللي نشعر فيه كلنا مجرد فكرة التغيير وبين الخوف اللي راح يعطل أموري وراح يخليني أقعد في منطقة الراحة بشكل مرضي؟
0: يا سلام، الخوف طبعا الطبيعي هو البناء اللي شعور مصاحب للوعي بالمخاطر. طبعا ما يمنع الشخص يدافع الاستعداد كخوف الطالب قبل امتحانه يدفع المذاكرة، هذا خوف طبيعي. خوف مثلا من عدم سياقة السيارة هذا خوف طبيعي في البداية الأولى، خوف من كذا تمام. لكن الخوف المعطل هو شعور يشل الإرادة عندك، يجعلك يبرر البقاء في المكان. يعني أنت مثلا طيب يقول لك مثلا واحد ليش ما تنقلي مثلا تمام يا شيخ وش ده، ممكن اللي لو نقلت بتطلع الإيجارات في الشرقية غالية أو مثلا في جدة وممكن كذا وممكن ممكن يعطيك مبررات كثيرة تمام لسيناريوهات يعني أصلا أنت ما هي حقيقية تمام. حتى يعني في واقعك تصبح حقيقة وهي عبارة عن وهم تمام. هذا يسمونه الخوف المعطل، دائما خوف معطل كبير. ذلك يعني مثلا في تعلم مثلا السباحة أول ما يجي مثلا هو خايف أصلا أن يغرق وكذا، لكن ما دام أنك تعلمت أبدأ البداية الأولى، دائما يقول لك البداية الأولى.
1: طيب أنا أستاذ أحمد الآن أنا كيف أقدر أقيم خوفي هذا؟ هذا الخوف اللي أنا فيه هذا أوكي طبيعي ولا لا؟ هذا الخوف اللي بيعيقني، هل في نقاط في إشارات توحي لك بأنه أنت في الحد الطبيعي أو لا أنت تجاوزت الحد الطبيعي؟ هل في مقياس في معيار أقدر أسأل نفسي أسئلة مثلا معينة أجوبتها راح تعطيني الإجابة عن السؤال الكبير اللي هو أنا في المرحلة أنا في المنطقة الراحة الصحية أو الغير صحية؟
0: كلام جميل جدا. طبعا أنت الآن إذا لاحظتي مثلا تمام يعني في خطوات مثلا التغيير عندك البسيط هذا في الروتين مثلا كيف يحصل مثلا هل التغيير هذا عندك مثلا الآن هل يسبب لك الخوف دائم مستقل تمام أو أسداء أو أن الخوف هذا عبارة عن شيء موقف ممكن يزول تمام. لذلك دائما نحن نقول في دورة اتخاذ القرار اجعل لك مثلا السلبيات والإيجابيات في الموقع اللي تروح له أو القرار تتخذه تمام، وأبدأ حول السلبية إلى إيجابية والإيجابية إلى سلبية بحيث أنت تتمكن من ذلك. لذلك أنت مثلا تشوف إيش الفرق مثلا خوف طبيعي هو اللي يخاف من كثير من الناس مثلا ما يقع في التهلكة ويخاف خوف طبيعي تمام صاحب وعي في مخاطر عندك يعني ما تروح ترمي نفسك في التهلكة عشان تقول والله أنا ماني خايف تمام. أمور خوف مصطنع يعني خوف مصطنع ممكن القضاء عليه يعني مثلا أنت تشوف تلاحظ نفسك أنا ليش أخاف من مثلا من النقل مثلا أنا ليش أخاف مثلا من خوض التجربة الفلانية. طيب هذه التجربة الفلانية قد خاضها فلان وفلان وفلان وفلان ونجحوا فيها إذن أنا أنجح فيها تمام. فهنا الآن تعرف فرق بين الخوف الطبيعي والخوف الغير طبيعي تمام. أيوة هذه في عدة أسباب يعني مثلا تغيير يعني كيف بداية يغير بتغيير بسيط يدري مثلا في روتينه اليومي مثلا كيف يتخذ قرارات جديدة بدون تردد ومبالغ فيها. مهم جدا في عشان تفرق الاستخارة والتفويض أحد مثلا عنده قرار عنده أمر كذا يحتفظ صلي ركعتين كما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم استخير الله ثم يتوكل ثم يزيد التردد اللي عنده تمام.
1: يعني الإنسان علشان يقدر يقيم وضعه لازم يبحث عن إجابات للأسئلة أيوة إجابات مقنعة للهواجيس اللي قاعدة تجي خوفا من الانتقال. فهنا الإنسان لازم يبحث عن دورات يبحث من خلال لقاءات من خلال يوتيوب من خلال مواقع
0: يا سلام جميل جدا
1: يشوف
0: مثل ما تحدثنا احنا عنه مثلا الان الفعل نفسه بتكون به تمام تكتبين في جدول تحطين الايجابيات السلبيات وتفرقين بينها هذه اللي تتس تمام. لا تدعين مثلا تردد دائما مفتوح عندك اعطي نفسك فتره بسيطه مده يوم يومين مثلا تمام استخيري ناس عندهم خلفية كاملة. يعني أنت الآن مثلا يا عندك قرار أنك أنت مرتاح الآن مثلا كمثال، أنت في عملك في منطقة الراحة وتشتغلي مثلا في إذاعة في الرياض، تمام؟
1: تمام.
0: يا قرار ترقية إلى مثلا جدة أو للشرقية مثلا أو لأي منطقة ما، أنت الآن هذا أنت مرتاح الحمد لله، بيت مثلا مولك، موقع حلو وكويس، صديقاتك أصدقائك وشيء جميل. الآن تدخلين تجربة جديدة، الآن لابد أنك أول شيء تحطين السلبيات والإيجابيات لتتخذين القرار، تستشيرين، ما ندم من استخار تخيرين مثلا وتستشيرين، والله أنا زميلتي أخذت تركة قبلي، إيش استفادت؟ طيب والله في حاجة كذا كذا كذا، تمام؟ الاستخارة هذه تحول التردد الدائم عند الشخص إلى رضا وتفويض إلى الله عز وجل.
1: حلو، يعني أكتب جدول وأكتب فيه الحسنات والسيئات أو خلينا نقول الإيجابيات والسلبيات.
0: حسنات عند الله عز وجل.
1: مجازا يعني الإيجابيات والسلبيات، وأبحث عن حل للسلبيات وهل التجارب الآخرين، يعني الموضوع يبغى له بحث.
0: أيوة، عشان أنت تخرج من المرحلة هذه تروح المرحلة الأخرى هذه، تمام. طبعا في علامات أنك تكون أنت أصلا جاهز لهذه المرحلة. من أهم العلامات طبعا أن الشخص جاهز لمرحلة أكبر، شعور مثلا داخلي تستطيع أكثر مما تفعل، انتقالك للعمل الجديد، رؤيتك المستقبلية، بناء التفكير بشكل جاد في ماذا بعد.
1: طيب أول خطوة أستاذ أحمد في عملية الانتقال هذه، شخص له سنين في مرحلة الكومفورت زون اللي هي منطقة الراحة له سنين، أوكي. الآن إيش أول خطوة علشان ينتقل من هذه المنطقة؟ إيش يسوي؟
0: أول شيء تغيير بسيط، يعني أنت ليش أنت تطوّت تنتقل؟ تغيير بسيط مثلا وجذري في روتينك اليومي، يعني أنت مثلا واحد مثلا متعود مثلا يعني في الروتين اليومي إنه مثلا يقوم الساعة كذا وكذا، تمام؟ صعب جدا مثلا تقول له والله لا انت لازم تخطى دي، او مثلا واحد يبغى مثلا في روتين اللي مني ما يمشي اصلا، هو ما قد يمشي مثلا رياضه، تقول لازم اليوم تمشي 1000 كيلو او تمشي
1: 200. لا مو منطق،
0: صعب، غير منطقي، تمام. هو يغير شيء بسيط وجذري بروتينه حتى يتعود عليه، حتى يصبح التغيير بالنسبه له جميل جدا. مثلا طريقه تغييرك في الذهاب للعمل، طريقه تغييرك في الاستيقاظ مبكر، طريقة تغييرك في القراءة. واحد شخص ما يعرف يقرأ مثلا، يعني مو متعود على القراءة، ما تقول له تعطيه كتاب كامل 300 صفحة ولا 400 صفحة تقول يلا القراءة ممتازة وهي حياة للناس لا خلي ياخذ كتاب صغير جدا، تمام. خلي منشور بسيط يقرأه، تمام، اليوم الثاني صفحة صفحتين ثلاث، حتى يكون عادة يوميا عنده.
1: حلو، يعني احنا نقدر نقول انه الانتقال من منطقة الراحة هذه إلى منطقة ثانية لازم نمر على مرحلة،
0: مراحل
1: انتقالية. طيب في أستاذ أحمد في علامة تقول لك الآن أنت جاهز للانتقال؟
0: أيوة، أنت علامات كثيرة جدا أنك أنت تبدأ تقول أنت الآن جاهز للانتقال. أنت حينما ترى نفسك في البداية، يعني تمام، أن بديت تتقبل هذا الشيء، تمام، بديت أنت ترى نفسك في تحسن مستمر عن الأفضل، تمام. هذه كلها علامات، ترى نفسك أنك بديت تأخذ نظرة أكثر شمولية من الأول، هذه كلها علامات تعطيك انطباع حقيقي أنك بديت تخرج من منطقة الراحة إلى منطقة العمل والمنطقة، تمام. طبعا هي تدريب الشخص يدرب نفسه، تمام، يعني يدرب نفسه كيف يعمل، كيف يشتغل، كيف كذا، هذه كلها أمور يعني يبدأ يشتغل عليها بنفسه.
1: إحنا منطقة الراحة أستاذ أحمد ما هي معنية فقط في العمل، يعني ممكن ساعات الإنسان وجود شخص في حياته يكون عايش معاه في منطقة الراحة ويطنش كل المساوئ اللي قاعدة تجي من هذا الشخص، بمقابل أنه هو خايف من التغيير أو خايف من اتخاذ خطوة التغيير أو قرار التغيير، فأكيد راح يصاحبها موجة من التفكير والعواصف والعصف الذهني، حتى أنه الإنسان يقعد بينه وبين نفسه يقرر هذا الشيء.
0: حلو جدا، هذه تمونها دائما أغلبية هذه الأخطاء اللي تخرج من الراحة بدون استعداد لها، تمام، يسمونها القفز المفاجئ. الشخص يقفز مفاجئ، شفت الإنسان اللي يقفز مثلا من مكان بعيد أو شيء مفاجئ كذا، وش يحصل؟ ممكن تكسر، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فأنت يوم تطلع من منطقة الراحة فجأة إلى

0: منطقه ثانيه. مثلا مثلا انت في عملك في وظيفتك مرتاحه، رحتي فرصه تركتيها ورحتي قطاع خاص، هذه مفاجاه قويه جدا بالنسبه لك. انت في مرحله عزوبيه فجاه الزواج، انت ما كنت تسافرين رحت تسافرين، تمام. هذا طبعا يؤدي للفشل اذا لم يعد له ذاك الاعداد اللي تكلمنا عنه سابقا، تمام.
1: في نقطه كمان ممكن استاذ احمد تحبط الانسان، وهي انتقادات الناس، نظرة الناس، حكم الناس عليك وأنت تبحث عن الخروج من منطقة الراحة، لأنه هي وجودك في المنطقة هذه عاجبهم مريحهم.
0: أيوة، هذا لماذا؟ هذا مثل ما قلنا، هذا الخوف المعطل للشخص، لأن الشخص هو يخاف من الآخرين، تمام. لأن وجودك في الراحة، تمام، بالنسبة لهم هم يرتاحون، لكن أنت ما تطلب الراحة ذات، تمام، ولا يبون تقفز ولا يبونك هذا، تمام. لذلك يتعتقد دائما يعني هم يحاولون يجعلونك في نفس الموقع اللي انت فيه.
1: ايوه، لانه اريح لهم، هم اريح لهم
0: لانهم لو خرجت انت
1: صحيح
0: ممكن انك تكون افضل منهم واحسن منهم وكذا،
1: بتعكر صفو
0: نفس المجال نفس اللي.
1: صحيح. طيب معناته كيف اتعامل معهم؟ طيب انا او كيف
0: أيوة.
1: كيف يعني، معلش اسمح لي استاذ احمد، سؤال اصعب، كيف اميز بين الشخص اللي هو فعلاً قاعد يساعدني على أني أكون في الحال الأفضل من الشخص اللي قاعد يحبطني علشان ما أطلع من المنطقة الآمنة أو منطقة الراحة اللي هي راح تسبب بعدين له ضرر؟ كيف أميز بين هذول النوعين؟
0: يا سلام، لابد أنه تفهم، تقاري نفسك بين الناس الجيدين والناس غير جيدين، تمام. كيف هؤلاء اللي باقين في الدائم في منطقة الراحة، هل يمكن ماذا استفادوا، تمام؟ هل بقاؤهم في منطقة الراحة هل حقق لهم نتائج، تمام؟ هل بقاء في منطقة الراحة هل بالنسبة لهم كان في إنجازات؟ لا. طيب الآخرين اللي خرجوا من هذه المنطقة وانطلقوا، كيف وضعهم الآن، تمام؟ تعرفين أن أصلا الشخص مثلا إنه هو يبغى ينزلك في منطقة الراحة، تمام، حينما هو ما لو جيت تناقشينه في الموضوع وقلت والله أنا ممكن أستفيد من الترقية هذه، حتكون كده لا يا شيخ، استفيد ما يعطيك الإيجابيات، يبدأ يعطيك السلبيات.
1: يعطيك فقط السلبيات في إيه كل الموضوع.
0: أي دائما يعطيك السلبيات، يقول لك يا أخي طيب أنت روحت أنت الآن، وش خسرتي وش كذا،
1: إحباط يعني طول الوقت،
0: ليش تروح وليش كذا، تمام. فلذلك كثير من الناس خسروا أشياء كثير، يعني أنت الآن مثلا في الترقيات خسروا ناس وجلسوا، تمام. ألا مثلا نسأل، مثلا يعني نسمع دائما في القصص الناس الكبار في السن يقول لك والله كنا في الرياض زمان، والله كان معنا أصدقاء وكانوا يقولون المتر في العلية بمتريال 200، ولكن قالوا ايش تبغون في بعيدة، وايش تبغون، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: هذه اللي كانوا ايش تبغون لأنه مرتاحين، تمام، ما يبغون. اللي طلعوا واشتروا ذلي والآن وصلوا مواقع صحيحة، تمام، نفس الطريقة اللي شخص واحد كمل دراسته وخد مثلا ماجستير ودكتوراه وخد كذا، الثاني يقول لك يا أخي ايش تبغى، ايش تروح، تمام. الآن يوم وصلوا مثلا في مناصب زينة وكذا، بدوا يتذكرون شوف كيف لو جلست هناك وبقيت معهم، تمام. فهنا الآن هؤلاء كثير من الناس هم سبب فشل الآخرين، بسبب ماذا؟ إنه ما يبغون ما حد يخرج من هذه المنطقة.
1: حلو، ونرجع لكلامك في البداية أستاذ أحمد، إنه الإنسان ينتقل بروية، يحتاج إلى مراحل
0: يومية. أيوة. يا سلام، أول شيء عادات يومية توسع فيها، مثلا أنت الآن قراءة مثلا 10 دقائق في مجال معين، قراءة سيرة الناس الناجحين، تذكير طفيف يومي، تحدث مع شخص غريب، مثلا تبغين كتابة يومية، كتاب إنجاز من إنجازاتك تكتبين، هذه كلها بحد ذاتها جيدة، تمام. هذا التغيير كل يوم، تعلمين حاجة جديدة، هذه تزيد في عمرك.
1: جميل جدا.
0: التوسع بالتراكم.
1: حلو.
0: نقطة نقطة نقطة نقطة يمتل النهر.
1: صحيح.
0: وهي نقطة بسيطة، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: أي، وأول يقول الآن ميل خطوة واحدة،
1: صح ولا لا؟ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
0: أي، ألف ميل بخطوة واحدة.
1: صحيح.
0: الآن مثلا اللي مثلا بدوا وانتقلوا، مرت السنوات، آخرين موجودين في منطقة الراحة ما زالوا، والآخرين الثانيين موجودين. أوه والله أنت ما تسمعين دائما، حنا ونسمعها كلنا ويسمعنا مشاهدين، والله يا أخي هذا كان معايا في المدرسة،

0: هذه كان معنا في المدرسة، لكن الآن ما شاء الله تبارك الله في الوزارة الفلانية، الآن في الموقع الفلاني. طيب، طيب ليش ما رحت أنت معها؟ لأن جلست من منطقة الراحة.
1: صحيح صحيح.
0: أي من الخوف جلست منطقة الراحة. والله أنا ما الله يعني في عجيبة يعني بدأ. أنا أعطيك قصة حلوة جدا. في واحد مرة يعني ممكن يعني هذه منطقة الراحة. كنا نشاهد في التلفاز عرض عسكري وكان في واحد لواء. تمام. اللو شايب عندنا كذا قال الله يسامح أخوالي. قلت له ليش أخوالك؟ شايب كذا شايب بالمرتبة المستخدم. تمام. ليش؟ قال يا أخي أنا كنت مع هذا الرجل في العسكرية سوا. فذيك الأيام تركت العسكرية ورحت عند خوالي ولا علمت الناس وصرت أشتغل مزارع وشيء ده. هذا كمل في العسكرية. تمام. وذيك الأيام الزراعة كان لها قيمتها ولها اسمها. كمل في الزراعة. طبعا بعد سنوات صارت الزراعة ما هي ذاك الأهمية. طيب. بعد سنوات أصبح ذاك لواء قائد منطقة وصار ذلك. هذا أصبح ما اليوم جات الوظائف ويدور ما على شهادة لا تعلم ولا شيء، أصبح آخر شيء مستخدم. فمكهور يقول أنا جلست ذيك الأيام في منطقة الراحة لو أني تعبت على نفسي ورحت معاه كان أصبحت يعني
1: صحيح. وفي النهاية أستاذ أحمد يعني كلها أقدار وأرزاق
0: هو القدر.
1: وأكيد
0: القدر
1: إحنا يعني ما نقدر نقول على أنه
0: القدر لا ليس منه فراغ.
1: صحيح. ولا نقدر نقول أنه يعني مثلا نقلل من قيمة مثلا المستخدم عن عن العسكري عن
0: لا لا عن الأم المنزلية. جلوسة في منطقة الراحة يعني هو مثلا صحيح. يقول لك أنا وياه حنا مستوانا واحد أو حنا في مدرسة واحدة. تمام. ليش انا كنت العب كوره واروح تمام وهو الان ما شاء الله تبارك الله كمل واصبح دكتور في الجامعه مثلا. طيب انت ليش ما كنت دكتور زيه؟ لاني انا جلست منطقه الراحه.
1: طيب خليني تمام؟ اسالك الان استاذ احمد، كيف يدرب الانسان نفسه على انه يتقبل الفشل ويبدا تجربه جديده؟
0: يا سلام، جميل جدا. تقبل الفشل هذا مهم جدا. تمام. اول شيء التغيير يبدا الانسان بعدم يعني الفشل بالنسبة له ما يعتبر أنه خطوة أساسية للنجاح. تمام. اللي ينطلق من خلالها. تمام. لأن النجاح هو عبارة عن خطوات. تمام. ما يمكن أن ينجح الشخص تمام بدون ما يفشل. تمام. لازم. والنجاح هو عبارة عن تحديات. وإذا إنسان اشتغل على نفسه وبدأ في التحديات أول بأول واشتغل على ذا حيتغير أمور كثيرة جدا. لكن إذا بقى في نفس مكانه وبقى في ذا هنا الآن هي النقطة الأساسية في ذلك. فهنا الآن حينما يتقبل إن كلنا خطائين وخير الخطاؤون التوابون، الشخص لابد يخطي، ما يمكن يعني ينطلق الشخص وينجز بدون أخطاء. هذا الخطأ يعني هو عبارة عن تحدي آخر حتى يصل إلى مرحلة أكثر نجاحا وأكثر إبهارا وأكثر. تمام. هنا يتقبلها، لكن ما يقول خلاص أنا والله فشلت أنا ما أستطيع أنا مدري إيش. لا، هنا النقطة اللي ممكن تكون بالنسبة له متعبة جدا. تمام. ويبتعد عنها، لأن هذه هي اللي تدمر الشخص نفسه، هي اللي تخلي الشخص مثلا يرى نفسه أنه يعني ما هو ذاك الشخص اللي يعني زي ما تقولين ناجح. فكثير من الناس ممكن في البداية الأولى الخوف من الفشل هو اللي يجعله يفشل. تمام. فلذلك لازم إنه هو يكون الفشل بالنسبة له سلم للنجاح. دائما يتعامل مثلا مع الناس في انتقاداتهم، يفرق بين النقد البناء والحاسد، في فرق شاسع. تمام. كثير من الناس يتوقعون ذلك. يعني احنا قلنا في الفشل طبعا ما هم دائما ما هو نهايه المطاف. يعني ذلك مثلا تلقين
1: يعني خلينا نسميه انه هو اخفاق وليس فشل، لانه الفشل كلمه يعني
0: صعبه جدا. لذلك مثلا تلقين اللي اعضاء الكهرباء تمام يقول حاولت يعني او فشلت يعني اكثر من 1000 مره، لكنني في الرقم 1000 وجدت كيف طريقة إضاءة المصباح الكهربائي.
1: جميل. تمام. أستاذ أحمد، في عادات أو سلوكيات يومية تساعد الشخص إنه يبدأ يتوسع خارج حدود منطقة الراحة بشكل تدريجي؟ إحنا نتكلم عن عادات يعني تصرفات أفعال نبغى نسويها، لأنه في كثير ناس ما هي سمعية، هي بصرية، هي حسية، فتحتاج إلى شيء تقوم فيه فعل معين علشان يعني تفضل استاذ.
0: ممتاز جميل. طبعا شوفي العادة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن

0: عندي 60 صفحة في خلال 10 أشهر عندي 600 صفحة، يعني عبارة عن 3 كتب من حجم 150 صفحة، في خلال 10 سنوات عندي 20 كتاب قرأتها. أوف، لكن لو قلت لك تقرين 10-20 كتب مستحيل، لكن شوف صفحتين بسيطة. فحينما يتعود اليوم يقرأ مثلا صفحتين، بعد شهر يقرأ صفحتين ثانية، بعد شهر ثاني يقرأ 4 صفحات، بعد
1: تدرج يعني
0: تدرج.
1: حلو، يعني يعني خلينا نقول انه الشخص في البداية يحدد الهدف صح عشان يعرف هو يمشي على ايش، هو يبغى يقرأ كتاب ولا يبغى يطبخ طبخة ولا يبغى يبني بيت، فلازم اوكي تدرج يحط الهدف قدامه ويبدأ يمشي بخطوات
0: ويبدأ يفصل. احنا دائما نقول في الاهداف كيف طريقة بكتابة الاهداف تمام التفصيلية، نقول لهم دائما مثلا عندنا دائما نقول في الدورات نقول لهم ايش نقول لهم كيف تدخل الجمل الثلاجة، جمل كبير كيف تدخل الجمل الثلاجة، سؤال لك يلا
1: نذبحه
0: بس تذبحينه بس
1: يعني نذبحه وقطعه وحطه في الثلاجة
0: يقطعينه، يا سلام هو جمل كبير ما يقدر يدخل، شكا عندكم هذا ما يجي مع الباب الجمل صح. لكن الحين ما نقطعه بالكيلو وتحطه في الفريزر ياخذ الجمل كله كامل، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كذلك نفس الطريقه الهدف الكبير، انا والله ابغى احصل على الماستر، ابغى احصل على الدكتوراه، باخذ بكالوريوس، ابغى هدف كبير صح ولا لا؟ اقطع على اجزاء بسيطه، تقطعين ابتدائي متوسط ثانوي بكالوريوس ماجستير دكتوراه او وصلت الدكتوراه مقطعه صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كل فتره تاخذين فيها، انا والله باقى مثلا كم كتاب بتعود على قراءه الكتب، ابدا صفحه صفحتين ثلاث تمام. طبعا مثل يقول كل يوم تتعلم حاجه جديده تزيد في عمرك يوم، طبعا التوسع دائم بالتراكم عباره عن زي كره الثلج، زي من كره الثلج اول ما تبدا شوي شوي حتى تولي ما شاء الله تبارك الله كوره كبيره صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: التغيير يبدا من الفكر اول شيء، الفكر الفكر والفكر هو البذره في تغيير القناعات. اذا انت قناعه داخليه بان التغيير ممكن هتتغير.
1: الله عليك، يعني الفكرة قبل الفعل لازم.
0: نعم، هي أهم شيء التغيير. طيب. يقول عندنا مثل يقول واحد يقول زملوني حسبون ما لي في الحرب دي. إذا ما في عنده رغبة حقيقية تمام في التغيير ما يمكن. والله لو تجيبين لمية محاضرات ولو تجيبين لمية درس ما أصلا ما عنده قناعة داخلية في التغيير أو الخروج من منطقة الراحة لا يمكن يخرج.
1: حتى لو كان الشخص حاس أنه تأخر في حياته، أنه سنين مرت عليه هو في منطقة الراحة هذه، برضو أول خطوة نقدر نقول له أنه فكر، خذ الفكرة يفكر. على محمل الجد،
0: يا سلام فكر وخلي يكون عندك قناعة داخلية أنك ودك تغير، وأن التغيير سهل وأن التغيير هو أساس وأنك باستطاعتك أن تغير تمام. الفعل بلا فكر مجرد حركة عشوائية، أنت تشتغل بدون ده تمام. العقل يقول المشي يقول، العلم ينفع مع العمل.
1: صحيح. أعطينا أستاذ أحمد نصائح نقدر نختم فيها موضوعنا اليوم عن منطقة الراحة، نصائح ويا حبذا تكون النصائح عملية عشان يقدر أي شخص يسمعنا الآن يستفيد ويقدر يطبقها.
0: طيب ابدأي بشيء صغير وحافظ عليه في استمرار، حاجة صغيرة بس فقط، أنا أقول لك كثير من الناس حاجة صغيرة، لو صفحة واحدة مثلا في القراءة وغيرها، لو عادة بسيطة جدا من عاداتك اليومية تغيرها، إذا كانت سلبية تغيرها لعادة جيدة ده تمام، أفضل من خطة كبيرة تفشل بدون تغيير روتيني بسيط.
1: جميل.
0: أفضل لو حاجة بسيطة أفضل من خطة أسوي لك خطة كبيرة وممكن تفشل، لكن حاجة صغيرة اليوم أقرأ صفحة بكرة بعده بعده بعده، سبحان الله بعد فترة دي خلك نظام وليس هدف، لا تهدف فقط لإنقاذ الوزن بل أبني عادة، خليك ما تقول والله بقى أنا هدفي أن أنزل وزني، لا أبغى عادة المشي، خل العادة المشي تكون عندك تمام، هذا النظام يبقى معك طول حياتك خلاص تعود، لكن تقول والله هدفي بقى وزن تروح تسوي لك قص معدة ولا تسوي لك بر ولا شيء خلاص، طيب ترجع زي ما كان. لذلك اللاحظ مثلا اللي ينقضون وزنهم بدون ما يكون عندهم عادة لهذا الأمر مثلا تجد يرجعون بعضهم يرجعون في نفس لأنه مثلا أخذ العملية وقص معدته تمام أو مخذ أو بر أو شيء ورجع مرة ثانية، لكن لو كان عنده نظام ثابت هو المشي يوميا مع مرور الوقت تمام حينزل الوزن حقه حيكون عادة عنده. أهم شيء واللي حنا تحدثنا فيه في البداية الأولى، خلي دائما البيئة، وأنا دائما أتحدث عن البيئة، حيط نفسك بأصحاب
1: إيجابيين،
0: الجليس إيه الجليس الصالح يدفعك للأمام،
1: صحيح،
0: ناس جميل. إيجابيين، لا تدخل مع الناس اللي يسقطون، دائما حدد ليش، دائما تسأل نفسك لماذا،

0: معرفة دافع حقيقي ليش أنت تسوي هذا الأمر. هذا تسوي لله عز وجل، تسوي للأهل، تسوي طموح، هذا يمنحك الصبر. يعني تقول والله ليش، يعني مثلا الحين أنت الآن جاتك مثلا الترقية، مثلا أنت منطقة راحة تروحي، طيب ليش السبب؟ والله أنا مثلا عشان أولادي، عشان نفسي، عشان كذا، عشان طموح عندي، أنا ودي أصل كذا كذا، أنا كذا. أو مثلا تقومي مثلا بعمل خير، ليش؟ أبغى الأجر عند الله عز وجل، أبغى كذا، تمام. هذا يعطيك سبحان الله الصبر. لذلك إحنا نلاحظ مثلا كثير من الناس في الأعمال مثلا خيرية يشتغلون ليل نهار بدون مقابل مالي، وعندهم صبر، يعني تجديني في آخر الليل يداوم كذا. ليش؟ لأنه الدافع عنده قوي، فهذا الدافع يمنح الصبر
1: والاستمرار.
0: نعم نعم، تذكر أن الخروج من منطقة الراحة سنة كونية للنمو. تبغى تنمو أخرج.
1: جميل جدا.
0: النبات اللي يخرج من بذرته يحتاج لشق التراب. شوف النبات يوم تخرج لازم تفك التراب، التراب عشان تخرج، ولا تلقاها في نفس موقعها. إن ليس الإنسان إلا ما سعى.
1: جميل.
0: والسعى هذا يعني الخروج من الراحة إلى بذل الجهد.
1: حلو. ما في تغيير ما يصحب شوي من التعب وشوي من التوتر.
0: نعم.
1: والكثير ممكن يكون من الانتقاد اللي حواليك. أستاذ أحمد، أنا عندي فقرة الآن صح أو خطأ، أوجه لك أسئلة وتتفضل علي أنك تجيب بصح أو خطأ.
0: تمام.
1: هل البقاء الدائم داخل منطقة الراحة في بعض الحالات ممكن يساعد الشخص على التطور واكتساب مهارات جديدة؟
0: طبعا نعتبره صح في جزئيا. صح، منطقة الراحة ليست عدو دائما، طبعا هي تمنحك استقرار نفسي، تخفض الهرمون عندك حق التوتر، يسمح لعقلك بالاسترخاء والإبداع، كثير مهارات تتقنها داخل عبر التكرار. لكن خطأ في كلمة دائما، البقاء الدائم، البقاء الدائم يفعل تطور حقيقي، يحدد عدد، يعني يخليك غير متعلم، تواجه تحديات، تمام؟ لذلك صح في موقع وده، فأنا أعتبرها صح جزئيا أعتبر.
1: السؤال الثاني أستاذ أحمد، الخوف من الفشل يعتبر من أكثر الأسباب التي تمنع الناس من الخروج من منطقة الراحة.
0: هذا نعتبره صحيح جدا، هذا يثبت في طبعا في علمية نفس علم النفس، نظرية توقع في الدماغ يفسر الخروج من الراحة كمخاطرة، والخوف من الفشل يفعل كمركز الخوف، يجعل التحدي يبدو أكثر مما عليه. العديد يفضلون الندم على ما فعلوه على مواجهة إحساس الفشل اللحظي، لأن الألم النفسي أقوى من متعة النجاح.
1: جميل. صح أو خطأ أستاذ أحمد، الخروج من منطقة الراحة دائما يتطلب من الشخص أن يتحمل بعض التحديات؟
0: نعم، هذا صح جدا. الخروج يعني مواجهة حالة من عدم اليقين والصعوبة، وهذا يتطلب جهد وعي وقوة تحمل. طبعا لا يعني ذلك تعذيب النفس والتحديات، أنت كنت تدريجيا مثل ما تكلمنا، فالتدرج نسبة بسيطة جدا. التحدي الأكبر المفاجئ يسبب الصدمة والانسحاب، بينما التحدي البسيط هو الذي يكون مرونة نفسية ثابتة.
1: جميل جدا، يعني الإنسان قادر على التغيير ولكن ينتظر المحفز وينتظر الاقتناع بالفكرة.
0: نعم نعم، الشخص كلنا قادرين على ذلك، وإن شاء الله بإذن الله قادرين، والمجتمعين قادرين على التغيير، وبإذن الله عز وجل مع عدم الخوف من الفشل، عدم الخوف من الخروج من الراحة، عدم الخوف من هذه الأمور كلها، إن شاء الله بإذن الله يحقق إبداعات وتميز.
1: جميل جدا. أستاذ أحمد، صح أم خطأ، العلم والوعي يدعم الخروج من منطقة الراحة؟
0: نعم صح، العلم والوعي يدعم بقوة جدا الخروج من منطقة الراحة، لأنه يكشف لك أين أنت الآن، وما هو الموقع الحقيقي الذي لابد أن تنطلق من خلاله.
1: سؤال جانبي أستاذ أحمد، لو الإنسان قرر أنه يطلع من مرحلة من منطقة الراحة ونجح بأنه يطلع وبعد كذا تحسف، يمدي يرجع؟
0: لا طبعا، هو أصلا في منطقة الراحة مستمرة مثل ما تكلمنا في البداية،
1: يقدر أي وقت الإنسان يأخذها.
0: هي أنت ما أخذها راحة، هي مثل ما قلنا متعة الفراغ وفراغ المتعة. هي أنت داخل في الراحة وتخرج من الراحة، تدخل في الراحة وتخرج من الراحة، وأصلا سبحان الله يعني طبيعة البشر نفس الطريقة، لأن مثل ما قلنا يعني أحيانا منطقة الراحة قلنا ما هي عدو، هي طبعا تجيك استقرار فترة من فترات ترتاح نفسيا وكذا، تقول كذا بعد فترة تقول لك لا أبغى، يقول إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرض هاي الشعب النفس، إذا كانت تواقة يقول عمر بن عبد العزيز يقول لي نفسي تواقة، فما كانت الشيء إلا وحصلت عليه، فكانت تواقة أن يكون يعني أمير المؤمنين أمير المدينة.

0: المنوره، صرت امير المدينه. فكانت نفسي تواقع ان اكون يعني نسيب الخليفه، صرت زوجتي فاطمه ابنه الخليفه. فكانت فتاقت نفسي ان اكون خليفه المسلمين، فصرت خليفه المسلمين. وتتق نفسي ان اكون في الجنه، فان شاء الله يرزقها الجنه. فسبحان النفس دائما كذا تكون تواقع، دائما ما تحب تجلس في منطقه الراحه. النفس المبدعه والمتميزه دائما تحب، لذلك تلاحظ دائما المبدعين والناس المتميزين ما يجلسوا في منطقه الراحه، هذه دائما تكون للخمول للراحه، اسمها راحه على اسمها، يعني هي دائما
1: استرخاء وفراغ،
0: اي لانها فيها تكرار، فيها يعني جالس الله يغير علينا، ما يبغون يتغيرون مكانه في استذاء تمام. لكن حينما يخرجون منها يتفاجئون، يعني مثلا بعضهم كان في منطقه راحه وخرج منها، فسبحان الله ما يتق الله جعل له فخرج، يعني خرج واصبح مخرج منطقه راحه كان باب رزق له. خوف يعني بعضهم يقول والله يا اخي انا كنت مثلا والله مرتاح مثلا في القريه حقتي مبسوط، فجاه جاء له مثلا وظيفه مثلا في الرياض، ظروف صعبه وكيف اروح وما ادري ايش وإجارات قوية، فتح الله عليه الخير من هذا الروحة، فكانت رزق باب خير جدا. طيب لو جلس في موقع ما استفاد، مثل ما قلنا ذاك اللي كان يعني جلس مزارع ومرتاح ومبسوط، وهذا كان في تعب ويروح وعسكرية وكذا، بعد فترة أصبح هذاك ما شاء الله تبارك الله في موقع له إن شاء الله بالبنان، وهذا أصبح يعني في موقع يعني
1: محل أكسر، خلينا نقول في موقع محل أكسر علشان
0: محل أكسر، نعم هذا هو موقع الراحة كذي، وكثير نسمعهم نراهم الآن في محل أكسر.
1: صحيح. الأستاذ أحمد محمد السعدي المستشار في التنمية البشرية والأسرية، شكرا لوجودك معنا في مسار اليوم، يعطيك العافية، وإن شاء الله نكون جميعا أنا والمستمعين استفدنا من النصائح اللي قدمتها، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية أستاذة، وشكرا لكم، شكرا للمستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك. ببساطة، الخروج من منطقة الراحة يساعد الإنسان على اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراته وزيادة ثقته بنفسه، كما أنه يفتح أبواب جديدة للنجاح والتعلم، ويجعل الشخص أكثر قدرة على مواجهة التحديات والتكيف مع الظروف المختلفة. بعطيكم الآن أهم خطوات تساعد على الخروج من منطقة الراحة. 1. تحديد المخاوف. أول خطوة هي معرفة الأشياء اللي تمنعك من التغيير، مثل الخوف من الفشل أو الخوف من كلام الناس. ولما يلقى الإنسان ويقدر يحدد مخاوفه، يقدر يتعامل معها بطريقة أسهل. 2. البدء بخطوات بسيطة. مو من الضروري أنك تقوم بتغييرات كبيرة دفعة واحدة، بل يمكن البدء بأمور بسيطة مثل تجربة هواية جديدة أو التحدث أمام مجموعة صغيرة. 3. تقبل الفشل والتعلم منه. الفشل ليس نهاية الطريق، بل فرصة للتعلم واكتساب الخبرة. كل تجربة جديدة تمنح الإنسان درساً يساعده على التحسن. 4. الاستمرار وعدم الاستسلام. التغيير يحتاج إلى صبر واستمرار، لذلك يجب على الشخص أن لا يستسلم، بل يستمر بالمحاولة حتى يحقق التقدم الذي يريده. وفي الختام، الخروج من منطقة الراحة هو بداية حقيقية للتغيير والتطوير، فالإنسان لا يكتشف قدراته إلا عندما يجرب أشياء جديدة ويواجه مخاوفه بثقة وشجاعة. كل خطوة صغيرة خارج منطقة الراحة قد تكون سبباً في نجاح كبير بالمستقبل. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساء.

0: وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
4: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وأسعدتم أوقاتا. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
5: أهلا وسهلا.
4: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
5: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
4: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
5: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية. ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية، وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية الخامسة فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته، ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الارستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية، وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاع التوفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
4: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
5: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
4: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة، والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق بعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة، وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني نقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة، كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى، هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
0: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني ليس بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، فيعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
1: نعم، ليست من بالسهولة بمكان، وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
0: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك 5 مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
1: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا، قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن 7، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن 7. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق، سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا، وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ 5 لتطوير أي نظام تعليمي.
0: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعودية الخضراء والتشجير.
5: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. في ناس يحبون التصغير في كلامهم، يقولون مثلا ركبت سييرتي ورحت لمطيعم وطلبت لي كبيدة وجبينة وهكذا. الشاعر صفي الدين الحلي كتب قصيدة صغر فيها يمكن 99% من ألفاظها، أقرأها عليكم الآن بعد ما قريتها بيني وبين نفسي أكثر من مرة عشان أمرن لساني عليها. والله يعين لساني ويعين آذانكم على حروف الياء اللي ما خلت كلمة إلا دخلتها، وأذهانكم اللي بتتعب في فهم معاني الكلمات المصغرة مثل ما أنا قبلكم تعبت. لكن اللي تفهمونه فهموه، واللي ما تفهمونه مشوه. خلنا نسمع. نقيط من مسيك في رويد، خويلك أم وشيم في خديدي، وذياك اللويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيدي، وجيه شويد فيه شكيل، أدق معينيات من خويدي، ظبي بل صبي في قبي، مريهيب السطيوة كالأسيدي، معيشيق الحريكة والمحيا، مميشيق السويلف والقديدي، معيسيل اللمي له ثغير، رويقته خمير في شهيدي، ذبي في مقيلته نبيل، مويقعه

0: أفيلاذ الكبيدي، شويمي اللفيضي، فما أحيلة عذيب قويل هيلي يا سويدي، تريكي اللحيض له جسيم، تريف لمسه لين الزبيدي، مجيديل القديد له خصير، يجاذبه كفيل كالطويدي، فويق صليته ليفيرتيه، ليل من فويحمه الجعيدي، رويدك يا بني فلي قليب، مسيليب النجيدة والجليدي، جفيني من هجيرك في سهير، أطيول من مطيلك للوعيدي، ولست حويذرا لصريف دهري، رويب حويدث يضني جسيدي، صريف الدهر يعجز عن عبيد، سنيد ظهيره نجل السنيدي، نزلت جويره فقضى حقيقي، وصار جوينبي ورعى عهيدي، وراش جنيح وحما ظهيري، وزاد حريمتي وبنى مجيدي، وحن على كسير من قليبي كما حن الأبي على الوليد، نظرت حويسديه وهم نويس، منيظرهم سميعك بالمعيد، دوينك يا أهيل الجود مني نظيما في وصيفك كالعقيد، أحيسن من قصيد من قبيلي، وأسبق من نظيم من بعيدي، أريشق من غزيلهم مديحي، وأحلى من هزيلهم جديدي، حسيب مكينتي وعلى قديري، ووسع طويقتي وقوى جهيدي. أنا قلت لكم الله يعين لساني وآذانكم وذهني وذهانكم، لكن أتوقع الشاعر قبل أن تعب كثير في كتابة هالقصيدة، والشعر بشكل عام متعب للي يكتبه، فكيف إذا كتبه بهذه الطريقة العجيبة. وبكذا نكون وصلنا للختام، إن شاء الله أن الحلقة عجبتكم وأمتعتكم، نلقاكم في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، فمعن الله.
1: طرائف الشعراء.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153,000 إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر. وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في دقائق. إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط، على العكس إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات.

ساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. عمرو بن كلثوم التغلبي نشأ في بيت سيادة وشرف، فنشأ معجبا بنفسه فخورا بأهله وقومه. عرف بالشاعرية والفروسية والخطابة والكرم والشجاعة، ما جعله يسود قومه في سن مبكرة. وقعت حادثة بين بكر وتغلب، فخشي الحيان أن تعود الحرب بينهما، فاحتكموا إلى عمرو بن المنذر بن ماء السماء صاحب الحيرة، الذي عرف بشدته وقوته. وأمه هند بنة الحارث ابن عمرو المقصور ابن آكل المرار، وهي عمة امرئ القيس بن حجر بن الحارث. حضر عمرو بن كلثوم عن تغلب، والحارث بن حلزة عن بكر، وكان شيخا كبيرا أصاب جلده المرض، فكان عمرو بن كلثوم مقربا، فذكر شيئا من معلقته الشهيرة المليئة بالفخر والمديح لنفسه وقومه، متجاوزا في بعضها مقام الملك. ثم أجاب الحارث بن حلزة من وراء ستر معلقته التي فيها من الحجة والأدب وحسن الخطاب، ما جعل عمرو بن هند يزيل الستر ويقربه ولا يلزم البكريين بشيء. فخرج عمرو بن كلثوم مغضبا. وفي أحد الأيام قال عمرو بن هند لجلسائه: هل تعلمون أن أحدا من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي؟ قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي، فإن أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل، وزوجها كلثوم، وابنها عمرو. فسكت على ما في نفسه، وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويأمر أن تزور أمه ليلى، أمه هندة. فقدم عمرو بن كلثوم في فرسان من بني تغلب، ومعه أمه ليلى بنت مهلهل، فنزل على شاطئ الفرات، وبلغ عمرو بن هند قدومه، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته، فصنع لهم طعاما، ثم دعا الناس إليه، فقرب إليهم الطعام على باب السرادق، وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق، ولأمه هند قبة في جانب السرادق، وليلى أم عمرو بن كلثوم معها في القبة. وقد قال لأمه هند: إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبقى

إلا الطرف، فنحي خدمك عنك، فإذا دنا الطرف فاستخدمي ليلى ومريها فلتناولك الشيء بعد الشيء. ففعلت هند ما أمرها به ابنها، فلما استدعي الطرف قالت هند لليلى: ناوليني هذا الطبق. فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فألحت عليها، فقالت ليلى: واذ الله يا آل تغلب. فسمع ولدها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه والقوم يشربون. فعرف عمرو بن هند الشر في وجهه، فثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلق في السرادق وليس هناك سيف غيره، فأخذه ثم ضرب به رأسه فقتله. وخرج فنادى: يا آل تغلب. فانتهبوا ماله وخيله وسبوا النساء وساروا. فصارت العرب تضرب في ذلك مثلا فتقول: أفتك من عمرو بن كلثوم. قال في بعض معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيطا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات ننفي الموعدين، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا، متى ننقل إلى قوم الرحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثقالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين، نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداتا طحونا، نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا، نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا، كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا، نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا، وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا، ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا، ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاض نمنع من يلينا، نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقونا، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا، كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طولينا، إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين، بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا، فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببين، برأس من بني جشم ابن بكر ندق به السهولة والحزونا، ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا،
فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذاعة الثقاف بها اشمأزت وولته عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة ابن سيف أباح لنا حصون المجد دينا. ورثت مهلهلا والخير منه زهير النعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين. وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي الملتجين. ومنا قبله الساعي كليب، فأي المجد إلا قد ولينا؟ متى نعقد قرينتنا بحبل تجذ الحبل أو تقص القرينا؟ ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. ونحن غداة أوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين. ونحن الحابسون بذي أراضى تسف الجلة الخور الدرينا. ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا. ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا. ونحن الآخذون

0: شكراً لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي. من

صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للمزادات العقارية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

مساكم سعادة، حياكم من جديد أصدقائنا في عز النهار مع مهند الويمي ومني غادة. أجمل تحية، نبدأ معكم مشوارنا زي ما عودناكم دائما عبر أثير إذاعتكم إذاعة رياض. مشوار الساعتين ابتدى الآن وينتهي الثالثة مساء. طبعا اليوم الأربعاء، اليوم 8 يوليو، ويوم مميز. ليش؟ لأنه يوم الأربعاء ما يحتاج أقول، يوم الأربعاء اللي دائما ما تكون فيه النفسية على ما يرام والمود عالي العال، والناس كذا مستبشرة بقدوم الويكند السعيد إن شاء الله. بالنسبة هذا للناس اللي ما خذوا إجازة، اللي ما زالوا على رأس العمل، عندهم الويكند شيء مقدس، وما زال أيضا بالنسبة للأشخاص اللي عندهم إجازات. وهنيئا لمن لا يعرفه في أي يوم، عد اللي ما يدري اليوم وش أصبحنا فيه هذا إنسان في قمة السعادة نعتبره. طيب بخصوص الإجازات، تدرون أصدقائي يقول لكم أنه الإنسان طبعا أكيد أنه هو يحتاج إلى يوم إجازة، لكن متى فعلا الواحد لما يأخذ إجازة يبلش فيها، متى يبدأ فعلا يشعر بالراحة؟ يعني هل هو في أول أيام الإجازة، ثاني أيام الإجازة؟ حسب دراسة منشورة قريتها اليوم، تقول أن الإجازة وشعور الراحة فيها ومنتهى السعادة يبلغ ذروته في اليوم الثامن من الإجازة. يعني ما رح تنبسط في أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث ولا رابع ولا خامس ولا سادس ولا سابع، بتنبسط إن شاء الله في ثامن يوم. ليش؟ قالوا قضاء أيام إضافية حتى يعني بعد اليوم الثامن وقبل اليوم الثامن، ما رح تكون في قمة الوناسة أو الواحد في قمة وناسته زي اليوم الثامن تحديدا. فالخلاص هم يبون يوصلوا لكم فكرة أنه خذ إجازات قصيرة ومتكررة من 4 إلى 5 مرات خلال السنة أفضل من أنك تأخذ إجازة طويلة. أنتم مع الإجازة القصيرة ولا مع الإجازة الطويلة؟ فعليا وش اللي يريح الإنسان ويحسس أنه هو وصل إلى منتهى الراحة، في إجازة قصيرة يستمتع فيها ولا في إجازة طويلة؟ والله الواحد يحتار. إحنا نتخيل دايما أن الإجازة الطويلة تخلينا نشعر بالسعادة وراحة أطول وتقضي أيام أكثر وأنت في مهام مختلفة، يعني غير مهام العمل. فعموما خلونا ندردش في الموضوع في بداية مشوارنا، بما نحن دايما عندنا فقرتنا الأولى مشوارك على وين، تفضل الإجازة القصيرة ولا الإجازة الطويلة وليش؟ وهل فعلا دراسة مع حق أنه قمة السعادة والراحة تكون دايما في اليوم الثامن من الإجازة ولا ما عندهم سالفة؟ نسمع منكم أكيد على 011 40 5 3. فاصل أول وراجعين.

0: نبدأ معكم مشوارك على وين صديقنا ومستمعنا الكريم، وين ما كانت وجدك شاركنا وقول لنا يا ترى هالرحلة العظيمة الجميلة إلى أين في عز النهار. وأيضا موضوع دردشة كذا بسيط نتكلم فيه في البدايات، تفضلون الإجازة تكون قصيرة أم طويلة وليش؟ وحسب دراسة موجودة معنا كدت أن الواحد يحتاج إلى إجازة قصيرة متقطعة على مدار السنة، لأنه أساس الإنسان يعني يستعيد راحته بعد تقريبا كم يوم من الإجازة ويصل إلى قمة السعادة في 8 يوم، فما يحتاج أكثر من كذا. تتفقون معهم ولا لا؟ نقول هلا وسهلا بكل من يكلمنا على 011-40-5-3. وحي الله وفاء.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: كيف حالك يا غادة؟ أخبارك؟
0: أنا تمام، أنت كيفك؟
1: أنا وفاء من الجنوب.
0: حي الله وفاء من الجنوب.
1: يا هلا، انت تتكلمين على اجازه قصدك الدواميه ولا اللي جالسين؟
0: اول شيء قولي لي انت الحين وينك، بالبيت ولا طالع المشوار؟
1: ما تدري انت عندنا
0: انا ما ادري قولي لي.
1: لا الاجواء عندنا حر، ما حد
0: يطلع
1: والله. كم شهر الجو عندنا مره درجه الحراره
0: الجنوب حار،
1: يختلف عن جو جيزان، جوهم ارتخ شوي واخف درجه الحراره.
0: انت وين بالضبط في الجنوب؟ وين بالضبط
1: أنا
0: بالجنوب؟
1: أنا محافظة مدينة هي، بس يقول لها محافظة صبية.
0: في جيزان
1: صبية أيوة، بس هذه صحراوية المدينة، هذه محافظة ما هي زي جيزان جوها بارد.
0: الله يكون بالعون.
1: ألطف الصيف، ألطف والهواء أبرد، عندهم بحر عشان ساحلية المنطقة عندهم.
0: يلا إذن
1: الإجازات أيوة الإجازات، أنا يعني أشوف الإجازة الوسطية أفضل.
0: وسطية يعني كم يوم؟
1: يعني أسبوعين كذا، 3 أسابيع يعني عندي وسطية أفضل. أما الإجازة اللي تكون قصيرة تكون أسبوع لها كم يوم، والطويلة تكون حوالي شهر.
0: طيب أنت مع الوسطية اللي هي أسبوعين يعني؟
1: إيه لا 3 أسابيع.
0: 3 أسابيع طويلة ما هي وسطية.
1: ما هي أسبوعين عليها كم يوم تعتبر وسطية، لكن أنا إيه أقضيها في البيت، ما أروح هذه الأيام الصيف عندنا حر، ما أطلع على رحمة
0: ما في سفرة منا
1: ولا سفرة ولا أي مكان. الصيف كله عندنا حر، لنا يمكن يدخل فصل الخريف ولا الشتاء
0: إن شاء الله. الله يجيب الأجواء زينة. شكرا يا وفا، يعطيك العافية.
1: يا
0: هلا وسهلا وفا، واضح مضايقة من الحر. حياك الله عبد العزيز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله عبد العزيز.
2: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟
0: حنا طيبين، انت بشرنا عنك.
2: والله الحمد لله، وأنا الآن في الرياض وهمشي بعد ساعتين كذا على جدة.
0: ما شاء الله، أنا أقولش فيها الرياض منورة
2: بوجودكم، هذا بوجودكم أنتو.
0: أنت مخطط يعني الإجازة كذا في الرياض ولا عندك شغل؟
2: لا والله هنا ولدي ريان اشتغل، وأنا طلعت أنا ووالدته يعني على أساس كذا هي كتسلية، وأحيانا يعني بنتفرج على الرياض ويعجبون أهل الرياض، ربنا يخليهم.
0: إن شاء الله وقت سعيد يا عبد العزيز في الرياض. طيب أنت طبعا متقاعد عبد العزيز، بس أنت حسب وجهة نظرك كموظف سابق، تشوف أن الموظف يرتاح في إجازة قصيرة ولا في إجازة طويلة؟
2: شوف أنا أقول لك، إحنا كمدرسين على أساس إحنا عندنا الإجازة ما نقدر نحطها بنفسنا يعني محددة.
0: أي. وعلى أيامك كانت 4 شهور الإجازة.
2: أيوة.
0: فكان الواحد يمل عفيته يعني من الجلسة ما يدري شو يسوي.
2: تدري ليش؟ لا يقدر يسافر، لأنه يدون 3 أشهر هذه الإجازة مرتبها مقدم.
0: إيه عارفة، بس خلاص سافرت ورحت وجيت وسويت وما أعرف إيش. طب طول الإجازة هذا كله ما تحس إنها كانت أوفر زيادة؟

0: طبعا شوف، انا لما تبدا الاجازه ما اخذها من اولها، لا انا اخذ اخر شهر عشان لا امل. الايام الاولى اطلع يعني عند اخواني عند اخواتي، اروح الطائف، نروح هذه الاماكن القريبه.
1: حلو. طب انت عبد العزيز الحين لو ترجع فيك الايام وتكون يعني موظف، تحتاج تكون يعني في اجازه كم مدتها وتشوف انها فعلا اجازه منصفه؟ راح تصالة عبد العزيز؟ ما للأسف يا عبد العزيز، شكرا لك، يعطيك العافيه. راح تصالة، كان ودي اسمع منها الاجابه. طيب

طب هذه كانت فقرتنا الأولى مشوارك على وين، ودردشنا معكم في موضوع الإجازة. تفضلونا قصيرة ولا طويلة، أكيد عندنا موضوع ترند اليوم بعد شويات أصدقائنا راح أطرح عليكم، يخص الناس اللي تحب تعمل خير بس أنه أحيانا تنقلب الطاولة على أصحاب عمل الخير. شلون؟ حقول لكم هالسالفة كاملة في ترند اليوم. المزيد من مشاركاتكم لنا على رقم 011-40-53. ماذا يوجد لديك يا مهند؟ عطنا فاصل كذا حلو جميل. الله يسامحك الله يسامحك، خلوكم مع الفاصل.

0: عز النهار. عز النهار إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

حياكم أصدقائنا في ترند اليوم. نبي نتكلم عن موضوع الوساطة بين الناس، الوساطة أو الإصلاح اللي يشوف البعض أنه من ضروريات الحياة في المجتمع، لأنها يعني تعتبر أحد أهم الحلول لحل الخلافات والإشكاليات اللي تصير بين الناس. طبعا الوساطة زي ما قلت أصدقائي هي تعتبر أكيد أنه من أقدم أساليب الناس الاجتماعية عشان يحلون الخلافات اللي تصير في المجتمع أو بين الأفراد، لأنها تقوم على أنه في شخص يتدخل يحل النزاع بين طرفين متخاصمين أو مختلفين، يبي يقرب وجهات النظر، يبيهم يوصلون إلى حل يرضي الجميع. لكن هل كل موضوع صالح أنه يدخل فيه ناس وسطاء؟ هل كل وساطة ناجحة؟ هل كل وسيط مؤهل للقيام بهذا الدور ولا لا؟ عن تجربتكم مع موضوع الوسيط راح نتكلم إن شاء الله، سواء أنت كنت أحد الناس اللي داخلين في النزاع أو الخلاف، أو أنت أحد الناس اللي كنت أساساً وسيط يعني لحل الخلاف بين الأشخاص أو بين شخصين. فخبرونا كيف كان أو كانت تجربتكم مع موضوع الوساطة. أنا أعرف أنه في ناس ما شاء الله أصلاً معروف عنهم أن هم دائماً أهل إصلاح أو أهل خير، يحبون أنهم يتدخلون في أي مشكلة تصير، سواء كان عندهم بالحي أو في العائلة أو على نطاق أكبر شوية في المجتمع. فمعروف مثلاً أنه فلان وسيط خير ويدخلون العالم، لأنه بناء على سمعته، على مكانته، على قدرته على حل الخلاف، لأنه الله معطيه مثلاً نوع من أنواع أول شيء الثقة والثقافة والقبول عند الناس لما يتدخل في أمر ما. طبعا هذه الأمور اللي نختلف عليها ممكن نحتاج فيها وسيط، اللي هي الخلافات مثل عائلية، خلافات بين زوجين، نزاعات مالية، في عندنا مشاكل أحيانا حتى في العمل، في أيضا

خلافات بين الأصدقاء نحتاج إنه نوسط أحد عشان يجي يحل الإشكالية اللي بيننا، أو إنه على نطاق أكبر زي ما قلت بين جماعات وغيرها، أو ممكن في تسوية بين خلافات، يعني ناس عادية ماشية في الشارع صار بينهم خلاف، مدوا أي هادي في أحد دخل بينهم وحل هالإشكالية. فخلونا نشوف مع بعض موضوع الوساطة، ممكن أنت تتدخل في حل مشكلة وتكون أنت وسيط ولا لا؟ يعني واحد من الناس اللي شارن دماغه ويقول لا أنا مالي دخل، إيش دخلني يا داخل بين البصلة وقشرتها مثل ما يقولون. ففي ناس لا تشتري راحة مخها، تقول لك أنا ما أحب أني أدخل نفسي في معمعة مشاكل الناس، والعكس تماما زي ما قلت في ناس تحب أن هي تعمل خير وتشوف أن هذا من باب إصلاح، ومن باب أنه يكون المجتمع دائما بخير ودائما صلاح المجتمع من صلاح أفراده، واللي ما يصير غالبا إلا بوجود ناس على قدر كافي من الخير وعمل الخير وحب الخير. نسمع أراءكم على 011-40-53. حنروح الفاصل القصير ونرجع نقول ألو لكل اللي حاب أنه يشاركنا ويسمعنا صوته.

0: رحب فيكم من جديد أصدقائنا. موضوعنا اليوم نتكلم فيه عن الوساطة، لما تدخل أنت طرف ثالث أو غيرك يدخل طرف ثالث في مشكلة ممكن أنت تعانيها وحاب أنه يدخل وسيط حل هالخلاف. طبعا هذا الشخص ما يمتلك سلطة قرار، لكنه ممكن هو يساعد الأطراف على أنهم يتفاهمون ويوصلون إلى اتفاق طبعا باختيارهم. خلونا نشوف مع بعض تجربتكم مع موضوع الوساطة على رقمنا 011-4053. اتصال أول من معنا يا مهند. أحمد.
1: يا أحمد معك.
0: أهلا يا أحمد. معك. عليكم السلام.
1: أنا من القصيم الرس.
0: حي الله للقصيم من الرس تحديدا. يا أهلا وسهلا أحمد. قول لي، بتحب موضوع الوساطة ولا أنت واحد من الناس اللي يشتري دماغه ويقول لا أتدخل ولا أخلي أحد يدخل؟

0: أكيد طبعا أنا بحب كده جدا وبسعى.
1: اختلفت الآراء. طيب أنت بتحب؟
0: لا هو اختلفت الآراء ما بين المسميات بس فقط يعني.
1: أي أوكي، لا إن شاء الله بس إنه الحين فهمت أنت النقطة.
0: أكيد.
1: طيب أحمد، أنت بتتدخل ممكن في مشكلة، في نزاع معين كوسيط؟
0: ضروري.
1: حصل مرة كذا مشكلة ودخلت حليتها ولا زدت الأمر سوءا؟
0: لا والله دخلت في مشكلة حليتها كده، كان موضوع أسري دخلت وحليت فيه وكان الحمد لله النتيجة كانت كويسة جدا، لأن طبعا ممكن في بعض الأشخاص بتخاف إن هي تخش تحل مواقف زي كده.
1: الصوت عندك يا أحمد. طيب يا أحمد شكرا لك، يعطيك العافية. زي ما سمعنا أحمد قال إن هو في البداية وفهمنا غلط، احنا نتكلم عن الوساطة، انك تدخل وسيط او يدخل شخص ما كوسيط او طرف ثالث في حل نزاع او مشكلة او خلاف. تشوفون هذه من الامور اللي ممكن تكون قد اختفت من المجتمعات، يعني صار يمكن كثير من الناس يؤمنون انه اشتر دماغك مالك دخل، الناس تحل مشاكلها بينها وبين نفسها، انا ما ودي مثلا اكون يعني بدل ما احلها ازيدها تعقيد. ممكن الواحد يقول في نفسه كذا ويحجم موضوع التدخل في عمل الإصلاح، وفي ناس تزيد لك فعلا المشكلة مشكلة، يعني يجي بيكحلها يقوم يعميها على قولتهم، بدال ما يحل المشكلة يسبب مشاكل أخرى. وصارت قصص كثيرة حنستعرض بعض منها إن شاء الله بعد شويات. في اتصال من معنا مهند؟ عصام، أهلا عصام. مرحبا. سامعنا؟
2: مرحبا، سامعكم، أنتوا سامعيني؟
1: إيه سامعينك يا مرحب، حي الله عصام.
2: الله يبقيك ويسلمك.
1: الله يحييك. قول لنا تفضل.
2: ايوه لا انا احب هذا الشيء.
1: تحب انه احد يدخل كوسيط ولا انت نفسك تحب تكون وسيط؟
2: انا ادخل كوسيط يعني، وهذا كلام رب العالمين، لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فالواحد لا يفوت على نفسه هذا الاجر العظيم يعني، بس أهم شيء إنه يدخل يكون محايد، لا يعطي الحق لهذا ولا لهذا، ويتكلم بحكمة ويعرف كيف يحل الموضوع. طبعا هذه تتطلب ملكة يعني.
1: إيه يعني مو أي أحد يقدر يكون وسيط يا عصام صدق.
2: لا
1: زي إيش أبداً. زي إيش ممكن الواحد يكون يتحلى بصفات معينة علشان يكون مدخل نفسه كوسيط وهو واثق إنه هيحل المشكلة، مثل إيش هالمواصفات؟
2: والله الألفاظ أهم شيء، الألفاظ أهم شيء، التهدئة، يهدي الطرفين،
1: يعرف ينتقي مفرداته. نعم،
2: اذكروا الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فيعني يكون حكيم ويفكك الخيوط حقت المشكلة شوية يعني، ما يزيدها تعقيد، عرفتي كيف؟ طبعا صح. انا ادخل يعني حتى في وساطات بين زوجين يعني، لما نكون اقارب وكذا، الاقارب الاخوان الاخوات لما يختلفوا
1: وعاده تنجح وساطتك يا عصام ولا بتزيد تنبلع؟ اعترف.
2: لا والله تنجح، واحيانا اشوف مضاربات في الشوارع وهدي وافكها، لانه المضاربات كمان مشكلتها احيانا تتطور الى اماكن بعيده والى قتل ممكن لا سمح الله.
1: اي نعم. ايش اللي جزمك على انك تسوي هالشيء عصام؟ ايش اللي من جواتك يقول لك يا عصام بادر وسوي واصلح بين الناس وحل المشاكل والخلافات؟
2: لله،
1: تبي الاجر من الله
2: ابد ولا شيء ثاني.
1: الله يعطيك العافيه.
2: لانه اذا دخل بهذه النيه يدخل بقوه وربنا يوفقه. وعلى العموم انا والله اليوم يعني طبعا يا خطكم دائما مشغول.
1: من محاسن الصدف سمعنا صوتك اليوم.
2: حاولت اشارك في مواضيع سابقه لكن ما حلفني الحظ، والمره دي من اول البرنامج قلت خليني
1: ابرك ساعه
2: ان شاء الله.
1: نورت،
2: انا اتابع برنامجكم كثير والله.
1: الله يخليك يا عصام.
2: شكرا لك وشكرا للاخ ابراهيم، برضو مميز يعني، كلكم مميزين يعني.
1: تسلم تسلم يا عصام، شكرا جزيلا لك، شكرا للمداخله اللطيفه منك.
2: الله
1: يلا احتفظنا برقمك لو بغينا، انا مهند يعني دائما في جدال تصلح بيننا.
2: مرحبا بكم والله، يا مرحبا بكم.
1: الله محييك، اهلا وسهلا عصام. طبعا عصام قال نقطه مره مهمه، ترى مو اي احد يقدر ان هو يتدخل كوسيط، لانه الوسيط له متطلبات وله مواصفات معينه، اهمها الحياد وعدم الانحياز. لما يدخل بين طرفين ما يكون جاي على طرف على حساب طرف ثاني، وإنسان يعني يعرف يسمع ويعرف يفهم ويعرف يقرأ الكلام ما بين السطور.

عنده حكمة، عنده هدوء، يعرف شلون يقنع الآخرين، ويعرف أيضا لما يتدخل في مشكلة أن عنده حدود للتدخل، مو توصل إلى أمور ما يجوز فيها التدخل. هنا عاد تزيد الطين بلة أكيد. وأكيد طبعا آخر شيء أنه لازم هذا الشخص يكون على قدر كبير من احترام جميع الأطراف. نكمل معكم أصدقائنا أكيد 011 40 53 بعد الفاصل.

0: عز النهار. عز النهار إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

حياكم أصدقائنا، نستعرض بعض من الآراء اللي تكلمت عن موضوع الوسيط اللي تدخل لحل خلاف أو نزاع ما بين الناس، أو سواء كان هذا الوسيط هو نفس الشخص. خلونا نشوف بعض من التعليقات اللي وصلتنا على هاشتاج برنامج عز النهار. تحية لكل طبعا شخص أرسل، وانتظار المزيد مشاركاتكم الهاتفية والاتصالات على رقمنا 011-40-53. سالم يقول: أرى أن الوساطة من أجمل صور التكافل الاجتماعي. كثير من الخلافات تنتهي بكلمة طيبة من شخص يحترم الجميع. أم سعد تقول: المشكلة ما هي في الوساطة، إنما في اختيار الشخص الخطأ. بعض الوسطاء يدخلونهم من حزين من البداية، زي مشكلة صارت بيني وبين زوجي، دخلنا أحد أهلنا وصار في صف زوجي، معنى الخطأ كل الخطأ عليه. فهد يقول: أحيانا الطرفين يحتاجون فقط إلى شخص يسمع لهم، وعندها تنتهي نص المشكلة قبل البحث عنها. اتفق معك يا فهد، أحيانا يحتاج الواحد نوع يسمع، يسكت عشان يسمع. في الخلافات عادة الاثنين يصيرون يتناقشون، الاثنين هم يعلون أصواتهم على بعض، فلا هذا يسمع ولا هذا يسمع، لا هذا يقدر يتكلم ولا هذا يقدر يتكلم. عبدالله يقول: أعتقد أن كل كبار السن وأصحاب الخبرة غالبا ينجحون أكثر في الإصلاح، لأن عندهم الحكمة والتجارب الطويلة. بعض الوسطاء يضغطون على الطرف المظلوم بحجة مشي الأمور أوكي، وهذا ما هو بإصلاح بل ظلم بطريقة لطيفة أوكي، هذا الظلم المقنع مثل ما يقولون. ماجد: الوسيط الحقيقي ما يبحث عن الشهرة ولا يبغى أن ينسب إليه الفضل، بل يريد انتهاء الخلاف فقط. في واحدة تقول: أحيانا مجرد وجود شخص محايد يغير أسلوب الحوار ويخلي الجميع أكثر هدوء. سارة ترى أن التدريب على مهارات الوساطة صار مهم حتى في المدارس والجامعات وأماكن العمل. هل نحتاج إلى هالقدر من الوسطاء في حياتنا يا سارة؟ طبعا أكيد أنه كل شخص اليوم يتمنى أنه هو يسعى في خير، لكن زي ما قلنا بداية البرنامج أصدقائي، مو كل شخص مؤهل أنه هو يكون وسيط. سارة تقول: لازم أنه يعني هالأمور، مثل هذه الأمور تعتبر مهارة فردية ممكن يتعلم.

ما الشخص حتى يكون وسيط خير لما يكبر ويكون على قدر كافي من الحكمة. طيب أصدقائي، هل تعتقدون أنه في أمور كثيرة أكيد طبعا تنهيها الوساطة قبل اللجوء للمحاكم والقضاء، وفي يعني أمور كثيرة أكيد نجحت معاكم في وساطة أنهت خلاف تعرفونه أو خلاف أنتوا كنتوا أحد أطرافه؟ زي ما قلنا الوسطاء ما يسعون للإصلاح فقط، يسعون أيضا إلى أن هم يعممون فكرة الأخذ والعطاء في المجتمع، أنه كل مشكلة ولها حل متى ما تداول يعني تداولها الأطراف بشكل جدي وبطريقة مقنعة وطريقة فيها من الاستماع الشيء الكثير، فتنحل كل المشاكل متى ما استمعنا لها وتعلمنا الإنصات بشكل كافي، وبدأ كل واحد يعطي مبرراته بطريقة سهلة وبسيطة. بس هي جلسة حوار كذا تكون ملمومة مع في وجود شخص حكيم وكريم أخلاق. طيب نروح من جديد لفاصل، نرجع نكلمكم أو تكلمونا، كلمكم ولا تكلمونا، من يكلم مين تكلمونا طبعا 011 40 5 3، كونوا يعني.

0: عودة لكم، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار أصدقائي، ونروح لهالتفصيل الجميل اللي أنا حبيت أنقل لكم صراحة، لأن فيه كثير من المصداقية والأمور اللي ممكن تحل الجدل ما بين عقلية المرأة وعقلية الرجل. لماذا يرى الرجل أحيانا أن المرأة تستغل المادة؟ هو حقيقة لأنه مخ الرجل مختلف عن مخ المرأة تماما. يقول لكم مخ الرجل مصمم علشان يجمع المال ويجلب الموارد، يعني كل شيء مادي يقدر ان هو يجيب الرجل، لان مخه اساسا مصمم كذا. لكن المراه، مخ المراه يا جماعه مصمم ليش؟ يعني الرجل يجمع ويجلب الموارد، المراه مخها مصمم لاستغلال الموارد وتوظيفها. الرجل اذا جلب المال ما يعرف يعني ايش هي احتياجات البيت او حتى الابناء، ويظن بعض الناس ان المصاريف غير مهمه. يعني يجي احد الازواج مثلا يقول ايش لازمه الشيء الفلاني اللي تشتري للبيت، هذا ما له اي داعي، انت قاعده تلعبين بالفلوس. الحقيقه لا، لان الرجل اصلا ما يعرف كيف ان هو يستغل هذه الموارد ويوظفها، حتى الاشياء البسيطه والصغيره اللي قد يعتقد ان هي ما لها قيمه، المراه تعرف اهميتها وتعرف قيمتها. بعض الرجال ما يعرف كيف يصرف المال لاسعاد نفسه، يعني تخيلوا ان عنده كثير من المال لكن ما عنده القدره على ان هو يسعد نفسه، لكن المراه هي اللي تيجي تعلمه كيف يستغل المال من اجل اسعاد نفسه. احنا خلقنا كذا، انت تجيب الفلوس، المدام هي اللي حتخليك تعيش الفلوس وتعرف قيمتها وتستمتع فيها. لذلك قد تجد رجل اليوم اعزب وغني لكنه يعيش حياه تعيسه، لانه ما يعرف كيف يستفيد من المال في اسعاد نفسه. لو كان عنده زوجه كانت تعرفها تتخليه يعيش مبسوط. هذه حقيقه صراحه يجب نحن جميعا نعترف بها يا جماعه. المراه هي اللي تجعل الحياه اجمل بمعرفتها توظيف الموارد. تتفقوا معي ولا لا؟ أكيد طبعا، مليون بالمليون. ناخذ اتصالاتكم، آراءكم، مشاركاتكم على كل مواضيعنا وفقراتنا. 011-40-53. ناخذ اتصال من عبد الله. عبد الله معنا. عليكم السلام.
1: يا هلا وسهلا. كيف الحال؟
0: يسلم حالك، يا هلا وسهلا فيك.
1: كيف حالك إبراهيم؟
0: إبراهيم أقلعت الطيارة، أبشرك.
1: الله يا ربي يحفظه ان شاء الله ويرجع ان شاء الله سالم وغانم ان شاء الله.
0: يعني عبد الله ايش كثر ابراهيم قال لكم طياره واقلاع؟ ايش كثر قال سفر وما سفر؟
1: الله يا ربي يبارك.
0: شهرين هو يحكي بالسفر واخيرا اقلعت الطياره. يلا درب السلامه ان شاء الله وجازة سعيده يا رب.
1: كل موضوع اصدقائي.

0: نتكلم اليوم في ترند اليوم يا صديقنا عبد الله عن الوساطة. فيما لو حاب تشاركنا موضوع الوسيط، يعني عمرك توسطت في عمل خير، في مشكلة صارت بين أشخاص، وش كان دورك؟ هل نجحت وساطتك ولا لا؟
1: والله يا أختي الوساطة مطلوبة اليوم، بين الأصلح بين اثنين أو أصلح بين زوجين، هذه الوساطة المقبولة 100%. ولكن في أثناء الوساطة أهم حاجة تختار الوسيط اللي يرتاح للطرف الثاني.
0: أي يعني ما تجيب له واحد ما يطيقه وتقول يلا توسط بيننا.
1: أي لا، تختار له اللي يرتاح له حتى يسمع منه ويتقبل منه ويقبل نصيحته ويقبل وسطته. هذه نقطة. والنقطة الثانية، لا تطرق للمواضيع السلبية. دائما اتجه للأمور الإيجابية حتى أن تكتمل الوساطة. في قصة حصلت بين زوجين وصل حدهم إلى الطلاق، وصلوا إلى القاضي. القاضي حكيم، أخذ ورقتين، عطى الزوجة ورقة وعطى الزوج ورقة، قال للزوج اكتب الإيجابيات، لا تكتب شكل الإيجابيات، ونفس الحساب قال للزوجة اكتبي الإيجابيات. لما خلصها وقام بدل الأوراق، عطى الزوجة ورقة الزوج والزوجة ورقة زوجته، وقام يقرون كل واحد يقرأ على سمعه. وفي الوقت اللي حصل بينهم بكاء، وحصل منهم تصالح بدون أي بك في أي قضية، وانتهت القضية بهذه الطريقة.
0: حكيم والله،
1: يعني حكمة بالغة ما مثلها حكمة. ما أيوة. ذكر لهم أي سلبية، ذكر لهم الإيجابيات، بس ذكر الإيجابيات اللي يقدر من الزوج، وانت يا الزوج إيجابيات الزوج، قام كل من يذكر وطلعت يمكن الورقة على الوجهين تعبت.
0: سبحان الله، وإحنا وقت المشاكل نسوي ديليت لكل الإيجابيات بس نذكر السلبيات والمشاكل والأمور اللي ما هي بزينة.
1: وفي يا أختي بعد في نقطة واحدة الله ذكرها في القرآن، لو كل واحد حفظها وسمع عنها بدقة ما كان احتفظ الأمور ولا تحصل الوساطة. هالآية ذي هي خير الوساطة هالآية. ولا تنسوا الفضل بينكم.
0: صدق.
1: ولا تنسوا الفضل بينكم. لو كل واحد تمسك بهالآية خلاص ما رايح أحد يتخاصم معي أحد. كل واحد يذكر الفضل اللي بدر له من الثاني.
0: يا ليت والله دائما نذكر الفضل بيننا وبين بعضنا، مو بس كأزواج، كناس عاشوا مع بعض في علاقة، علاقة صداقة، علاقة عمل، أيا كانت هذه العلاقة.
1: هذه الآية عامة لجميع المشاكل بين الناس، بين الأزواج، بين الأخوان. الآية دي عامة. أهم شيء إنك لا تذكر سلبيات مرة، خلاص السلبيات مرة لا تكتبها على حجر السلبيات، اكتب الإيجابيات. كل ما تقدر السلبي اكتبها على الرمل حتى تيجي الأرياح وتذكرها.
0: حكيم عبد الله، هذا كله من ظهرية والقايلة. أجل حكمة آخر المساء ما هي؟
1: لا تكتب سلبياتك على الحجر، اكتبها على الرمل.
0: يا سلام عليك.
1: سلبياتك على الحجر.
0: يا سلام.
1: لأن الرياح تمحو الرمل. خلاص.
0: صدق.
1: تبقى
0: الإيجابية
1: في هذه الصفرة.
0: يحييك يا عبد الله وحي روحك المرنة والحلوة. شكرا يا عبد الله، يعطيك العافية. أبو خالد، أهلا يا أبو خالد. عليكم السلام.
2: بس أتعرف عن موضوع الوساطة.
0: إيه نعم، إحنا نتكلم في موضوع الوساطة. ممكن تدخل كوسيط أو دخل وسيط في مشكلة بينك وبين أحد الأطراف، كيف كانت تجربتك؟
2: والله شوفي، أنا دخلت كذا كيس، يعني دخلت فيها، ممكن تسميني ملقوف لأنه بس أنا ما حكي ما بين اثنين. تمام. وبعطيك يعني، بس أول شيء أنا ماجد على أغلب الناس صارت ما تحب تدخل وساطة. هذا اللي فيه أنا لاحظته، يعني صراحة
0: تخاف
2: يعني
0: من المشاكل، تخاف من وجع الرأس.
2: يا أخي مو كذا، بس عمل خير في حياتك يعني. وحين يكون الموضوع والله مو مستاهل، بس كل واحد من هذولك قاعد واخذ الموضوع عناد، وفي كبرياء، وفي يعني ما يبي يتنازل او انه يبدا في الحوار. فابدا انت تكون انت يعني بدايه عمل الخير، وصدقني ان الموضوع كله يتسهل، وانت بنفسك تتفاجأ او تنصدم انه يصير الموضوع سلف اكثر ما
0: حليت مشكله. طب اول شيء ليش قلت على الوسيط انه ملقوف؟
2: لا، الملقوف عليها. لا
0: انت
2: لان بالضبط ليه؟ لانه احيانا يكون ما حد دخلني يعني. طبعا القصه هذه مثلا اخر قصه صارت قبل كم شهر، يعني اثنين قوياي خاصموا وقعدوا متخاصمين زهور والله.
0: طيب
2: انا موضوع والله ما يستاهل بالضبط، وكل ما اكلم احد من القوياي الثانيه سمع مدخول بنام يقول لي لا خلهم. طب ليه خلهم؟ جماعه ماكلين اكل وشرب، يعني بينهم عيش وملك وكل شيء.
0: هو شكله مستفيد من الهواش بينهم. طيب
2: والله والله لا أبد ولا شيء، بس ما يبي يدخل. مسكت الأول أنا سمعت منه ورحت مسكت الثاني سمعت منه، وحاولت أفتح السنة مع الثاني، بس إنه لو جبته لو عملت لو أبي أشوف إيش ردات الفعل، أبي أشوف إيش الأشياء اللي هي بلوك، إيش الأشياء اللي هي ممكن عنده قابلية إنه يناقش فيها وكل شيء. لينت الطرف الأول لينت الطرف الثاني وجمعتهم الحمد لله، مثل الأمور يعني في أبسط ما كنت متوقع.
0: آه يعني حليت المشكلة؟
2: لا لا الحمد لله حليت المشكلة.
0: يعني يعني هذه اللقافة اللي هذه اللقافة المطلوبة.
2: اللقافة لقافة حسنة ممكن.
0: لقا إيه بالضبط.
2: إيه بالضبط، بس يعني نرجع لنقطة إنه لازم الناس تبادر، لأن أحيانا الأطراف المتخاصمة ما تلجأ لأي وسيط. خلك أنت وسيط، وطبعا يعتمد على علاقتك بالأشخاص نفسهم، يعني ما تجي أنت من الباب للطاقة كذا و تدخل ما بين
0: تدخل بينهم ملك. أي
2: بالضبط، لا طيب. لازم نكون تمون عليهم يعني بالضبط.
0: جميل جدا، الله يعطيك العافية أبو خالد، سعدتني بالمشاركة. شكرا جزيلا، حي الله هند.
3: أهلين، هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا، حي الله هند.
3: الله يحييك، والله أنا مرة متحمسة للموضوع، يهمني جدا.
0: يلا قوليني أول شيء ليه متحمسة وشاركيني، أعطيني رأيك في الموضوع.
3: ليه متحمسة؟ توني سويت صلح بين سنتين معي بالدوام على موضوع تافه للأمانة.
0: اي
3: بس اني كنت يعني طرف محايد، انا احب اصلح بس انا ما احب احد يتدخل.
0: ها شلون
3: ما احب احد يصلحني على حد يعني؟
0: وكيف انت تصلحين وما تتقبلين احد يصلح بينك وبين احد؟
3: انا اقول لك ليش، لاني انا شخص اعطي فرص، فانا لما اسوي بلوك لشخص اكون خلاص مستنفذ كل الفرص.
0: استنفذت كل الفرص تمام.
3: اقول خلاص لا حد يتدخل، يعني لا ما بيأخسر أحد على حساب أحد، عرفتي؟
0: نعم. طيب أنت لما تدخلتي بينك وبين بين ثنتين اللي بينهم مشكلة في العمل، إيش الدافع الرئيسي اللي خلاك تدخلين؟ إنه ودك علاقتهم ترجع زي بعض، ولا أنت لك مصلحة مع الثنتين في حال استمرت علاقتهم، ولا كيف؟
3: لا والله شوفي للأمانة مو مصلحة قد ما أني أنا أحب الثنتين وأدري أن علاقتهم مرة كويسة، فأنا كنت عنصر محايد، سمعت من هذه سمعت من هذه، عرفت الموضوع تافه، فقلت لهم انكم تافهين باختصار يعني،
0: وكذا حلتيها.
3: ايه عشان الموضوع زي كذا هم استوعبوا، لان الشيطان يكبر، عرفتي الشيطان يكبر مواضيع ويربط مواضيع بمواضيع، في الاخير موضوع ما يسوى ان احنا نقطع علاقتنا عشان سالفة مثلا واحدة سلمت ما سلمت عليه، ما كانت متابعه وكانت متضايقة وتأبر يعني.
0: ايا كانت المشكلة ما تستاهل.
3: موقف معي انا ما تدخلوا بنات انه هند نبغى كذا، قلت معلش يعني بنات سوري انا ما بيخسركم ولا اتصادم معكم، بس انا اعطيت فرص بما فيه الكفاية فستوب. ما احب انا احد يجي يصلح.
0: طب انا بحب اصلح بينكم يا هند. انا حابة ادخل وسيط، تسمحين؟
3: انت والله على عينها الراس، بس انه انا يعني عرفت الشخصية اللي انا مارة طويلة بال، لما قفل خلاص يعني أكون صدق تعبت، ما عاد في أي مجال للنقاش.
0: وبعضهم هند
3: بعد فترة بعدت ممكن يعني
0: الأيام كفيلة بأمور كثيرة ما نتخيلها أحيانا. هند يمكن في شخص سبحان الله يصير هو مستفيد من الخلاف اللي يصير بين اثنين، وبدل ما يدخل وسيط يدخل يشعل النار زيادة بينهم.
3: أكيد، لأنه يكون له مصلحة أو يكون أصلا عادي شخص منهم، فهو يكون يبغى يثير الفتنة. فأنا واجهت كثير الصراحة في مجال الدوام غالبا، ممكن في مجال الأقارب لا لأنه العلاقات يعني كويسة، بس مجال الدوام واجهت اللي يبغى يخرب كذا بدون سبب.
0: أي.
3: يكون هو كاره هذا الشخص فقاعد ينقل عن علوم، قاعد يقول شفتوا الحركة هذه اللي ما لها داعي، وهي حركة عادية،
0: حاب يصطاد في الماء العكرة مثل ما يقولون.
3: أيوة بالضبط، هو ما له فايدة بس كذا أنه أنا ما أحب هذا الشخص ما أبغى. أفضل شيء لها.
0: جميل جدا يا هند.
3: اللي بعده
0: اللي بعده جيب اللي بعده. شوف الحياة ما توقف عند أحد. أي نعم أنا أتفق معك، لكن الواحد لازم يقف بينه وبين نفسه، يعني بلحظة اعتراف الحياة ما تسوى، وإذا الواحد يبي يكبر مخه فبيكبرها مو علشان الطرف الثاني، عشان هو، عشان سلامة داخلي، عشان نفسيته، علشان الحياة تمشي. يبين نغض الطرف والنظر عن أمور كثيرة عشان هالشيء.
3: صحيح، هو المرحلة الملكية أنا وصلت لها،
0: وصلتي له؟ يعني شلون اتاكد من هالشيء؟
3: انا اكلمك من المرحله الملكيه، اللي يجي الله يحييه، اللي يروح الله يستر عليه، اللي يغلط الله يسامحه، يعني خلاص اللي الدنيا ماشيه ماشيه فيك وبلياك.
0: الله عليك. يا سلام يا هند حبيبتي، سعيدة كثير باتصالك، شكرا لك.
3: أنا أكثر، شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا.
3: يا هلا بك.
0: مع السلامة. هلا وسهلا في كل أكيد من حاب أنه يشاركنا ويعطينا رأي أصدقائي، سواء كان في موضوع الوساطة أو بعد شوي في بصمة موظف. راح نكون معكم في هذه الفقرة أصدقائنا، الناس اللي طالعين من دواماتهم كلمونا، قلونا كيف كان يومكم، سجلوا بصمة خروج وخبرونا كيف كانت الحياة في هذا اليوم الجميل يوم الأربعاء. يترى الموظفين يوم الأربعاء يعتبر يوم يعني عالي الإنتاج ولا يوم متوسط الإنتاج ولا يوم مشي بالخير؟ أهم شيء نحن رايحين على يوم الخميس، وهل النفسية الحلوة لها مردود كبير عليكم لما تكون صباحاتك كذا وانت صاحي وعارف ان اليوم أربعاء؟ يعني أنا أتوقع أنه الأربعاء والخميس يومين مختلفة تماما، وحتى الأحد، الأحد حلو يا مهند، الأحد بتداوم إن شاء الله، إن شاء الله اسمك في الجدول. طيب نروح الفاصل، نرجع لكم من جديد أصدقائنا اللي حاب يشارك 011 40 53 بصمة موظف، سجلوا حضوركم بعد شوي.

0: عز النهار عز النهار إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم من جديد أصدقائنا، معكم في دردشتنا في عز النهار. نتكلم في ترند اليوم عن التدخل في عمل الخير عن طريق الوساطة، أو أنك تكون وسيط، بالإضافة لفقرتنا الحين، فقرة بصمة موظف. الناس اللي طالعة من دواماتها سجلوا خروج، مو حضور، خروج عبر هالفقرة. خلونا نسمع وندردش معكم كيف كان يومكم كموظفين، وين الجهة اللي تعملون فيها تحديدا، ما نبي اسم أو ذكر الجهة لكن بشكل عام في أي قطاع، وشاركنا، قولنا إيش التحديات اللي تواجهك كموظف في هذا المكان، إيش السلبيات، إيش الإيجابيات، وأبرز المواقف اللي تصير لك خلال يومك كموظف في هالمكان. 011-40-5-3. حي الله أبو تميم.
1: يا هلا، مرحبا، حياك الله.
0: يا مرحب، الله يحييك.
1: الله يطول عمرك، مسي عليك وعلى أخوي مهند وعلى طاقم البرنامج والمستمعين.
0: يا هلا بك يا أبو تميم، تبي تشاركنا بأي فقرة؟
1: والله شوف، الفقرة الأخيرة هذه أنا أخذت تقاعد مبكر وما عاد ما لي فيها شيء. الله يطول عمرك. لكن الفقرة الأولى صراحة موضوع كبير كبير كبير بمعنى الكلمة، وجوابه برضو أكبر ومتشعب.
0: نعم،
1: يعني يحتاج شو أقول لك، لكن بقولك من ناحية باختصار، الوساطة شيء طيب وحلو، أنك يكون في إصلاح.

0: بين طين مختلفين أو في بيناتهم. لكن عن نفسي أنا أتدخل لمن يطلب مني.
1: لما يجي أحد الأطراف يقول لك يا أبو تميم نبي تتدخل في حل مشكلة. نعم
0: أيوة، هذا معناها لك قبول عند الأطراف لي. ثاني حاجة أن أتدخل من نفسي لما يكون بين أصدقاء عزيزين علي. أنا أفرض نفسي وأدخل في الموضوع، أحاول أني أحل بقدر ما أستطيع، يعني لأنهم عارفين وأنا عارف. الثالث لما يكون شيء وقع قدامك، شجار مثلا أو خلاف ما تعرف الطرفين، تدخل بس يكون عندك الاستعداد، لأن يحتاج أول شيء حلم وبعد نظر وصبر وطولة بال يعني.
1: صحيح، ولازم تكون فاهم يعني لو جزء أكيد. بسيط من الخلاف ونوع الخلاف
0: بينهم. أكيد يعني مثلا لو يكون مثلا خلاف مالي في مثلا في محل، في سوبر ماركت، في محطة، في الأمور هذه، أدخل بس عندي الاستعداد أني أتحمل المبلغ عشان أحل المشكلة بين الطرفين. مثلا كنصيحة لي ولكل مستمع، خلاف قدامك حصل مشاجرة وفيها تطاول بالأيدي أو اشتباك بالأيدي، أنا أنصح بعدم التدخل.
1: ليش؟
0: أيوة ما تدخل، ربما أنت يدخل يوصلك ضرر أو يحصل عليك ضرر من غير شعور من الطرفين، لأن لحظة الشيطان حاضر وما حد ما يميز هذا من هذا صراحة. لذلك الحمد لله في جهات أمنية مختصة تبلغهم
1: الشرطة على طول وهم يدخلون. طيب ندمت على وساطة دخلت فيها يا أبو تميم؟
0: لا الحمد لله من فضل رب العالمين ما قد يعني ندمت.
1: وكل وسطاتك كانت تنجح؟
0: الحمد لله دخلت في أمور زوجية كإصلاح ذات البين من فضل رب العالمين، طبعا طلب مني. دخلت بين زوجين منفصلين بخصوص النفقة والأبناء وزيارتهم وزي كذا، الحمد لله مشت الأمور من فضل رب العالمين. بس نتحمل خاصة في صرفها نفقة، أحيانا يعني يختلفون على حاجة بسيطة والله ما تسوى أن كل واحد يكبر قلب الثاني على الثاني وتضحية الأولاد على مبلغ ما يسوى، فلذلك أحيانا أتحمل وأتبنى المبلغ هذا.
1: لاحظت أبو تميم أنت تقولي لما تدخل في مشاكل فيها إشكاليات مادية تتحمل، طب أنت إيش ذنبك أنت كوسيط تتحمل؟
0: والله شوفي إنسان يعني مهما كان فيه طبيعة الإنسان يحب الخير.
1: إيه ما يخالف، ما نختلف في موضوع أنك تحب الخير، لكن أنك تحمل نفسك عبء مادي.
0: لا لا لا ما هي مبالغ كبيرة، يعني حاجة بسيطة، يعني ما تعتبر ذاك المبلغ اللي والله بيأثر علي. أنا دامني أنا عندي القدرة بسويها، إذا ما عندي والله القدرة لا تتدخل بأشياء.
1: الله يجزاك خير يعني، بس كم بعد أحس أنك خير بزيادة يعني.
0: والله مو هو احيانا انه والله اللي تتعبني العاطفه كثير. انا حتى في لما كنت على راس العمل كنت والله ادخل بالامور هذه وما ادري ايش من باب العاطفه، يعني خاصه في الامور الزوجيه والابناء او الامور الثانيه. اما بخصوص المتصل السابق اللي يقول ورقتين وهذه كانت من اقتراحاتي لما كنت في لجنة إصلاح ذات البين.
1: نعم
0: فعلا كنا قلت حطوا كذا وكذا وكذا، وفعلا له ذكر الإيجابيات بين الطرفين علشان تفتح كل واحد يحن على الثاني ويتذكر أشياء حلوة بين الطرفين.
1: سبحان الله، جميل يا أبو تميم. نعم تفضل.
0: أخيرة بس الله يطول عمرك، أنا أقول ترى المشكلة زي البلونة الصغيرة، شفت البلونة الصغيرة أصغر بلونة؟
1: إي نعم،
0: فجأة تكبر. ليش؟ لأن الشيطان ينفخ فيها صراحة، ينفخ فيها حد ما تكبر ثم تصير فيها مشاكل
1: وتنفجر بوجه راعيها.
0: تنفجر بين الشخصين المختلفين فيه، فلذلك نقول لا تفتح للشيطان مجال.
1: أي والله صدقتي أبو تميم، يا سلام عليك، شكرا اللي يحبك للخير يا أبو تميم، والله يجزاك خير وما قصرت. يعني يكفي أنك مو بس دخلت وسيط وتتحمل جزء من حل الإشكاليات حتى لو كانت داخلة فيها الفلوس، فما أدري صراحة أقول حنون، الله يعطيك العافية. في اتصال، حي الله نوال.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مساء الفل، الله على الصوت اللي شبعان نوم.
2: لا والله مو سمع انه من شيء، بس لاني ساكته خلاص الحين بيعتدل الصوت ويصير حلو.
1: طول عمر صوتك حلو ونوال، ايش دعوه؟
2: لا لا بيعتدل الحين خلاص، ما في
1: ما في ما في شرح، ما في تعب.
2: اي صبري شوي بعد الايام ما تصدقين ان انا نوال.
1: الحين الحين شوفي، احنا مذيعين نحتاج لياقه صوتيه زين. نسوي بعض التدريبات، التنفس العميق والسوالف. انتم كمدرسين نفس الشيء يعني، تستخدمون صوتكم طول اليوم، كان عندكم خطه استراتيجيه تسوونها؟
2: وش اللي هي الخطة قصدك؟
1: ما أدري أنا أسألك
2: عن الصوت قصدك والله.
1: إيه إيه، لأنه تحتاجين يكون عندك مرونة في الصوت وتحافظين على صوتك ما يصير في مشكلة.
2: يعني طبقات الصوت المختلفة، فن الصوت اللي مرة ترفعين الطبقة وتنزلينها وتوسطينها، يعني يكون هذه على حسب المرونة الشخص. يعني في ناس تشوفين طبقتها ما شاء الله مرتفعة طول الوقت، ما يعني ما عندهم التدرج في الصوت، وفي ناس يا صوتهم ماطي يا مرتفع فوق. بس هو الجميل تدرج.
1: الجميل ان صوتك حلو في كل الأحوال يا روان، سواء كنت تشرحين ولا ساكتة. قولي لي طبعا بصمه موظف خلاص
2: صاحي الفجر انا، ما قولي لي
1: انت لسه على على
2: الخبر القديم غدوي. اي والله
1: خلاص يا نوال، الى متى تصحين بدري؟
2: خلاص ساعه البيولوجيه ترى من تقريبا من 20 سنه هي ما تتغير.
1: اي والله
2: يعني حاولت والله بس ما قدرت يعني،
1: وما استجد جديد، ما حبيت تسوين شيء.
2: لا الحين خليني بس تريح في الأجازة يعتدل الجو بعدين بسوي اللي بسوي.
1: هو على طاري موضوعنا الوسيط اليوم، إيش رأيك تصيرين تشغلين نفسك في الوساطة بين الناس، توسطين تحلي المشاكل هذا وتشوفين؟
2: عاد غدوية هذا اللي ما أحبه.
1: ليه؟
2: ما أحب، أحسها فضول، ما أحب أدخل
1: الحين يوم أنك توسطين بعمل الخير وتحلي مشكلة بين اثنين.
2: لا
1: اسمه فضول؟
2: خير. لا لا لا، في شغلات فضولية ما أحبها أنا. طلبتي مني رأي بقول لش رأي، بس أجي أتدخل في ناس ما تتقبل غادة.
1: طيب لو حبوا أنه نوال هي اللي تصلح من بينهم،
2: أي أنا أقول لش لو طلبوا مني يعني طلبوا رأيي بتكلم بقول وجهة نظري، عجبتهم نور على نور، ما عجبتهم بعد لا يعني لا يكلف الله نفس المنفعة. بالعكس يعني أنا لو مثلا شفت في خلاف بسيط أو مشكلة بين ثنتين يعني باجي أنصح هذه وهذه، بنصحهم يعني باللي أقدر عليه، بس أنت أتدخل وليش أنت زعلان عليه؟ ما أحب ده الشيء، أنا ما أحب نهائيا.
1: أيه أنت قاعدين تسألين وش صار ما صار وذا يتكلم.
2: الكل يعرفني، الكل يعرفني والله، الكل يعرفني إن أنا ما أحب يعني، حتى هم يقولون لي يقولون لي نفسنا يوم تين تسألين وش صاير.
1: انت شكلك مره
2: والله. لا لا لا والله بالعكس، انا ما الحمد لله اجتماعيه وادخل مع هذه واسولف مع هذه، بس في اشياء خصوصية لان خلاص يعني ممكن اجيب واحد ازي اسال غاده قاعده واشوف ايش يمكن ما تبين تقولين لي.
1: ممكن حلو حلو الحياد انه انه انه تاخذي دائما السيف سايد، لكن زي ما قلت في ناس يعني زي قبل شوي ابو تميم، واحد من الناس اللي لا شاف مشكله بادر من نفسه، وفي ناس تقول لك لا انا تحرك.
2: انا اقول لك يعني
1: اي انا يلا اقرب مشكله بيني وبين ابراهيم راح ادخلك.
2: لا لا ان شاء الله ما في مشاكل يا رب العالمين.
1: الله يجيب المشاكل.
2: اذا شيء على قولتهم في وش اسمه يعني في شيء يستاهل ان الواحد يبدي رايه بيبدي، بس اذا اجي ادخل نفسي في شيء ما يخصني ويمكن القى لي كلمه يعني تجرحني، انا ترى حساسه غدو يعني بسرعه اتاثر
1: يعني، بدال ما تحلين المشكله تسبب لك بمشكله.
2: اي ترى وقاعد ليش افكر طول الوقت يعني، ترى ما حارقني الا التفكير.
1: بسم الله عليك.
2: يعني ما أتحمل والله، ترى ما أتحمل حتى لو طلعت للشخص كده إن أنا عادي خلاص، ترى إذا قعدت مع نفسي خلاص يعني أقعد أصيح داخليا يعني.
1: لا بعيد الشر عنك، خليك كده جميلة وحيوية ومحبة للحياة يا نوال. سعيدة بسمع صوتك.
2: الله يخليك، وياش البرنامج بعد
1: تعالي أبد، حياك الله. شكرا يا نوال.
2: العافية، تحية لشلة مهند، الله يعطيكم
1: العافية.
2: الله
1: يحفظك،
2: أمان الله،
1: في أمان الكريم. شكرا يا نوال، نكمل معكم أكيد أصدقائنا بالمزيد. روح لي فقرة تحدي اليوم. اليوم يا جماعة عندنا فقرة تحدي اليوم، خمنوا الشيء اللي موجود معنا. روح للتحدي مهند، إيش رايك بعد شوي؟ طيب خلونا نروح الفاصل قصير ونرجع لكم من جديد، سواء حابين تشاركونا التحدي أو تشاركونا بالتعليق على كل فقراتنا ومواضيعنا اليوم. نسمعكم على 011 40 53.

0: كل المعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هند السالم.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهراً.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار عز النهار

0: رحب فيكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار مع اتصالاتكم الهاتفية اللي توصلنا على رقمنا 011-40-53. رحب باتصال معنا حمود.
1: يا هلا ومرحبا، مساءكم سعيد يا رب إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحب، يا مساء الفل.
1: يا هلا ومرحبا يا هلا.
0: صديقنا حمود وين الغيبة؟
1: الغيبة خارج المملكة.
0: الله يعطيك العافية.
1: أي صبرك.
0: طيب عودا حميدا،
1: يطول بعمرك مؤقتا ونرجع لمهام عملنا مرة ثانية إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية. طيب حمود، تبي تشاركنا في موضوعنا اليوم؟
1: اي يعني كانت وجهة نظري على أساس المشاركة في مسألة انك تكون انت وسيط خير او وسيط حل المشاكل او اشكال.
0: اي نعم،
1: لان هذا مهم جدا، ودائما هذه قيمة، خلينا ناخذها كقيمة مجتمعية. كانت فكرة حل الاشكاليات والتدخل بالخير لإنهاء بعض المشاكل، سواء كانت مشاكل ما بين الأصدقاء أو الجيران أو حتى القرايب أو حتى أحيانا للأسف ما بين الأخوان. أعتقد أن هذا مثلا إحنا بدينا للأسف نخشى، أو الجزء كبير من الناس يخشى أن يتدخل في هذا الموضوع كنوع من عملية الفضول أو يسمع كلام ما يعجبه. ولكن أنا من الناس اللي حصل معاي كثير الحمد لله، وأعتقد نفسي أني توفقت بنسبة كبيرة جدا في خلينا نقول حل إشكالية أو حل مشكلة. الأهم من هذا كله، أنت كشخص لازم تعرف جوانب الموضوع الخلافي، يعني ما يكون في شيء مش باين بالنسبة لك. إذا لازم تكون الصورة لك واضحة. أنا بالنسبة لي كانت دائما أسعى أني أنا توضح لي الصورة بشكل كامل، خاصة الطرف اللي يسعى جديا بكل صدق وأمانة أنه ينهي هذا الخلاف، ولكن ما هو قادر انه يحلل. فبصفتي شخص محايد واسعى الى الخير، اقلب الزوايا، اشوف النقاط اللي ممكن تكون مناسبه في الالتقاء، ابعد عن السلبيات. وتحتاج الى نفس طويل، وتحتاج الى كلمات انت لازم تقولها، لازم تدخل الكلمات اللطيفه، الكلمات اللي تحبب الشخص انه يسمع الكلام، يعني ما تكون عنيف بعنفيه حتى لو كان الطرف الاخر ظالم. لا، تحاول دائما
0: يعني انت يكون عندك اسلوبك المقنع بكلماتك ومفرداتك.
1: ما في شك، اذا ما عندك مواصفات النفس الطويله وانتقائك للمفردات، وانك انت يكون عندك الحل احيانا او جزء من الحل او فكره حل ممكن تقارب فيها، او انك تحاول تقرب المسافات. انا في رايي اذا انا ما افهم الموضوع او ما عندي هالجوانب، انا دائما افضل اني انا ما اكون واسطة خير، أو خلينا نقول مثلا وسيط حل إشكال معين. اللي عنده هذه الشغلات لا يبخل فيها، لأنها تراها قيمة حلوة. وأنا شخصيا يعني أحس برضا نفسي لما أقرب اثنين مختلفين وحل الإشكال اللي بينهم. وحل أحيانا أستاذ الكريمة يكون في سوء فهم للكلمة للمفردة، في ناس حساسين بزيادة، ممكن تقال كلمة ما يفهمها بالشكل الصحيح فما يقبل حتى تبرير الطرف الآخر يقولها. لكن لما يدخل شخص ثالث ويبين ترى يا فلان ترى الموضوع يقصد كذا وكذا، ترى ما يقصد استنقاص أو لا يقصد نوع من عملية الذم فيك أو نوع من عملية التنمر لا سمح الله، فهذه الشغلات حلوة. أعتقد أنها جميلة هذه.

0: قاعد تسحب
1: طيب كثير من أصدقائنا أيضا حمود اليوم قالوا أنه هالقيمة المجتمعية الجميلة لإصلاح ذات البين والتدخل كوسيط من أجل يعني تقريب وجهات النظر وهل يعني صارت قليلة يعني ما عاد في حد يحب أنه هو يدخل نفسه كوسيط قلت شايفة قلت في مجتمعنا هل إحنا بحاجة إلى تعزيز الفكرة؟
0: أنا أعتقد أنها قلت بشكل كبير جدا. يقول لك يعني بمبدأ أنه أنا مالي دخل ما علي منهم. لا هذا غلط. احنا مجتمع جميل له قيمه الاسلاميه له قيمته الاجتماعيه في مجتمعنا عاداتنا وتقاليدنا الحلوه. هي فعلا بدت الان تتقلص بشكل كبير جدا جدا عمليه الاصلاح وهذا انا اعتبرها يعني احنا نفتقد هذه الميزه. احنا عندنا يعني للاسف حساسية مني أنا والله ما أبغى أتدخل بين فلان وفلان والله هذول عيال عمي يصلحون والله هذول لا يا أخي يعني بعضهم وصل لدرجة أن يقول كلمات أحيانا لا تقال قال لا يعني كلمات مش بس أنا ما علي منهم كلمات يعني موضوع ثاني فأعتقد يجب إعادتها ويجب للتربويين ويجب للدكاترة المختصين بهذا المجال التربوي أو لهم علاقة في خلينا نقول ملاحظات على المجتمع ينمونها يحاولون أن إحنا ما ينفع يكون في فرقة ما يكون مستحيل يكون في جار جنبك ما تكلم على الجن خلاف بسيط السادتي الكريمة أحيانا على موقف سيارة أو أعزكم الله على
1: برميل
0: صار في شغلات تافهة
1: يا كثرة والله صدقت
0: نعم بالضبط ولذلك ليش احنا ما يكون في هذا الشيء موجود يعني في حال تعال ترى الموضوع ما يستاهل او انك تشوف مثلا الاخوان انت تعز الاثنين يعني مثلا يكون شخص مثلا صديق الاخوان انا اعرف فلان والقام مختلفين ما يتكلموا مع بعض لا انا من محبتي لهم اقرب الاخوان مع بعض منها اكسب الاجر منهم اكسب الطرفين انا بكل الحالات كل الحالات انا مستفيد الا لما يكون يعم الصفاء النفسي ويعم التعامل الجميل الأخوي ترى والله مجتمعنا جميل ترى احنا من أجمل شعوب الدنيا طيبة نحب الخير ونحترم الكبير ونرحم الصغير ونفشي السلام ونستر عيوب الآخرين ترى والله احنا من أجمل المجتمعات اللي أنا عشت فيها في خارج المملكة احنا مجتمعنا رائع جدا احنا بس نعزز هالمسألة هذه في نظري تكون جزء حلو يكمل هذه اللوحة الجميلة عن مجتمعنا اللي فيه عاداته وتقاليده من مناطق مختلفة من أجل ترى والله إحنا بنعيش في وطن من أجمل أوطان الدنيا والله يحفظها لنا هالوطن وهذه القيادة العظيمة اللي قادت هذا النسيج الجميل بأحلى لوحة رائعة إحنا نشوف عطائها والعطاء مستمر أكبر وأكبر إن شاء الله يا رب
1: الله يديم علينا هالجمال المجتمعي وهال خليني أقول لك مو بس إحنا في نسيج مجتمعي متكامل إحنا في لحمة وطنية جميلة ومثل هالأخلاقيات يعني الأخلاقيات الاجتماعية أنا أشوف أنها تقرب الناس أكثر وأكثر من بعض
0: أكيد طبعا أكيد جدا والله يتمم الخير للجميع وتم كل الخير للجميع والناس اللي عندهم إشكاليات مع أحد خاصة الموضوع البسيطة يحلها ترى اللي فينا كافينا الواحد ما وده يدخل بالمشاحنات والفرقة ما نبيها نبي الجيران زي أول نبي زملاء العمل يكون فيهم حبية ومودة الإخوان تكون علاقتهم قوية أبناء العموم الأصدقاء ترجع الحب والمودة مع بعض نعيش بسلام نفسي جميل وإن شاء الله يعم الخير للجميع يا رب
1: دائما وبدا شكرا يا حمود أسعدتني بالمشاركة وما تغيب كثير خلينا نستفيد من وجودك
0: بإذن الله أنا شرفني
1: شكرا يا حمود يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا طيب زي ما قال حمود أصدقائنا اليوم حنا يعني ما شاء الله تبارك الله كمجتمع عندنا أخلاقيات وعندنا يعني بعض من القيم اللي نما وكبر عليها مجتمعنا لدرجة من الدرجات أنه إحنا مغبوطين من دول العالم الثاني لأنه شعب مختلف مميز لطيف جميل محب للخير قلوبهم على بعض عندهم الكثير من الخصوصية في هذا المجتمع اللي يعني تميزهم وتعطيهم سمة كذا خلاقة وجذابة بس خلوني أرجع لنقطة مهمة أكيد إحنا مثلنا مثل أي مجتمع قابل للتطور والتغيير ويطرأ على الأفراد سلوكيات نتيجة الاختلاف الكبير اللي صار ما بين الأجيال نتيجة إنه إحنا شعب منفتح نروح ونجي وعالم تجينا وتروح علينا أكيد إنه بيصير فيه نوع من التجذر يعني البسيط خلينا أقول ما حكبر السالفة لأنه إحنا في أشياء في العمق تضرب اللي هو الدين والأخلاقيات والقيم اللي تربينا عليها من جماليات مجتمعنا زمان يعني كانت بينهم خصومات، يعني بعض الأشخاص إذا صارت بينهم خصومة كبيرة مثلا خلاف على قطعة أرض، تدرون أنه تصير بينهم مشاكل وتحتد بين ما بين الجماعة، لكن النفوس صافية لدرجة يقولك اثنين كانت بينهم قضية في المحكمة منظورة مختلفين على قطعة أرض، صلوا الجمعة مع بعض وكان يعني موعدهم اللي بعده كان يوم سبت، طبعا قديم الزمان يعني كانت سبت دوامات، ركبوا سيارة واحد منهم، واحد من المختلفين هذولا مر على خوية اللي رفع عليه قضية في المحكمة، ركبوا سيارة واحدة وراحوا عشان يحلوا الخلاف اللي بينهم. هم متقبلين فكرة انه اي نعم يوجد بيننا خلاف لكن النفوس صافية يا جماعة، يعني ما حد بيزعل لمجرد خلاف دنيوي. فجميل ان احنا نتقبل وجود أساسا خلافات في علاقاتنا، ما في أحد في هذه الحياة ما راح يواجه خلاف مع أحد، لكن حلو أن تكون عندك هذه النزعة، القابلية للإصلاح، القابلية لأنه الحياة تمشي كما لو كانت يعني عادية. أي نعم في خلاف لكن حياتي أنا ماشية. في اتصال معنا مهند. طيب اللي حاب يشاركنا يا جماعة وين التحدي؟ عندنا تحدي اليوم. أنا رحت يا مهند دورت على شيء قلت والله ما حد يجيبه، شيء صعب صعب التخمين لأنه مو الكل يمكن يعرفها ولا هو من المصطلحات الدارجة، يمكن الكلمات اللي الناس كلها تعرفها، وكان عندي أمل أنه لما أطرحها أشوف أحد كذا خلاق على طول يجيبها، بس لا كان يبيها وقت أطول، فما حيمدي ناخذ فقرة التحدي لها اليوم.

0: راشد يعطيك العافية. راشد سوالي منشن كذا على منصة إكس الحساب واحد من أخويا، يقول أبيكم تصالحوني عليه، تدخلون وساطة من بيننا. والله يا راشد ودي صراحة، بس أنا واحدة من الناس اللي يخليني أقول لك أوكي، أحب أعمل الخير وأحب أني أدخل ما بين الناس المتخاصمة، بس لازم أكون يعني في على بينة، لازم أعرف شو السالفة اللي بينكم. شكرا يا صديقنا. ناخذ اتصال من معنا أنس.
1: شاي.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أنس.
1: شلونك؟ طيبة.
0: أنا طيبة، أنت شلونك؟
1: الحمد لله بخير.
0: دوم يا رب. أنس تبي تشاركنا؟ شوف فقرة التحدي أنا كنت مجهزة فقرة خمن الموجود معانا، لكن مع الأسف يعني ما في وقت. حاب تشاركنا فقرة التحدي سؤال ثاني؟
1: طيب سؤال ثاني.
0: سؤال ثاني. أنت أمورك تمام؟ حولك إزعاج شيء؟
1: طيب والله حافظة خير.
0: لأن سؤالي ما يبيه إزعاج، يبيه لك تركز.
1: أبشي.
0: تمام الحين نطرح المسابقة.
1: سم
0: الله عدوك. أقول تمام أمورك؟ يلا نبدأ.
1: طيب والله خير.
0: طيب شوف أنس، أنا سؤالي لك بطرح لك مجموعة أسئلة، خمس أسئلة وراح اتصالك. أنا عارف أصلا من الأول أقول له أنس أنت أمورك تمام، يبدو أنك محاصر بالألغام، هذا هو الكلام. طيب أصدقائي، اليوم تكلمنا في موضوع الوساطة، قلنا أن هي ما هي مجرد بس نقل رسائل بين المتخاصمين، لكنها هي في المقام الأول هي مسؤولية أخلاقية واجتماعية تتطلب الكثير من الحكمة والعدل والحياد، زي ما قال لنا قبل شوي صديقنا محمود. لازم تكون على موقف حياد، تسمع من ذا ومن ذا، وما تقدر أنه أنت تقف في صف أحد ضد أحد. أيضا عندما تمارس بالشكل الصحيح حتكون هذه الوسيلة وسيلة فعالة عشان تحفظ العلاقات وتطفي النزاعات. أما إذا افتقدت النزاعة في موضوع الوساطة أو الكفاءة، ممكن تتحول بعد كذا من مشكلة صغيرة إلى مشكلة أعظم، وتكون سبب في تعقيد الخلاف بدل من حله. لذلك يبقى دائما نجاح الوساطة مرتبط بأهلية الوسيط ورغبة الأطراف ووضوح الهدف عشان يتحقق الإصلاح العادل اللي يحفظ الحقوق للجميع ويقرب أيضا القلوب بالدرجة الأولى. شكرا صديقنا أيضا صالح. صالح كان يسأل يقول هل تعتقدين يا غادة أنه اليوم إحنا بحاجة للوسيط، وإحنا أصبحنا نعرف خبايا بعضنا البعض لأن السوشيال ميديا لم تدري؟ طب إيش دخل السوشيال ميديا يا صديقي؟ إيش دخل؟ يعني أي مشكلة بروح أحطها على السوشيال ميديا؟ أنت تدري أنه في ناس اليوم يعني بدال الوسيط صاروا يلجؤون، أي نعم التقنية جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن دعم حياتنا، لكن مو لدرجة أنه تروح تفتح مثلا شات جي بي تي وتسأله في مشكلة، تكتب له أنا والله صار معي كذا كذا كذا، وتبيه بعد ما تخلص تبيه يعطيك رأي وتمشي على رأيه. والله عرفكم في ناس، في بنت أنا أعرفها واحدة من الصديقات الله يعطيها العافية، يعني دايما كل مشكلة تواجهها تروح تكتبها في شات جي بي تي ويشور عليها وتروح تسويها. طبعا هو ما هو وسيط،

ما أقدر أقول إنه هو ممكن أدخله في حياتي بشكل كبير واتخذه كشخص يعني يقرر عني ما أختار. أي نعم هو مساعد نستخدمه في محتوى ونستخدمه في إجابات بسيطة، لكن ما اعتمد عليه اعتماد كلي في أني أنا أصنع قرار أو أتخذ قرار مصيري في حياتي يا جماعة. ولا مو بس كذا، حتى يقولك صحيا يروحون يسألون بعض هالتطبيقات علشان يشورون عليهم وش ممكن أنهم يأخذون أو يستعنون بأدوية أو علاجات أو خلطات أو أمور لدرجة أنها تستغرب. لا والله، يعني إحنا البشر ما نستغني عن البشر مهما كان ومهما بلغت قوة السوشيال ميديا أو التطبيقات الذكية أو الذكاء الاصطناعي. طيب وصلنا معكم أصدقائي للختام، شكرا من القلب لكل اللي شاركونا اليوم في عز النهار، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله لقاءنا يتجدد في يوم الغد، يوم الخميس، يوم الطاقة والنشاط. ما نعرف ليه دائما الأحد طاقة ونشاط، لكن طاقة الخميس طاقة مختلفة. أجمل تحية لكم مهند الويمي من غادة، لقاكم على خير، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: تمام الثالثة في الرياض، أهلا بكم. أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لحضراتكم النشرة

0: الإخبارية أستهلها بالعناوين: إدانات إقليمية ودولية واسعة لاستهداف إيران، الناقلة السعودية وديان والهجمات على الكويت والبحرين. شركة البحري تعلن عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم وديان وتؤكد بأن الشحنة آمنة والناقلة صالحة للإبحار. وزير الاتصالات يؤكد أن المملكة مركز عالمي لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بين الشرق والغرب. وقاية تحذر المسافرين إلى خارج المملكة من مخاطر الأمراض المعدية خلال موسم الصيف. كانت هذه العناوين، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قالت شركة البحري للشحن التابعة للمملكة إن الناقلة العملاقة وديان تعرضت لحادث لدى عبورها مضيق هرمز، إلا أن السفينة لا تزال صالحة للإبحار وشحنتها آمنة. وأضافت شركة البحري أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يتم تسجيل أي إصابات. في هذه الأثناء أدانت رابطة العالم الإسلامي استهداف إيران الناقلة السعودية وديان خلال عبورها مضيق هرمز واستهداف الناقلة القطرية ركيات، وشددت على التضامن الكامل مع المملكة وقطر في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسفنهما ومصالحهما الوطنية. وجددت مطالبة إيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية. كما شدد البديوي على أن هذه الهجمات تمثل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في هذه الأثناء أدانت الكويت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على بلادها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية في وقت سابق أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، كما أكدت اعتراضها والتعامل معها بنجاح. وفي البحرين نجحت قوات الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي أطلقت على المنامة. في المقابل توالت الإدانات الخليجية والعربية والدولية للهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت واعتبرته تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، مؤكدا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران التي وصف مسؤوليها بأنهم مرضى. وفي تصريحات للصحفيين من أنقرة قال ترامب أن الإيرانيين يقفون وراء المشكلات في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة أهدرت الكثير من الوقت في التعامل مع طهران. وأكد الرئيس الأمريكي مجددا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وكان الجيش الأمريكي قد قصف أكثر من 80 هدفا خلال الضربات التي وجهتها لإيران الليلة الماضية. وقال الجيش في بيان له إنه استهدف أنظمة دفاع جوي إيرانية وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وقدرات صواريخ مضادة لسفن وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني. في هذه الأثناء قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% خلال جلسة الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران عقب هجمات جديدة بين البلدين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد عن 6% لتصل إلى 78 دولارا فاصل 56 للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 6% ليصل إلى 74 دولارا فاصل 81 للبرميل. ونبقى في الشأن الدولي، حيث انطلقت أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة وسط أجواء يطغى عليها التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران ومستقبل الإنفاق الدفاعي للحلف والعديد من الملفات الشائكة كالحرب في أوكرانيا في واحدة من أكثر قمم الناتو حساسية خلال السنوات الأخيرة.
1: قمة لا تبحث فقط في مستقبل الأزمات بل في مستقبل الحلف نفسه. في أنقرة يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي في لحظة تعد من أكثر محطات الناتو حساسية، فبينما تتصدر الحرب في أوكرانيا ورفع الإنفاق الدفاعي ومستقبل الردع في أوروبا جدول الأعمال،

0: تدور في الكواليس معركة من نوع آخر. كيف سيبدو الناتو في السنوات المقبلة؟
1: تركيا والولايات المتحدة بصفتهما دولتين مهمتين في حلف الناتو ستتخذان موقفا قويا قائما على التضامن خلال قمة أنقرة.
0: فلا تقتصر أهمية القمة على إدارة الملفات الأمنية الآنية، بل تمتد إلى إعادة صياغة أولويات الحلف في ظل تغير موازين القوى الدولية مع تصاعد التنافس الروسي والصيني وتزايد الضغوط الأمريكية على الحلفاء الأوروبيين لتحمل نصيب أكبر من مسؤولية الدفاع الجماعي.
2: وتكتسب القمة أهمية استثنائية ليس فقط بسبب الملفات المطروحة على جدول أعمالها، وإنما لأنها تعقد في مرحلة يعيد فيها الحلف تقييم استراتيجيته العسكرية والسياسية.
0: وتكتسب زيارة ترامب إلى أنقرة أهمية خاصة، استشهد لقاءات تبحث مستقبل العلاقات التركية الأمريكية والتعاون الدفاعي وملفات سوريا، إضافة إلى الصناعات العسكرية وقضايا التسليح ومستقبل التوازنات داخل الحلف في ظل المتغيرات الدولية. كما تمثل القمة فرصة لتركيا لتأكيد موقعها داخل الناتو.
3: أعلنت وزارة الصحة السورية أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق أمس بلغت قتيلا واحدا و36 جريحا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية سانا فجر اليوم. وأوردت سانا نقلا عن وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا الثلاثاء بالقرب من مبنى وزارة السياحة في دمشق بلغت قتيلا و36 جريحا، وأضافت أن 31 من المصابين كانت إصاباتهم طفيفة وقد غادروا المستشفيات، فيما لا تزال 5 حالات أخرى مستقرة تخضع للرعاية الطبية اللازمة. ووقع الانفجاران ظهر أمس، وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الانفجارين نجما عن عبوتين صنعتا بطريقة بدائية. محليا، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن المملكة تمضي نحو بناء إحدى أكثر البنى التحتية للذكاء الاصطناعي جاهزية وإتاحة في العالم، ما يعزز موقعها شريكا موثوقا لتمكين الاقتصاد الرقمي وربط الشرق بالغرب. جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر ليب 2026 في هونغ كونغ. وأوضح السواحة أن المملكة تعمل على بناء 6 جيجاوات فاصلة 9 من سعات مركز البيانات بحلول 2034، وتبدأ ب 3 جيجاوات بحلول 2030، مع توفر 12.8 جيجاوات من الطاقة حاليا، ما يجعل المملكة من الأسرع عالميا في إتاحة الطاقة لمشاريع الحوسبة والذكاء الاصطناعي. حصل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية على الاعتماد الرسمي من وحدة التخصصات الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خطوة تعكس التزام المركز بتطبيق أعلى المعايير المهنية والتخصصية في تقديم خدماته وبرامجه الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز جودة الممارسات المهنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. ويعد هذا الاعتماد خطوة نوعية في مسيرة المركز نحو تطوير خدماته وبرامجه وتعزيز دوره في القطاع الاجتماعي من خلال تبني الممارسات المهنية المتخصصة والمعايير المعتمدة. حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على 4 شهادات من المنظمة الدولية للمعايير ISO، وذلك لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عدد من المجالات المرتبطة بالحماية التأمينية، منها نظام السلامة والصحة المهنية ومتطلبات الجودة في مجال الرقابة والتفتيش ونظام إدارة شكاوى العملاء ونظام قياس رضا العملاء. تواصل وزارة الصحة دعم الحلول الابتكارية من خلال مبادرة سند بوكس بهدف تعزيز الابتكار الصحي وتسريع التحول الرقمي، ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية انسجاما مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي. ووضحت الوزارة أن المبادرة توفر بيئة تجريبية مرنة للمبتكرين والشركات الناشئة والجهات المطورة لاختبار الحلول الصحية الرقمية في مجالات عدة، منها الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد. الخبر الأخير في هذه النشرة مستمعي الكرام، حذرت هيئة الصحة العامة وقاية، حذرت المسافرين إلى خارج المملكة من التهاون في الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية أثناء السفر، خاصة خلال موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعا في حركة السفر والتنقل، ما قد يصاحبه من زيادة احتمالات التعرض لبعض الأمراض المعدية في عدد من دول العالم. وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة بالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية لمستجدات الوضع الوبائي العالمي وما يسجل من حالات أو

0: متفشية ومعدية في بعض الدول، ومنها فيروس هانتا ومرض فيروس الأيبولا والحمى الصفراء والإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن التقييم المستمر للمخاطر يسهم في تعزيز جاهزية منظومة الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المسافرين. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين: إدانات إقليمية ودولية واسعة لاستهداف إيران الناقلة السعودية وديان والهجمات على الكويت والبحرين. شركة البحري تعلن عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم وديان وتؤكد بأن الشحنة آمنة والناقلة صالحة للإبحار. وزير الاتصالات يؤكد أن المملكة مركز عالمي لربط منظومة الذكاء الاصطناعي بين الشرق والغرب. وأخيرا في العناوين: وقاية تحذر المسافرين إلى خارج المملكة من مخاطر الأمراض المعدية خلال موسم الصيف. النشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء زميل مهند الويمي، ودمتم في رعاية الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: مستدام.
7: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج

0: معكم مستدام. هذا البرنامج الذي نناقش من خلاله أهداف التنمية المستدامة، هدفنا اليوم نتحدث فيه عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ضيفتنا هي الدكتورة رفعة بنت هادي اليامي، أكاديمية وباحثة في الإصلاح التعليمي وتمكين المرأة السعودية. مرحبا يا دكتورة، حياك الله.
1: حياك الله دكتور سليم، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييك دكتور. يعني خلينا نبدأ من مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي قفزت يعني في الحقيقة من 17% إلى 34.2% في أقل من 10 سنوات، و44% من المناصب الإدارية العليا باتت في أيدي نساء. أرقام يعني لا يمكن أن تحقق بالصدفة إلا من خلال يعني أهداف تنموية مستدامة. كباحثة وأكاديمية في الإصلاح التعليمي وتمكين المرأة دكتورة رفعة، ما الذي جعل هذه القفزة ممكنة في فترة قياسية بسيطة؟
1: أولاً القفزة ما كانت عشوائية، ساهمت الإصلاحات الحكومية المتعاقبة وما صاحبها من قرارات داعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات في تحقيق هذا التحول، ابتداءً من الملك سعود الله يرحمه. طبعاً كان في عهد الملك سعود كان التعليم غير مقبول مجتمعيا، كان يعني تسألون الأجداد كان غير مقبول، لكن مع في عهد الملك سعود الله يرحمه كانت بداية تعليم البنات. في عهد الملك فيصل كان في توسع في تعليم المرأة الله يرحمه. في عهد الملك عبد الله الله يرحمه كان التمكين في ناحية المشاركة السياسية للمرأة. أما في عهد الملك سلمان الله يحفظه كان التمكين الشامل وقيادة السيارة المرأة للسيارة والعمل والمناصب القيادية. طبعا تحدثنا في الماضي عن فتح الأبواب للمرأة، لكن اللي حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله من خلال رؤية المملكة 2030 كان مختلف وكان ممكن، لأنه فتحت الأبواب على جميع المستويات والأصعدة وفي جميع القطاعات وزيلت العواقب والعوائق في آن واحد. التحولات كانت في أنظمة العمل وفرص التدريب القيادي وانقطاع وانفتاح القطاع الخاص، وهذا خلق بيئة مختلفة تماما.
0: طيب معلش دكتور، يعني خليني أروح لمشاركاتك الدولية نوعا ما نستعرضها في المنتدى الاقتصادي العالمي في سانت بطرسبرغ، وأيضا في منتدى النسائي في موسكو. الدكتورة رفعة كانت صوت سعودي يحمل قصة تمكين المرأة للعالم. المرأة السعودية لم تعد موضوع يناقش، بل الصوت يعني يقنع ويقول أنا هنا. كيف يعني تستقبل نساء العالم قصة تمكين المرأة السعودية حين تقدمينها في هذه المحافل الدولية؟
1: والله سؤالك جميل، لأنه أنا كنت أتمنى كل السعوديين والسعوديات يكونون حاضرين معي عندما نستعرض الأرقام والفرص المتاحة للمرأة السعودية، يعني نظرة فيها انبهار، فيها غير مصدقين المجتمع يرون أن المرأة السعودية وصلت إلى أرقام وإلى مكان ما وصلت لها امرأة من قبل. وبحكي لك بعض القصص وبعض الأسئلة اللي حصلت. أنا كنت متحدثة رسمية في المؤتمر الدولي اللي يعقد كل سنة في يوم المرأة العالمي في دبي، بديت متحدثة رسمية من 2016، وكانوا صاروا كل سنة يدعوني ألقي يعني أطرح ورقة بشأن اللي هو منجزات المرأة السعودية وتمكينها. بديت 2016 وحضرت 2018 و2019 إلى السنة هذه أيضا مدعوة كمتحدثة رسمية. هذا المؤتمر يحضره نساء نافذات من وزيرات وسيدات أعمال ورئيسات ونساء يعملن في البرلمان. عام 2024 أعتقد 2000 إذا ماني غلطانة في مارس كنت أطرح ورقة في المؤتمر الدولي في دبي.
0: نعم.
1: وحضرت رئيسة بريكس اللي هو اللي مثلت اللي هو النساء في منظمة بريكس في المنتدى الاقتصادي الروسية، حضرت وسمعت الإنجازات اللي ذكرتها عن المرأة السعودية، فقدمت لي دعوة شخصية لحضور المنتدى الاقتصادي وطرح ورقة والحديث عن هذه المنجزات لصالح المرأة السعودية وكيف أنه حصل هذا التمكين. حضر في بريكس وطرحت الأرقام، وكنت ممثل كنت يعني أمثل المرأة السعودية فيها في هذا المنتدى الاقتصادي وفي منظمة بريكس. طبعا بعد ما خلصت له الحديث عن كيف بالأرقام، طبعا احنا نتكلم، كنت أتكلم وقتها بالأرقام من واقع يعني باي إيفيدنس، يعني ما احنا ننظر ولا أنا
0: يعني بشكل علمي،
1: نعم حقائق، اي حقائق ودليل علمي. انا بعد ما خلصت حديثي جميع النساء الموجودات، طبعا كل الموجودات نساء وفي رجال، بس انه كان التيم للنساء تبكين المرأة،
0: نعم
1: المنتدى الاقتصادي، وفي ايضا منظمة بريكس كان في حديث، كان معنا نساء من الامارات ومصر ومن دول العالم الاخرى، جاءوني النساء العربيات من مصر ومن الامارات وكذلك اجانب، وقفوا منبهرات قالوا احنا ما كنا نتوقع ان المرأة السعودية تصل بهذا الحجم والكم والكيف، وأنها تصل لمثل هذه المناصب اللي تستعرض اللي استعرضتيها الآن.
0: نعم.
1: الشيء الثاني يعني مثلا أتذكر مسؤولة مصرية كانت تقول لي يعني اللي وصلتوا له في الأحوال الشخصية، المرأة اللي وصلت له في الأحوال الشخصية في تعديل قانون الأحوال الشخصية أنه يكون عندها سيد للأسرة، هذا ما هو موجود عندنا في العالم العربي. تقول إحنا كنا نعتبر أنفسنا في مصر أن المرأة ممكنة أكثر من السعودية، لما عرضتهم أنتم أكثر تمكين. وايضا انا كنت يعني عرضت اكثر من بحث في جامعه اكسفورد،
0: نعم
1: قبلت لي ابحاث عن تمكين المراه و يعني اثر رؤيه 2030 على تمكين المراه، فكانوا الحاضرين اللي من النساء اللي يعرضون اللي هو المعيقات اللي تواجههم في من دول العالم، من امريكا، من بريطانيا، من دول القارات جميعا، كان في نساء يعني من امريكا انبهرت بالارقام، قالت اولا النساء نسبه القيادات النسائيه مقارنه بقيادات الرجاليه في قطاع التعليم في القطاعات اللي عندكم افضل من النسبه عندنا، مثلا تمثيل المراه في مجلس الشورى النسبه حققتوها اعلى من نسبه تمثيل المراه الامريكيه في البرلمان. هذه مما من فكان فيه انبهار حقيقي.
0: طيب دكتور يعني الهدف الخامس في تمكين المرأة، يعني لو ركزنا شوي على الجانب العملي، يتجاوز مجرد الحصول على وظيفة، يعني يمتد إلى إعطاء الفرصة في اتخاذ القرار وصنع المعرفة. يعني 30% وهي النسبة المستهدفة للمرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق المال تمثل يعني طموح دولي للكثير من النساء في الدول. كيف تميزين بين التمكين الظاهر في الأرقام والتمكين الحقيقي الفعلي الذي يحدث فرق في حياة المرأة العملي بشكل يومي؟
1: هو صعب اني اقول لك يعني كيف يحدث بشكل يومي لانه يحتاج دراسه نوعيه، لكن انا من وجهه نظري كباحثه اجد انه التمكين في الارقام ظاهر، فعلا ظاهر يعني، واحنا متميزين في احصائيا يعني المقارنه في مساواه بين الرجل والمراه حتى في الرواتب، يعني كل الابحاث اللي طرحتها مرت ثلاث مرات، طرحت في جامعه اكسفورد وكذلك في دبي وفي اكثر من مكان، الارقام تحكي ان المراه السعوديه متساويه مع الرجل، بينما النساء في العالم الآخر يعني العالم المتقدم أمريكا والدول الأوروبية تعاني المرأة من أنه ما زالت المرأة لا تمثل في على مستوى قيادي، ولا أيضا بالنسبة للرواتب ما زالوا ينادون بالمساواة في الرواتب في أمور كثيرة.
0: طيب يعني في جانب مهم ممكن البعض ما يطرحه بصوت عالي وهو طبيعة المرأة دكتورة، يعني الطبيعة الأنثوية للمرأة، يعني سياسة العمل المرن في المملكة خفضت البطالة بين السعوديات المستويات التاريخية، وأنت قدمتي ورقة بحثية عن التوازن على فكرة يعني بين الأنوثة والعمل، وهو سؤال يعني يمكن حساس شوي ولا يمكن أنه يعني لا يقال بصوت عالي، ما هي أصعب معادلة تواجهها المرأة السعودية القيادية اليوم التي تعمل وتقارن أو توفق بين طبيعتها الأنثوية وأيضا يعني نجاحها في العمل وفي القيادة؟
1: هو فعلا واقعيا يعني المرأة هي أم وزوجة وأخت وقد تكون عليها مسؤوليات أكبر،
0: صحيح،
1: خاصة لما تكون أيضا في منصب قيادي. المرأة يعني تقاس بمعيارين في آن واحد، في العمل تقاس بمعيار المهنية والإنجاز، وفي البيت تقاس بمعيار الأمومة والحضور.
0: صحيح.
1: طبعا المعادلة هي ليست مستحيلة لكنها ليست عادلة دائما يعني، بس ما تحتاج المنظومة أكثر، أنه نحن كنساء نحتاج دعم الرجل، دعم الرجل في العمل، أنه الرجل يعني زميلها الرجل أو مديرها تحتاج دعمه، كذلك داخل الأسرة.

0: المرأة تحتاج تمكين حقيقي داخل العمل وفي الأسرة، يعني عبر أب أو أخ أو خال أو عم يفتخران بها وشريك مؤمن بها. يعني ثانيا تحتاج بنية تحتية اجتماعية داعمة علشان تحقق هذا التوازن،
1: صحيح.
0: مثل الحضانات، ومثل ما ذكرت مرونة ساعات العمل. سابقا على وقتنا ترى، يعني قبل كل 20 سنة، لما كانت الأم العاملة تجد صعوبة في أنها تضع أبنائها في بيئة حاضنة آمنة، الآن لا، الحمد لله تطورت الحضانات والكم والكيف وبدأت تنمو وتزدهر. لكن طبعا أصعب لحظة لامرأة عاملة سواء كانت في منصب قيادي أو ليست، يعني حين تفشل في العمل، بل يعني حين ما تشعر قدام اتجاه أسرتها
1: تقصير. نعم. طيب دكتورة، يعني أنت ما شاء الله مرأة عاملة وناجحة وقيادية، بل وصلت إلى أنك تكونين باحثة في هذا الجانب تحديدا، تمكين المرأة. ما الذي تمنيت أن يقول لك أحد حين كنت يعني في بداياتك العملية؟ وأيضا يعني جزء من السؤال، ما هي الرسالة التي تنقلينها أنت للمرأة العاملة الآن في بداياتها؟
0: طبعا مثل ما تعرف، يعني من أكثر من 20 سنة أو 30 سنة كانت التحديات اللي تواجه المرأة تختلف عن التحديات اللي تواجهها اليوم. أيضا كانت الفرص أقل. يعني أنا تمنيت أحد يقول لي في بداياتي أنه هذه التحديات والصعوبات والعوائق هي اللي يصنع في اليوم. كلما زادت العوائق والتحديات واجهتيها بحكمة يعني وصبر، هذا يصقل منك شخص ناجح، وأيضا يكون الشخص عنده سواء كان امرأة أو رجل أسلوب حل المشكلات. لأنه أهم مهارة اليوم يملكها الإنسان مع يعني هذا العالم الرقمي وعالم الذكاء الاصطناعي، أنه يكون عنده أسلوب حل المشكلات. طبعا الرسالة اللي أقولها للمرأة يعني السعودية أو المرأة الشابة سواء كانت سعودية أو غيرها، كن متفائلة. وللمرأة السعودية، كوني متفائلة أكثر، فأنت سعودية سواء كنت أم أو زوجة أو أخت أو بنت، ابحثي عن شغفك واستغلي الفرص المتاحة. الفرص اليوم أوسع مما كنا عليه سابقا،
1: صحيح.
0: استثمريها بثقة ومحبة، خدمة للأهل والوطن. ورسالتي الأخيرة، المرأة السعودية اليوم لا تسير خلف الإصلاح، هي جزء من صنعه. وهذا ليس شعارا، بالحقيقة نراها في الأبحاث والأرقام وفي الواقع.
1: نعم. وحين تقف المرأة السعودية دكتورة رفعة في أرفع المحافل الدولية لتحكي قصة بلدها بلغة الأرقام والأبحاث والتجربة، فهذا هو التمكين الحقيقي، يعني كما فعلتي أنت، ليس فقط يعني حضور المرأة، بل أثرها وصوتها وريادتها وقيادتها للكثير من الأبحاث العلمية وأوراق العمل التي دعيت لها في كثير من دول العالم. أنا شاكر ومقدر لك يعني هذا التجاوب مع البرنامج، وأيضا يعني هذه النجاحات التي سجلتيها والتي قادت إلى تحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة. فشكرا لك دكتورة.
0: العفو، هذا واجبنا، وأقل شيء نقدمه لهذا البلد المعطاء اللي أتاح لنا الفرص لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم.
1: نعم. شكرا لك دكتورة رفعة بنت هادي اليامي، أكاديمية وباحثة في الإصلاح التعليمي وتمكين المرأة السعودية. شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل، في الإعداد هاني الزهراني، وفي التنفيذ عبير عبد الرحمن، وفي التقديم سليم الغامدي، وهذه تحيات الزميل المخرج سامي الجغيمان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: كوكب واحد، مسؤولية الجميع. لو نظرنا إلى سلة المهملات في بيوتنا في نهاية اليوم، سنجد فيها أشياء كثيرة: علب، أكياس، بلاستيك، بقايا طعام، وأشياء نستخدمها مرة واحدة ثم نرميها مباشرة. لكن السؤال الذي قد لا نفكر فيه كثيراً هو: ماذا يحدث لكل هذه النفايات بعد أن نرميها؟ هل تختفي ببساطة؟ الحقيقة أن النفايات لا تختفي بسهولة كما نعتقد. بعض المواد تتحلل في الطبيعة خلال فترة قصيرة، لكن مواد أخرى قد تبقى في البيئة عشرات أو حتى مئات السنين. على سبيل المثال الورق قطيع، على سبيل المثال الورق قد يتحرك.

0: هي. لكن عندما يسمع البعض عن هذه المشكلة قد يعتقد أن الحل صعب أو يحتاج جهودا كبيرة، والحقيقة أن البداية تكون بخطوات بسيطة جدا يقوم بها كل شخص في حياته اليومية. مثلا استخدم أكياس قابلة لإعادة الاستخدام بدل أخذ كيس بلاستيكي كل مرة من المتجر. قلل الأشياء ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب والملاعق البلاستيكية. أعد استخدام بعض الأشياء مثل العلب أو الصناديق أو الأكياس. فرز النفايات في المنزل. الورق والبلاستيك والمعادن يمكن إعادة تدويرها بدل رميها. قلل هدر الطعام. خذ من الطعام بقدر حاجتك فقط واحتفظ بالباقي بطريقة صحيحة. قد يعتقد الشخص أن جهده بسيط ولا يحدث فرقاً، لكن تخيل لو أن آلاف أو ملايين الناس قاموا بنفس الخطوة الصغيرة، كم كمية النفايات التي يمكن تقليلها؟ وكم مدينة يمكن أن تصبح أنظف؟ وكم بيئة يمكن أن تصبح أفضل؟ البيئة لا يحميها قرار واحد فقط، بل تحميها تصرفات يومية صغيرة يقوم بها الناس. إغلاق كيس بلاستيك أقل، إعادة استخدام علبة، أو فرز النفايات في المنزل. كل هذه الخطوات تبدو بسيطة لكن أثرها كبير مع مرور الوقت. في النهاية الأرض هي بيتنا الوحيد، ولا يوجد كوكب آخر نعيش فيه، وحمايتها لا تبدأ من القرارات الكبيرة فقط، بل تبدأ من عاداتنا اليومية البسيطة. فكل تصرف واعي هو خطوة نحو بيئة أفضل. فكل تصرف واعي هو خطوة نحو بيئة أنظف ومستقبل أفضل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
0: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: واستنصرك فنصرت، وتوكل عليك فكفيت، وتاب إليك فقبلت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا

صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى به كما نقول في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها، ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل، كما قال أهل العلم، أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك، بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل. ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياتك.

0: أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في كل أسرة وفي كل بيئة عمل غالبا ما نجد ذلك الشخص الذي يتحمل كل شيء، الشخص الذي يلجأ إليه الجميع عند الأزمات، والذي يتكفل بحل المشكلات ويراعي مشاعر الآخرين ويتذكر احتياجات الجميع بينما ينسى نفسه. قد يكون هذا الشخص إما أبا أو ابن أو الابن الأكبر أو الموظف الذي يعتمد عليه الجميع، لكن ماذا يحدث عندما تتحول المسؤولية من قيمة إيجابية إلى عبء نفسي مزمن؟ وماذا يحدث عندما يصبح الإنسان مسؤولاً عن الجميع إلا عن نفسه؟ في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتحدث عن ظاهرة نفسية شائعة يمكن أن نسميها متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء. وناقش هذا الموضوع مع الضيف الثلاثاء الدائم الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي. حياك الله دكتور.
2: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أولا دكتور، يعني من هو الشخص الذي يتحمل كل شيء؟
2: جميل، احنا لما نتكلم عن الشخص اللي يتحمل كل شيء ليس المقصود هنا أن الشخص المسؤول أو الناضج. المسؤولية قيمة صحية وأساسية في الحياة، ولكن قصدنا في الشخص الذي يتحمل كل شيء اللي يشعر أنه مسؤول عن مشاعر الآخرين وإسعاده ويجد صعوبة في طلب المساعدة، بالإضافة هو الشخص الذي يقدم احتياجات الآخرين قبل احتياجه. وإذا اهتم هذا الإنسان بنفسه يشعر بتأنيب الضمير. ليش؟ لأنه عنده قناعة وعنده مسؤولية أني أنا لازم الناس اللي من حولي يكونون سعيدين، يكونون راضين، يكونوا مبسوطين، فعنده تحمل مسؤولية لمشاعر الآخرين، فتلقى احتياجاته وعواطفه ومشاعره ما يقدر يلبيها، لأنه إذا لبى مشاعره واحتياجاته عنده شعور بالذنب عندما يعتني بنفسه. وهذا الشخص يعتقد أن يكون قويا طوال الوقت، يواجه الصعوبة في قول كلمة لا. ليش؟ لأن أنا أقدر أساعد، أنا أقدر أوجه. طيب أنت من اليوم مو كل حاجة يقدرها الإنسان، في أشياء يقول أعتذر عنها، هو ما يقدر يقول لا، لأنه ما أبغى أحد يزعل، ما أبغى أحد يتضايق، أنا أقدر أتحمل، أنا أقدر أتدين عشان أنت تصير كويس. فهذا هو الشخص، وهذا الشخص غالبا ما يبدو قويا من الخارج، ولذلك هذه الصدمة اللي تجي كثير ومشاهدها كثير في العيادات، أنهم يجوني داخل العيادة مستنزفين، يقول أنا أحس أني خلاص أنا متهالك. طيب ليش ما تعترف بهذه المشاعر؟ لا، الناس تعتقد أني أنا المنقذ، أنا القوي، أنا المسؤول، فهذه تسبب إشكالية عليه على المدى البعيد. فالشخص اللي نتكلم المسؤول في هذا المحور اللي ذكرته، أنه اللي يتحمل كل شيء لازم يكون أنا المسؤول عن كل حاجة. ومن عيوبها وجدتها اليوم أحد المراجعات في هذا اللي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع في هذه الحلقة، تقول كان الوالد، والد الله يغفر له ويرحمه، تقول كان هو اللي ماسك كل شيء، ما يعطينا مسؤولية أي شيء. تقول لما فقدناه أنا أجد صعوبة في أني أعمل، أني أدبر أموري، حتى حجزات الطيران أجد صعوبة أني أسويها. ليش؟ لأن في شخص كان مسؤول، هو مسؤول عن كل شيء ولازم يكونوا مرتاحين. فحنا نقول اللي يتحمل كل شيء هذا الشخص اللي ممكن أنه على المدى البعيد أنه

0: يدخل في تعب نفسي أو أذية نفسية أو ممكن يخرب على الأشخاص اللي هو مسؤول عليهم.
1: طيب إذا ما أردنا يا دكتور أن نتحدث عن الجذور النفسية لهذا الشعور أو يعني الفعل بتحمل كل شيء وأن أصبح المسؤول عن الجميع، لماذا نصبح المسؤول عن الجميع؟
0: شوف، الجذور النفسية غالبا لا ينشأ هذا النمط فجأة، بل يتكون عبر سنوات طويلة من فأول جذر لهذا الأمر التربية، التربية المبكرة. بعض الأطفال ينشون في أسرهم تجعلهم يتحملون مسؤوليات تفوق أعمارهم، يعني تلقى من يوم يبدأ المراهق ما عاش طفولته لا يبدأ علم المسؤولية عن أخوك، يلا اهتم في أخوك اللي يصغر منك، أنت المسؤول، أنت رجال البيت إذا طلع. لذلك بعض الأشخاص ما يعيشون طفولتهم، يعني عندي واحد من الأشخاص يقول مراهقة ما أعرفها، كنت أنا أروح مع الوالد للمحل وكل. طيب هل في مرونة؟ هل أوكي؟ بعضهم يقول يعني تبغاني ما أعلم الأبناء المسؤولية؟ أقول بلا شك تعلمهم المسؤولية، ولكن إذا كان فيه ضغط ممكن ينشأ عندي هذا النمط. مثل الطفل اللي يطلب منه رعاية أخوانه، في بعض الأطفال يصبح وسيطا بين الوالدين، إذا جت خلافات بين أبوه يروح يصلح بين الأب والأخ. طفل يشعر أنه مسؤول عن استقرار الأسرة، يعني هذه شفتها كثير. واحدة من البنات تقول لي أنا كنت المصلحة بين أبوي وأمي، فتحملت حل المشكلات. تقول حتى الآن أشوف أي خلافات في العمل مضطر أني أروح أصلح بينهم، تقول صار عندي فضول. فهنا وش صار في هذا؟ هذا عاش الدور مش دوره. ممكن بعض الأبناء يأخذ دور الأب في الأغراض، في المسؤولية، في فهذه التنشئة لها تأثير بشكل مباشر. أمر الثاني الحب المشروط، وهذه من أهم الأشياء. بعض الأشخاص يعلمون عيالهم من الصغر أنه محبتك مربوطة بما يقدمونه لك الآخرين، فكانوا يحصلون على الحب والتقدير إذا ساعدوا الناس يقول الله يعطيك العافية، إذا ضحى يقول هذا فلان كويس، إذا تحمل المسؤولية يقول هذا كويس ورجال، ما يشتكون، يعني يتحمل المسؤولية ويسكت. مع الوقت تتكون لديهم قناعات داخلية لكي يستحق الحب يجب أن أكون مفيدا دائما. ربط القيمة الذاتية والشخصية عند هذا الطفل أنه إذا قدمت الآخرين وقدمت نصائح وقدمت توجيهات وقدمت أشياء للآخرين أنت شخص منك فائدة. إيش يصير هذا الشخص؟ يصير يتحمل المسؤولية في كل شيء، بالإضافة إلى الخوف من الرفض وفقدان العلاقات. أحيانا يخشى البعض أن يؤدي رفض الطلبات والتوقف عن المساعدة إلى فقدان الحب أو حب الآخرين أو قبولهم، فيصبح العطاء المستمر وسيلة للحفاظ، وهذا كثير ما نشاهدها في الأشخاص اللي عندهم تقدير ذات منخفض أو المسؤولية عالية. ليش؟ أنا أبغى أخدم الناس وابغى اساعدهم وادعمهم عشان ما حد يزعل مني، عشان ما افقدهم. بعض الناس خدمته للاخرين عشان ما افقد هذه العلاقه، فيصير طول الوقت المسؤول عنه. مثلا محمد يحتاج شيء، طلب مني خدمه ما اقدر اقول له لا، لازم اسويها له، لاني اخاف لو قلت لا لمحمد انه ممكن يتركني او يبتعد عني. الامر الاخير اللي هي السمات الشخصيه، في بعض الشخصيات هي طبيعه خلقت رب العالمين فيه، مو البيئه والتنشئه لها دور. يتمتعون درجة عالية من التعاطف، الحساسية، الضمير الحي، وهذه صفات إيجابية، ولكن قد تتحول إلى عبء إذا صاحبها لم يضع لها حدود. مثال الشخصية الحساسة، مثلا هو شخص يحب يخدم، يساعد الآخرين، الناس اللي من حوله، ولكن إذا زادت ما في حدود فتحها للناس كلهم يخدم أي شخص، هنا نقول هذا الإنسان ممكن تتحول هذه الشخصية الطيبة اللي فيها صفات جيدة إلى مشكلة ممكن تحول إلى اضطراب نفسي كقلق أو توتر.
1: طيب وش العلاقة بين المسؤولية والشعور بالذنب؟
0: كلام جميل. من أكثر المشاعر التي تحكم هذا النمط هو الشعور المزمن بالذنب، فنجد الشخص يشعر بالذنب إذا رفض طلب. يعني نتكلم في فرق بين المسؤولية والشعور بالذنب، إذا رفض طلب فأنا أحس أنه أني سويت شيء غلط، فيجيني شعور ثاني بالضمير. إذا أخذ وقت لنفسه يبدأ يشعر بالذنب، أنا اليوم جالس مع نفسي ولا طالع للاستراحة وتارك أخواني في البيت أو تارك مثلا الأسرة ما طلعتهم اليوم، فيبدأ حتى مع نفسه ما يقدر يجلس يعيش شعوره، يعيش المتعة، فطول الوقت مشاعر تأنيب الضمير دائما معه.

0: عنده مشكلة إذا ما تمكن من إنقاذ الجميع يحس إنه في خلل في حياته، وهذه الإشكالية اللي دائما نشوفها عند الناس. أعطيك مثال، مثلا الأم اللي تشعر بالذنب إذا خرجت مثلا مع مثلا صحباتها، يجيها بالذنب أنا اليوم طلعت وخليت بنتي، وهذه كثير أشوفها في الناس حديثين الأمومة، يعني أول طفل فتلقى الأم مهتمة فيه ما تقدر تطلع من البيت، وتشوفها في المراجعين عندي تقول إذا طلعت مع زملاء زميلاتي أشعر بالذنب، فأجي فأهتم في بنتي بزيادة، فإذا اهتمت فيها أحس أني دللتها، يعيشوا في في في دائرة مغلقة. الابن الأكبر الذي يشعر بالذنب إذا ما قدر حل مشاكل الأسرة، أحس أني ما قدرت أمنع أخوي الصغير أنه ما يتهاوش مع الثاني، علاقة أبوي وأمي ما هي بكويسة، فيحس بتأنيب الضمير. فلذلك أكبر شعور يؤذي الشخص اللي يتحمل المسؤولية هو أكثر شعور، هو شعور تأنيب الضمير. مثال مثلا عن الموظفين، لا يستطيع إغلاق هاتفه بعد ساعات العمل، ليش؟ لأنه يخاف أنه تصير فيه مصيبة، خاف فيه مشكلة لو صار فيه شيء. في بعض الناس تلقى ما شاء الله مداوم 24 ساعة وحتى جوال ما يحطه على الصامل، طيب ليش؟ لو صار فيه إشكالية، لو صار فيه مشكلة في العمل، لو طيب أنت الحياة ما هي بوقفة عليك، فحس المسؤولية يكون عنده عالي. دولي
1: حتى لو كان العمل يا دكتور يتحتم عليه أنه يبقى على الجوال مثلا في حال حدث أمر ما في العمل،
0: ممتاز، هذه بتكون شيء مربوط في العمل في وقت محدد. في بعض الناس طوال الوقت، يعني هنا ممكن نقول والله العمل اليوم خليك انتبه لجوالك، لأنه ممكن عندنا مثلا ضغط شغل اليوم أو فيه خلل ممكن يحصل في النظام، أو خليك تحت زي المستشفيات الإنكول، بس الإنكول يجي كم مرة للطبيب؟ خليك في بيتك أول ما نحتاجك، فالإنكول يجي مرة في الأسبوع. هذا الشخص طوال الوقت، يعني طوال السنة هو على يعني متحفز ينتظر لو صار في مشكلة، لو صار في شيء، لو صار في إشكالية. لذلك لو قفل جواله يقول لو صار مشكلة في الدوام وأنا ما رديت عليهم، فمن يحركه هنا؟ تأنيب الضمير ومشاعر الذنب. فإحنا نقول دائما القدرة على وضع حدود بينك وبين، يعني لو بنجي نقول هذا كله وضع الحدود، القدرة على وضع الحدود لا تعني غياب المحبة أو المسؤولية. أنا أجيكم أقول والله اليوم أنا ما أقدر أداوم طوال الوقت، أنا أحبكم وأحب عملي وأحب شغلي، ولكن أنا ممكن أخذ يوم في الأسبوع اللي أقدره، بس طوال الأسبوع أنا ما أستطيع. هنا وضعت حد. بعض الناس ما عنده حدود فيدخل في الإرهاق النفسي، فيدخل في مشاكل نفسية، فيدخل مثلا في احتراق وظيفي، وهذا شاهدناها بشكل كبير بدأنا نتكلم عن الموظف.
1: طيب يعني الإرهاق الناتج عن يعني الإنقاذ المستمر أو الشعور بالذنب بعدم إنقاذ الآخرين أو تلبية احتياجات الآخرين،
0: شوف في نقطة، يعني لما نتكلم عن الإرهاق بيجينا إرهاق كبير. ليش؟ لأن الشخص يشعر أنه مطالب دائما بإنقاذ الآخرين، هذا قناعة عنده، لازم يروح يشوف مشاعرهم، أخطائهم، قراراتهم، مسؤولياتهم، هذه كلها كأنها مسؤوليته. طيب وش الثمن في ذلك؟ تلقى الشخص يعطي باستمرار دون أن يحصل على راحة كافية. رقم اثنين حندخل في الاحتراق النفسي، لما نتكلم عن الاحتراق النفسي هو الانهاك العاطفي من أعراض فقدان الدافعية، فقدان الطاقة، انخفاض الدافعية، يشعر الإنسان أنه مستنزف تماما، في استنزاف داخلي. بعض الناس لما تجيه، وهذا يشوفها كثير مع أزواجهم، يعني بعض المشاكل الزواجية اليوم نلقى الواحد منهك في المسؤولية خارج المنزل مع أهله مع دوامه، لما يجي البيت منهك، تجي الزوجة تقول طيب. وهذا يعني حدث الآن قبل شوي قبل الحلقة في العيادة، زوجين جان عندهم مشكلة، الزوج يقول أنا منهك في الحياة برا، فأحتاج أني أرتاح في البيت. طيب تقول زوجة طيب أنا عندي حق أنه نبغى نطلع، نبغى نتمشى، نبغى نروح مثلا نتعشى برا، نبغى أبغاك تجلس معي تتكلم. لما تكلمنا مع هذا الزوج هو من النوع اللي عنده مسؤولية في دوامه، شايل هم العمل وشايل مهام غيره. طيب مش ذنب المرأة، مش ذنب ابنائك، إن اللي نفسك عليك حق وبدنك عليك حق، حقوقك هذه وينها؟ فهنا نجي لوضع الحدود. فلما يدخل الإنسان في الاحتراق النفسي تبدأ خلاص ما عاد عنده طاقة، يبدأ تخرب عليه حياته، حتى عمله اللي هو آخذ وقته كله لما يوصل مرحلة الاحتراق يبدأ يقل الدافعية. وممكن بعض الناس كثير وشفت يعني بعض الجهات لما سوينا لهم برامج قال عندنا هدفنا بدأ الاحتراق الوظيفي يزيد. طب أنت ممكن تخسر موظف جيد بسبب إيش؟ بسبب هذا أنه عنده احتراق وظيفي أو احتراق نفسي قد يكون بسبب العمل. أيضا الغضب المكبوت من الأشياء اللي ممكن ترهق الإنسان. يعني أحيانا ممكن الشخص يوافق على المساعدة استحى منك ولكن يشعر داخليا بالاستياء والغضب أنه والله طلبت مني خدمة يا محمد أنا ما أقدر أقول لك لا ولكن قلت أبشر أنا ما أقدر أسويها. فأشعر بالغضب بالاستياء. ممكن هذه المشاعر ما يقدر يفرغها على دوامه يروح يفرغها في من؟ يفرغها في أسرته في أبنائه. العصبية وهذه شفتها يعني كثير أنه الزوج يجي للبيت معصب ما يقدر يتحمل أحد. قد يكون هذا الشخص أخذ أكبر من قدرته على العمل استحى إحساس المسؤولية العالي اللي عنده يبغى ينجح هذه المنظمة أو هذه الأسرة يبغى أسرته تصير جيدة فيتحمل ما لا يطيق. فممكن هذا الشخص يدخل في انفجار أو في غضب. فالكبت هذا ممكن يأثر علينا على المستوى الشخصية بشكل عام بالإضافة إلى إهمال الذات. كثير من الأشخاص يعتنون بالجميع ولكن يهملون صحتهم. وهذه أخوي محمد شفتها كثير في الناس اللي عندهم حس المسؤولية نمط متكرر دائما في هذه الشخصية أنه ينسى نفسه كأنه يقول أنا الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين. هذه من المفاهيم المغلوطة جدا في الحياة. وهذا يمكن يوم من الأيام كنا نسمع هذه المعلومة كنت الشمعة التي تحرق نفسها لتضيء للآخرين. هذا مفهوم خاطئ اليوم في مفهوم الذات ومفهوم الإنسان أنه يحب نفسه وأنه يكافئ نفسه. لا أنا كيف أضيء للناس بدون ما أحرق نفسي؟ أنا كيف أساعد بدون ما أذي نفسي؟ فعندهم صحتهم عندهم مشكلة فيها راحتهم عندهم مشكلة فيها. ممكن يساعد في راحة الآخرين وفي هدوهم واستمتاعهم ولكن راحة نفسه نلقى فيها إشكالية. احتياجاتهم النفسية نلقاهم مهملين فيها. أحلامهم الشخصية على مستوى الأهداف على مستوى المستقبل لما تجي الشخص المسؤول تقول شو أهدافك في الحياة؟ يعني كثير أسألها يقول ما فكرت. طيب شو أهداف فلان؟ قال فلان يبغى يشتري سيارة ويبغى يبني له بيت. طيب كيف عرفت أشياء الآخر ما عرفت أشياءك؟ لأنك كل ما صار عندك غربة عن الذات وابتعاد عن احتياجاتك وفهمك لنفسك والاستماع لصوتك الداخلي واحتياجاتك الشخصية سوف تفقد هذه الأشياء ويصير تركيزك على الآخرين أكثر ما يكون تركيزك على نفسك.
1: طيب أطلع معك فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة. وبعد الفاصل مستمعينا الكرام أذكر بهاتف البرنامج 011 40 53 011 40 53 لمن أراد المشاركة أو أي استفسار عن موضوعنا في هذا اليوم. موضوع هو عندما تصبح المسؤولية عبئا متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا

0: كرام، في حلقة هذا اليوم عنوان الحلقة عندما تصبح المسؤولية عبئا، متلازمة الشخص الذي يتحمل كل شيء. أرحب بضيف الثلاثاء الدائم مجددا الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي والمعالج النفسي. حياك الله من جديد دكتور.
1: حياك الله، حيا الله مستمعين الكرام.
0: طيب دكتور، يعني هل هناك علامات تدل على يعني الشخص يعني يتحمل أكثر مما ينبغي؟
1: نعم، أول نقطة ممكن أنه الإنسان يوعى فيها، هل تجد صعوبة في قولة كلمة لا؟ يعني إذا طلب منك أمر، هل كلمة لا سهلة في لسانك فيما لا تستطيعه؟ إذا كان عندك صعوبة فأنت عندك علامة تدل أنك تتحمل أكثر مما ينبغي. كلمة لا ورسم الحدود من الأشياء المهمة أن يتعلمها كل إنسان في هذه الحياة، لأنه أغلب مشاكلنا اليوم أنه نضغط على أنفسنا عشان الآخرين. هل الناس اللي قدامك حتقدر أنك أنت تعبان ولا لا؟ ما حد حيقدر، ولكن اعتذارك ورفضك في البداية حيزعلون منك، فبعد فترة حيتعودون عليك. فأول نقطة حنا نقولها نتعلمها ونتدرب عليها أن نقول كلمة لا. إذا أنت تشوف دائما تقول نعم نعم نعم، قد تكون وقعت في هذا الفخ. تشعر أنك مسؤول عن راحة الجميع بشكل كامل، يعني وانا جالس في الجلسة ابغى اروح اخدم الناس، وش يحتاجون؟ هل انتم مبسوطين؟ هل المطعم ناسبكم ولا لا؟ تبغون نغير طيب ليش انت مسؤول؟ ما هي مسؤوليتك، الواحد يعبر عن نفسه. اذا جلست في الاسرة، هل معجبكم المكان هذا ولا نغير؟ طيب انت معجب خلاص اجلس فيه. فيصير طول الوقت تشعر انك مركز على مسؤولية او راح مسؤولية ان الجميع يكونون بكل راحة ومستمرة، حتى لو كان أسرتك، حتى لو كان الناس اللي من حولك. طيب هل ممكن سائل يقول يعني تبغاني أصير أناني ما أسأل زملائي عن راحتهم؟ مرة واحدة إيه، مرتين، بس بشكل دائم تركيزي على راحتهم وأنسى راحة نفسي. ممكن واحد بيأكل في مطعم بس ما يحب المطعم هذا، بس لا الأخوية كلهم يحبونه فبوديهم له عادي بروح معهم. طب أعبر عن شعوره، أقول هذا ما يعجبني حتى لو ما رحت له، بس في تعبير عن مشاعره وركزت على احتياجه الشخصي. هل تضع احتياجاتك في المرتبة الأخيرة دائما؟ هذه من أهم الأسئلة اللي يسأل الشخص نفسه، هل أنا احتياجاتي أولا ولا آخرا؟ إذا وجدت أن احتياجاتك في الأخير فأنت شخص عندك تحمل المسؤولية أكثر مما ينبغي، لأني أركز على احتياجة الآخرين وأترك احتياجاتي. تشعر بالتعب المزمن رغم أنك لا تتوقف عن العطاء، هذا برضو جزء يعطينا علامة. تخشى أن يراك الآخرين أناني، وهذه إشكالية كبيرة فخ يقعون فيه كثير من الناس. يقول يا أخي أنا أحس أني أناني، أو ما أبغى شو الناس تحس أني أناني، فخلني أساعد، خلني أوقف، خلني أخدم، أنا ما أبغى أحد يقول أنت مركز على نفسك، فرح أخلي نفسي أخذ شيء. فهذا فخ يقعون فيه كثير من أصحاب المسؤولية. تشعر بالذنب عندما ترتاح. لاحظ أخوي محمد عندهم الحس المسؤولية عالي، يحس أنه إذا تعب عشان الناس يحس بالرضا، وإذا ارتاح كذا أخذ له غفوة ولا سافر دائما مشاعر تانية بالضمير عالية، أنا ليش سافر؟ كيف أسافر هم مرتاحة وصار ينقصهم شيء أخاف؟ هذا مؤشر مرة كبير ونشاهده كثير. نادرا ما تطلب المساعدة، ركز عليها. هل تطلب المساعدة من الناس ولا ما تبغى تثقل على الآخرين أو ما تبغى تزعجهم أو تشعر أنك قوي؟
0: والغريب يا دكتور أنه هو يعني يحب طلب المساعدة يعني من الناس وكذا،
1: يعني
0: يطلبون منها يعني المساعدة.
1: لاحظنا في تناقض هنا، أنت تطلب المساعدة تحب تساعد الناس. أحيانا أقول الشخص اللي ما يطلب المساعدة من الآخرين هو شخص أناني. ليش؟ أحيانا الناس، أنت لما تقدم أو يقدم أنت تقدم الواحد خدمة، وش الشعور اللي بتحس فيه؟ شعور جميل أنك خدمت واحد ويصير فيه امتنان للشخص لك. طيب ليش تحرم هؤلاء الناس منهم يشعرون بالامتنان معك؟ وهذه نقطة مرة مهمة. أنا أقول للأبناء، أقول جميل أنك تطلب من والدك شيء بسيط، حتى لو بسيط يشعر أنه قدم لك شيء، بس يقول لا أنا ما أحب أكلف على حد. ترى الناس اللي من حولك اللي يحبونك يحبون يقدموا لك الخدمة لو كانت ما هي بشكل فيها ضغط وشكل دائم. تعتقد أن عليك أن تكون قويا طوال الوقت، وهذه اللي تكلمنا عنها سابقا، أنه الشخص اللي عنده مسؤولية عنده لازم قناعة، لازم يكون قوي طوال الوقت.
0: ناخذ معاذ معنا. معاذ
2: يا هلا مرحبا.
0: حياك الله معاذ، تفضل.
2: كيف حالكم؟ طيبين
0: الله يسلمك.
2: السؤال هو كيف احدد اولوياتي، انه كيف اقول للشخص لا، متى اقول لا ومتى اقول له نعم، متى البي طلب الشخص متى ما البيه.
0: ابشر يجيبك
2: على حسب الاولويات.
0: ابشر يجيبك الدكتور،
2: جزاك الله خير.
0: تفضل دكتور.
1: بالنسبة لسؤال معاذ، كلامه جميل، وهذه من الحلول اللي حنا نستخدمها، لأنه بعض الناس يقول ما أعرف متى أقول لا ومتى أقول إيه. أول ما يجي يطلب منك أي أمر، أسأل هذا الأمر، هل هذا الأمر هيكلف مني طاقة، هياخذ مني جهد، هيعطلني عن أهدافي؟ يعني بمعنى والله طلب مني مثلا معاذ أني مثلا أوصله للمطار، معاذ طلب خدمة أني أوصله للمطار. طيب أنا في الوقت هذا عندي مثلا نادي، أو عندي مثلا محاضرة خاصة لي، أجي هنا في هذا الوقت أرفض معاذ وأروح لشغلي. هنا صارت الأولوية لي أنا في أولوياتي. بعض الناس في عندهم مشكلة، يمكن هذا اللي يقصده معاذ، يقول كيف أحدد أولوياتي؟ بعض الناس ما عنده هدف، ما عنده ولا شيء، فاضي 24 ساعة، فكل ما طلب منها أحد شيء خدمة خدمة خدمة. فتلقاك أنت إذا ما كان عندك أهداف صرت تسعى لتحقيق الناس أهدافهم. فهذه ممكن يكون معاذ سؤاله، أنه أوجد الأهداف. إذا بغيت أتعلم كلمة لا، أركز على نفسي أولا، هل الخدمة أو المصلحة اللي برفضها هل تتعارض مع مصالحي الشخصية، أو هل تأخذ مني جهد أو وقت؟ إذا كانت تأخذ مني جهد أو وقت أعتذر. كلمة لا فيها صعوبة للي ما يعرفها، ولكن إذا ما قدرت أقول لا بالمكالمة أو بالحديث، ممكن أقول بشوف وقتي وأرد لك خبر، ممكن أرسل له رسالة أني أعتذر أنه كنت ناوي أخدمك بس عندي ظرف طارئ، أو أتكلم بكل شفافية والله عندي محاضرة فأعتذر. حنا إذا قلنا آسف أو ما أقدر أخدمك، في شعور اللي يتعود المسؤولية يجد شعور صعوبة كأنه مسوي مصيبة، فتلقى يكتب مبرر كبير تحت هذا الاعتذار. فهذه أفضل طريقة في الاعتذار.
0: طيب يعني سؤالي الجاي ممكن يعني مشابه لسؤال معاذ، كيف نساعد يعني الناس دون أن يعني نستنزف أنفسنا؟
1: سؤال جميل. أول نقطة، إحنا المساعدة شيء والمسؤولية شيء. المساعدة طلبت مني خدمة محمد، قلت والله أبغى منك هذا الأمر، أقول لك أبشر خدمة. المسؤولية أني أنا لازم أي شيء يطلب مني لازم أسويه، لأن هذا واجب علي، المسؤولية كأنها واجب. فالمسؤولية الصحية تعني أنا أساعد الآخرين، لا أنا أعيش حياتهم نيابة عنهم، يعني ما أشيل همك، أساعدك باللي أقدر أساعدك فيه، الخدمة اللي أقدر أقدم لك أقدمها له. هذه المساعدة الصحية. ولكن المساعدة الغير صحية أني أشيل همك ولازم تكون حياتك كويسة، هذه هي المساعدة الغير صحية. الأمر الثاني، التمييز بين الدعم والإنقاذ. الدعم هو الاستماع والمساندة، أنا أستمع لك وأسمع لك وحاول أقدم لك النصيحة، هذا هذا هذا هذا الدعم. ولكن إنقاذ، تحمل مسؤوليتك، أبدل عنك، سيارتك خربانة أروح أخذها وأوديها للورشة، طيب ما هي مسؤوليتي، أنا دوري أعلمك وش أفضل صناعية موجودة، وش أفضل ورشة، هذه أعطيتك نصيحة، ولكن يعني أنا أسويها مكانك، هذه من الأشياء اللي تستنزف طاقتنا، فلابد أني أتعلم أني أقول كلمة لا. الرفض أحيانا ليس أنانية، بل حماية لطاقتك النفسية. أنا ممكن أقول أحب أساعدك ولكن ما أقدر الحين، والله ودي أخدمك بس أني مشغول الآن، ما قلت لك لا بشكل صحيح، ما قلت لك ما أبغى لا أريد، أنا ودي أخدمك بس أتمنى يعني أخدمك مرة ثانية، أنا أتشرف في خدمتك، لو ما كان عندي عمل وكان عندي ارتباط كان ساعدتك. فهذه تخفف وطأة كلمة لا، أنه بعض الناس يجد فيها صعوبة، لأنه أنا ما استنزفت طاقتي وما خسرت الشخص اللي أمامي. الأمر الرابع اللي هو تقبل الآخرين، تقبل أن الآخرين قادرين على تحمل مسؤولياتهم. إحنا عندنا إشكالية زي هذا الأب اللي ذكرناه في أول الحلقة، اللي شايل هم أولاده كلهم ويحس أنهم ما يقدرون يتحملوا المسؤولية، فهو شايل مسؤولية تعليمهم دراستهم. حتى تقول لي أنا حجز الطيارة ما أعرف، كثر ما والدها شايل كل شيء عنهم. فلا بد أن نقتنع أنه الآخرين حتمشي حياتهم بدوننا، لو خرجت أنت من هذه الحياة يستطع أن ينجز، يستطع أن ينجز كل شيء يريده. فحنا عندنا قناعة أنه ما يقدر الواحد يسوي شيء بدوني، فهذه برضه نركز عليها بشكل كبير.
0: لكن بالنسبة للأبناء والأب، يعني مع الأبناء يا دكتور، كيف ممكن أنه يعني يهتم بأبناء دون أن يستنزف نفسه أو يتحمل عبء نفسي أو أكثر من مسؤوليات؟
1: أول حاجة في ابتعاد الأبناء وتحميلهم فوق طاقتهم، لا تدخلهم في مشاكل السباق. يعني أب وأم تهاوشين، تروح تدخل الأبناء دائما قولي لأمك سوها، رح يصلح أخوانك، انتبه لهم، ابعد عنهم في مشاكل الكبار، لا تشرك الأطفال فيها. وهذه من الأشياء اللي حنا نحرص عليها بشكل كبير، عدم جعل الطفل مسؤولا عن مشاعر الوالدين. وهذه أكثر الأشياء اللي حنا نشوفها، يعني بعض المراجعين يقول أنا ما أنسى أمي يوم كانت زعلانة وكان يصرخ عليها أبوي وطول الوقت حزينة، فطول حياتي أنا عندي مسؤولية عالية أن أبغى أمي سعيدة طول الوقت. طب من وين حمل هذه المسؤولية؟ لما نتذكر كيف كانت والدته حزينة، فصار هو مسؤول يقول ما أبغى يضيق صدرها، ما أبغى أتعب طول اليوم، ممكن أترك بيتي وأهلي وأجلس عند أمي أبغاها تصير. طيب هنا هذا الإنسان جانب البر مختلف تماما. يعني اللي يبغى يبر، بعض الناس يقول طيب هذا شيء جيد أن يبر في أمه، أنا أبغى البر يكون بدافع الحب، بس هذا الشخص من كثر الشعور اللي شافه في أمه ما يبغاها تزعل، فطول الوقت عندها. طيب هذا الشخص شو بدأ يخسر؟ بدأ يخسر علاقته مع زوجته، بدأ يخسر علاقته حتى مع زملائه، طول الوقت هو مع أمه. نقول إن كان برا فالله يجزاه خير، بس الفكرة وين؟ أنه الصورة الذهنية اللي شافها فتحمل المسؤولية فما يبغى، فانعكست على كبره. تشجيع الطفل على المساعدة دون تحميله أدوار تفوق عمره، أعلم الطفل أنه يتحمل مسؤولية مثلا أغراضه، إذا خرب شيء يروح يرجع زي ما كان، إذا سوى خطأ أنه يصلحه، أنه يتحمل مسؤولية المصروف مثلا. هذه مسؤولية، أعطيك مصروفك حق الأسبوع، أنت مسؤول عن مصاريفك، أنت مسؤول عن غرفتك. فالأشياء البسيطة لما أعطيها الطفل هذه تساعده بشكل كبير، ما تخليه هذا الطفل يكون عنده مسؤولية قد تفوق عمره. تعليم الأبناء أن قيمتهم لا تعتمد فقط على ما يقدمونه للآخرين، وهذه أهم نقطة. إحنا نقول هي صارت حاجة ليست للأبناء فقط، حتى للكبار. لا تربط قيمتك الذاتية بخدمة الآخرين. بعض الناس يجد أنه تقديره الذاتي إذا ساعد الناس وحبوها الناس واهتموا فيه الناس أنه يشعر بالرضا عن نفسه. فقيمتك مربوطة بذاتك وليس بتقديم الخدمات، لأنه الناس اليوم لو حرصت على تقديم الخدمات بشكل دائم لهم وتوقفت فجأة أيا كان الظرف لن يعذرك أحد، لأنهم تحول هذه الخدمة تحولت إلى واجب. وبعض الناس تعود الثناء فيخدم عشان يحصل على المكافأة اللي هي المدح والثناء، فهذه ننتبه لها أن لا نعود الأبناء دائما على خدمات الآخرين أو المساعدة بشكل دائم. نعلمهم المسؤولية في أشياءهم الشخصية، أنت مسؤول عن نفسك فقط، وما أنت مسؤول عن أنك ترضي الآخرين. ونعلم الابن أيضا أنه الرضاء الآخرين دائما، أنك إذا أرضيتهم والحرص ترضي الآخرين أنه تأخذ تقديرك ذات. حين شو نعلمهم؟ نقول يلا لعب مع أخوانك عشان يحبونك، أعطى هذه اللعبة عشان يلعب معك عشان تصير بطل. كني ربطت العطاء واللعب والتغافل في محبة الآخرين. فهذه ينتبه لها المربي اليوم، أنه نعلم أبنائنا قيمتك الذاتية تعتمد بذاتك، الرعاية الذاتية أنك تهتم في نفسك أولا. بعضهم يقول يعني علموا الأنانية، لا، علموا الحقوق، أن يتعلم هذا الطفل أنه مسؤول عن نفسه وعن حقه، وأن يقدم المساعدة بالشكل المستطاع. يعني ما نقول والله لا تساعد أحد وما يهمك إلا نفسك ولا تركز إلا على نفسك، لا، إحنا نقول نساعد بقدر المستطاع. فإذا حد طلب مني خدمة ممكن أسأل نفسي هل هذه الخدمة استطيع تقديمها أو لا، لأن هذه الجزئية حتساعد الشخص أن يكون أكثر هدوءا وعدم تحمل المسؤولية.
0: طيب هذا بالنسبة للأبناء يا دكتور، بالنسبة للأب يعني كيف أنه يقدر يعني يهتم بأبناء دون أن يرهق نفسه أو يتحمل مسؤولية زائدة عن اللزوم؟ في دقيقة لو سمحت.
1: طيب الآباء دائما المربي من حب لأولاده يروح يخاف عليهم، يبغى يريحهم. أحيانا كثرة راحة الأبناء قد تخرب على الابن دور التجربة في هذه الحياة. خلي

0: الطفل يتعلم، خلي الطفل يتحمل مسؤولية بسيطة. بعض الآباء من حب العيالة أبغاهم يكونوا مرتاحين، أنا اللي أخدمهم أبغى أريحهم. فحنا نقول الآباء والأمهات المربين بشكل عام حتى في التعليم في المجال التربوي، أعطي مسؤولية لو بسيطة، خلي الإنسان اللي أمامك يجرب. يعني لا تخلي عندك اعتمادية أنك تحرص عليهم على مساعدتهم وخدمتهم، أنت ممكن تسبب أذية لهذا الشخص، أنه ممكن يوم من الأيام يحتاج أنه يواجه هذه الحياة ما عنده المهارة. فحنا نقول نحرص أنه ما نستلم كل شيء عن أبنانا، خليهم يجربون، خليه يخطئ، خليه يغلط، هذا يساعده في تحمل مسؤولية نفسه وأخطائه.
1: طيب الدكتور سلطان العصيمي المعالج والأخصائي النفسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى. ألقاكم في حلقة الأحد القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين دمتم بخير وعافية، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دورا هاما في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصرا تراثيا غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً،

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
1: قرية الحبلة، حكاية صمود وعزيمة.
2: في أعالي جبال عسير، كانت قرية الحبلة جالسة على حافة جبل شاهق، كأنها عش نسر متشبث بالصخر. قرية قديمة عمرها مئات السنين، أهلها اختاروا العزلة على الخوف وحولوا الجبال إلى أسوار، حتى صار الوصول لها في الماضي مغامرة ما يقدر عليها إلا أهلها. وعلى الرغم من العزلة وقسوة الحياة هناك، إلا أن القرية تنبض بالدفء، وهلها كانوا يعيشون حياة الرضا والكفاح بالبساطة والاعتماد على النفس. الجيران تعرف بعضها البعض، والأطفال يركضون بين البيوت الحجرية المتقاربة، والأرض تزرع باللي يتيسر من المحاصيل.
1: كان النزول من الجبل أسهل من الصعود، أما الرجوع للقرية فهو امتحان حقيقي للصبر، وما يقوى عليه إلا أصحاب القلوب الشجاعة. ما في طريق معبد ولا درب واسع، بس الحبال تدلة من أعلى الجبل لين أسفله. تخيل المشهد، يمسك الرجال بالحبل بيديه الثنتين وحامل قوت يومه، وينزل عشرات الأمتار بين الصخور متوكل على الله، وأم تنتظر أبنائها عند البيوت الحجرية تراقبهم وهم يصعدون من الوادي كأنهم طيور تعرف طريق عشاشها. ومع كل هذه المشقة والمعاناة، إلا أن أهل الحبلة أحبوا الحياة في هذا الجبل، حتى صار الحبل جزء من تفاصيل يومهم، وعشان كذا سموا الحبلة بهذا الاسم.
2: يقول كبار السن أن أهل الحبلة ما اختاروا هذا المكان عبث. في زمن كثرت فيه النزاعات والغزوات، قاموا يبحثوا عن مكان يكون صعب الوصول إليه، فشافوا في هذا الموقع حصن طبيعي يحميهم، وهناك بنوا بيوتهم الحجرية الصغيرة وزرعوا مدرجاتهم الزراعية. صارت العزلة وطن، وصار الصخر حياة. كان الراعي إذا جلس يستريح على صخرة في القرية، ترك عليها نقش يخلد وجوده، وحتى المسافر إذا مر ترك علامة. وبين هذه الصخور يتسابق الأطفال ويسألون آبائهم عن معنى هذه النقوش. ومع مرور السنين اختلطت الحقيقة بالأساطير، وصارت بعض

0: بعض النقوش مرتبطة بحكايات قوافل قديمة وفرسان مروا بين الجبال واختفوا مع الزمن.
1: دارت الأيام وتغير الزمن، وبدت البيوت الحجرية تفضى من أهلها شوي شوي بعد ما وصلت مشاريع التنمية والطرق الحديثة، وصارت الحياة بالقرية صعبة مقارنة بالحياة الجديدة، وانتقل سكان الحبلة إلى مساكن جديدة. مع إنشاء التل فريك تغير المشهد في القرية تماماً، ما كان رحلة شاقة عبر الحبال، صار نزهة هادئة فوق الجبال، يستمتع الزوار بمشهد الوديان والسحب اللي كانت يوم جزء من معاناة هذه القرية. صارت الحبل اليوم تشهد على زمنين، زمن الحبال والتحدي وزمن الراحة والتطور. وبين بيوتها الحجرية القديمة تروي حكايات رجال ونساء صنعوا حياتهم على حافة الهاوية، وأثبتوا إن الإنسان إذا أحب أرضه خلاها وطن يزهر بالحياة.
0: المرشد السياحي الأستاذ عبد الله سعيد السعرة.
2: بالنسبة لمنتزه الحبلة، أول شيء هو يقع في الجنوب الشرقي لمدينة أبها، ويبعد عن مدينة أبها قرابة 50 دقيقة، ومن محافظة أحد الفيدة اللي هو يتبع لها تقريبا 30 دقيقة. بالنسبة لحياة الأهالي، انعكست طبيعتهم بطبيعة الجبال اللي كانوا عايشين فيها. نلاحظ أن بيوتهم كانت طبيعتها وأغلبها من الحجر، لأنهم في جبال ولا عندهم أي شيء إلا الحجارة، فكانت بيوتهم أغلبها من الحجارة وكانت قريبة من بعض. وكانت بالنسبة لمنتزه الحبلة بالذات هي عبارة عن قرية، كانوا يسمونها القرية المعلقة لأنها وسط الوادي في وسط الحبلة نفسها، بعيدة وصعبة النزول والصعود، وكانوا ينزلون لها عن طريق الحبال في تضاريس وعرة جدا جدا. تقريبا في عام في عهد فيصل رحمة الله عليه، تقريبا عام 1970 أمر ببناء قرية الملك فيصل الخيرية، وبعد وفاته قاموا بإخراجهم من القرية لصعوبة الوصول لهم ولصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات الاقتصادية لهم، وصعدهم إلى القرية هذه وأعطوهم إسكان في القرية هذه. القرية هذه الآن أصبحت قرية سياحية من الدرجة الأولى في منطقة عسير. مساحة القرية تقريبا 65 ألف متر مربع. هي قرية سياحية تراثية تابعة لمركز الواديين في محافظة أحتف، ارتفاع عن سطح البحر تقريبا 2000 فوق سطح البحر، وإداريا هي تتبع مركز الواديين بمحافظة أحد وفيدة. عدد سكان أكثر من 30 ألف نسمة، يتوزعون على أكثر من 50 قرية. ولعل سبب التسمية بالنسبة لتسمية الحبلة هي تعود إلى نزولهم، نزول الوحيد عن طريق الحبال.
1: بين الحقيقة والأسطورة، شنو أصل النقوش وإلى ماذا كانت تشير؟
2: بالنسبة للنقوش، حنا كفرق هايكينج وكمرشدين سياحيين حنا وصلنا إلى أماكن جبلية ووجدنا فيها نقوش حقيقة، يعني أخذنا معنا بعض الخبراء وأفادوا أنها تقريبا عمر النقوش أكثر من 2000 سنة من الآن. يرجح أن تكون كتابات سمودية كما في العلا وفي الأردن، وأيضا بعض الكتابات هي عبارة عن الخط المسند الجنوبي، وهي عبارة عن دلائل تشير إلى وجود الممالك القديمة، منها سبأ وحمير ومملكة معين، وهذه تعود إلى يعني آلاف السنوات.
0: ما مدى صعوبة الانتقال من القرية بعد ما كانت وطن وحياة لسنين طويلة؟
2: والله أنا جربت قبل 40 سنة ونزلت مع الطريق نفس الطريق اللي نزلوا معه، تقريبا أكثر من 45 سنة أنا نزلتها مرتين. صراحة خطورة عالية جدا، تخيلي أنك تنزلي مع منحدر عالي جدا في الحبال وسط أنفاق وسط دهاليز وسط يعني خطورة جدا جدا. لما شافت الحكومة أحوالهم بالشكل هذا أمر الملك فيصل رحمة الله عليه بإخراجهم إلى قرية الملك فيصل الخيرية في الواديين، وهم عايشين فيها إلى الآن.
1: الحبلة القرية المعلقة وهي أحدى الوجهات السياحية في منطقة عسير، وهذه أبرز أرقامها وحقائقها. تقع القرية على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، وتدلى أسفل جرف صخري ينحدر إلى 300 متر تقريباً. أما تاريخ تأسيسها فيرجع إلى أكثر من 400 سنة. تبعد 55 كيلومتر جنوب شرق مدينة أبها و40 كيلومتر عن مدينة خميس مشيط. الرحلة بالتلفريك عشان توصل لها تستغرق قرابة 13 دقيقة في النزول وتزيد 3 دقائق في رحلة الصعود.
0: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد آل حسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تعطي نفسك ساعة واحدة بس بدون جوال ولا ايباد ولا حتى لابتوب، ساعة تقضيها مع اهلك او تقرأ فيها كتاب او تمارس هواية تحبها؟ يمكن تكتشف ان اجمل اللحظات هي اللي نعيشها بعيد عن الشاشات. جربها اليوم، ساعة لك مو لاجهزتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هوا بلادي، وحلقة اليوم الأربعاء أتمنى أنها تكون حلقة ثرية بالكثير من المعلومات، خصوصا من المستمعين والمستمعات، بما أنه فقرة الاتصالات أصبحت متواجدة معنا في برنامج هوا بلادي. احنا نمسي عليكم ونتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله، ودرب السلامة لكل متوجهين الان لمنازلهم، وايضا درب السلامة اللي عندهم مشاوير ثانية طالعين يقضونها شوي زحمات، لكن لقولهم النفس في الصدور، يعني اذا انت رايق وهادي الزحمة خلاص يعني امره مفروغ منه، لان هذا

وهذا الوقت هو وقت ذروة، فيا أما أنك تطلع شوي مبكر عشان تتلافى هذا الموضوع، أو أنك تطلع شوي متأخر برضو علشان تتلافى هالموضوع. لا تأزم نفسك ولا تضايق عمرك، وإذا كان عندك موعد أو حاجة مهمة أطلع قبلها بوقت علشان ما تتعرض لمسألة الزحمات والتوتر اللي ممكن تسببه الزحمات. احنا نتمنى للجميع يوم جميل طبعا، و يوم جميل. خلينا ناخذ فاصل ونرجع، يلا.

0: اشتذا الواحد يعني يدخل الاستديو يقابل مفروض بترحيب، يقابل برحابة صدر، مو بيقابل بهوشة ومشكلة من بداية اليوم. الواحد أصلا خلقه مرة يعني
1: مع الحر والصيف والأشياء هذه.
0: جيك واحد مثل فيصل يلا
1: معليش فيصل مخرجنا يعني نمشي له ما في مشكلة.
0: لا بعدين بيني وبينه أشياء تشفع له.
1: والله؟
0: اي والله.
1: حلو بس أنا قبل شوي اتفقت أنا وياه عليك أصلا.
0: أفا؟
1: اي.
0: معها ولا معي؟ والله كفو.
1: أنت مع مين؟
0: معي.
1: أنت مع عبد الرحمن؟
0: اي ما
1: يصح. وليش قبل شوي تقول لي عكس؟
0: ما يصح إلا الصحيح بالنهاية. خيانة
1: عهد إني قلت له؟
0: اي.
1: لا أنا قاعدة أعترف له، أنت لا تنسى إنه مديري يعني. ما أقدر لازم أعترف له.
0: والله بلش أصب بين نارين هنا وهنا.
1: والله ما أدري شو أسوي بعمري. بس يلا مو مشكلة عموما في كل الأحوال أهم شيء الحلقة اليوم تطلع على خير
0: إن شاء الله. أي والله تطلع على خير أهم شيء، وبعدين غير هذا أنها تطلع بالشكل يعني الحلو والكويس، وهذا الشيء المعتاد إذا صار فيصل موجود يرتب. طبعا مو بقصورا بالباقيين بس كل واحد له نمط وكل واحد له ستايل.
1: إيه؟
0: وفيصل ما شاء الله ما يحتاج. كيف يومك؟
1: أنا الحمد لله يومي كويس. تمام. رب لك الحمد والشكر.
0: الحمد لله.
1: لا
0: ما له علاقة. طيب شوفي صدق يعني كيف يومك في مثل أيام الإجازة هذه؟ يعني يوم روتيني طبيعي بس إنه من أيام الإجازة، هل في اختلاف عن الأيام الثانية؟
1: لا بالعكس، أنا يمكن ترتبت أوقاتي الحين أكثر.
0: ايه؟
1: ترى الفكرة أول ما بديت بالبرنامج وكذا تغيرت من الفترة الصباحية للمسائية صار عندي كذا ربكة في الأوقات. وفجأة كذا حسيت أن نوم ينقلب وتغيرت الدنيا وما صرت أنام إلا متأخر مرة وأقوم أحسني تعبانة وأنا متعودة على نوم الليل، فكذا سبب لي شوية ربكة. الآن لا، الآن انتظم الموضوع معايا، الآن أنا أخذ يعني قسط من الراحة كافي من الليل ومن النهار.
0: حلو.
1: أقوم وأنا رايقة وكمان أسوي الأشياء الضرورية اللي أنا متعودة أسويها، فصرت أخلص يعني بعض أموري قبل ما أجي الدوام، مارس رياضتي الحمد لله، أكل، أجي وأنا رايقة متقهوية صاحية مصحصحة، ترى يفرق كثير عن الصباح في ذا الموضوع.
0: طيب هذا ممكن بالأيام الطبيعية العادية في أيام دراسة، بس أيام
1: هو أيام الإجازة لأني ترى أنا متخلصة من عيالي عشان كذا
0: ما تسببت الإجازة بلخبطة النوم.
1: لا لا لأن ما عندي أحد يسهر.
0: أوه حلو.
1: أي ما عندي أحد يسهر
0: الأطفال. نعم. ما يسهرون يعني؟
1: لا ما هم عندي أصلا.
0: أوه. وين؟
1: متخلصة منه.
0: ديرة؟
1: لا لا لا عند أهلي.
0: إيه؟
1: ما تعرف الفعاليات هناك غير ويجتمعون الأولاد مع بعض
0: بالرياض يعني ولا بالديرة؟
1: بالرياض بس. إيه؟ يعني
0: في جامعة العائلة
1: بالضبط، فأنا أروح لهم الويكند بس. أروح أشوفهم وأشوف شو ناقص شو ما ناقص، أجيب معي الأغراض وكل حاجة أيام الدوامات عشان أنا لا يتلخبط جدولي ويتلخبط نومي.
0: ما شاء الله هذه خطة جديدة ذي، والله كشفتيها.
1: والله الصدق هم كاشفيني من أول لأن أنا مو أول مرة أسوي فيهم ذا الخطة. لأن حرام يعني أنا عندي دوام يعني أحبسهم وما ينامون وصرت طول الوقت كذا معصبة، أنا ما أبغى أزعاج ما أبغى، أو أغلب الوقت أنا خارج المنزل وهم يبون يطلعون.
0: بس التاسم. هذا ما يأثر على جدولهم الطبيعي اللي هم عندهم مثلا نادي عندهم كذا صح؟
1: لا لا لا لا كل أمورهم مرتبة الحمد لله، وزيادة عليها أصلا في فعاليات.
0: أي كويس.
1: أي في مسبح وينموا بدري وفي حاجات يعني قاعدين
0: وينموا بدري.
1: الصدق أن أنا كلهم ينامون عندي كويس إلا التوأم.
0: إيه؟
1: ينامون عكس بعض.
0: يا
1: يعني واحد ينام بالليل واحد ينام بالنهار.
0: شفتات
1: اسألني
0: تنوبون.
1: ليش اسألني ليش؟
0: ليش عشان ما يفوتهم شيء.
1: أنا أعلمك، البلاي ستيشن لهم واحد.
0: إيه فهذا إذا نام يمسك.
1: بالضبط.
0: شفتات يعني
1: بالضبط هم شغالين على هالموضوع.
0: طيب ليه في ألعاب يعني مزدوجة؟
1: لا لا ولا دور دور ما يرضون أنت دور وأنا دور خلاص، يصير واحد ينام واحد يصحى، فهم معتمدين ذا النظام حاليا، مخليتهم على راحتهم إن أنا أجيبهم البيت وبعدين نتفاهم.
0: هذول هناك. يا سلام حلوين. على كل نحن طبعا بدينا حلقتنا وثلاث ساعات إن شاء الله معاكم
1: بإذن الله
0: حتى الثامنة مساء. طبعا كثير من الجولات وكثير من الرسائل وكثير برضو من الأخبار اللي راح يعني نتشاركها معكم في هالثلاث ساعات، بالإضافة إلى الساعة المخصصة لكم اللي نسمع فيها أصواتكم ونتعرف فيها على إجاباتكم اللي بتكون على سؤال حلقة اليوم. لا تروحون بعيد، فاصل قصير ومكملين معكم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم جميعا معنا في برنامج هوا بلادي. وقبل ما ننطلق في جولاتنا مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، خلونا نقول لكم سؤال حلقة اليوم. وسؤالنا اليوم عن الفعاليات في منطقتك. لو أتيحت لك الفرصة أنك تختار فعالية أو تضيف فعالية جديدة لمنطقتك، إيش راح تكون هذه الفعالية؟ وعلمنا منطقتك تشتهر بماذا؟ إيش الفعاليات اللي تشتهر بها منطقتك في موسم الصيف، خصوصاً في موضوع الطبيعة، أيضاً التراث، كذلك البحر أو الجبل أو المزارع أو الأكلات الشعبية أو الحرف اليدوية أو حتى السباقات والتجارب الصيفية المتنوعة. شاركونا على 011-40-53 وأيضا عن طريق سعودي راديو بلس، تطبيق الإذاعات السعودية، تقدر تستمعون لنا وكذلك تتواصلون معنا مباشرة. الآن خلونا نروح العسير مع زميلتنا نورة مروع. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين والزملاء في الاستديو من هذا المكان الجميل شعف الويمن في منطقة عسير.
0: ما شاء الله تبارك الله، اليوم ما في مطر؟
1: جانا شوية.
0: جاكم شوية
1: بس جانا بس ضباب الحين ترى.
0: ايه طيب.
1: وصلتكم الصور.
0: لا يعني امس احس الناس يعني تسلطوا علينا من كل مكان، يرسلون صور ويورونا ما شاء الله على الجو.
1: لا والله شوفي، هو جاء مطر اليوم قبل العصر. إيه؟ فانا طلعت بدري، خفت انه يقفل علي الطريق فطلعت بدري.
0: اول شيء يعني اشكر حرصك وحريصه ما شاء الله عليك، ما يحتاج يعني من غير شهادتي.
1: والشيء الثاني
0: الله يمتعكم بالاجواء الزينه وبالاماكن.
1: اللهم امين يا رب وياكم يا رب. طبعا تهاني اليوم واحنا في جولتنا هذه امام

0: هذه المزارع والمدرجات الجميلة التي تتميز فيها شعف الويمن في منطقة عسير. طبعا هذا المسار السياحي من أجمل المسارات اللي تجين على تلاقين على يمين وعلى يساره كثير من العائلات المستمتعة بالأجواء الطبيعية وأجواء الشواء والطهي في الطبيعة. اليوم وإحنا في أحد المزارع المشهورة والمعروفة في منطقة عسير، مزرعة القمة للشعير العضوي. جيت على أساس أنه شعير ولكن لقيت منتجات متعددة ما شاء الله تبارك الله، ما بين القهوة اللي تتميز فيها منطقة عسير، السويقة، الشعير والقشر والسنوت البلدي الخاص فينا في منطقة عسير المشهور والمعروف. هذه المنتجات المتنوعة أكيد معها شخص مميز كذلك، وهو الأستاذ سعيد يحيى محمد الويمني من أبناء هذه القرى. حياك الله معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم وإذاعتنا الكريمة إذاعة المملكة العربية السعودية، وحياكم الله.
0: طبعا تهاني والزملاء، هذا صديق البرنامج ومتابع لنا دائما.
1: نعم نعم، تهاني عطيف وفهد الغامدي، هذول أصحابي كل صباح
2: ما شاء الله. الحين صرنا في المساء الله يحفظك.
1: وبرنامج المزارعين الأول ذاك كنت أتابعه على الموسيقى وعلى الريف القديم، وحياكم الله. نعم نعم،
0: فهو صديق قديم للبرنامج وأيضا عنده ولاء. أنا اليوم أول ما كلمت على طول هو رحب فينا. أولا خليني أتكلم أستاذ سعيد عن الشعير العضوي والاتجاه إلى هذا النوع من المنتج المشهورة في منطقة عسيرة.
1: نعم نعم، هذا الشعير سمى الشعير العضوي أو العثري اللي يزرع في المزارعنا على مياه الأمطار. الجبال هذه تزرع فيها على مياه الأمطار، نعم، لارتفاعها في رؤوس الجبال فلا في ذاك الري، لكن الحمد لله
0: الشعير ارتبط بأكلة شعبية مشهورة اللي هي السويقة.
1: نعم نعم، السويقة، هذه السويقة لما ينبت الشعير حتى تكتمل السنابل قبل ما تنضج نقصها وهي خضراء، ثم تروح في سبع مراحل حتى نعد السويقة، وهذه وجبة السويقة وجبة سريعة التحضير
0: باللبن بالحليب.
1: لا لا لا، لا بالمويه الحاره الدافئه، واذا تحطيت معها سمن وتحرك كذا بالمصوات وعلى طول وجبه سريعه جدا جدا.
0: طبعا هذه مشهور، طبعا الشعير معروف انه نسبه السعرات الحراريه فيه عاليه جدا والدفي، فهي مناسبه
1: الشيبان يستخدموها للشيبان اللي ما عاد يقدرون ياكلون وعسر الهضم عندهم، فاصبح الشعير الشعار وجبة كبار السن عندنا الآن. الشعير أنا عندي موقع بسيط قبل كذا على موقع حراج، فمن يراجع المستشفى التخصصي في الرياض ينصحهم الدكتور بالشعير، قهوة الشعير، وجبة الشعير. وفعلا جاتني اتصالات كثيرة حتى من بعض المرضان اللي على سرة البيضاء في التخصصي ينصحهم الدكتور بالشعير. يستخدم الشعير للعلاجات هذه دون الحمص، لأن لما ينحمص تروح أكثر الفائدة. وأستخدمه للالتهابات، للمسالك، للبروستات، للإمساك، للقيلون. نعم
0: جميل أستاذ سعيد. أيضا عندنا، أنت ذكرت لي أول ما جيت قلت إحنا عندنا المنتجات الزراعية البعلية، ودائما نسمع عن المنتجات الزراعية البعلية. ما هي المنتجات الزراعية البعلية الخاصة بهذه المناطق المرتفعة الجبلية؟
1: أول شيء القمح والحنطة. القمح عدة أنواع، فهذا القمح بأنواعه، الشعير، السنوت، حب الرشاد، الأشجار العطرية، هذه المنتجات العضوية يسمونها المنتجات البعلية في مسمى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
0: موسمها بالضبط متى بالضبط؟
1: أيوة، هنا المواسم كثيرة، يعني صراحة تبدأ المواسم من 1 يناير، يعني شهرين يناير وفبراير هذا مضر الحنطة. إذا تعدى شهر يناير وفبراير راح بذران الحنطة، يجي بعده الشعير يسمونها الردفية، ويسمون الشيبان الأولين الشعير ولد الفرح، لأنه يستعجل، ما عندهم شيء فيستعجل الشعير. موسمه هو يمكن 3-4 شهور وتصرم الشعير، لكن الحنطة من 4.5 شهور إلى تزيد عليها، ثقيل الحنطة. نعم
0: جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. التهاني، انا اوصف لك الاجواء اللي احنا فيها على فكره، الان بدا ينزل علينا شويه رذاذ
2: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لا حسد.
1: نعم الله، الحين موسم الخريف عندنا، انتهى فتره حراره القيظ ودخل علينا موسم الخريف. موسم الخريف يا اكثر فيه الضباب الامطار، الحين في اعلى قمه جبل لو نطالع بعد جلستنا هذه يمكن بمقدار 50 متر نشوف رجال المع شوف وادي مربع، شوف رجال الماء، إذا صفي الجو جو مرة مرة تشوفه حتى محافظة الدرب
0: ما شاء الله.
1: هذا ومن هنا شرق، لما نطالع شرق نشوف أبها
2: ما شاء الله،
1: بينه وبين أبها من هنا 17 كيلو.
0: طيب أستاذ سعيد، البن وما إدراكم البن اللي أصبح منتج عالمي وتميزت المملكة العربية السعودية في جنوبها الغالي بإنتاج البن ما شاء الله تبارك الله، والبن السعودي الآن أصبح من أغلى أنواع المحاصيل، اللي بيروح أي كافي يلاقي أغلى سعر هو المحصول السعودي.
1: الحمد لله، أول شيء زراعة البن الحمد لله توسعت في مدن كثيرة من السعودية، ولكن المتعارف عليه من الآباء والأجداد حزام البن اللي هو ما بين 800 إلى 2000 إلى 2200 على سطح البحر في المناطق أصدار الجبال اللي تبتعد عن الضباب الكثيف وعن الصقيع لما يجي الصقيع وعن الهواء الشديد وعن الشمس الشديدة، يسمونها سميناها الآن الشجرة المدللة. من زرع شجرة البن يحس إنها صديق حياته، فهذا البن اللي عندنا سلالات يقدر إلى أكثر من 200 سنة. شوف يا أبويا جالس هنا الله يعطيه العافية عمره 100 سنة يحكينا ما قبل أجداده عن زراعة البن، وهي زراعة البن اللي هو أرابيكا. أرابيكا في يسمونه شبراقي أو يسمونه عديني، لكن هو شجرة واحدة. نعم، الآن تطور زراعة البن مع الحديثة ومع المصانع ومع الكافيهات، الآن الحمد لله الحراك وعلى الأمر الكريم بفتح الجمعيات الزراعية، تأسست جمعية البن بمنطقة عسير على مستوى 13 و 14 محافظة في منطقة عسير، وسميت جمعية البن منطقة عسير، وعملت حراك عجيب. خلية نحل، مزارع البن يعتبرون كخلية نحل، كل يعرف اللي عند الثاني الأضرار والمعوقات والإنتاج والتسويق والجودة، والحمد لله يعني البن السعودي وصل إلى عدة دول، وصل إلى إيطاليا، وصل إلى البرازيل، وصل إلى فرنسا بعينات بخبرات الحمد لله على كل حال.
0: كم مساحة مزرعة الشعير هنا؟
1: والله تختلف المساحات، المساحة طيبة لكنها نخصصها
0: مبنية على المدرجات،
1: أجزاء المدرجات اللي شفتي، فجزء يزرع بر وجزء يزرع شعير وجزء يزرع عدس وجزء يزرع زي كذا نسمي
0: الله. قلت كلمة جميلة جدا، قلت العدس والشعير وقلت أيضا القمح، وهذه أيضا تفاصيل تهاني والمستمعين، هذه التفاصيل في القط العسيري موجودة للفنانة السعودية أو القطاطة السعودية، تلاقيه من ضمن تفاصيل القط العسيري هذه الحاصلات الزراعية صحيح. اللي هي العدس وأيضا الفنابل القمح موجودة ضمن هذا التشكيل أو هذه الفن الجميل.
1: أنا حمل سميها، أنا دائما أجلس مع المزارعين أو نتحدث عن المزارعين فأسميها الهوية الزراعية على مستوى المملكة. الآن كل منطقة لها إنتاج معين.
0: أنا لابس حق مطر، بس أنت ما تلابس حق مطر، المطر زاد عليك.
1: يقول أهل مكة أدرب شعبها. فالهوية الزراعية كل منطقة على مستوى المملكة العربية السعودية لها إنتاج مميز عن المنطقة الأخرى. زي عندنا هنا الشعير والقمح تري ما ينزرع في المحافظات الدافية الحارة، ما ينزرع في محايل، ما ينزل
0: عندهم
1: الدخن والزعف جيدة والسمسم. عندنا هنا المانجا مش معقول انها تنزرع هنا.
0: انت عندك كمان القشطة؟
1: عندي القشطة السفرجل. أيوة. في مزرعة البن عندي، عندي الليمون، عندي السفرجل، عندي الفركس، عندنا الباشن فروت
0: ما شاء الله.
1: في الأصدار في تهام.
0: طبعا هذه مزرعة البن في عقبة حبو،
1: في شعف الويمن، عقبة حبو وادي ليتوي
0: ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما ابغاك تغرق صراحه.
1: لا ما عندي
0: ودنا نطول اكثر، لكن ضروري جدا زميلتي تغاني والمستمعين ان شاء الله يكون معنا جوله خاصه في مزرعه البن اللي موجوده في عقبه حبوه، من اجمل المواقع اللي تحتضن عدد كبير من مزارع البن المتخصصه السعوديه.
1: نعم نعم، الحمد لله العام الماضي حصلت مزرعتنا مزرعه القمه على المركز الثالث في تقييم الشركة السعودية للقهوة، والسنة هذه قدمنا وإن شاء الله أن يكون لنا نصيب.
0: طيب خلني قبل ما أختم معك، إيش نوع القهوة اللي عندك، مختصة أو هي قهوة سعودية؟
1: أيوة اشتغلت على القهوة المختصة 5 في 60 وقهوة عربية.
0: بس ما بدكم ترخصون السعر شوية، ترى غالية
1: سعر. جودة جودة جودة، والحمد لله أن الشركة السعودية للقهوة هي التي أخصبر وطلعت الجودة مثل ما هي. منطقتنا هنا حصل المركز الأول على الجودة العام الماضي، حصلت على المركز الثالث. المركز الثاني حصل عليه في جبال هادا مزرعة عيال عبد الله بن حبسين.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مزيد طبعا من الدعم اللي توليه الحكومة والقيادة الرشيدة ممثلة في الملك سلمان وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، والدعم اللامحدود أيضا لمزارعين من خلال ممثلها وزارة البيئة والمياه والزراعة. وش تطلعاتكم في ختام هذا؟
1: الحمد لله، لا والله حصلنا على دعم طيب من ريف، وألف شكر لكل مسؤول قام على مساعدتنا في برنامج ريف بدعم من مولانا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين.
0: شكرا لك الأستاذ سعيد بن يحيى محمد الويمني على هذه الجولة الممتعة معك في مزارع الشعير العضوية، وإن شاء الله بعد قليل ننتقل إلى مزارع البن.
1: عندنا مزرعة هنا حصلت على التحول العضوي، أنا مزرعتي لمدة 36 شهر تحت الدراسة للتحول العضوي، والحمد لله وعطيت شهادة لمدة سنة إلى أن تصدر الشهادة الرسمية منتجات منتجات البعلية تحت التحول العضوي في الوزارة.
0: ما شاء الله تبارك الله، مزيد من التقدم مزيد من النجاح لك أستاذ سعيد يحيى محمد الويمني من شعف الويمن في منطقة عسير. وبين هذا الرذاذ وهذا المطر، وش رذاذ صار مطر مطر ما شاء الله تبارك الله، والضباب ننقل لك المايك مع أغلى و من تحت من وراء التريلات.
2: ما عاد اعرف اتكلم، ما عاد اعرف ارد عليك يا نورة الحقيقة يعني. لكن الله يهنيكم ان شاء الله، وشكرا لك وشكرا لضيفك الكريم، والله يمتع بالصحة والعافية ومزيد ان شاء الله من الانجازات في منطقة عسير. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم جميعا، ونتمنى ان نحصل مشاركة في برنامج الصباح مع فهد الغامدي وتهاني عطيف والاخوان اللي كفوهم في البرنامج يسلمون. فألف شكر للجميع، والله
2: الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. ما هو الآن ملتصق اسمي بالصباح، ما هم مستوعبين أن أنا جيت المساء، أنا صرت في هوا بلادي الصباح ما شاء الله، في نخبة أفضل وأحسن قاعدة تقدم البرنامج. نرجع طبعا لهوا بلادي، بس وش تبي فيصل الحين؟ تبي نروح فاصل ولا؟ طيب نروح الفاصل وراجعين لكم مستمعينا في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. وموضوعنا اليوم أو موضوع حلقة اليوم، لو أتيحت لك الفرصة أنك تضيف فعالية من الفعاليات الصيفية إلى منطقتك، إيش الفعالية اللي راح تضيفها؟ وعلمنا بالأشياء اللي تتميز بها منطقتك، سواء كان من جمال الطبيعة، الجبال، السهول، البحر، أو من خلال طبعاً الإرث التاريخي لهذه المنطقة، كذلك الأكلات الشعبية. أيضاً ما ننسى موضوع الفعاليات التي تقام في هذه المنطقة. شاركونا على 011-40-53، بإذن الله راح نبدأ نستقبل اتصالاتكم الساعة 6 إن شاء الله. الآن خلونا نروح لزميلنا مرزوق العردان من حايل. حياك الله يا مرزوق.
1: يا هلا وسهلا أختي تهاني، وحياكم الله، والله حي المستمعين الكرام. يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا مرزوق، تفضل.
1: الله حيك أختي تهاني. طبعا ما شاء الله أبناء الوطن كل يوم الثاني تفونا بأفكارهم وبمواهبهم، وهذا فخر لكل سعودي ولله الحمد. فأنا الآن أتواجد في أحد هذه المشاريع عند أحد هؤلاء الموهوبين اللي نفتخر فيهم، وهو الأستاذ علي العبيدة، وهو صاحب طبعا مهتم، هو ما شاء الله في مجال الحمضيات والزراعة، وهو صاحب فكرة ومشروع توطين الخوخ في منطقة حائل. فأستاذ علي حياك الله معنا.
2: الله يحييك، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا والله، السهلا حياك الله. أستاذ علي طبعا ما شاء الله أنت صاحب هذه الفكرة وهذا المشروع، وحقيقة كلنا نفتخر بمثلك وشرواك اللي ما شاء الله من أبناء الوطن دائما يتلمسون الأشياء والأفكار الجميلة التي تخدم بلادهم، وأنت واحد من هؤلاء ما شاء الله يا أخوي علي.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: متى بدت فكرة هذا المشروع؟
2: السلام عليكم، حياكم الله، معكم أخوكم أو صاحب فكرة اللي هو مشروع توطين الخوخ. أنا بالأساس مزارع وصاحب مشتل، ومطلع على زي ما تقول الناس وش تبي.
1: نعم.
2: بسبب الزوار واللي هم الزباين، فشفت نعم. إن الخوخ عليه طلب في مدينة حائل وفي شحبة السوق. الشيء هذا لفت انتباهي، وبديت أبحث عن هالشيء هذا، لقيت إنه في شح، وقمت أبحث، حصلت إن الخوخ قديمة موجود بحائل، وتقريبا قلت أعداده لدرجة إنه صار شبه نادر، اللي هو الخوخ القديم اللي موجود بحائل.
1: نعم. هذا اللي يسميه الدراج يا أخوي علي. نعم.
2: اللي موجود بحايل كان فيه صنفين يسمونه عرامي.

0: أشجار فاكهة كثيرة يعني، من ضمنها الخوخ أو المتساقطات هذه حنا نسميها اللوزيات، مثل الخوخ، المشمش،
1: الرمان،
0: البرقوق، الرمان، التين. هالأصناف هذه تحتاج ساعات برودة تقريبا من 150 إلى 600 ساعة، والشيء هذا متوفر بحايل. فقلنا ليش ما حنا نصير من ضمنها المنظومة هذه.
1: نعم. طيب الآن أنت ما شاء الله يعني إحنا الآن تواجد في المزرعة أو المشروع، أشياء كثيرة قدامنا يعني حتى الأوراق تختلف، ممكن تعرفنا على هل أنت مستهدفتوها هذه في يعني هذه كلها خوخ ولا لا، ولا فيها أشجار أخرى؟
0: صحيح، فيها الخوخ في أصناف.
1: إيه؟
0: على سبيل المثال يعني اللي حنا هذا اللي قدامنا الآن هذا خوخ يسمى فلوريدا، والخط اللي جنبه أعتقد أنه فلوريدا بلس، وفيه
1: نفس الأوراق يعني ما هي
0: تقريبا نفس الأوراق، إلا أنه في اختلافات بالنكهة، يعني على سبيل المثال زي البرتقال العصير وبرتقال الأكل نفس الفكرة بكلامها. برضو هنا شوي قدام فيه خوخ نكتارين، بعده يجي خوخ كعب الغزال هذا اللي يجي في ناس تسميها الملكي.
1: إيه.
0: وبعده المشمش و
1: العريض، هذا اللي العريض شجر وورقه، هذا وإيش هو؟ هذا يختلف. هذا
0: أي نعم، هذا الدراج، لأن
1: هذا الدراج
0: العظيم. أي هذا الدراج، لأنه الحبة تجي كبيرة شوي.
1: إيه؟
0: فالأوراق تجي مثله يعني تقريبا نفس الأحجام.
1: سبحان الله. طيب استهدفتوا أعداد معينة مثلا المشروع ما شاء الله، يعني ما أدري كم بالضبط أنتم مستهدفين
0: الحين؟ حنا عملنا بداية ونبي نشوف نجاحه، لأنه حنا ما تعودنا أن الخوخ شتلاته تنتهج يعني داخل المملكة، أو يعني بأعداد تجارية تتقبل يعني أو تنطح معناه صح مشاريع. بدينا حنا بداية بسيطة، أعداد يعني زي ما تقول حوالي 14-15 ألف، والحمد لله شفنا أنه في نجاح إن شاء الله تعالى السنوات القادمة، يعني السنوات الجاية إن شاء الله يكون أعداد أكثر من كذا. أي والله، زرنا مزارع، حصلنا عندهم أعداد، حصلنا أن الشيء هذا إن شاء الله تعالى أنه له مستقبل بالمنطقة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. أنا شايف بيدك المقص والربطات هذه، يعني أنت تأخذ من هذه الشجرة مثلا وتطعمها في شجرة أخرى مثلا، ولا كيف الطريقة؟
0: إيه نعم، حنا في شيء اسمه أصول.
1: إيه؟
0: وفي أشياء تطعيمات، اللي هي التطعيمات اللي هي الأصناف الثانية اللي حنا المنتخبة هذه بشكل عام. إيه؟ المنتخبة الأصول هذه تكون مقاومة الأمراض التربة، ومقاومة للحرارة، ومقاومة يعني كل أصل له ميزة خاصة به. حنا حصلنا أن الخوخ البلدي اللي هو اللي موجود عندنا الأول هذا من أفضل الأصول اللي أننا نزرع عليه، الحمد لله بدينا أبو هالشيء هذا. الخوخ البلدي موجود يعني عندنا بحايل أعداد بسيطة، موجود جنوب المملكة، موجود يعني مناطق عدة الحمد لله، وفقنا الله وجلبنا هالشيء هذا. برضو هالحين جالسين يعني نبحث عن أصول ونشوف أشياء، يعني نبي ندخل بالفنيات حنا. أما من ناحية الطعوم هذه حنا ننتخب أفضل زي ما تقول أفضل ساق وأفضل عين، لأنه مثل ما أنت عارف في تفاوت بالنبات، فيها أشياء تكون طويلة وأشياء تكون قصيرة، فلما نقص ونختار حنا نختار الأفضل. ليش؟ علشان الشيء هذا لما يكون عند المزارع أو يكون عند صاحب المشروع يكون على طول يلقى استجابة، يعني من ناحية التسميد ومن ناحية الاهتمام يكون شجر قوي. هذه الفكرة وما فيها.
1: نعم. طبعا أنت قبل ما نطلع الهواء كنت تسولف لي وتقول أنه تقريبا أنت الأفكار هذه بدأت معك من تقريبا من سنتين، وما شاء الله أنا أشوف الآن أي المشروع ما شاء الله ناجح، بإذن الله تعالى دعوات إن شاء الله الكل واللي يسمعنا الآن إن شاء الله بالتوفيق لك إن شاء الله. وأنتم مستقبلا يعني إيش اللي أنت

0: تطمح له، ايش اللي انت ممكن ودك توصل له مثلا؟
1: يعني على الله يعافيكم، وما يحتاج يعني التوفيق، هذا اول، هذا اهم شيء، توفيق الله، وبعدين تضافر الجهود، تضافر الجهود. يعني الحمد لله الوزارة ما قصرت، وزارة الزراعة، الجمعيات عندهم، في يعني في ناس عندهم اهتمام بالشيء هذا،
0: الجمعيات التعاونية الزراعية مثلا تقصد؟
1: الجمعيات التعاونية، فعلا الجمعيات التعاونية الزراعية يعني مهتمة وتبحث عن أي شيء جديد. وبالمنطقة بهذا بعد بالذات، احنا مدينة حائل الحمد لله، الناس متكاتفة. يعني قبل فترة أنا كلمونا غرفة تجارية ووزارة الزراعة على تواصل دائم معي. نطمح أن الجهود تتوحد، نطلع بشيء طويل عمر يخدم المنطقة ويخدم دولتنا العزيزة، عسى الله يعزه.
0: نعم جزاك الله خير. نعم. لا نعم، وإن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله راح يكون هناك اكتفاء ذاتي في المنطقة وعلى مستوى مناطق المملكة إن شاء الله، وإقليميا ودوليا بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله، بإذن الله تعالى. حنا جزء، حنا جزء من أجزاء يعني
0: لا شك. لا شك، لا شك أخوي علي، وينطيك العافية، وإحنا نفخر بك وبكل الشباب والشابات اللي دائما يتحفون دائما بأفكار جديدة وأيضا منتجات جديدة ومواهب جديدة. يعني النجاح لن يصنع بشرط أنه وجود إمكانيات أو وجود، ما شاء الله تبارك الله، أنتم لديكم الطاقة، لديكم الإمكانيات اللي تصنعونها وتنتجوا لنا مثل هالمنتجات اللي نفخر فيها إن شاء الله، وهي رافد لاستثمار اقتصاد البلد. شكرا علي العبيدة، وأنت مزارع مهتم في مجال زراعة بالذات الحمضيات، وأيضا صاحب مشروع وفكرة توطين الخوخ في منطقة حائل. شكرا لك
2: مرزوق.
1: عفوا عفوا.
0: نعم حياك الله
2: مرزوق. احنا نبي طيب نقيم، احنا ما احنا نسمع بس ما لا نشوف ولا نذوق.
0: تبي تذوق وان شاء الله قريبا ان شاء الله.
2: ضروري ضروري جدا احنا نجرب ونقيم، وعشان نعطيهم برضو التقييم ويستفيدوا ان شاء الله منه.
0: والله يا اخوي عبد الرحمن، هذا الشاب مثل علي
2: ما شاء الله عليه، ما شاء الله،
0: اخوانه ترى موهوبين، ناصر
2: الله يقويهم ويوفقهم، شيء صراحه يسعدنا.
0: اي والله، فانا اتحمس لما اجد شاب او شابه لديه فكره ويصنع منها شيء. والله صراحه حقيقه اخوي عبد الرحمن اني اتحمس، اني كاني انا صاحب الفكره هذه.
2: برافو برافو برافو، الله يعطيك الصحه والعافيه انت وضيوفك الكرام، وعسى الله يقويهم ويزيدهم ان شاء الله تعالى من فضله. شكرا لك. شكرا مرزوق العردام، مراسل الاذاعه في حائل، ومستمر معكم في برنامجكم هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد معنا في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم عبد الرحمن، لو تحت لك الفرصة أنك تضيف فعالية للمنطقة اللي أنت فيها، فعالية تحس أنها إذا صارت موجودة في المنطقة بتزيدها يعني.
1: أنا أقول طيب،
0: قول تفضل.
1: إحنا عندنا يا طولة العمر بالزلفي فيه يعني حاجة فريدة تعتبر، لأن الزلفي أصلا تبدأ، صارت الحين مع التوسع صارت تبدأ من فوق، يعني من فوق الجبل. الزلفي هو يعني حافة جبل طويق. شفتي جبل طويق وين يمتد؟ زين، نهايته وين؟ نهايته مرة مرة نهايته الطرف الأخير بالزلفي. فنهايته في منطقة اسمها الجزارة، يلتقي الجبل مع النفود، نفود الثويرات. هذا النفود امتداد برضو للنفود الكبير، يلتقي بشكل بديع رائع غريب. يعني تشوفين هنا كان تنوع، هنا جبل بعدين في نفود بعدين جبل الله. مع عوامل التعري، عرفتي؟ الجبل غطاها النفود، فهمتي؟ صح. فيصير فيها أجزاء لا ما زال فيها يعني منحسر يعني النفود، فصاير الشكل مو طبيعي، وتحته فيه مزارع. المنطقة هذه تعتبر منطقة سياحية بديعة الله. يعني مفترض أن تشتغل. هذا واحد. اثنين، قبله بشوي المنطقة اللي أصلا كيف تدخلين المدينة، مدينة الزلفي على نفس الجبل فوق، مسار عادي هو، لأن جبل الطويق ترى

0: يعني مستوي، مو متعرج، مستوي. فتجين خلاص فجأة كده نزلة، خلاص نهاية جبل نزلة، تنزلين بالسيارة. قبل ما تنزلين تشوفين المدينة. في يسار مكان كذا مرتفع اسمه المطل الشرقي، الشرق مطل، حاطين فيه معلم زي المصمك، وحاطين فيه متنزه. هذا المتنزه هو أعلى نقطة بالمحافظة، تطل على كل المحافظة بالجهة هذه. هذه أنا أقترح ودي يضيفون لها صراحة بشكل بسيط جدا تلفريك مثلا،
1: يا سلام،
0: لأنه منحدر عالي يقدرون يسوونه من تحت لفوق.
1: يا سلام
0: وشكرا.
1: الله والله الاقتراح فعلا يعني بيكون حلو في هذه المنطقة تحديدا. لا احنا تعودنا يعني التلفريك وين موجود عندنا؟
0: غالبا بالجنوب
1: بالضبط،
0: إيه عشان الجبال.
1: إيه
0: طبعا احنا عندنا جبال بس صغيرة.
1: المقصد انه يعني هي تجربة الكل وده يعيشها، مو بلازم يروح للجنوب عشان يعيشها، عشان كذا
0: بشكل مبسط
1: بالضبط انها ممكن تكون موجودة عندكم في المحافظة. هذا مقترح عبد الرحمن، باقي مقترح المستمعين نبغى نعرف وش مقترحاتهم.
0: أنا عشان بس أفتح لهم المجال لأن بالضبط. ما بجت الفترة
1: نبي ناخذ مقترحاتهم إن شاء الله وأراهم في هذا الموضوع، وكمان أبيهم يعلمونا مثل ما أنت شرحت وش يميز المنطقة أصلا. أبيهم يعلمنا المتصل وش اللي يميز المنطقة اللي هو فيها أساسا، وش الأماكن السياحية المتواجدة فيها اللي يشعر بأنها مزار سياحي جميل، خصوصا فترة الصيف. ترى بعض الأماكن ما هي مناسبة بالصيف طبيعة أو جوا، لكنها مناسبة بالصيف مثلا بالفعاليات اللي موجودة فيها، مثل الرياض مثلا. يعني جو الرياض حر، من الواحد مو بجاي هنا يدور طبيعة ولا يدور البراد، بس بيجي يدور إيش؟ بيجي يدور الفعاليات، بيجي يدور الأماكن الترفيهية.
0: صار في أكواريبيا الحين
1: بالضبط، وفي كثير من الفعاليات أصلا انطلقت سواء للكبار أو للصغار الآن في الرياض تحديدا. فإحنا اللي بنعرف هذه الفعاليات خصوصا اللي تهمه هو كمستمع. أيه. يعني ففي أشياء يمكن تهمه أكثر من غيرها ويحرص عليها ويحرص أنه يكون متواجد فيها. هذا هو الموضوع اللي اليوم بنناقشه إن شاء الله مع المستمعين، ويقدروا يشاركونا
0: 011-4053 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس.

0: من الحاجات العجيبة ترى فعلا انت قلتي كلمة مرة مهمة، احيانا الصدق المدينة او المنطقة بشكل عام ما هي مناسبة اصلا للصيف، لكن يخلقون فيها فعاليات تناسب الصيف ايا كانت الطريقة، واحيانا تكون باوقات يعني مناسبة مثلا بعد المغرب ولا كذا. انا اتذكر زمان برضو كان في كثير من المحافظات يسوون فعاليات صيفية لمدة مثلا اسبوع، وكانت مثلا أمانة المنطقة بشكل عام ما تسمح لهم أنهم يسوون فعاليات الأسبوع هذه بالتزامن. أيه. ليش؟ لأنه مثلا أنا عندي مثلا محافظة تابعة للأمانة هذه، عندي الأسبوع الفلاني يجون ناس من المحافظات الثانية القريبة يحضرون عندي، بعدها الأسبوع الجاي المحافظة الثانية اللي حولي، اللي بعدها يروح المحافظة الثالثة. يعني خلال مثلا شهر عندي أربع محافظات سووا أربع فعاليات وكل واحدة مختلفة، أو أحيانا حتى تعاد. أنا جازت لي فعالية معينة بتعاد بعد أسبوع ونص في المحافظة الفلانية القريبة من عندي 50-60 كيلو، أبروح لها بشوفها لأني مثلا والله فاتني التصوير ولا فاتني مدري إيش ولا فاتني بعض الأشياء ولا أعجبتني أبغى أكرر نفس التجربة ولا حكيتها لأحد وقال والله أبغى أحضرها فيروحون. يعني هذا شيء برضو يعني حلو انه تطويع الفعاليات للاجواء الموجوده
1: عندنا بتكون تناسب المنطقه. بس خلينا انوه على حاجه ذكرتني فيها الله يذكرك بالشهاده، اذا انتم تبون تعرفون الفعاليات في المنطقه اللي انتم فيها او في منطقه ثانيه بتروحوا لها بتزورونها، تزورون موقع الامانه. من أمس بقول هذه النقطة علشان تعرف وش الفعاليات اللي موجودة، ما تروح وتسأل وش عندكم فعاليات وش عندكم فعاليات، يعني ما
0: تجي بوقت غير مناسب.
1: بالضبط، اسأل عشان تعرف وتضبط جدولك على حسب الفعاليات. خلاص نروح الفاصل، يلا رايحين الفاصل وراجعين لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من هوا بلادي.

تمام السادسة مساء في إذاعة الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والنئان الرئيسة المكلفة بجمهورية فنزويلا بذكرى استقلال بلادها. المملكة وعمان يؤكدان على أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة. المملكة تستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين. شركة البحرية التابعة للمملكة تعلن عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم وديان، وتؤكد بأن الشحنة آمنة والناقلة صالحة للإبحار. إدانات خليجية وعربية لاستهداف ناقلتي وديان وركيات قرب مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يقصف 80 هدفا إيرانيا ردا على استهداف 3 سفن تجارية. الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. البحرين والكويت تعلنان عودة الكهرباء لمناطق عدة بعد انقطاعها. وزارة الصحة تدعم الحلول الابتكارية عبر مبادرة ساند بوكس لتعزيز الابتكار الصحي وتسريع التحول الرقمي. بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، المملكة تعلن نجاح مبادرة عالمية لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية. اعتماد المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية. أخيراً

في هذا الموجز الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ويرفض أي مفاوضات قادمة مع طهران. نهاية الموجز في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي افه تحمل نوايا خطيره. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكيه وارقامك السريه، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، رحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم نتكلم فيه عن الفعاليات في منطقتك، لو اتيحت لك الفرصة لإضافة فعالية، إيش الفعالية اللي ممكن تضيفها بالإضافة إلى الفعاليات اللي أصلا موجودة في المنطقة وتميزها سياحيا في هذه الفترة تحديدا من فترات السنة. علمنا وش عندكم، وش فعالياتكم، وإيش الأشياء اللي ودك تضيفها على 011-40-53. وطبعا راح يعني نبدأ ناخذ الاتصالات بعد شوي، بس أنا فيصل قال قدموا الموضوع وعرفوا المستمعين وبعدين أعلمكم.
1: وأنت ما شاء الله ملتزمة بكلام فيصل مرة،
0: عشان تعرف أن أنا ألتزم بكلام المخرج.
1: والله لو محمد الحميد الضعيف ما قلتي كذا، ما سمحتي كلام، عشان حبيب ورحيب وطيب و...
0: محمد حماضي من زمان خلاص صرنا يعني فاهمين على بعض، عرفت؟
1: تمونين عليه يعني.
0: فيصل لا توني أشتغل معه وبلادي، فما ودي يعني أخذ عني انطباع سيء.
1: زين طيب، يلا الله كلني يخلي لها، يلا كملي.
0: طيب وش تبي الحين؟ لا سؤال.
1: طيب على كل فعلا ترى الموضوع يعني خلاق للأفكار، يخلي الواحد يفكر وش ينقص ديرتي عشان أنا أسويه فيها وأضيف فيها، إيش الشيء اللي ينقصها أو وش الشيء اللي أنا حاب أني أضيفه فيها. يعني مش بالضرورة أن أفكار مثلا ترفيهية فقط، في أشياء يمكن تكون نواقص أخرى
0: صح
1: يحب أنها مثلا يضيفها، أو حتى تكون مؤقتة. ترى في أشياء مؤقتة، مثلا يعني مشروع مثل الملاهي غير مجدي في المحافظات الصغيرة أبدا، لأنه مكلف وتشغيل وصيانة ومدري إيش، وتلاقي الواحد يجيه يوم ما حد يجي، يمكن بعد أسبوع أو أسبوعين يمكن يجي يمكن لا. لكن في المؤقتة اللي تيجي موسمية، يجيبونه ويركبونه ومدري إيش، ثم يجلدونها 3 أسابيع 4 أسابيع شهر كذا،
0: تنتهي الفعالية،
1: بعدين يلا فككوا الصواميل وفكوها ودوها المكان ثاني.
0: صح،
1: طبعا هذا يصير كثير
0: بالضبط.
1: فبالتالي فكرة هذه يعني حلو، ممكن ينقصهم.
0: هذه من الفعاليات اللي ودنا تكون في الجنوب يعني على الطاري، لأنه مثلا إذا بنتكلم يعني في جازان، مدن الملاهي الكبيرة مثل المدن اللي احنا مثلا نجربها في الرياض أو مختلفة، ما هي موجودة هناك. في مدن يعني ملاهي صغيرة تبع المهرجانات للأطفال وكذا، لكن ما في الكبيرة اللي لتجارب العائلات الناس الكبيرة. هذا من الأشياء، خصوصا أنه المكان هناك يأهل، في عندك البحر، في عندك الجبال، في عندك يعني أماكن الناس تقصدها أصلا في موسم الصيف. قبل شوي بس ما وريتك الفيديو، قبل شوي وصلني فيديو أمطار ما شاء الله تبارك الله،
1: ما شاء الله لا قوة.
0: الأمطار والجمال الجو في هذه الفترة يكون عادة في المناطق الجبلية، ودي كمان في المناطق الجبلية شيء غير الطبيعي. يعني ترى على فكرة يعني ما شاء الله المنتزهات موجودة، المطلات موجودة في المناطق الجبلية، بس خلاص انتهينا هنا نقطة، خلاص رحناها يوم، رحناها يومين بعدين.
1: أيه،
0: فودك يعني بأشياء ثانية يكون أو فعاليات ثانية تكون تستكشف فيها المنطقة بعيدا عن أنك تروح للساحل أو المدن الساحلية. لا، أنت تدور الجو وتدور الأمطار وتدور الأشياء هذه، ودك كمان أنه يكون فيها يعني فعاليات معها أكثر من الأماكن اللي عادة شوي تكون رطوبة فيها عالية في المنطقة. فقص عليها كثير من المناطق ترى على فكرة. يعني أنا رحت لأبها استانست فيها وانبسطت كل حاجة، بس برضو حسيت في شيء ناقصني، ما أدري ليش أنا جاي، عشان جاي من الرياض يعني ما أدري، عشان جاي من الرياض ومتعودة على تنوع الفعاليات، مو بس طبيعة وخلاص. يعني
1: تحسي انه في روتين صار بشكل سريع.
0: اي
1: والله انت ما
0: مالك
1: ما لا ما تستهلين صراحه البراد، ما يصلح لك.
0: طيب وش اروح اقعد في البراد كذا اتفرج بس؟ ها
1: لا يعني انت تخلقين نفسك فعاليات،
0: وش
1: لازم تدورين
0: انت فوق في السودة فوق يعني. طيب انت في السودة فوق جابوا لك ما شاء الله، اذكر جابوا لي شيف ما شاء الله وطبخ لنا وغدانا وجلسنا وسمعنا وبعدين خلاص.
1: اوكي، ما سويتوا قهوه ثانيه؟ طيب ما سويتوا انتوا فعاليات؟ ما سويتوا لعبه؟ ما سويتوا فقره سواليف؟
0: ماشي، احنا كلنا 1 2 3 4 ما تقعدوا شو تسوي؟
1: أربعة لو إن اثنين، لو إن اثنين لقينا نفسنا فعليا
0: خلصت حتى السواريف. بس المكان حلو صح، صورنا بس خلاص يعني.
1: سبحان الله، هذه والله أزمة والله العظيم مشكلة.
0: نبي فعاليات.

0: وش كنت تسولف قبل شوي عن؟ قول.
1: أنا؟
0: إيه.
1: عن إيش؟
0: قلت أنا رحت السود وش سويت؟
1: أنتي؟
0: إيه.
1: كنتي تبغين فعاليات
0: إيه؟
1: وما جازت لك وجابوا لك شيف ومع ذلك ما جاز لك لأنك فسقانة. فسقانة ما المفروض إنه ما يجيبوا لك شيء يقول لك.
0: طبحنا قدام الضيف. الضيف راح يتكلم عن السودة.
1: إيه.
0: وراح يتحدث عن مكان اصلا في السوده قصور ابو سراح طبعا بوصفها اكثر معلم تراثي فيها حكايه مكان انتقل من ذاكره عمرها قرابه قرنين الى تجربه سياحيه طبعا
1: اكثر من 200 سنه
0: صحيح
1: لا اله الا
0: طبعا راح ناخذ تفاصيل اكثر عن المكان خلينا نرحب بضيفنا الاستاذ عبد العزيز آل ابو سراح حياك الله استاذ عبد العزيز
2: يا اهلا وسهلا وحياكم الله وسعداء والله بالمشاركه معكم عندكم زعلين شويه اشوفكم وجايز لكم شيء بالسودة
0: لا لا بالعكس
1: اي والله
0: جايز لنا بس ودنا باشياء جديده وانت بتعلمنا اليوم عن الاشياء الجديده ها وش رايك
1: اول شيء الله يمسك بالخير استاذ عبد العزيز
2: الله يمسيكم بالنور
1: شوف انا تهاوشت انا وتهاني قبل شوي بهذا السبب تقول اني مليت شلون مليتي المفروض تقعد بالرياض ما عدت تطلع
2: هي لو عارفة أني الآن جالس في مكان
1: إيه؟
2: وجالس أختار مكان بس عشان أبعد من المطر
1: ولا لا إله إلا
2: الله درجة
1: إيه؟
2: ممكن تغير كلامها
0: شوف أنا ما يعني ما يحتاج أنا غبطتكم منتهي الموضوع بس المقصد من الموضوع إن نبي نعرف فعاليات وأماكن تراثية تستحق الزيارة في السودة خصوصا في موسم الصيف وتواجد السياح
2: الله يحييكم إن شاء الله ويا هلا وسهلا طبعاً منطقة السودة أتوقع أنها اليوم براند من أهم البراندات السعودية كاسم في قاموس السياحة في المملكة طبعاً السودة هي منطقة طبيعية تحظى بجمال الطبيعة جمال الأجواء ارتفاع فيها أعلى قمة موجودة في المملكة العربية السعودية قمة تهلل ما يقارب 3000 متر عن سطح البحر فأتوقع أن قاصدها غالبا وعادة هو يبحث عن هذه الأشياء الجو الجميل الطبيعة الساحرة الضباب المطر في مثل هذه الأمور هي موجودة اليوم في السودة طبعا اليوم السودة بفضل رؤية سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان هي تعتبر منطقة مشروع لأحد مشاريع صندوق الاستثمارات العامة اللي هي شركة السودة للتطوير وأجزم بأن أمامها مستقبل باهر وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية فاخرة فإن شاء الله على ما تحظى به السودة من الله سبحانه وتعالى من جمال طبيعة وأجواء وأمطار اليوم توجه سمو ولي العهد لها واستهدافها بمثل هذه المشاريع الضخمة حتما سيظهر جمالها أكثر وستكون مقصد للعالم أجمع
0: نعم أستاذ عبد العزيز خلينا نتحدث عن قصور أبو سراح حكايتها كيف كانت البداية الآن الأعمال التي تقام طبعا للترميم والتطوير ما هي
2: طبعا قصور أبو سراح التاريخية هي مباني تاريخية عمرها ما يقارب 200 عام هجرت هذه المباني من قبل تقريبا 50 سنة وتحولت هذه المباني إلى مباني آيلة للسقوط وكان يربطني فيها علاقة ممتدة إلى اليوم من أيام دراستي في الثانوية إن هذه المباني لابد أن تبقى صامدة تعتبر أكبر مباني تاريخية موجودة في منطقة عسير عبارة عن 3 قصور كل قصر مكون من 6 طوابق تتوسط قرية العزيزة وعلى بوابة قطاع السودة فكبر الحلم معي من أيام المراهقة إلى الجامعة وكان بالنسبة لي حلم أن نعيد هذه القصور إلى الواجهة
1: يا سلام.
2: في عام 2017 بدأنا أعمال الترميم أنهينا الأعمال في عام 2019 افتتحناها تزامنا مع موسم السودة اللي كان موجود عام 2019 وكنا أحد الزونات أو أحد الوجهات الموجودة في شركة السودة كجولات ثقافية بدأنا بعمل بسيط لكن سبحان الله المشروع كل سنة يكبر.
1: ما شاء الله.
2: خلقنا رسالة، خلقنا هوية، ارتبطنا بالمجتمع المحلي، واليوم بعد تقريبا 8 سنوات أصبحت من أهم المعالم الموجودة ليس في منطقة عشير بل في المملكة العربية السعودية بما تقدمه، ومن خلال نوعية الزوار اللي يجونها وتعدد الفعاليات والموقع أيضا الجميل اللي تتوسط بقرية العزيزة.
1: يا سلام. هذه يعني عمليات الترميم ما أثرت على المحتوى الرئيسي لنفس القصور وأيضا يعني المعالم الأساسية؟
2: لا أبدا، كان ترميم محب ليس ترميم مستثمر.
1: لطيف.
2: أي نعم، فكنت حريص جدا على هويتها، كنت حريص جدا على عدم المساس بقيمتها التاريخية، بالأخشاب، الأحجار، حتى قصصها عدناها لها، لأني دائما ما أقول أن البيوت القديمة ليست مجرد أخشاب وأحجار.
1: أيوة،
2: هي قصص وحكايات وروايات ودموع وأفراح.
1: أيوة،
2: تحكيها جنبات مثل هذه المباني. فكنت حريص كل الحرص، وخلقنا من خلال هذا الموضوع رسالة، رسالتنا في قصور أبو صراح التاريخ والإنسان، يهمني الزائر في هذه القصور أنه يخرج بخطوط عريضة أو فكرة شاملة عن البعد الإنساني والثقافي لإنسان منطقة عشير. عندنا في منطقة عشير ما يقارب 4150 قرية تراثية، ونتساوى في الأصول الثقافية، نختلف اختلافات بسيطة باختلاف الجغرافيا. فيهمني الزائر أنه يطلع من عندنا وعنده فكرة شاملة، خطوط عريضة عن تاريخنا الثقافي الاجتماعي، تاريخ الفنون، أسلوب المعيشة، ويحس أنه زار كل هذه القرى. أنا بالنسبة لي إذا وصلت لهذه النقطة لما يخرج أحس أني حققت رسالتي.
0: جميل. جميل. أستاذ عبد العزيز، أنت ذكرت أنه لكل شيء في القصور حكاية، حدثنا عن المتحف.
2: المتحف لم يكن مجرد متحف، عندنا في قصور أبو صراح لم يكن مجرد متحف صامت. عندنا الزائر هو من أول ما يدخل باب القصر يتجول في قصر عزيز ومن ثم في قصر وازع، هو يعيش قصة مع جايد تور يحكي له هذه قصة هذه القصور، فليس مجرد بس أنه يطلع على مقتنيات وقطع، لا لا، هو يعيش قصة كاملة لحد ما يخرج من يخلص الجولة حقته. يتخلل جولته متحف للقط العسيري، وتعرفون إيش معنى القط العسيري؟ أيه. واحد الفنون غير المادية المعتمدة في اليونسكو، مسجلة في اليونسكو للفنانة زهرة فايع، وأيضا يتخلل لها معمل أو جناح للفخار للمدربة هدى الفيفي في ضمن جولتهم، أيضا معرض للوثائق، معرض للصور، مقتنيات، يعيش كل هذه أو يشوف كل هذه الأشياء ضمن سلسلة القصة اللي يأخذها في القصر. أيضا في نقطة مهمة، عملنا طبعا إشكالية دائما في المباني التاريخية دخول الأطفال، خطورتها، مقتنيات فيها ثمينة، فخلقنا بجانب القصور منطقة الطفل وسميناها مثلية. مثلية هذه اسم أحد الغرف الموجودة في القصر اللي كانت مخصصة للأطفال ولعبهم زمان.
1: شو اسمها؟
0: مثلية
1: يعني من التسالية، يعني تسلية.
2: نعم. وخلقنا قصة القصر عن طريق اللعب وكوننا لهم مجلة. اليوم حتى الطفل لما يدخل منطقة الطفل هذه ويخرج منها اسألوه أي سؤال عن قصور أبو صراح، إيش داخلها، راح يعطيك الإجابة.
1: يا سلام.
2: نعم.
1: حلو.
2: فالحمد لله يعني نزعم بأن اجتهدنا في القصة.
1: الله يقول.
2: وصلنا لمرحلة جيدة فيها. هذا بالنسبة
1: للمتحف. أنت تقول إنه هو قصة. أنت تقول إنه في اختلاف، يعني وأنتم حرصتوا على إيجاد هذا الاختلاف عن بقية القصور الأخرى أو الآثار الأخرى. وش الشيء اللي أنت تقول إنه هذا الشيء مختلف؟
2: القصة يا سيدي. المباني دائما أشوف، أنا في عالم البزنس دائما يقال إن المتاحف والمباني التاريخية إنها مشاريع فاشلة، لأنهم يسمونها مشاريع زيارة في اليوم الواحد.
1: إيه؟
2: أتجي مرة واحدة ما راح تجي مرة ثانية.
1: صح.
2: اليوم أنا جالس في الموقع حقيقة قاعد أشوف الناس يتكررون علي، بعضهم يجينا في الأسبوع إلى مرتين وثلاث، معناتها أنت ربطت روحيين بالمكان. صحيح. والقصة
1: وش اللي يخليهم
2: الإنسان بالمكان؟
1: وش اللي يخليهم يجون أكثر من مرة؟ في تنوع في برنامج يومي مختلف؟
2: اي طبعا احنا حريصين في قصور ابو الصفاح ان نخلق وجهه سياحيه متكامله. وانها تناسب كافه الشرائح، كبار السن، الاطفال، النساء، سعوديين، غير سعوديين، اجانب، انه يدخل هنا ويقضي عندي، مستهدف انه يقضي عندي 5 ساعات من تنوع الفعاليات، ابتداء بالفنون الادائيه، بمسرح الطفل، بمنطقه الطفل، بمنطقه الطعام، الكافيهات الموجوده عندنا داخل الموقع ما يقارب 28 براند يمتلكها ابناء للمنطقه.
1: يا سلام.
0: براند يعني الفعاليات اللي اقول هذه الفعاليات اللي اقول
1: ارسل لها اللوكيشن بالله تكفى.
2: نتشرف والله.
1: هذه البراندات هذه كافيهات وكذا يعني مطاعم وشيء زي كذا،
2: مطاعم، متاجر حرفيه، سوفونير، اللي يحتاج السائح
1: كلها من ابناء المنطقه،
2: كلها يمتلكها ابناء المنطقه.
1: الله يبيض وجهك يا اخي. طيب انا عندي بس ملاحظه واحده، مو ملاحظه، في حاجه لفتت انتباهي اصلا قلبي كذا يفرفش وانت قاعد تتكلم، وانت قاعد تقول ثلاث ارباع الكلام اللي قلته ما كنت مركز معه لاني موقف عند نقطه واحده. ايش اسم القريه اللي فيها القصور؟
2: قريه العزيزه.
1: الله، يا نعم. سلام، قريه العزيزه، يا سلام، هذا اسم بنيتي بنتي
2: ما شاء الله. عزيزة. ما شاء الله،
1: هذا عشان كذا الزياره وجبت
0: ان شاء الله باذن الله.
2: انت وبنيتك ان شاء الله.
1: الله يرضى عليك، يصلح لك ما عطاك يا رب، ومن يسمعني يا رب يا كريم.
0: والله استاذ عبد العزيز الصراحه يعني سعدنا بهذا الحوار معك الحقيقه، وفعلا يعني فتحت لنا افاق ووجهه جديده لزياره السوده وزياره قصور ابو سراح. طبعا شكرا لك على تواجدك معنا
1: حقيقه. طبعا يمكن ملفت الانتباه تهاني الموضوع مو يعني، هو قال كلمة مرة مهمة، أصلا زيارة المتاحف زيارة تعتبر يتيمة، زيارة واحدة، ما عرف أحد في العالم كله
0: راح أكثر من مرة
1: كزائر كمطلع راح المتحف حتى لو كان عالمي مرتين، يروح مرة واحدة إلا الباحث اللي عنده شغل ولا كذا، بس يروح لمرتين ليش؟ خلاص شفت اللي، فأنت تخلق برنامج جديد ومفهوم جديد لزيارة المتاحف انه يكون معلم سياحي اكثر من كونه فقط مجرد متحف. صحيح. فهذه صراحة تجربة فريدة.
2: الحمد لله، الحمد لله. انا بس نقطة اخيرة لاني احب في مثل هذه اللقاءات اني انوه لها، وهي امتداد لكلامك السابق. طبعا من خلال منبرك وانا عندي تيم احب اشكره، خاصة التيم اللي ماسك الجولات الثقافية بالقصر،
1: يستاهلون.
2: ايوه عندي تيم طال عمرك، وشوف الاغرب، عندي تيم اعمارهم ما بين 18 سنه الى 24 سنه، كلنا نعرف ايش مستهدف شباب بالسن هذا، يبغى فعاليات، يبغى ترفيه، يبغى. التيم هذا مستمر معي على مدى 7 سنوات،
1: ما شاء الله،
2: اللي راح يتوظف ويجيني تيم بعدهم. تخيل اني اعطي بريك او اعطي اجازه في الاسبوع يوم، ما ياخذوا اجازه، مرتبطين ارتباط كامل بيناهم.
0: اي من جمال المكان وجمال التعامل. إيه. واكيد يعني الحفاوه اللي يجدونها في هذا المكان.
1: اي والله.
2: اي بالضبط. فهم اتوقع انها خلينا نصح التعبير، خليني اكون حالم شويه، انها روح القصر تلبستهم، صاروا عندهم ولا رهيب
1: بالله.
2: واقدر هذا الشيء جدا، ان هذا ليس مو هو اللي ببالهم كجيل جديد، لكن مع ذلك ارتباطهم فيها عجيب. صحيح. فلا تستغرب ان الناس انه ممكن يحبوا المكان، يترددوا علينا، يجدوا غير كذا. اتخيل ان احنا نعمل جاهدين على ان يكون الموقع رقم واحد انه عائلي بامتياز، كون السودة هي مقصد للعوائد.
1: الله يقويكم. انا فتحت طبعا صور قرية العزيزة وقاعد ادور الحين اللوكيشن، وبفتح التطبيق وباخذ اجازه خلاص.
2: ابد. الله يحييكم يا اهلا وسهلا.
1: الله يقويك، يعطيك الصحه والعافيه، موفقين خير ان شاء الله، من نجاح لنجاح. وتاكد ان نجاحات ابناء البلد يعني تسعدنا وتثلج صدورنا، والشيء اللي يثلج صدورنا اكثر الكلام اللي انت تكلمته عن الفريق اللي يعمل معك من ابناء هذا الوطن ومن المجال اللي انتم فتحتوه، وانا نحن طبعا نشد على يدك ونحثكم على هذا الامر حتى في المستقبل، انه يعني كل باب يفتح لابن من ابناء هذا البلد هو طبعا باب يفتح لك انت شخصيا ولهذا الوطن، ودرجه يرتقي فيها الوطن للاعلى باذن الله تعالى. فالكم ان شاء الله تعالى التوفيق والسداد في قصور آل ابو سراح. شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز.
2: شكرا شكرا لكم تحت هذه الفرصه، وان شاء الله نراكم قريبا في قصر ابو سرح
1: في العزيزه.
2: العزيزه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: يا هلا وسهلا.

0: تهاني من أول شخص قال فاصل ونواصل؟
1: فاصل ونواصل؟
0: إيه
1: في البرامج يعني؟
0: إيه
1: ما أعرف،
0: صارت لزمة كل ما قالوا فاصل فاصل ونواصل كلين يقول هذه صح؟
1: إيه
0: إيه، بس من أول من قالها؟
1: ما أعرف من أول.
0: ما تدرين؟
1: لا
0: حتى أنا والله ما أدري. أنا عارف إنه
1: الواحد ما يسوي نفسه فاهم في شيء ما هو فاهم فيه.
0: شكرا لك، فاصل ونواصل.
1: يلا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: وأيضا تقدروا تستمعوا لنا طبعا وتشاركوا عن طريق أيقونة اتصال مباشر في برنامج أو تطبيق سعودي راديو بلس، هذا التطبيق الخاص طبعا بالإذاعات السعودية. موضوعنا إذن اليوم عن الفعاليات اللي ودك تضيفها وأيضا الفعاليات اللي تتميز بها منطقتك، سواء كان هذه الفعاليات على مستوى الطبيعة وجمال الطبيعة أو كذلك من خلال الأماكن التراثية، أيضا الأكلات الشعبية والحرف اليدوية أو حتى السباقات والتجارب الصيفية المفتوحة. هذا هو الموضوع اللي ننتظر اليوم مشاركتكم عليه. تقدروا طبعا تعطونا آراءكم في البرنامج في هذه الفترة 011-40-53 هو خط البرنامج للتواصل معنا في هوا بلادي. على ما حضرنا عبد الفيصل الاتصالات معنا. أحد فيصل أبو أحمد، حياك الله. يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أبو أحمد، من وين تكلمنا؟
1: من القصيم مريدة.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يحفظك. القصيم والله الحمد غني عن التعريف، هو الفعاليات والطبيعة وكل شيء موجود والله الحمد، ما عليها قصور والله الحمد.
0: والجو
1: والجو الحمد لله هذا خير ونعمة، يعني ما في شيء، الجو زين.
0: اي هو خير ونعمة، كلش خير ونعمة، بس المقصد درجات الحرارة عندكم مرتفعة.
1: لا زين متاقل، اي والله مرتفعة بس متاقلمين، ولولا الله ثم الحرارة كما طلع عندنا لا التمر ولا غير ولا شيء.
0: سلام حلو.
1: اي والله فضل من الله، يعني لو يجينا الحين براد او امطار خرب كل شيء.
0: طيب ابو احمد، ما في يعني لو تحتك لك الفرصة انك بتقترح فعالية معينة، وش الفعالية بتختارها؟
1: والله مثل ما قلت لك احنا ما عندنا كل شيء، ما عندنا ناقص ولا الحمد، ولكن في حاجة نتمنها تكون بالمنطقة إضافة،
0: اللي هي
1: أنه يصير في المناطق السياحية كلها جدول
0: حلو،
1: وكل يوم أو كل أسبوع يكون في منطقة سياحية.
0: أيوه.
1: حيث أن المنطقة السياحية هذه أو الموقع السياحي بالتحديد يكون متكامل من جميع الخدمات، وموجود فيها المرشدين السياحيين وفي موجود الحرفيين والمهتمين والمختصين بالشيء هذا.
0: يا سلام.
1: مثلا الحين حنا الحين لو طلعت انا بالتحديد انا لو بغيت اطلع لاي مكان سياحي عندنا ببريده، القى مكان مخيف.
0: ايه.
1: خاصه المكانات السياحيه تكون بعيده شوي.
0: ايه.
1: احيانا وما بها احد ولا شيء ولا في فعاليه، فلو طلعت انا احس لحالي واخاف، يعني ما.
0: ايه.
1: في احد ولا
0: صح.
1: شيء، بس اذا كان في جدول وكل اني اعرف الجدول هذا واليوم بالتحديد وين المكان الموجود فيه المرشدين السياحيين والفعالية تكون موجودة، فتروح تلقى ناس وتلقى فعالية يساعدك انك تروح انت وعيالك او
0: صح.
1: انت تروح تمشى.
0: نعم.
1: او حتى الزائر اللي يجي من برا المنطقة يطلع على يطلع على الجدول ويعرف اليوم وين يروح بكرة وين يروح.
0: الله يعطيك العافية ابو احمد.
1: اي واذا راح يحصل كل شيء موجود يعني ويفيدونه بالمكان.
0: طيب الله يعطيك العافية، شكرا لك مشاركتك معنا. نروح لعبد الرحمن.
2: الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا الله الاختهاني، كيف حالكم شلونكم؟
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله عبد
2: الرحمن.
0: بخير جعلك بخير.
2: وين عبد الرحمن؟
0: بيجيك الحين.
2: يقول
0: بس عشان
2: قولي له أم أم، بس قولي له يقول عبد الرحمن أم أم.
0: أوه دي شفرة بينكم وجل. طيب عبد الرحمن يلا شاركنا.
2: والله بحكم اختصاصي وعندي متحف دائما ميل للأعمال التراثية.
0: أيه؟
2: والمتاحف التراثية.
0: أيه؟
2: ودي بتنظيم يعني يكون يعني يجتمعون هالمتاحف في الرياض ويسوون فعالية لمدة أسبوع، مدتها يعني يكون على أساس الواحد بيشيل أغراضه يستاهل الشيل، ما يشيل عشان يوم وأرجع خلال يوم، لا يعني أسبوع نعطي فرصة للزوار للشرح يستمتعون بها الأهالي بالذات الصغار.
0: حلو.
2: يعني تكون مدتها طويلة، تكون في مكان طبعا مغلق بحكم ان الحر وما الحر يكون.
0: أيه؟
2: يعني حدث صلاة مثلا صالة زواج ولا صالة رياضية ومن ذا الكلام هذا.
0: حلو.
2: يعني هذا اقتراحي والله.
0: الله يعطيك العافية عبد الرحمن،
2: لعل أحد إن شاء الله يسمعنا
0: إن شاء الله بإذن الله. هذا المغزى من نحن نطرح مثل هذا الموضوع على المستمعين علشان بإذن الله يستمعون المسؤولين ويكون في يعني تجاوب مع المقترحات
2: إن شاء الله. لا تنسي تقول عبد الرحمن أم أم.
0: أبشر إن شاء الله أني ما أنسى. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا مرحبا. هيا فيصل، ما قلت لي لسه يضبط اتصال فيصل. إذن شاركونا مقترحاتكم. عبد الله. طيب وعليكم السلام.
3: والله أشكركم على البرنامج.

0: الطيب هذا.
1: الله يحفظك، بس سكر لي الراديو من عندك عشان أسمعك كويس. الله يحفظك أخ عبد الله.
2: أي والله، والله أنا جاسب هالمد، سبق أني سويت فعالية اللي هو برنامج ابحث عن الكنز المفقود في قرية مسار بحايل ومغور، استفادوا والله المواطنين، شجعناهم يأخذون جوالات يأخذون مجوهرات أقمشة مواد غذائية، بس ودنا أن السياح الله يجزا خير تحرك وتهتم فينا. صح، طلبنا بأراضي، طلبنا بقروض، حولونك الموارد البشرية، يعطونك 450 ألف لمدة 25 سنة كل شهر 2000 ريال بس. والله أنت في نساء يمتلكن أشياء أقوى منه. الآن أنا جاسم متحفي، عندي علب قديمة، عندي صمورات، عندي دلال، عندي ما أدري ودي أسوي فعلي، لكن لازم ترخيص ولازم ولازم. أما أني والله أروح أخذ متحي بالشارع ما، لازم أن يكون تنسيق خاصة الشهرين هذه.
1: يا سلام، مقترحك إن شاء الله بإذن الله أنه يوصل للجهات المعنية. هذا مقترح طبعا للجهة المعنية، المفروض أنه يعني يتم الاهتمام بالأشخاص اللي عندهم فعاليات أو يمتلكون متاحف، توفير الأدوات اللازمة لهم والترخيص أيضا لازمة علشان يقدرون يسوون هذه الفعاليات وأيضا يعيشون السياحة. طبعا اللي فهمته منك أنه تتكلمني من حائل.
2: إي والله من حائل، وشاركنا بالرالي وعندنا السوق الشعبي.
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: استفاد النساء منهم جامعيات يعلم الله، يسعد مرقوب، هريس، جريش،
1: ما شاء الله تبارك
2: قديمة
1: الله.
2: يعني شيء معبوط حتى بالجراد، نقول فعالية له 70 و80
1: ما
2: سنة.
1: شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، إن شاء الله يحصلنا ونزوركم يا أخ عبد الله بإذن الله في حائل.
2: والله حياكم الله يا بعد حي، والله يوفقنا.
1: الله يحييك، تسلم، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
2: يا هلا والله.
1: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم طبعا في هوا بلادي، تقدروا تشاركون على 011-40-53. هذا يا صار وش تبي، بس قول ليه ما أقول لك وش تبي، يعني أسأل الخبرة اللي وراك يعرفون.

إذا موضوعنا اليوم مستمعينا عن المقترح لفعالية معينة ودك أنه يكون في منطقتك، وأيضا عرفنا على الفعاليات اللي متواجدة عندكم في المنطقة على 011-40-53 أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس وأيقونة الاتصال المباشر على استوديوهات إذاعة الرياض. احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل وراجعين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت

0: يسمعك.
1: السعادة
2: ما تجي صدفة.
1: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة
5: إذاعة الرياض نبض الوطن
6: هوا بلادي

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وموضوع حلقتنا اليوم عن الفعاليات في منطقتك. لو أتيحت لك الفرصة لإضافة فعالية، إيش المقترح اللي ممكن تقدمه لإضافة هذه الفعالية في منطقتك؟ وأيضا عرفنا على الفعاليات الموجودة كذلك في المنطقة، خصوصا في هذه الفترة من الإجازة الصيفية طبعا، والجميع يبحث عن كثير من الفعاليات الترفيهية. تقدروا تشاركون على 011-40-53، وأيضا تستمعوا إلينا عن طريق تطبيق البرنامج ساودي راديو بلس، وكذلك الأيقونة اتصال المباشر. من الأخبار اللي موجودة معنا اليوم، البيوت الطينية في عسير، أمس إرث عمراني يروي قصة السماء أرضك. طبعا هذه القصة تتحدث عن البيوت الطينية في منطقة عسير اللي تمثل هذا الإرث العمراني الذي يمتد لقرون. تبرز اليوم بوصفها إحدى الوجهات التي تجسد شعار صيف عسير السماء أرضك، وتنتشر في القرى التاريخية على قمم المرتفعات وسفوح الجبال في مشهد تتناغم فيه العمارة التقليدية مع الطبيعة لتقدم نموذجا فريدا للتراث العمراني الذي تزخر به المنطقة. تعكس هذه البيوت براعة الإنسان في توظيف البيئة المحلية لبناء مساكن متينة حافظت على أصالتها عبر السنين. شيدت البيوت الطينية باستخدام الطين المدكوك المدعم بالأخشاب والحجارة المحلية وفق أساليب إنشائية متوارثة راعت طبعا طبيعة التضاريس وظروف المناخية، وأسهمت في إقامة مباني متعددة الطوابق امتازت بمتانتها وكفاءتها في العزل الحراري، إلى جانب طبعا انسجامها مع البيئة المحيطة بما يعكس تطور تقنيات البناء التقليدي التي اشتهرت بها المنطقة. طبعا عبد الرحمن، يمكن قد زرت أنت منطقة جنوبية؟
1: ايه.
0: قد شفت كده البيوت اللي فوق الجبال؟
1: ايه.
0: ومستغرب كيف شلون وما زالت صامدة، وأيضا ما فيها وما فيها فتحات مكيفات،
1: فيها طرق تهوية غريبة عجيبة.
0: فهذا الشيء اللي فعلا يمكن تتميز فيه المناطق الجنوبية تحديدا، بالإضافة إلى جمال الجو.
1: إيه.
0: إنهم استطاعوا استغلال المكان بالطريقة المناسبة وبهندسة معمارية خاصة فيهم تتناسب مع المكان، وبذلك صارت البيوت ما شاء الله. يعني تتعرف إنه المنطقة الجنوبية تتعرض كثير من الأمطار، وتجيها رياح قوية جدا، وأحيانا بعض يعني العصير الصغيرة. فكيف تستغرب كيف بيوت من الحجارة بالضبط ما زالت صامدة وفي مكانها وفي أعالي الجبال؟ هذه الهندسة الجميلة الحقيقة هي اللي خلت مناطق الجنوب مميزة، يمكن
1: فيها فريدة
0: بالضبط.
1: أنا مرة زرت في الباحة واحد من البيوت، في حاجة غريبة جدا وإبداع هندسي رهيب. يقول أنا عارف الوقت من خلال النافذة،
0: أي الشمس،
1: أي يقول هو حاطها بطريقة معينة،
0: أي
1: إنه يعرف
0: يشوف الظل
1: بالضبط، يعرف هذه الساعة كم وهالساعة كم وهذا الحين فترة كم
0: بالضبط.
1: بالنهار، وطبعا لها توقيتين شتوي وصيفي بعد.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني فعلا هم يعني الطريقة بدائية لكنها
1: بديعة
0: بالضبط،
1: هندسية خطيرة.
0: يعني احنا عندنا التقنيات موجودة وكل حاجة، ما يعني خلاص ما صرنا اصلا نعرف انه احنا يعني مثلا ترى حكاية الوقت ما تقدر من خلال الظل انك تحدد الوقت او الساعة، لكن هم اعتمادهم على هالطرق خلاهم فعلا يعني يستفيدون من الطبيعة في تحديد الوقت، كذلك في الاستفادة من الأجواء الجميلة، وأيضا يعني مساعدتهم في تهوية المكان، الاستمتاع بالأجواء، حمايتهم أيضا أوقات الأمطار والهواء الشديد. موضوع البيئة ما شاء الله تبارك الله فعلا يعني كان لها دور كبير في منظر البيوت وشكلها وزخارفها ألوانها. سبحان الله فعلا يعني ما تحس أن البيت مختلف عن المكان اللي موجود فيه.
1: اي أيوة والله
0: من نفس البيئة،
1: من نفس البيئة
0: بالضبط، نفس البيئة، نفس الحجار، نفس الألوان، يتناسب جدا مع يعني المكان اللي موجود فيه. انا احب المباني هناك
1: سبحان الله. حتى يعني على طاري البيئة، يعني الحديث على البيئة يطول، وحتى يعني قضية الأكل نوعية الأكل صح. تختلف من مكان لمكان، وتعرفين أنه تميز هذا المكان بالأكل الفلانية لأنه متوافق مع الأجواء
0: صح.
1: أو متوافق أحيانا حتى مع البيئة الحيوانية المحيطة. لما تتكلمين مثلا عن تربية مثلا الأبقار، ولا تربية صحيح. الإبل في مثلا نجد مثلا هنا والشمال، ولا تربية مثلا الأغنام في مناطق معينة، وتلاقين هنا يحبون يأكلون كذا صح. وهناك يستخدمون كذا. المنطقة الجنوبية يستخدمون كثير السمن صح, صح؟
0: أكيد.
1: السمن الحيواني بشكل كبير
0: نعم.
1: ويعتمدون عليه اعتماد يعني كلي في أغلب الأكلات، سواء كان بالطبخ أو حتى أكل بشكل
0: فعلا
1: يأكلونه بشكل حتى يعني
0: بالضبط كتغميسة أساسا بالضبط. على فكرة مع العيش ومع الخبز ومع الأشياء هذه. فالسمن البري تحديدا من الزيوت الطبيعية المشهورة في المنطقة الجنوبية. تقريرنا عنه
1: يلا خلنا نسمع التقرير ونرجع.

لا يزال السمن البري يحتفظ بمكانته المميزة بين المنتجات الغذائية التقليدية التي توارثتها الأجيال عبر مئات السنين، إذ يمثل جزءاً أصيلاً من التراث الغذائي في المملكة ودول الخليج العربي. ويعرف السمن البري بجودته العالية ونكهته الفريدة التي تميزه عن أنواع السمن الصناعية، ما جعله عنصراً أساسياً في إعداد العديد من الأطباق الشعبية. يصنع السمن البري من حليب الماشية التي ترعى في المراعي الطبيعية مثل الأغنام والماعز والأبقار، وتبدأ عملية الإنتاج بحلب الحيوانات وجلب الحليب ثم تحويله إلى لبن أو زبدة من خلال الخض التقليدي. بعد ذلك تسخن الزبدة على نار هادئة لفترة زمنية محددة حتى تنفصل الشوائب عنها ويتحول لونها إلى الذهب المائل للبني، لتنتج في النهاية مادة دهنية نقية تعرف بالسمن البري. وتختلف طرق التصنيع من منطقة إلى أخرى، إلا أن جميعها تعتمد على الخبرة المتوارثة والدقة في اختيار الحليب ومراحل الإعداد، مما يضمن الحصول على منتج عالي الجودة يتمتع بمذاق ورائحة مميزين. يحتوي السمن البري على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها الدهون الطبيعية والفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات A و D، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة للأنشطة اليومية خاصة في البيئات الريفية والصحراوية التي تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً. ويرتبط السمن البري بالعديد من الأكلات الشعبية الشهيرة، كما يستخدم لإضفاء نكهات مميزة على الخبز والحلويات التقليدية، مما يجعله مكوناً لا غنى عنه في كثير من المناسبات العائلية والاجتماعية.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي. طبعا على طار السمن، تحب السمن؟
2: اي والله بس مو يعني ماني بحرص عليه يعني بشكل كبير، احس اني عادي يعني، بس اكله احب اكله مع مثلا المرقوق.
1: أيه؟
2: عندنا مرقوق يحطونه فوق كذا كم قطعه ويذوب.
1: أيه؟
2: بالجريش بعد.
1: يا سلام.
2: الجريش يذوب مع البزار، بس مش كمان ينفع بالصيف مع ان نشتهي غير ناكله بالصيف، بس غالبا لا.
1: بس احنا دائما ترى في يعني في الجنوب نقول ان السمن ما يصلح في الشتاء.
2: اوه،
1: لانه يجمد.
2: ايه لكن يدفي.
1: هو يدفي، بس انت لما تاخذه يعني بكميات كبيره، خصوصا انه احنا يعني نعتمد عليه في كل حاجه وكثير يعني يكون موجود على الاكل، فيجمد، يجمد مجرى الطعام يعني في جسمك. فكل لذلك دائما يقولون انه في الشتاء حلو تحط شوي بس عشان يطعمه ويعطيه ريحه.
2: شفتي شوي؟ هذا حقكم، هذا كثير عندنا. حني يا الله نحط هذا الشوي حقكم نمسك الراس يعني. العلبة عندنا تجلس لها موسم كامل يمكن.
1: ما شاء الله.
2: علبة صغيرة تم الظاهر بجلسة واحدة
1: تخلص بشهر.
2: تنكة كاملة.
1: ايه.
2: لا هذا تنكة حنة تمر ولا مثلا.
1: ومثلها العسل. طبعا أنا ماني من هواة العسل ولا أحبه نهائيا، ولكن ما شاء الله عندي بالبيت العسل ما يقعد. نفس الشيء السمن والعسل وزيت السمسم.
2: اي زيت السمسم حلو، مناسب توقع للصدر كويس.
1: بالضبط، زيت السمسم احنا نطبخ فيه اساسا، فهو من الوجبات يعني من الاشياء الحلوه الخفيفه يعتبر.
2: زيت السمسم
1: لا، اذا زرت جازان ان شاء الله يلقونك. اي
2: يعطينا
1: خصوصا للسمك.
2: أي.
1: يعني احنا عاده نعتمد للسمك، فكذا يعطي نكهه قويه تشيل نكهه السمك اللي شوي احيانا تكون. بالضبط، تكون احيانا مؤذيه. فهذه الأشياء عندنا ضرورية تكون موجودة. مطبخ يعني أي سيدة عندنا ما في هذه الثلاث أشياء معناتها مو بمطبخ.
2: إيه وعندها خلل.
1: إيه
2: مشكلة. لكن لا، أنا أشوف أن الناس شوي يعني انحازوا بشكل كبير الموضوع الزيت الزيتون.
1: إيه
2: في الطبخ
1: حلو. أنا موجود مثلا للطبخات العادية اللي احنا تعودنا ان احنا نطبخها بالزيت العادي، بس لما بتطبخ أشياء شعبية
2: إيه ما ينفع إلا بسمن.
1: بالضبط، ما ينفع إلا بالأشياء الأصلية حقتها، ما ينفع تحط عليها زيت زيتون. يعني حتى زيت زيتون مثلا تخيلها على الجريش ما بينكها بالشكل الحلو، مو بزي السمن.
2: بس الحلو يعني مع مثلا الخضار الأشياء ذي.
1: صح. إيه. حتى الكبسة تقدر تسويها بزيت زيتون، بس ما تقدر يعني مثلا، أو تقدر تسويها بالسمن ويعطيها نكهة حلوة، بس هذا لها اختصاص وهذا لها اختصاص
2: طبعاً.
1: تحديدا فموضوع السمن والزيوت يعني موضوع ترى مرة شائك عندنا وكبير، لكن يظل على ربة المنزل والعائلة
2: تكنيكها
1: بالضبط وشلون تستخدمه وشوي على قولك اللي كثير عندنا وكذا. بس احنا ما شاء الله تبارك الله، انت قد شفت صحن مرسى؟
2: المرسى؟ كأني
1: يعني الطبقة اللي فوق كلها سمن وعسل لدرجة انك ما تشوف المكونات تحت.
2: يلا تدخل تنقب تنقيب
1: تغوص. فالصحن المرسى اذا ما تسوي فيه كذا ما يصلح.
2: يا ساتر،
1: يعني هذا من الاشياء الحلوة.
2: احجز موعد استشاري قلب. ها
1: والله ما شاء الله تبارك الله، يعني شوف شيبان
2: بس محتاج للظاهر يعني مجهود،
1: يحتاج لحركة. اي يحتاج لحركة عشان تحرقه. طيب نروح الفاصل مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي وراجعين لكم في ساعتنا الأخيرة.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا برب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم هوا بلادي في إذاعتكم إذاعة الرياض. طبعا الحديث عن يعني السياحة بشكل عام في مثل هذه الأيام يطول ويطول، وأيضا أضف إلى ذلك الحديث عن يعني انطلاق الفعاليات وكذلك أيضا بعض البرامج السياحية اللي المفترض أنها تكون موجودة في أغلب المناطق أو كل المناطق، يعني كلهم بحسب يعني توقيت المناسب له. من ضمن هذه طبعا الفعاليات والبرامج لدينا رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفل انطلاق فعاليات مهرجان صيف نجران 2026 الذي تنظمه أمانة المنطقة تحت شعار صيفنا هايل، بحضور وكيل الإمارة ماهر بن صالح المونس وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية والأهالي بوحدة الملاعب المجمعة بحي الفهد. أوضح أمير منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي أن فعاليات المهرجان لتستمر مدة 30 يوم يعني شهر كامل، تضم أكثر من 100 فعالية موزعة على 11 موقع داخل مدينة نجران، تتنوع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والفنية اللي صممت لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة للأهالي والزوار وإيجاد بيئة جاذبة تعزز المشاركة المجتمعية وتلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية. طبعا أيضا سمو الأمير دشن فعاليات صيف نجران وتلا ذلك طبعا أوبريت وطني بمشاركة فرق شعبية أدت ألوان فلكلورية من التراث الشعبي اللي تشتهر به المنطقة. الحقيقة طبعا لما تتكلم عن مثل هذه الفعاليات مثل ما ذكرنا قبل شوي كنا نتكلم أنا وتهاني عن موضوع أنه كثير من المناطق يعني تقدم الفعاليات بطريقتها بطرقها الخاصة والمناسبة، يعني لديهم فعاليات معينة تتناسب مع

0: أهالي المنطقة ومع أيضا الزوار ومع أيضا تاريخ المنطقة وتراثها، مثل ما ذكرنا قبل شوي موضوع نجران لديهم يعني تراث معين وفنون شعبية مختلفة وما إلى ذلك. في ذات التوقيت لدينا في كل المناطق فعاليات تنطلق وفعاليات أيضا تنتظر الانطلاق وفعاليات أيضا انطلقت قبل فترة ويستمتع فيها الأهالي. فترة الصيف فترة إجازة الطلاب والطالبات يعني تحظى بكثير من التغيير في الأجواء والمساحة للاستمتاع بهذه الفعاليات. نقول لكم إن شاء الله تعالى فالكم التوفيق يا رب، واستمتعوا وانبسطوا، لكن أهم شيء تكون بحذر وبطريقة تكون يعني متوازنة، لا إفراط ولا تفريط. مستمعينا، في الوقت اللي تمضي فيه المملكة نحو تطوير منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، يبرز الامتثال البيئي بوصفه ركيزة أساسية في مسار هذا التحول، لا سيما في قطاع السكك الحديدية اللي يشهد توسع متسارع ومشروعات ذات أثر تنموي واسع، ومع تسجيل ارتفاع نسبة المنشآت الحاصلة على التصاريح البيئية تتجلى أهمية هذا المسار بوصفه مؤشر على تكامل التنمية مع الالتزام البيئي وعلى ترسيخ ممارسات تضمن كفاءة التشغيل واستدامة الأثر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لدينا مدير قطاع النقل في إدارة الأداء البيئي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للحديث حول السكك الحديدية، الأستاذ صالح المطيري. حياك الله أستاذ صالح.
1: الله يحييك أستاذ الكريم، وأشكر لكم المبادرة والاستضافة، وحييك وحيي السادة المستمعين.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا ومرحبا فيك أستاذ صالح، نرحب فيك معنا في برنامج هوا بلادي.
1: يا هلا فيك، يا مرحبا.
0: خلينا نبدأ معك. الامتثال البيئي يعني وشدل عليه وصوله إلى 90% من منشآت السكك الحديدية في المملكة والحصول على التصاريح البيئية في هذه النسبة.
1: نعم طبعا، في البداية أحب أشكر و يعني أمانة الدعم لا يعني محدود من أصحاب المعالي والسعادة في منظومة النقل، وكذلك في منظومة البيئة ممثلة في سعادة رئيس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي. فأثر ذلك يعني انعكس في العمل التكاملي بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وشركائه في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تشمل منظومة عمل المركز جوانب متعددة من الرقابة على الالتزام البيئي إلى التعاون مع القطاعات لرفع مستوى الأداء البيئي والتحسين المستمر. طبعا يعني نظام البيئة اليوم اللي احنا في يعني تحت مظلته في تطبيق المتطلبات البيئية يسعى إلى تنفيذ ثلاث محاور أساسية، واللي هو المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور البيئي. طبعا اليوم حصول القطاع السككي كجهة من إحدى جهات يعني منظومة النقل إلى هذا المستوى يدل على العمل المتكامل في المحافظة واستدامة الموارد الطبيعية من الآثار البيئية الناجمة عن القطاع السككي.
2: جميل. أهمية هذه التصاريح كيف، وكيف أسهمت طبعا التصاريح البيئية في رفع كفاءة واستدامة مشاريع النقل السككي؟
1: طبعا التصاريح هي مؤشر لمدى الالتزام في متطلبات البيئة، وزي ما يعني أسلفنا أنه المحافظة على الموارد الطبيعية، التصريح يتمثل في كونه تصريح إلا أنه في عدة محاور، منها طبعا إدارة الخطط البيئية وإدارة خطط الطوارئ لأي يعني آثار ناجمة عن القطاع السككي. وما شاء الله يعني المملكة اليوم عدد المشاريع اللي يغطي جانب كبير من المملكة من السكك الحديد جدا كبير، يصل من الشرق إلى الشمال، وكذلك يعني مترو الرياض مؤخرا، وكذلك قطار الحرمين، وعدة مشاريع تحت إشراف القطاع السككي.
2: جميل. بالنسبة لأبرز المشاريع وخطوط ومشاريع السكك الحديدية اللي حصلت على التصاريح البيئية، ما هي؟
1: طبعا نتكلم عن مدينة الرياض تحديدا. عندنا مطار أو قطار يعني جامعة الأميرة نورة، قطار الرياض، هذه ما

0: من أبرز المشاريع، كذلك يعني خط الشرق وخط الشمال، وكذلك قطار الحرمين في صدد إن شاء الله استكماله للتصاريح البيئية. فهذه أبرز المشاريع يعني اللي ممكن يعني يتسلط الضوء عليها، وممكن يكون أثرها البيئي الكبير لا قدر الله يكون يعني محتمل. صحيح. على البيئة.
1: جميل. بالنسبة للمستقبل، ما هي خطط المركز لاستكمال حصول بقية منشآت السكك الحديدية على التصاريح البيئية؟
0: نعم، اليوم صراحة ومن خلال منصتكم الموقرة تقدم بالشكر والتقدير إلى الزملاء في القطاع السككي في الهيئة العامة للنقل، واللي هي طبعا تحت إشراف منظومة النقل كوزارة النقل، من خلال التعاون المثمر ويعني حصر التحديات اللي موجودة اليوم. احنا نستهدف اليوم الشركات العاملة في القطاع السككي، فكان من واجبهم يعني علينا انه نقدم لهم التوعية. التوعية هذه تمثلت من خلال التعاون مع القطاع السككي في الهيئة العامة للنقل، من عقد ورش عمل توعوية للجهات أو الشرائح المستهدفة في هذا القطاع من شركات ومن عاملين ومن جهات أخرى يعني تدخل في شكل أو بآخر في هذا المجال.
1: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على ما تقدمونه طبعا في الحفاظ على البيئة وأيضا تنمية المشاريع خصوصا في مجال السكك الحديدية. الله يعطيكم العافية أستاذ صالح، شكرا لك.
0: الله يعافيك، وارجع وأقول أنه شكرا لكم على يعني تسليط الضوء على هذا الجانب، واللي يصب في النهاية على المحافظة على موارد المملكة الغالية واستدامتها بإذن الله.
1: بد واجبنا. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا، الله يعطيك العافية. طبعا الحقيقة طبعا الكلام عن يعني هذا الأمر دائما يتبادر لذهني أنا وسؤال.
1: أيه؟
2: أقول يا أخي شلون يمديهم يصينون السكك الحديدية وشلون يتأكدون من صلاحيتها؟ أيه؟ الموضوع مرعب بالنسبة لي، فلما أسمع مثل هذا الكلام صراحة يعطيني كذا شعور
1: طمأنينة أنه في اهتمام وفي متابعة. أيه؟ ولا تنسى أنا يهمني النقطة الثانية اللي هي مراعاة البيئة في ظل طبعا الحرص على تطوير المشاريع، وهذا مهم جدا. يعني احنا ما نصلح من جهة ونخرب من جهة ثانية. احنا اليوم لما نتكلم عن السكك الحديدية تحديدا ونتكلم عن وسيلة نقل جديدة، كأننا نقول نقلل من عوادم السيارات، نقلل من الأشياء اللي قاعدة تضر أساسا بالبيئة، ونوعا ما بوسيلة نقل أخرى تكون آمنة. اللي يستطيع استخدام وسيلة النقل الأخرى اللي هي السكك الحديدية والمترو تكون فرصة أفضل له، يوفر على نفسه وكذلك يحمي بيئته. واللي ما يستطيع أيضا ولا بد أنه يستخدم مثلا السيارة، يكون في عنده خيار آخر موجود في حال أنه احتاج طبعا يستخدم وسيلة النقل الأخرى. كل الأحوال يعني واجبنا وواجبهم أنه إحنا نتابع هذا التطور، وأيضا نحرص على أن ما يكون يعني في ضرر.
2: ونقول لهم شكرا صراحة على هالمبادرات وعلى هالاستمرارية أيضا بالحرص على البيئة أينما كان اتجاهها.
1: طيب فيصل، شو رأيك نروح الفاصل
2: ولنسولف؟ المشكلة إذا سولفنا المشكلة يحرشني يقول يلا إيه، وإذا سكتنا قال كملوا.
1: عموما يعني على طار المترو،
2: ايه
1: ترى ما بعد جربته الى الان.
2: لا انت؟
1: ايه
2: لا
1: ايه غلط، ما بعد جربته الى الان لان الـ الـ الـ المحطه القريبه مني ما توصل للدوام.
2: ايه
1: فما حصل لي
2: ضروري اصلا. اكبر غلط انك تبدينا في الدوام.
1: لا انا لازم ابدا في الدوام، لا لان لا انا ما عندي الا مشوارين في حياتي اسويهم، مشوار البيت اهلي ومشوار الدوام.
2: طيب مشوار بيت اهلك عادي لو تاخرتي شوي ولا صار لك مثلا لا سمح الله يعني غلطتي بالمسار ولا كذا، طبيعي عادي صح؟
1: اي بس العمل تخاف
2: طبعا اكيد، يعني شيء محدود بوقت يعني مختلف.
1: بتتحملون اليوم اللي انا اجرب
2: ما عندي مشكله، علميني قبلها وابشري. بس انت يعني انا اقصد انك كمبدا عام للجميع لا تبدا مشاويرك في اي وسيله نقل جديده غير طارئة. أيه؟ إلا
1: لا هو أنا ودي إني مثلا أجيها للدوام وأنا ما عندي شغل مثلا، بس عشان أجرب يعني المشوار. أيه؟ وكيف حيختصر علي الوقت.
2: روحي مول، روحي للمالية.
1: ما أبي،
2: روحي جربي.
1: ما أبي، قلت لك أنا مشوارين حياتي.
2: أنت مثل دول الناس اللي هبوا فيه لدرجة أنهم راحوا فعالية.
1: إلا ما شاء الله تبارك واحد يقول الله ناس
2: شايف
1: كثير.
2: واحد يقول إني شايف عائلة معهم سلة قهوة
1: ما شاء الله طالعين المترو
2: طالعين المنطقة أول ما صار.

0: لدرجة إن صار زحمة يعني مرة الناس
1: والله
0: هنا ولا الثاني قال لها لا اصبروا خلنا نكمل مبسوطين قاعدين والله متكين ورايحين راجعين رايحين راجعين.
1: وشوف هو ترى في أشياء يعني ممكن تحفز إن الواحد يجربه، بس عشان أنا كمان أروح مشاويري كلها بأغلبها بالحالي ولا ودي أفكر المسار هذا وين وين ودي، ولا ودي يعني كذا أختصر الموضوع على نفسي وخلاص أطلع بسيارتي وانتهى الموضوع. وكمان قلت لك مشوارين، يعني مشوار عائلي أو مشوار للعمل، هاي هذه المشوارين المهمة في حياتي، والباقي كله جنب البيت، جنب البيت ما حاول أطلع، عرف عشان الزحمة وعشان الواحد كمان أصلاً مضطر أنه يطلع كل يوم، فما وده أنه كذا يشغل نفسه بمشوية.
0: ممكن يعني نوعا ما
1: في عذر فيه.
0: أوكي مو مشكلة،
1: بس أنا كان تجربتك
0: جربتها أنا بعد فترة، بعد يمكن ما انطلق يمكن بشهرين ثلاثة شهور جربتها، كان عندي شغل وقلت خليني بجربه واستمتعت المرة الأولى، كان مرة ممتع وما كان زحمة، رحت وخلصت شغلي. بس المشكلة الوحيدة ما كنت حاسب حساب العودة، ما كنت عارف أني يقفل الساعة 12، فكان شغلي أصلا ينتهي الساعة 12، لدرجة أني أنهيت شغلي واستأذنت وطلعت قبل ما يقفل. ورجعت يلا لحقت ودخلت واموري طيبة. المرة الثانية اكتشفت حاجة مرة مهمة، ان اذا صار يعني مشواري لازم احسب حساب الوقت. مرات يكون بالسيارة اسرع،
1: صح
0: ان اريح بكثير، بس بالسيارة مرات يصير اسرع لاني بروح اكثر من مسار. وانا مثلا مساري دايركت ومو وقت مو بزحمة، لا السيارة افضل. لكن بشكل عام تجربة مرة كويسة، وأشوف يعني أعرف ناس من يوم بدأ إلى الآن وهو يداوم عليه.
1: صح، في ناس كثير والله ما شاء الله عندنا هنا زملاء كثير،
0: طلع بطاقة وخلاص والأمور طيبة.
1: طيب فيصل يقول اطلع فاصل الحين
0: إفراج،
1: يلا روح فاصل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونتمنى لكم طبعا يوم جميل مع دقائقنا الأخيرة في البرنامج. أيضا اليوم من أخبارنا، رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق وجهة ترفيهية استثنائية في قلب نجران، هذا ما أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ. إطلاق وجهة ترفيهية استثنائية في قلب نجران العام المقبل 2027 تمتد على مساحة تبلغ 100,000 متر مربع وتجمع بين التجارب الترفيهية والمطاعم والفعاليات المميزة. وقال معاليه: أتقدم بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية حفظهم الله على دعمهم غير المحدود لقطاع الترفيه وتوجيههم الكريم في إطلاق وجهة استثنائية في قلب نجران. وتقدم الوجهة المرتقبة خيارا مميزا لزوارها من خلال مساحة واسعة تجمع بين الترفيه والمطاعم والمتاجر والفعاليات الحية، إلى جانب تجارب متنوعة تشمل العروض الحية والسينما والألعاب الترفيهية مثل البولينج والكارتينج وغيرها. وننتقل مستمعينا الكرام للحديث عن وجهة سياحية أخرى نتحدث فيها اليوم عن قصر شبرا التاريخي في مدينة الطائف، أحد أبرز المعالم الأثرية والشواهد الحضارية في المملكة العربية السعودية، حيث يعود تاريخ تشييده إلى عام 1323 للهجرة الموافق ل 1904 على يد الشريف علي عبد الله بن عون باشا، ليمثل تحفة معمارية فريدة تدمج بسلاسة بين الفن الروماني العريق والعمارة الحجازية التقليدية. لم يكن القصر مجرد صرح سكني فاخر، بل تحول إلى مركز سياسي وتاريخي هام. راح ناخذ تفاصيل أكثر عنه مع ضيفي الآن الدكتور متعب بن حسين الكثامي، أستاذ التاريخ بجامعتي أم القرى والطائف سابقا وعضو مركز تاريخ الطائف. حياك الله يا دكتور متعب.
1: مرحبا، هلا يا أستاذ تهاني، حياك.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية دكتور، ما السبب الرئيسي وراء تسمية القصر باسم شبرا؟
1: أولا أرحب بكم وبطاقم البرنامج وبمستمعي إذاعة الرياض، ومرحبا بكم في الطائف المانوس. الحقيقة هي تعددت الروايات وليس ثمة دليل قطعي. هنا تبدأ المسألة مسألة ترجيح. فالمرجح المرجح عند الغالبية أن التسمية جاءت من خلال يعني نقل التسمية من قصور محمد علي في مصر في شبرا، في شبرا الخيمة. أيوة. واللي أنه كان على علاقة وثيقة مع آل عون، اللي هم منهم من ذريتهم الذي بنى قصر شبرا.
0: نعم.
1: وكانوا يزورون مصر ولهم علاقة وطيدة بمحمد علي باشا. ومحمد علي باشا بنى قصوره قبل يعني قصر شبرا يمكن 100 سنة.
0: ما شاء الله.
1: فأخذت التسمية من هناك.
0: نعم.
1: على الأرجح، أقول على الأرجح.
0: نعم. طب دكتور، حدثنا عن ما يمثله القصر من أهمية تاريخية في ذاكرة الطائف والمنطقة عموما.
1: القصر معلم من معالم الطائف، بل من المعالم في المملكة العربية السعودية كلها. القصر بني على الطراز الروماني، أو جمع بين الطرازين الروماني والإسلامي العثماني مع اللمسة الحجازية. وبني ب يعني مواد من المنطقة، من معظمها
0: من البيئة نفسها،
1: الحجر. نعم. من الحجر الجرانيت والبازل، وكلها من بيئة الطائف.

0: جبال الطائف، ومعروف الجبال اللي أخذ منها الأحجار، بالإضافة إلى الجص وهذه الأشياء ومواد خشبية قالوا إنها يعني تم استيرادها من إسطنبول ومن بعض أجزاء العالم الإسلامي.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا حقيقة قاعد أشوف الصور القصر الحقيقة، وفعلا يعني يعد مثل ما شاء الله تبارك الله يعني تحفة معمارية.
0: القصر تحفة معمارية، نعم صحيح.
1: على مستوى تفاصيل القصر، عدد الغرف، كم المساحة؟
0: القصر من 4 طوابق وغرفه تقريبا حوالي 150 غرفة.
1: نعم.
0: ومقسم على يعني على سبحان الله على طراز فقهي، حتى فقهي إسلامي، يعني الضيوف لهم مدخل لا يمكن أن يلتقوا مع أهل القصر، وحتى أهل القصر العمال ولهم مدخل خاص، ولا يمكن أن يلتقوا مع أهل القصر اللي هم ساكني القصر.
1: نعم.
0: نعم. أيوة، السلالم مجزأة ومفصلة بطريقة لا يمكن أن يلتقي فيها من هم داخل القصر إلا من هم من طائفة واحدة، مثل أهل القصر الضيوف العمال في القصر، كل طائفة تلتقي بطائفتها دون أن تلتقي بالطائفة الأخرى، لأن مدخلها خاص ومفصولة تماما.
1: نعم. طب الحديث عن القصر وداخل القصر، ماذا عن الزخارف أو الزينة المستخدمة، المواد المستخدمة، على أي طراز؟
0: أنا زي ما قلت يعني طراز جمع بين الروماني والإسلامي بشكل عام، والحجازي بشكل خاص، وخاصة الرواشين، وفيه مداميك من الخشب اللي تعزز الحجارة اللي نعم. اللي ومواد من الجص والجبس، وفيه زخارف في أقواس ومشربيات و
1: نعم. طيب الدكتور
0: معماري،
1: كيف تحول قصر الشبرا إلى متحف إقليمي؟ حدثنا عن هذا التحول، وإيش أبرز الأشياء اللي داخل هذا المتحف؟
0: خلينا نستعرض أنه نعم. تاريخه من البناء إلى
1: نعم.
0: هو طبعا بني في عام 1323 سنتين حوالي، إلى عام 1325 الموافق 1904 إلى 1906، وبني على يد الشريف علي بن عبد الله من ذرية الشريف عبد المعين بن عون، هذا كان والي على الحجاز، بس مرت ولايته طويلا، وكما قلت علاقة وطيدة بمصر، وراح مصر وسافر مصر عدة مرات، فبنى هذا القصر وسموها شبرا، كان يحط به يعني بساتين وحدائق، وجلب له عين ماء من يعني أطراف الطائف إلى أن وصلت إليه، ثم بعد أن دخلت الطائف تحت راية الدولة السعودية أعزها الله، قدر الملك عبد العزيز هذا القصر واتخذه مقرا ل يعني إقامته الرسمية، خلينا نقول الرسمية، ولاستقبال الوفود والضيوف، ومن تاريخه أيضا أنه ولد فيه اثنان من أبناء الملك عبد العزيز، الأمير طلال بن عبد العزيز والأمير نواف بن عبد العزيز، ولدوا في قصر الشبرا في الطائف.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: ثم
1: نعم.
0: اتخذه الملك فيصل رحمه الله عندما كان نائب في الحجاز مقرا لمجلس الوزراء، واستمر حتى عهد الملك فيصل، حتى في انتقال الحكومة الصيفية الشبرة هو مقر مجلس الوزراء في عهد الملك فيصل حتى استشهاده رحمه الله،
1: رحمة الله عليه.
0: ثم كان يعني اتخذه الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله وزير الدفاع أيامه النائب الثاني، فترة من الزمن، ثم انتقلت من وزارة الدفاع وعاد إلى ملكية وزارة المعارف أو شيء من هذا، ثم بعدين الآن آل مصيره إلى هيئة التراث وأصبح متحفا إقليميا فيه قاعات للعرض وفيه صالات وفيه تضم يعني معروضات من تاريخ وحضارة المنطقة على مر الزمان.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني في ثلاث، في قاعة للنقوش والآثار القديمة.
1: نعم.
0: وفي قاعة للنقوش الإسلامية وفي قاعة للتاريخ السعودي وما يعني يندرج تحته.
1: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا الحقيقة دكتورنا، شاكرة لك هذه المعلومات حول قصر شبرا، وأيضا شاكرة لك قبولك دعوتنا اليوم في هوا بلادي، وشكرا على تواجدك معنا اليوم.
0: وأنا اللي شاكر لكم، وتسليط الضوء على معلم مهم من معالم الوطن، وأنتم يعني توجرون على هذا العمل إن شاء الله. وهذا نحن كلنا في مركب واحد و الهدف واحد، وهو صحيح. تطور السياحة ونموها في بلدنا بما يواكب الرؤية المباركة، رؤية 2030.
1: الله يعطيك العافية دكتور متعب، شكرا جزيلا تواجدك معنا اليوم، أتمنى لك يوم جميل.
0: شكرا أستاذ تهاني، والسلام عليكم.

طبعاً في دقيقتنا الأخيرة من برنامج هوا بلادي اليوم خلينا نتحدث شوي على سؤال الحلقة وموضوعنا اللي ناقشناه مع المستمعين والمستمعات. نختم الموضوع بأنه كل شخص ينتمي لمنطقة معينة وده أن هذه المنطقة تكون وجهة سياحية يسعى من خلالها إلى تعريف أبناء المنطقة وخارج المنطقة على أهم المعالم التاريخية والأثرية فيها، بالإضافة إلى البرامج والعروض الترفيهية في هذه المنطقة. لذلك احنا دائما في هوا بلادي نحب نسلط الضوء على مثل هذه الفعاليات من منطقتك، من المكان اللي انت متواجد فيه، تشاركنا بهذه الفعاليات وتعطينا أيضا مقترحاتك. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي. كل الشكر لفريق العمل من الإعداد عايشة الزير ونور مطيري، من التنفيذ والإخراج فيصل الفيعي، وأنا كنت معكم من خلف المايك تاني عطيف وزميلي عبد الرحمن الثنيان. نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة الخميس من برنامج هوا بلادي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. منطقة الراحة هي المكان اللي يحس الإنسان أنه بأمان واستقرار، لكن أحياناً البقاء لفترة طويلة في هذه المنطقة يمنعنا من اكتشاف قدراتنا الحقيقية وتطوير أنفسنا. كثير من الفرص والنجاحات تبدأ بخطوة، الخطوة هذه تكون خارج المألوف حتى لو كانت بسيطة. الخروج من منطقة الراحة ما يعني التهور أو التغيير المفاجئ، لكنه يعني تجربة أشياء جديدة، مواجهة المخاوف، وتعلم مهارات تساعدنا ننمو ونثق بأنفسنا أكثر. اليوم راح نتكلم عن أهمية الخروج من منطقة الراحة وكيف ممكن تكون سبب في تغيير حياتنا للأفضل، وبالتالي تحقيق أهدافنا. وهذا الشيء بنناقشه اليوم مع ضيف الحلقة الأستاذ أحمد محمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية والأسرية. فيك ضيف في برنامج مسار اليوم، يا هلا وسهلا أستاذ أحمد.
1: هلا ومرحبا، وحياك الله وحيا الله المستمعين الكرام في هذا المسار الجميل والرائع.
0: الله يرضى عليك أستاذ أحمد. إحنا نتكلم عن منطقة الراحة، الكومفورت زون، واللي أغلب الناس ما تعرف هي الآن في مرحلة راحة ولا هذه حياتها الطبيعية. فخلينا في البداية نعرف كيف إنه إحنا دخلنا منطقة الراحة، واللي هي مجرد بريك واستقرار مؤقت.
1: جميل جدا. طبعا الرحلة تأملية عميقة تتكلم عن مفهوم الخروج من منطقة الراحة، لنجمع بين الرؤية النفسية والحكمة، والهدف منها الخروج بل النمو الحقيقي المستدام. طبعا سيدتي، هناك فرق جوهري أن الاستقرار هو اختيار وعي وسكينة نفسية، أما منطقة الراحة فهي ركود وتوقف عن النمو، يمنح شعورا زائفا بالأمان. لذلك نجد أن هناك علامات تدل على ذلك، منها الملل والتكرار، تشعر أن أيامك متشابهة، تؤدي أعمالك كالآلة دون حماس، ترفض فرصة التطور، بحيث أن ليس

0: في وقتها، وهذا غالبا يحدث مبرر للخوف. دائما الذين في هذه المنطقة يشكون من واقعهم لكنهم لا تتخذ خطوة حقيقية. لذلك الإسلام يحث على أن الله يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سواسفها. لذلك الرضا بالرتابة في مخالفة لهذا المبدأ.
1: حلو، يعني إحنا ممكن نقول أنه هي أني أعرفني أنا الآن وصلت إلى داخل منطقة الراحة، ما في نمو، ما في طموح، ما في محفز اللي نمسي عليه نصبح عليه.
0: يا سلام، أحسنت. هذه ممكن يصل لأحد مرحلة الراحة، وتكرار العمل يرى أن عمله يتكرر دائما
1: بالضبط،
0: ويعتبر نفسه أنه مثل الآلة، يعني ما في حماس، ما في شيء عنده، ما في اكشن زي ما يقولون الان في وقت، ما في اكشن في حياته. طيب يلاحظ دائما ان هذا هي منطقه الراحه.
1: طيب استاذ احمد، احس انه كلنا تمر علينا هذه الامور.
0: نعم، هذه تمر على كثير من الناس، لكن لها اسباب كثيره، يعني هي اللي تحدث بذلك. يعني اكثر شيء يكون الخوف من المجهول. كثير يقول الله لا يغير علينا، دائما يقولون الناس الله لا يغير علينا. اي، ودائما يقول الله لا يغير علينا، الله ما ادري ايش كذا.
1: يعني الخوف من التغيير؟
0: اي، التخوف من التغيير، خوف من المشهور بصفة عامة، هذا يدخلك في منطقة الراحة، يقول والله خلنا مرتاحين، خلنا مبسوطين. طبعا يفضل الشخص الألم على متعة المشهور غير مؤكد. طبعا الأمان الزائف، لأن المنطقة يقول لا تغير شيء ناجح، ربما تخسر أشياء كثيرة، يقول لك حافظ على قدرتك لا أجي أقرأ. هاي دائما يقولون صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لأنهم خايفين في بجلس. طبعا هو أمان زائف، تمام، أو خوف من الفشل. يعني كثير من الناس حتى ما يمكن يروح مثلا في برنامج، أو يروح مثلا في سفر، أو يروح في رحلة، أو يتعلم شيء جديد، تمام، خوف من الفشل ومن ردود الناس الآخرين. يعني هو دائما يتوقع الناس يقولون أنك فشلت أو كذا، يحافظ على سمعته أمام الناس، يجعله دائما يتردد ويبقى في المنطقة هذه، خاصة في مجتمعات يعني تنتقد دائما التغير. تمام.
1: هل نقدر نقول أنه أنت الآن أستاذ أحمد قلت أنه الخوف من المجهول، الخوف من التغيير، هذه كلها تخلي الإنسان يتمسك بمنطقة الراحة اللي هو قاعد فيها. هل يعني كلامك أنه الخروج من هذه المنطقة مرتبط دائما بألم أو تعب أو إرهاق؟
0: نعم، يصحب ذلك طبعا قلق وتوتر، لأنه يعني مواجهة المجهول. طبعا الخروج من شيء ألفه الشخص النفسي، إذا ألفت شيء وشعور ألفته حتى لو كان مؤقت، تمام، هذا دائما يخليك في خوف جدا من انك تنمو من جديد. تلاحظين مثلا الشخص اللي مثلا يدخل مثلا نادي رياضي وهو ما هو الف على التمارين الرياضيه ولا الف على شيء، في البدايه الاولى يقول لك يا شيخ انا وش اللي اتعب نفسي وتمارين يوميا، ويعني الله لا وش اللي معنيني، صح ولا؟ دائما نقولها.
1: صحيح.
0: تمام،
1: صحيح،
0: ايوه. طبعا هو يصبح توتر عنده ولا يبحث عن التطور، او مثلا في واحد مثلا تو بيتعلم مثلا لغه جديده وتعلم شيء جديد، تمام، ففيه صعوبة في البداية الأول في التأخير، تمام، فيقول أنا يا خلاص، خاصة إذا كان كبير في السن، إذا شاب ودوا الكتاب وإيش أنا أسوي كذا، ما يتحمل. تمام، ما يتحمل الصبر. تمام، طبعا راحة دائما يعقبها إيش قبلها؟ تعب، ويعقبها راحة، صح ولا لا؟ فهو طبعا فيه محاضرة زمان كانت قديمة كانت اسمها متعة الفراغ وفراغ المتعة. خيري يقول متعة الفراغ، الفراغ نفسه فيه متعة.
1: صحيح،
0: أيوه. فهذه طبعا شغلة فلسفية، تمام، فكثير من الناس ما يبغى يطلع من الراحة هذه، لأن هذه بالنسبة له خوف من المشهور، خوف من كذا. طبعا هي الخروج منها يسبب لك شيء من الألم، يسبب لك شيء من القلق، يسبب لك شيء من التوتر، يسبب لك شيء من عدد انضباط، لأنك أنت تخرج من شيء مرتاح فيه، تمام. يعني دحين الآن مثلا كثير من الناس، مثلا نعطيك كمثال في الوظائف، مثلا واحد مثلا جالك أنت مثلا عرض وظيفي في موقع آخر، تمام، يجونك صديقاتك وزميلاتك يقول لك ويش خل وش اللي معنيك، أنت الآن في الرياض مبسوطة وساكنة كذا، إيش اللي خليك تروح؟
1: تعرفين هم
0: يعرفونك ويعرفون. أي طبعا هي بالنسبة لك تكون صعبة في البداية، لكن بعدين ممكن تكون آخر شيء مديرة التلفزيون، مديرة الإذاعة، مديرة كم موقع أكبر منهم، وهم اللي جلسوا في منطقة الراحة مستمرين في موقعهم من ذلك.
1: طيب هنا أستاذ أحمد بسألك، كيف أفرق بين الخوف الطبيعي

0: نشعر فيه كلنا مجرد فكرة التغيير، وبين الخوف اللي راح يعطل أموري وراح يخليني أقعد في منطقة الراحة بشكل مرضي.
1: يا سلام. الخوف طبعا الطبيعي هو البناء لشعور مصاحب للوعي بالمخاطر. طبعا ما يمنع الشخص يدافع الاستعداد كخوف الطالب قبل امتحانه يدفع المذاكرة، هذا خوف طبيعي. خوف مثلا من عدم سائقة سيارة، هذا خوف طبيعي في البداية الأولى. خوف من كذا، تمام. لكن الخوف المعطل هو شعور يشل الإرادة عندك، يجعلك يبرر البقاء في المكان. يعني أنت مثلا طيب يقول لك مثلا واحد ليش ما تنقلي مثلا، تمام يا شيخ وش ده، ممكن اللي لو نقلت تطلع الإيجارات شرقية غالية أو مثلا في جدة وممكن كذا وممكن ممكن، يعطيك مبررات كثيرة، تمام، لسيناريوهات يعني أصلا أنت ما هي حقيقية، تمام. حتى يعني في واقعك تصبح حقيقة وهي عبارة عن وهم، تمام. هذا يسمونه الخوف المعطل، دائما خوف معطل كثير. ذلك يعني مثلا في تعلم مثلا السباحة، أول ما يجي مثلا هو خايف أصلا أن يغرق وكذا، لكن ما دام أنا تعلمت أبدأ في البداية الأولى، دائما يقول لك البداية الأولى.
0: طيب أنا أستاذ أحمد الآن أنا كيف أقدر أقيم خوفي؟ هذا الخوف اللي أنا فيه هذا أوكي طبيعي ولا لا؟ هذا الخوف اللي بيعيقني، هل في نقاط في إشارات توحي لك بأنه أنت في الحد الطبيعي أو لا أنت تجاوزت الحد الطبيعي؟ هل في مقياس، في معيار أقدر أسأل نفسي أسئلة مثلا معينة أجوبتها راح تعطيني الإجابة عن سؤالي الكبير اللي هو أنا في المرحلة أنا في المنطقة الراحة الصحية أو الغير صحية؟
1: كلام جميل جدا. طبعا أنت الآن إذا لاحظتي مثلا، تمام، يعني في خطوات مثلا التغيير عندك البسيط هذا في الروتين مثلا كيف يحصل؟ مثلا هل التغيير هذا عندك مثلا الآن هل يسبب لك الخوف دائم مستقل، تمام، أو أسداء، أو أن الخوف هذا عبارة عن شيء موقت ممكن يزول، تمام. لذلك دائما نحن نقول في دورات دورة اتخاذ القرار اجعل لك مثلا السلبيات والإيجابيات في الموقع اللي تروح له أو القرار تتخذه، تمام، وأبدأ حول السلبية إلى إيجابية والإيجابية إلى سلبية بحيث أنت تتمكن من ذلك. فلذلك أنت مثلا تشوف إيش الفرق مثلا خوف طبيعي هو اللي خوف من كثير من الناس مثلا ما يقع في التهلكة أو يخاف، خوف طبيعي، تمام، صاحب وعي في مخاطر عندك، يعني ما تروح ترمي نفسك في التهلكة عشان تقول والله أنا ماني خايف، تمام. أمور خوف مصطنع، يعني خوف مصطنع ممكن القضاء عليه، يعني مثلا أنت تشوف تلاحظ نفسك أنا ليش أخاف من مثلا من النقل، مثلا أنا ليش أخاف مثلا من خوض التجربة الفلانية، طيب هذه التجربة الفلانية قد خاضها فلان وفلان وفلان وفلان ونجحوا فيها، إذن أنا أنجح فيها، تمام. فهنا الآن تعرف فرق بين الخوف الطبيعي والخوف الغير طبيعي، تمام. أيوة. هذه في عدة أسباب، يعني مثلا تغيير، يعني كيف بداية يغير بتغيير بسيط جذري مثلا في روتين اليومي، مثلا كيف يتخذ قرارات جديدة بدون تردد ومبالغ فيها، مهم جدا في عشان تفرق الاستخارة والتفويض، واحد مثلا عنده قرار عنده أمر كذا يقول صلي ركعتين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يستخير الله ثم يتوكل ثم يزيد التردد اللي عنده، تمام.
0: يعني الإنسان علشان يقدر يقيم وضعه لازم يبحث عن إجابات للأسئلة، أيوة، إجابات مقنعة للهواجيس اللي قاعدة تجي خوفا من الانتقال. فهنا الإنسان لازم يبحث عن دورات، يبحث من خلال لقاءات، من خلال يوتيوب، من خلال مواقع.
1: يا سلام، جميل جدا.
0: يشوف
1: مثل ما تحدثنا احنا انه مثلا الان الفعل نفسه انت بتكون به، تمام، تكتبين في جدول تحطين الايجابيات السلبيات وتفرقين بينها، هذه اللي تمام. لا تدعين مثلا تردد دائما مفتوح عندك، اعطي نفسك فتره بسيطه مدة يوم يومين مثلا، تمام، استخيري ناس عندهم خلفية كاملة. يعني أنت الآن مثلا يعني أنت قرار أنك أنت مرتاح الآن مثلا كمثال أنت في عملك في منطقة الراحة وتشتغلي مثلا في إذاعة في الرياض، تمام؟ جاء قرار ترقية إلى مثلا جدة أو للشرقية مثلا أو لأي منطقة ما، أنت الآن هذا أنت مرتاح الحمد لله، بيت مثلا مولك موقع حلو كويس، صديقاتك أصدقائك وشيء جميل، الآن تدخلين تجربة جديدة، الآن لابد أنك أول شيء تحطين السلبيات والإيجابيات لتتخذين القرار، تستشيرين ما ندم من استخار

0: كثيرين مثلا وتستشيرين، والله انا زميلتي اخذت تركه قبلي، ايش استفادت؟ طيب والله في حاجه كذا كذا كذا، تمام. الاستخاره هذه تحول التردد الدائم عند الشخص الى رضا وتفويض الى الله عز وجل.
1: حلو، يعني اكتب جدول واكتب فيه الحسنات والسيئات، او خلينا نقول الايجابيات والسلبيات.
0: حسنات عند الله عز وجل.
1: مجازا يعني الإيجابيات والسلبيات، وأبحث عن حل للسلبيات وهل التجارب الآخرين، يعني الموضوع يبغى له بحث.
0: أيوة، عشان أنت تخرج من المرحلة هذه تروح المرحلة الأخرى هذه، تمام. طبعا في علامات أنك تكون أنت أصلا جاهز لهذه المرحلة. من أهم العلامات طبعا أن الشخص جاهز لمرحلة أكبر، شعور مثلا داخلي تستطيع أكثر مما تفعل، انتقالك للعمل الجديد، رؤيتك المستقبلية، بناء التفكير بشكل جاد في ماذا بعد.
1: طيب أول خطوة أستاذ أحمد في عملية الانتقال هذه، شخص له سنين في مرحلة الكومفورت زون اللي هي منطقة الراحة، له سنين أوكي. الآن إيش أول خطوة علشان ينتقل من هذه المنطقة؟ إيش يسوي؟
0: أول شيء تغيير بسيط، يعني انت ليش انت تطوّل تنتقل؟ تغيير بسيط مثلا وجذري في روتينك اليومي. يعني انت مثلا واحد مثلا متعود مثلا يعني في الروتين اليومي انه مثلا يقوم الساعة كذا وكذا، تمام، صعب جدا مثلا تقول له والله لا انت لازم تخطى دي. او مثلا واحد يبغى مثلا في الروتين اللي مني ما يمشي اصلا، هو ما يمشي، ما قد يمشي مثلا رياضة، تقول لازم اليوم تمشي 1000 كيلو او تمشي 200 كيلو.
1: لا مو منطق،
0: صعب، غير منطقي، تمام. هو يغير شيء بسيط وجذري بروتينه حتى يتعود عليه، حتى يصبح التغيير بالنسبة له جميل جدا. مثلا طريقة تغييرك في الذهاب للعمل، طريقة تغييرك في الاستيقاظ مبكر، طريقة تغييرك في القراءة. واحد شخص ما يعرف يقرأ مثلا، يعني مو متعود على القراءة، ما تقول له تعطيه كتاب كامل 300 صفحة ولا 400 صفحة تقول يلا القراءة ممتازة وهي حياة للناس لا لا، خلي ياخذ كتاب صغير جدا، تمام، خلي منشور بسيط يقرأه، تمام، اليوم الثاني صفحة صفحتين ثلاث، حتى يكون عادة يوميا عنده.
1: حلو، يعني احنا نقدر نقول انه الانتقال من منطقة الراحة هذه الى منطقة ثانية لازم نمر على مراحل انتقالية. طيب في استاذ احمد في علامة تقول لك الان انت جاهز للانتقال؟
0: ايوه، انت علامات كثيره جدا انك انت تبدا تقول انت الان جاهز للانتقال. انت حينما ترى نفسك في البدايه يعني، تمام، ان بديت تتقبل هذا الشيء، تمام، بديت انت ترى نفسك في تحسن مستمر عن الافضل، تمام. هذه كلها علامات، ترى نفسك انك بديت تاخذ نظره اكثر شموليه من الأول. هذه كلها علامات تعطيك انطباع حقيقي أنك بديت تخرج من منطقة الراحة إلى منطقة العمل والمنطقة التمام. طبعا هي تدريب الشخص يدرب نفسه، تمام، يعني يدرب نفسه كيف يعمل، كيف يشتغل، كيف كذا، هذه كلها أمور يعني يبدأ يشتغل عليها بنفسه.
1: إحنا منطقة الراحة أستاذ أحمد ما هي معنية فقط في العمل، يعني ممكن ساعات الإنسان وجود شخص في حياته يكون عايش معاه في منطقة الراحة، ويطنش كل المساوئ اللي قاعدة تجي من هذا الشخص بمقابل أنه خايف من التغيير أو خايف من اتخاذ خطوة التغيير أو قرار التغيير. فأكيد راح يصاحبها موجة من التفكير والعواصف والعصف الذهني، حتى أنه الإنسان يقعد بينه وبين نفسه ويقرر هذا الشيء.
0: حلو جدا، هذه يسمونها دائما أغلبية هذه الأخطاء اللي تخرج من الراحة بدون استعداد لها، تمام، يسمون القفز المفاجئ. الشخص يقفز مفاجئ، شفت الإنسان اللي يقفز مثلا من مكان بعيد أو شيء مفاجئ كذا، وش يحصل؟ ممكن تكسر، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فأنت تطلع من منطقة الراحة فجأة إلى منطقة ثانية، مثلا أنت في عملك في وظيفتك مرتاح، أو رحت فرصة تركتها أو رحت قطاع خاص، هذه مفاجأة قوية جدا بالنسبة لك. أنت في مرحلة عزوبية فجأة الزواج، أنت ما كنت تسافرين رحت تسافرين، تمام، هذا طبعا يؤدي للفشل إذا لم يعد له ذاك الإعداد اللي تكلمنا عنه سابقا، تمام.
1: في نقطة كمان ممكن أستاذ أحمد تحبط الإنسان، وهي انتقادات الناس. نظرة الناس، حكم الناس عليك وأنت تبحث عن الخروج من منطقة الراحة.

0: هي وجودك في المنطقة هذه عاجبهم مريحهم.
1: أيوة هذا لماذا؟ هذا مثل ما قلنا هذا الخوف المعطب للشخص، لأن الشخص هو يخاف من الآخرين تمام، لأن وجودك في الراحة تمام بالنسبة لهم هم يرتاحون، أنت لكن أنت ما تطلب الراحة ذات تمام، ولا يبونك تقفز ولا يبونك هذا تمام. لذلك يتأكد دائما يعني هم يحاولون يجعلونك في نفس الموقع اللي أنت فيه.
0: أيوة لأن أريح لهم هم
1: أريح لهم هم، لأنهم لو خرجت أنت
0: صحيح
1: ممكن انك تكون افضل منهم واحسن منهم وكذا،
0: بتعكر صف
1: نفس المجال نفس اللي
0: صحيح. طيب معناته كيف اتعامل معهم طيب انا، او كيف
1: أيوة.
0: كيف يعني معلش اسمح لي استاذ احمد سؤال اصعب، كيف اميز بين الشخص اللي هو فعلا قاعد يساعدني على اني اكون في الحال الافضل من الشخص اللي قاعد يحبطني علشان ما اطلع من الـ الـ الـ المنطقه الامنه او منطقه الراحه اللي هي راح تسبب بعدين له ضرر، كيف اميز بين هذول النوعين؟
1: يا سلام، لابد انه وش تفين تقارن نفسك بين الناس الجيدين والناس الغير جيدين تمام. كيف هؤلاء اللي باقين في الدائم في منطقه الراحه هل يمكن ماذا استفادوا تمام، هل بقائهم في منطقه الراحه هذه هل حقق لهم نتائج تمام، هل بقاء في منطقة الراحة دم هل بالنسبة لهم كان في إنجازات لا؟ طيب الآخرين اللي خرجوا من هذه المنطقة وانطلقوا كيف وضعهم الآن تمام؟ تعرفين أن أصلا الشخص مثلا أنه هو يبغى ينزلك في منطقة الراحة تمام، حينما هو ما لو جيت تناقشينا في الموضوع وقلت والله أنا ممكن أستفيد من الترقية هذه حتكون كذا، لا يا شيخ استفيد، ما يعطيك الإيجابيات يبدأ يعطيك السلبيات.
0: يعطيك فقط السلبيات في كل الموضوع
1: أي دائما يعطيك السلبيات، يقول لك يا أخي طيب أنت روحت قلت الآن وش خسرت فيه وش كذا
0: أحباط يعني طول الوقت
1: ليش تروح وليش كذا تمام. فلذلك كثير من الناس خسروا أشياء كثير، يعني أنت الآن مثلا في الترقيات خسروا ناس وجلسوا تمام، على مثلا نسأل مثلا يعني نسمع دائما في القصص الناس الكبار في السن يقول والله كنا في الرياض زمان والله كان معنا أصدقاء وكانوا يقولون المتر في العليا بمئة ريال 200، ولكن قالوا وش تبغون في بعيدة وش تبغون صح ولا لا؟ هذا اللي قالوا وش تبغون لأنه مرتاحين تمام، ما يبغون اللي طلعوا واشتروا واللي والآن وصلوا مواقع صح ولا تمام، بنفس الطريقة اللي شخص واحد كمل دراسته وخد مثلا ماجستير ودكتوراه وخد كذا، الثاني يقول لك يا أخي إيش تبغى إيش تروح تمام. الآن يوم وصلوا مثلا في مناصب زينة وكذا بدوا يتذكرون شوف كيف لو جلست هناك وبقيت معهم تمام. فهنا الآن هؤلاء كثير من الناس هم سبب فشل الآخرين، بسبب ماذا؟ لأنه ما يبغون ما حد يخرج من هذه المنطقة.
0: حلو، ونرجع لكلامك في البداية أستاذ أحمد أنه الإنسان ينتقل بروية يحتاج
1: نعم.
0: إلى مراحل
1: يومية.
0: أيوة.
1: يا سلام، أول شيء عادات يومية توسع فيها، مثلا أنت الآن قراءة مثلا 10 دقائق في مجال معين، قراءة سيرة الناس الناجحين، تذكير طفيف يومي تحدث مع شخص غريب، مثلا تبغين كتابة يومية كتاب إنجاز من إنجازاتك تكتبين، هذه كلها بحد ذاتها جيدة تمام. هذا التخيل كل يوم تعلمين حاجة جديدة هذه تزيد في عمرك.
0: جميل جدا.
1: التوسع بالتراكم.
0: حلو.
1: نقطة نقطة نقطة نقطة يمتلي النهر.
0: صحيح.
1: وهي نقطة بسيطة صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: أي وأول يقول الآن ميل خطوة واحدة.
0: صح ولا لا؟ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
1: أي ألف ميل بخطوة واحدة.
0: صحيح.
1: الآن مثلا اللي مثلا بدأوا وانتقلوا مرت السنوات، آخرين موجودين في منطقة الراحة ما زالوا، والآخرين الثانيين موجودين والله أنت ما تسمعنا دائما حنا ونسمعها كلنا ويسمعنا مشاهدين، والله يا أخي هذا كان معايا في المدرسة، هذه كان معايا في المدرسة لكن الآن ما شاء الله تبارك الله في الوزارة الفلانية الآن في الموقع الفلاني. طيب ليش ما رحت أنت معها؟ لأن جلست منطقة الراحة.
0: صحيح صحيح.
1: أي بالخوف جلست منطقة الراحة، والله أنا ما الله يعني في عجيبة يعني بدأ. أنا أعطيك قصة حلوة جدا. في واحد مرة يعني ممكن يعني أحد منطقة الراحة كنا نشاهد في التلفاز عرض عسكري وكان في واحد لواء تمام، اللواء شايب عندنا كده قال الله يسامح أخوالي، قلت له ليش

0: أحوالك؟ شايب كذي شايب بالمرتبة المستخدم تمام؟ ليش؟ قال يا أخي أنا كنت مع هذا الرجل في العسكرية سوا، فذيك الأيام تركت العسكرية ورحت عند خوالي ولا علمت الناس وصرت أشتغل مزارع وشي ده. هذا كمل في العسكرية تمام؟ وذيك الأيام الزراعة كان لها قيمتها ولها اسمها، كمل في الزراعة. طبعاً بعد سنوات صارت الزراعة ما هي ذاك الأهمية. طيب. بعد سنوات أصبح ذاك لواء قائد منطقة وصار دلني. هذا أصبح ما يوم جات الوظائف ويدور وما على شهادة لا تعلم ولا شيء، أصبح آخر شيء مستخدم فمكهور. يقول أنا جلست ذيك الأيام في منطقة الراحة، يعني لو أني تعبت على نفسي ورحت معاه كان أصبحت يعني
1: صحيح. وفي النهاية أستاذ أحمد يعني كلها أقدار وأرزاق،
0: هو القدر
1: وأكيد
0: القدر.
1: إحنا يعني ما نقدر نقول على أنه
0: القدر لا ليس من الفراغ
1: صحيح، ولا نقدر نقول انه يعني مثلا نقلل من قيمه مثلا المستخدم عن عن العسكري عن
0: لا لا عن الم عن الام المنزليه. جلوسه في منطقه الراحه يعني هو مثلا صحيح. يقول لك انا وياه احنا مستوانا واحد او احنا في مدرسه واحده تمام صحيح. ليش انا كنت العب كوره واروح تمام وهو الان ما شاء الله تبارك الله كمل واصبح دكتور في الجامعه مثلا؟ طيب انت ليش ما كنت دكتور زيه؟ لاني انا جلست في منطقه الراحه.
1: طيب خليني تمام؟ اسالك الان استاذ احمد، كيف يدرب الإنسان نفسه على أنه يتقبل الفشل ويبدأ تجربة جديدة؟
0: يا سلام، جميل جدا. تقبل الفشل هذا مهم جدا تمام. أول شيء التغيير يبدأ الإنسان بعدم يعني الفشل بالنسبة له ما يعتبر أنه خطوة أساسية للنجاح تمام، اللي ينطلق من خلالها تمام. لأن النجاح هو عبارة عن خطوات تمام، ما يمكن أن ينجح الشخص تمام بدون ما يفشل تمام. لازم، والنجاح هو عبارة عن تحديات. وإذا إنسان اشتغل على نفسه وبدأ في التحديات أول بأول واشتغل على ده حيتغير أمور كثيرة جدا. لكن إذا بقى في نفس مكانه وبقى في ده، هنا الآن هي النقطة الأساسية في ذلك. فهنا الآن حينما يتقبل إنه كلنا خطائين وخير الخطاون التوابون، الشخص لابد يخطي، ما يمكن يعني ينطلق الشخص وينجز بدون أخطاء. هذا الخطأ يعني هو عبارة عن تحدي آخر حتى يصل إلى مرحلة أكثر نجاحا وأكثر إبهارا وأكثر تمام. هنا يتقبلها، لكن ما يقول خلاص أنا والله فشلت أنا ما أستطيع أنا مدري إيش. لا، هنا النقطة اللي ممكن تكون بالنسبة له متعبة جدا تمام، ويبتعد عنها، لأن هذه هي اللي تدمر الشخص نفسه، هي اللي تخلي الشخص مثلا يرى نفسه أنه يعني ما هو ذاك الشخص اللي يعني زي ما تقولين ناجح. فكثير من الناس ممكن في بداية الأولى الخوف من الفشل هو اللي يجعله يفشل تمام. فلذلك لازم أنه يكون الفشل بالنسبة له سلم للنجاح. دائما يتعامل مثلا مع الناس في انتقاداتهم، يفرق بين النقد البناء والحاسد، في فرق شاسع تمام. كثير من الناس يتوقعون ذلك، يعني احنا قلنا في الفشل طبعا ما هم دائما ما هو نهاية المطاف، يعني ذلك مثلا تلقين
1: يعني خلينا نسميه ان هو اخفاق وليس فشل، لانه الفشل كلمة يعني
0: صعبة جدا. لذلك مثلا تلقين اللي اعضاء القهباء تمام يقول حاولت يعني أو فشلت يعني أكثر من 1000 مرة، لكنني في الرقم 1000 وجدت كيف طريقة إضاءة المصباح الكهربائي.
1: جميل. تمام. أستاذ أحمد، في عادات أو سلوكيات يومية تساعد الشخص إنه يبدأ يتوسع خارج حدود منطقة الراحة بشكل تدريجي؟ إحنا نتكلم عن عادات يعني تصرفات أفعال نبغى نسويها، لأنه في كثير ناس ما هي سمعية، هي بصرية، هي حسية، فتحتاج إلى شيء تقوم فيه فعل معين علشان يعني تفضل استاذ.
0: ممتاز جميل. طبعا شوفي، العادة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن عمل يعتاد عليه الشخص،
1: سلوك تمام؟ معتاد،
0: أي سلوك يعتاد عليه الشخص صحيح. طبعا السلوك اللي يعتاد عليه الشخص لا يمكن أن يكون السلوك هذا يكون بالتدرج. أنت اللي بغى تتعود على القراءة مثلا تمام، اقر صفحة صفحتين ثلاث، أنت الآن تستفاد شيء. لو أقول لك مثلا أنا حينما أسوي مثلا خطة للقراءة

0: وأقرأ مثلا كل يوم صفحتين بس فقط بغير صفحتين في خلال شهر عندي 60 صفحة، في خلال 10 أشهر عندي 600 صفحة، يعني عبارة عن 3 كتب من حجم 150 صفحة، في خلال 10 سنوات عندي 20 كتاب قرأتها. أوف، لكن لو قلت لك تقرين 10-20 كتب أنت مستعيد، لكن شوف صفحتين بسيطة. فحينما يتعود اليوم يقرأ مثلا صفحتين، بعد شهر يقرأ صفحتين ثانية، بعد شهر ثاني يقرأ 4 صفحات، بعد
1: تدرج يعني
0: تدرج.
1: حلو، يعني يعني خلينا نقول إنه الشخص في البداية يحدد الهدف صح عشان يعرف هو يمشي على إيش، هو يبغى يقرأ كتاب ولا يبغى يطبخ طبخة ولا يبغى يبني بيت، فلازم أوكي تدرج يحط الهدف قدامه ويبدأ يمشي بخطوات
0: ويبدأ يفصل. إحنا دائما نقول في الأهداف كيف طريقة بكتابة الأهداف تمام التفصيلية، نقول لهم دائما مثلا عندنا دائما نقول في الدورات نقول لهم إيش نقول، نقول لهم كيف تدخل الجمل الثلاجة، جمل كبير كيف تدخل الجمل الثلاجة، سؤال لك يلا
1: نذبحه
0: بس تذبحينه بس
1: يعني نذبحه وقطعه وحطه في الثلاجة
0: يقطعينه، يا سلام هو جمل كبير ما يقدر يدخل، شكا عندكم هذا ما يجي مع الباب الجمل صح. لكن الحين ما نقطعه بالكيلو وتحطه في الفريزر ياخذ الجمل كله كامل، صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كذلك نفس الطريقه الهدف الكبير، انا والله ابغى احصل على ماستر، ابغى احصل على دكتوراه، باخذ بكالوريوس، ابغى هدف كبير صحيح ولا لا؟ اقطع على اجزاء بسيطه، تقطعين ابتدائي متوسط ثانوي بكالوريوس ماجستير دكتوراه او وصلت الدكتوراه مقطعه صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كل فتره تاخذين فيها، انا والله باقرا مثلا كم كتاب، بتعود على قراءه الكتب، ابدا صفحه صفحتين ثلاث تمام. طبعا مثل يقول كل يوم تتعلم حاجه جديده تزيد في عمرك يوم، طبعا التوسع دائم بالتراكم عباره عن زي كره الثلج، زي من كره الثلج اول ما تبدا شوي شوي حتى تولي ما شاء الله تبارك الله كوره كبيره صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: التغيير يبدا من الفكر اول شيء، الفكر الفكر والفكر هو البذره في تغيير القناعات. اذا انت قناعه داخليه بان التغيير ممكن هتتغير.
1: الله عليك، يعني الفكرة قبل الفعل لازم.
0: نعم، هي أهم شيء التغيير. طيب. يقول عندنا مثل، يقول واحد يقول زملوني حسبوني ما لي في الحرب دي. إذا ما في عنده رغبة حقيقية تمام في التغيير ما يمكن. والله لو تجيبين لمية محاضرات ولو تجيبين لمية درس ما أصلا ما عنده قناعة داخلية في التغيير أو الخروج من منطقة الراحة لا يمكن يخرج.
1: حتى لو كان الشخص حاس أنه تأخر في حياته، أنه سنين مرت عليه هو في منطقة الراحة هذه، برضو أول خطوة نقدر نقول له أنه فكر، خذ الفكرة يفكر. على محمل الجد،
0: يا سلام فكر وخلي يكون عندك قناعة داخلية أنك ودك تغير، وأن التغيير سهل، وأن التغيير هو أساس، وأنك باستطاعتك أن تغير تمام. الفعل بلا فكر مجرد حركة عشوائية، أنت تشتغل بدون ده تمام. العقل يقول المشي يقول، العلم ينفع مع العمل.
1: صحيح. أعطينا أستاذ أحمد نصائح نقدر نختم فيها موضوعنا اليوم عن منطقة الراحة، نصائح ويا حبذا تكون نصائح عملية عشان يقدر أي شخص يسمعنا الآن يستفيد ويقدر يطبقها.
0: طيب ابدأي بشيء صغير وحافظ عليه في استمرار، حاجة صغيرة بس فقط، أنا أقول لك كثير من الناس حاجة صغيرة، لو لو لو صفحة واحدة مثلا في القراءة وغيرها، لو عادة بسيطة جدا من عاداتك اليومية تغيرها، إذا كانت سلبية تغيرها لعادة جيدة ده تمام، أفضل من خطة كبيرة تفشل بدون تغيير روتيني بسيط.
1: جميل.
0: أفضل لو حاجة بسيطة أفضل من خطة أسوي لك خطة كبيرة وممكن تفشل، لكن حاجة صغيرة اليوم أقرأ صفحة بكرة بعده بعده بعده، سبحان الله بعد فترة دي خلك نظام وليس هدف، لا تهدف فقط لإنقاذ الوزن بل أبني عادة، خليك ما تقول والله أنا هدفي أن أنزل وزني، لا أبغى عادة المشي، خلي العادة المشي تكون عندك تمام، هذا النظام يبقى معك طول حياتك خلاص تعود، لكن تقول والله هدفي وزن تروح تسوي لك قص معدة ولا تسوي لك إبر ولا شيء خلاص، طيب ترجع زي ما كان. لذلك نلاحظ مثلا اللي ينقضون وزنهم بدون ما يكون عندهم عادة لهذا الأمر مثلا تجد يرجعون، بعضهم يرجعون في نفس لأنه مثلا أخذ العملية وقص معدته تمام، أو أخذ الأوبر أو شيء ورجع مرة ثانية. لكن لو كان عنده نظام ثابت هو المشي يوميا مع مرور الوقت تمام حينزل الوزن حقه، حيكون عادة عنده. أهم شيء واللي حنا تحدثنا فيه في البداية الأولى، خلي دائما البيئة، وأنا دائما أتحدث عن البيئة، حيط نفسك بأصحاب
1: إيجابيين،
0: الجليس الصالح يدفعك للأمام
1: صحيح،
0: ناس جميل. إيجابيين لا تدخل مع الناس اللي يسقطون. دائما حدد ليش، دائما تسأل نفسك لماذا، معرفة دافع حقيقي ليش أنت تسوي هذا الأمر. هذا تسوي لله عز وجل، تسوي للأهل، تسوي الطموح، هذا يمنحك الصبر. يعني تقول والله ليش، يعني مثلا الحين أنت الآن جاتك مثلا الترقية، مثلا أنت المنطقة راحت تروحي، طيب ليش السبب؟ والله أنا مثلا عشان أولادي، عشان نفسي، عشان كذا، عشان طموح عندي، أنا ودي أصل كذا كذا، أنا كذا. أو مثلا تقومي مثلا بعمل خير، ليش؟ أبغى الأجر عند الله عز وجل، أبغى كذا، تمام. هذا يعطيك سبحان الله الصبر. لذلك إحنا نلاحظ مثلا كثير من الناس في الأعمال مثلا خيرية يشتغلون ليل نهار بدون مقابل مالي، وعندهم صبر، يعني تجديني في آخر الليل يداوم كذا. ليش؟ لأنه الدافع عنده قوي، فهذا الدافع يمنح الصبر
1: والاستمرار.
0: نعم نعم، تذكر أن الخروج من منطقة الراحة سنة كونية للنمو. تبغى تنمو أخرج.
1: جميل جدا.
0: النبات اللي يخرج من بذرته يحتاج لشق التراب. شوف النبات يوم تخرج لازم تفك التراب، التراب عشان تخرج، ولا تلقاها في نفس موقعها. إن ليس الإنسان إلا ما سعى.
1: جميل.
0: والسعي هذا يعني الخروج من الراحة إلى بذل الجهد.
1: حلو. ما في تغيير ما يصحب شوي من التعب وشوي من التوتر.
0: نعم.
1: والكثير ممكن يكون من الانتقاد اللي حواليك. أستاذ أحمد، أنا عندي فقرة الآن صح أو خطأ، أوجه لك أسئلة وتتفضل علي أنك تجيب بصح أو خطأ.
0: تمام.
1: هل البقاء الدائم داخل منطقة الراحة في بعض الحالات ممكن يساعد الشخص على التطور واكتساب مهارات جديدة؟
0: طبعا نعتبره صح في جزئيا. صح، منطقة الراحة ليست عدو دائما، طبعا هي تمنحك استقرار نفسي، تخفض الهرمون عندك حق التوتر، يسمح لعقلك بالاسترخاء والإبداع، كثير مهارات تتقنها داخل عبر التكرار. لكن خطأ في كلمة دائما، البقاء الدائم، البقاء الدائم يفعل تطور حقيقي، يحدد عدد، يعني يخليك غير متعلم، تواجه تحديات. تمام. لذلك صح في موقع وده، فأنا أعتبرها صح جزئيا. أعتبر
1: السؤال الثاني أستاذ أحمد، الخوف من الفشل يعتبر من أكثر الأسباب التي تمنع الناس من الخروج من منطقة الراحة.
0: هذا نعتبر صحيح جدا، هذا يثبت طبعا في علمية نفس علم النفس، نظرية توقع في الدماغ يفسر الخروج من الراحة كمخاطرة، والخوف من الفشل يفعل كمركز الخوف، يجعل التحدي يبدو أكثر مما عليه. العديد يفضلون الندم على ما فعلوه على مواجهة إحساس الفشل اللحظي، لأن الألم النفسي أقوى من متعة النجاح.
1: جميل. صح أو خطأ أستاذ أحمد، الخروج من منطقة الراحة دائما يتطلب من الشخص أن يتحمل بعض التحديات؟
0: نعم، هذا صح جدا. الخروج يعني مواجهة حالة من عدم اليقين والصعوبة، وهذا يتطلب جهد وعي وقوة تحمل. طبعا لا يعني ذلك تعذيب النفس والتحديات، أن تكون تدريجية مثل ما تكلمنا، فالتدرج نسبة بسيطة جدا. التحدي الأكبر المفاجئ يسبب الصدمة والانسحاب، بينما التحدي البسيط هو الذي يكون مرونة نفسية ثابتة.
1: جميل جدا، يعني الإنسان قادر على التغيير ولكن ينتظر المحفز وينتظر الاقتناع بالفكرة.
0: نعم نعم، الشخص كلنا قادرين على ذلك، وإن شاء الله بإذن الله قادرين، والمجتمعين قادرين على التغيير، وبإذن الله عز وجل مع عدم الخوف من الفشل، عدم الخوف من الخروج من الراحة، عدم الخوف من هذه الأمور كلها، إن شاء الله بإذن الله يحقق إبداعات وتميز.
1: جميل جدا. أستاذ أحمد، صح أم خطأ، العلم والوعي يدعم الخروج من منطقة الراحة؟
0: نعم.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر.

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في 4 مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى بكما نقوله في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك.

ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني. في دقائق
1: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط، على العكس إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصا إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير، مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: ديرتي حبيبتي.

من أرض التاريخ والحكايات تظهر الجماليات، فمحافظة العلا التي أصبحت وجهة سياحية هامة لم تكتفي بقصصها وأماكنها التاريخية فحسب، بل شيدت صرحا مثيرا للاهتمام ومزارا سياحيا فائق الجمال. مسرح مرايا في العلا، والذي تم تشييده على شكل مرايا بصورة مكعبة تغطي كامل المبنى ليعكس جمال طبيعة العلا، استخدم في بنائه 4740 مرآة بسعة 500 مقعد ومساحة مسرح خارجية تبلغ 9740 مترا، ليصنف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى عاكس. تصميم مرايا لم يكن عابرا، بل كان بحبكة هندسية من المصمم الإيطالي فلوريان فوجي، إذ يحتوي مسرح مرايا على صالة عرض للفنون العالمية ومناطق لاستقبال الضيوف والفنانين ومطعما لتقديم الأطباق الفاخرة. وقد أصبح مسرح مرايا في وقتنا الحالي وجهة سياحية بامتياز لما يحمله من تميز في الشكل والمضمون. مسرح مرايا احتضن أعمال القمة الخليجية عام 2021 والعديد من الفعاليات مثل شتاء طنطورة، إلى جانب الكثير من الحفلات الغنائية والاحتفالات الخاصة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: تمام التاسعة من إذاعة الرياضة، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. المملكة تدين الهجمات المسلحة على أفراد من الشرطة والجيش في مقاطعة بلوشستان الباكستانية. المملكة تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين. وزير الخارجية ونظيره العماني يؤكدان على أهمية أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة. المدينة المنورة تستقبل أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للسيدة ديلسي رودريغيرز الرئيسة المكلفة بجمهورية فنزويلا البوليفارية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها للهجمات المسلحة على أفراد من الشرطة والجيش في مقاطعة بلوشستان الباكستانية، وأودت بحياة عدد من الأشخاص، مجددة رفضها التام لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة ووقوفها مع الأشقاء في باكستان وجهودها الأمنية في الحفاظ على سلامة أراضيها. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت الشقيقة وعلى مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة أنها تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي. وقالت المملكة في بيانها إنها تحمل إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، وتطالبها بالوقف الفوري للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، كما جددت تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين فيما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما. عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في مدينة مسقط اليوم مع نظيره العماني بدر البوسعيدي جلسة مباحثات رسمية استعرض خلالها العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل رفع مستوى التعاون الثنائي بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة فيها ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية. وتناولت الجلسة عددا من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المنفذ البري بين البلدين، إلى جانب بحث التعاون في مجالات شبكات النقل والربط اللوجستي وفرص توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق تطلعات قيادة البلدين. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من لهجته تجاه إيران ملوحا بإمكانية تنفيذ ضربات عسكرية جديدة هذه الليلة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في ختام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير.
1: تصاعدت حدة الصراع مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الهدنة ومذكرة التفاهم المؤقتة. جاء هذا بعد سلسلة من الهجمات الإيرانية استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، مما دفع واشنطن إلى شن ضربات واسعة على طهران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن موجة غارات استهدفت أكثر من 80 موقعاً داخل إيران، شملت أنظمة الدفاع الجوي ومراكز قيادة وزوارق تابعة للحرس الثوري. الرد الإيراني جاء بتنفيذ هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفاً عشرات المنشآت في الكويت والبحرين، لتنجح الدفاعات الجوية في البلدين باعتراض معظم الهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، مع رصد أضرار طفيفة في شبكات الكهرباء. وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، وصف دونالد ترامب التفاوض مع إيران بأنه مضيعة للوقت، مؤكداً انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. وبالتزامن مع الهجمات، ألغت الإدارة الأمريكية الإعفاءات والتراخيص المؤقتة التي كانت تسمح لإيران ببيع النفط علناً في السوق الدولية، وحددت مهلة في 17 يوليو لإنهاء كافة المعاملات. الموقف الإيراني جاء بلسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، حيث عبر أن واشنطن هي من خرقت الاتفاق، أولاً بإعادة فرض العقوبات النفطية وتهديداتها المستمرة، مؤكدة أن طهران لن ترضخ لسياسة الابتزاز. أمام هذا الانهيار السريع للهدة المؤقتة، يدخل الصراع الأمريكي الإيراني مرحلة جديدة من الغموض، ومع اقتراب مهلة 17 يوليو لإنهاء المعاملات النفطية، يظل التساؤل دائماً، هل تقود هذه الضربات المتبادلة الطرفين إلى طاولة مفاوضات جديدة بشروط أعقد؟ أم أن المنطقة باتت أقرب من أي وقت مضى من مواجهة شاملة ومفتوحة تخرج عن حدود السيطرة؟
0: وصلت اليوم الدفعة الأولى من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة إلى المدينة المنورة، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 معتمر ومعتمرة على نفقته الخاصة، وسيتم استضافتهم على 4 مجموعات خلال العام.

0: أعيد انتخاب المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء نائبا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية، وذلك خلال أعمال الدورة 49 للهيئة المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية لتستمر في عضوية رئاسة الهيئة حتى نهاية الدورة العادية المقبلة المقرر عقدها عام 2027. ويعكس هذا الانتخاب الثقة الدولية في دور المملكة المتنامي وإسهاماتها في تطوير المواصفات الغذائية الدولية القائمة على الأسس العلمية. أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة في كلمة المملكة التي ألقاها في افتتاح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التزام المملكة بدعم مستهدفات القمة، معربا عن تطلع المملكة إلى نيل ثقة الدول الأعضاء لإعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بما يمكنها من دعم أعمال الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الاتصالات والتقنية. عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة عددا من الاجتماعات الثنائية في هونغ كونغ ضمن زيارته ومشاركته في مؤتمر ليب إيست، وذلك لتعزيز الشراكات التقنية بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتنمية منظومة الابتكار التقني. سلمت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البكيرية 81 وحدة سكنية للمستفيدين، وذلك بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية وجمعية فيض النسائية بإهداف توفير السكن الملائم للأسر المستحقة مما يعزز من الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة. ثمن مجلس الوزراء نجاحات القطاع غير الربحي والتطوع، حيث قفز هذا القطاع إلى أكثر من 7200 منظمة. نائب رئيس قطاع النمو بمركز تنمية القطاع غير الربحي المهندس عبد المحسن التركي أكد أن القطاع انتقل من مرحلة البناء إلى تعظيم الأثر.
1: عندما نرى هذه الإشادة الحقيقة من مجلس الوزراء تؤكد لنا أنه فعل القطاع انتقل من مرحلة البناء إلى مرحلة تعظيم الأثر. لدينا الكثير من الأشياء التي تمت في القطاع غير الربحي وأدت فعلا لأن هذا القطاع يكون فعلا شريك تنموي ويحقق المستهدفات المرسومة في رؤية 2030. لدينا بيئة تنظيمية وتشريعية جميلة، لدينا تكامل ممتاز جدا ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهذا بحمد الله أدى فعلا إلى أن يحقق هذا القطاع النتائج المطلوبة ويحقق المستهدفات المرسومة في رؤية السعودية 2030.
0: ضمن مؤشر قابلية العيش العالمي لعام 2026 الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، حققت محافظة الخبر المركز 133 عالميا متقدمة مركزين عن تصنيف العام الماضي. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. المملكة تدين الهجمات المسلحة على أفراد من الشرطة والجيش في مقاطعة بلوشستان الباكستانية. المملكة تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين. وزير الخارجية ونظيره العماني يؤكدان على أهمية أمن الممرات المائية وضمان حرية الملاحة. المدينة المنورة تستقبل أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه النشرة 9 من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة، لا تمنح ثقة

0: صورتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
1: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
0: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم في حلقة متميزة وخاصة عن موضوع يهم الجميع، ومعي الزميل علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج. بيكون سعيد جدا في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. الحلقة اليوم مهمة جدا، أتمنى أن تستمعوا لها من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. اللي ما نزل التطبيق يبحث عنه ثم ينزل التطبيق ويستمع لحلقة هذا الأسبوع وكل الحلقات وكل البرامج، برامج إذاعة الرياض والبرامج الأخرى للإذاعات السعودية. ولكن لماذا نحتاج أن اليوم بالذات نستمع للحلقة من خلال التطبيق؟ لأن نريد أن نوثقها، نريد أن نسجلها، لأن الموضوع اليوم متأكد أنه يهم الجميع، وهو خلاصة يعني خبرة في العيادات لعلاج القولون العصبي وزيادة الغازات وزيادة البكتيريا الضارة والتلبكات المعوية، وهي كثير كثير من الناس يشكون من هذه المشاكل. فكم مرة شخص صحى الصباح ولقى بطنه منتفخ وغازات وتعب وما يدري وش السبب؟ كم مرة واحد راجع عيادات وأخذ أدوية وأخذ إرشادات، وهذا دواء لعلاج الجرثومة، وهذا دواء لعلاج الحموضة، وهذا دواء لعلاج الارتجاع، ولكن لا زالت المشكلة كما هي، لم تحل مشكلة القولون العصبي. كم مرة سمعنا في من بعض العيادات أن القولون العصبي ما له علاج؟ طيب إيش سوي أنا؟ أنا عندي يا جماعة الخير هالمشكلة، عندي هذا الانتفاخ وعدم الراحة وهذه المشاكل اللي يعني ما تصل إلى حد المرض، ولكنها مزعجة ومقلقة ومؤثرة علي وعلى صحتي وعلى يعني حتى نفسيتي، وربما محرجة للإنسان. ألا يوجد حل؟ بلى يوجد حل، واليوم نبي نناقش هذا الحل إن شاء الله، ونقدم لكم النظام الدقيق المعتمد من الجهات الطبية المتخصصة، واللي بمشيئة الله سيقضي على هذه المشاكل الأربع، وأيضا سيفيد الناس اللي عندهم أمراض الأمعاء التقرحية، سواء ما يسمى مرض كرونز أو مرض الأمعاء التقرحي اللي يسمى ulcerative colitis، ولكن يحتاج إلى متابعة طبية دقيقة لهذه المرضين. لكن اليوم خلونا نركز على القولون العصبي، كثرة الغازات، التلبكات المعوية، وزيادة البكتيريا الضارة اللي تسمى السيبو، وكم شخص يعاني منها. فسيسعدني طبعا أن أقدم لكم هذا البرنامج، أو البرنامج الغذائي والنظام الغذائي اللي هو زي ما ذكرت أنا أطبقه صراحة في حياتي على الكثير من الناس، ونتائجه مذهلة ومبشرة ومفيدة. واليوم أطرحها للجميع. طبعا لما تطرح الشخص أشخاص معين أنت تتابعهم بيصير أدق، ولكن اليوم حتى ولو طرحناه بصفة عامة إن شاء الله سيكون فيه الفائدة. هاتف البرنامج 011-40-53. نرحب فيكم في هذه الحلقة، وخلونا نقلع في بداية لهذا النظام اللي بمشيئة الله سيستفيد منه الكثير. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، بلغوا أقاربكم، جماعتكم، أصدقائكم اللي يعانون من هذه المشاكل أنهم يتابعوننا في هذه الحلقة. وأيضا أبشركم أن الحلقة ستكون متوفرة على حسابات الإذاعة، إذاعة الرياض، سواء حسابات منصة إكس أو اليوتيوب أو تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس أو حساباتي الشخصية. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

0: مستمعي الكرام، الأمراض أو الحالات، خلنا نقول الحالات اللي ذكرتها، اللي هي القولون العصبي، زيادة الغازات، التلبكات المعوية، وأيضا ما يسمى السيبو أو زيادة البكتيريا الضارة، هذه ليست أمراض. ركزوا على هذا الكلام، القولون العصبي ليس مرض، وكثرة الغازات والتلبكات ليست مرض، بل هي عرض، وكأنما جسمك يحاول أن يشكو لك. فانتبه واستمع، استمع وش جسمك قاعد يقول لك، استمع وش جهازك الهضمي وأمعائك وقولونك وش قاعد يقول لك، يحاول أن يوصل لك رسالة، ولذلك لابد تستمع لها. إيش السبب أن كثير من الناس يراجعون الأطباء ويأخذون أدوية ومع ذلك ما تتحسن عندهم الحالة؟ لماذا؟ لأن هذا ليس مرض، وإنما هو عرض لحالات معينة يجب أن نبحث عنها. وعشان كذا في العيادة احنا نحاول نبحث عن الأسباب المسببات لهذه الحالة. وأنا أقول لكم بكل وضوح في هذا المواضيع هذه بالذات، أنت طبيب وأنت طبيبة نفسك، أنا أذكر لكم يعني الطريقة وطبقوها بدقة وستجدون إن شاء الله نتائج طيبة. لكن قبل ما نتكلم عن الطريقة نبي ننبه على بعض المسائل. أولا، لا تلعبون في صحتكم. مو كل واحد بيقول والله اقطعوا الخبز، قطعنا الخبز، اقطعوا الخضار، اقطعوا الفواكه، اقطعوا اللحم، اقطعوا الدواجن، اقطعوا البيض ونقطعها. كلمة القطع هذه للأغذية المفيدة ضرر كبير جدا، فلا تصدقوا أي شخص يقول اقطعوا هذه الأغذية لأن فيها فوائد. هذا دليل أن ما عنده علم، وأنه يعني منع من الناس نعمة ونعم من الله عز وجل حلال، وخلقها الله عز وجل لنا لنأكلها نحن البشر. فلا بد أن مسألة القطع هذه اللي بعض الناس يتكلم عنها ضارة، وأحذر منها، وسيكون لها تأثيرات سلبية وضعف في المستقبل. وحقيقة رأينا بعض الناس اللي قطعوا مثل هذه الأغذية المفيدة في المستشفيات وفي العناية المركزة. نعم أقطع السكر، نعم أقطع الدقيق الأبيض، نعم أقطع المشروبات الغازية، نعم أقطع الأغذية الضارة، نعم أقطع المقليات، نعم هذه ما فيها مشكلة، هذه نقطعها لأنها ضارة. لكن تقطع غذاء صحي سواء خضار أو فواكه أو لحوم أو دواجن أو حليب أو بيض فقط لأنك تقول والله أقطعه أرتاح، لا، إحنا ما نقول نقطع هذه الأشياء إلا بنظام دقيق. الأمر الآخر، أحيانا نبحث عن العلاج ب يعني مركبات أو خلطات أو أعشاب أو بهارات معينة وندمر أنفسنا. يعني بعض الناس الآن يقول والله أنا عندي غازات، وإنهم مدحوا الليمون الأسود، والله مدحوا الشيح، ومدحوا، ونقدر نقول مدحوا، من هم اللي مدحوه؟ من هم؟ هل هم مختصين أو لا؟ لأن للأسف وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بكل من يتحدث في كل شيء. يعني بعض الناس هو غير متخصص، بغض النظر هو وش وظيفته أو عمله، قد هو متميز في عمله ما نختلف، لكن عندما يتحدث في التغذية وهو ليس تخصصه يأتي بالعجائب. ولذلك أنتم يمكن تابعتوا كثير من الأحداث خلال الفترات الماضية، إيقاف ناس معينين كانوا يتحدثون في وسائل التواصل في وسائل الإعلام لفترات طويلة، ثم اكتشفوا أنهم ما عندهم التأهيل المناسب، وأنهم قاعدين يتكلمون عن وجهات نظر شخصية غير معتمدة على علم وعلى يعني براهين طبية، وتكون النتائج سلبية. فنصيحتي لإخواني وأخواتي المتابعين لنا الآن في إذاعة الرياض، لا تعرضوا صحتكم للخطر. إن كنتم تبحثون عن حل لهذه الأمور بالذات اللي بتحدد موضوع الحلقة اليوم، إن شاء الله سأقدمها. الأمر الآخر، هذه الأمور اللي هي مشاكل القولون مختلفة، يعني تفاعل جسمك معها مختلف، ما تقيس على شخص آخر أبدا، لأن يعني كل إنسان وله يعني طبيعته وله وضعه وله حالته الصحية، فما يعني أقيس حالتي على حالة ذاك. فلان تحسن، وش سويت؟ والله سويت كذا كذا، عطني اللي سويت عشان أسويه أنا، قد ما يناسبك. خلونا ناخذ الأخ عبد الله عشان ما نطيل عليه. أخوي عبد الله السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير.
0: الله يمسيك بالخير، ليتك تقصر الراديو عشان أسمعك.
1: يا عبد الله شلون طال عمرك؟
0: يا مرحبا بك.
1: عندي الله يحييك سؤالين.
0: تفضل.
1: أو بالأحرى سؤال وملاحظة ودي إنك بعد تكلم فيها.
0: الله يحييك.
1: السؤال الأول طال عمرك الله يبقيك، السؤال الأول وش علاقة القولون بجرثومة المعدة؟ هل اللي معه جرثومة يكون معه قولون ولا لا؟
0: تمام.
1: ودي أفهم الموضوع ده.
0: أبشر.
1: الأمر الثاني الحقيقة أبغى أتكلم أو أتكلم عن موضوع يعني غزانة في الآونة الأخيرة، اللي هي موضوع الطيبات. فقاعة وانفجرت اكتسحت كل جوال وكل بيت، ويعني كل الناس اتجهوا لأهل السياح. أنا مليت إني أتابع السوشيال ميديا الطيبات، المجالس الطيبات، كل مكان الطيبات.
0: تمام.
1: هل نظام الطيبات صحي عكسي على الإنسان، في إيجابية في سلبية؟ ودي تكلمني بسرعة.
0: أبشر أخي عبد الله.
1: الله يكتب أجر.
0: شكرا لك وتتصالك. شكرا أخي عبد الله. طيب ناخذ الأخت أوصاف.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام، يا مرحبا أختي أوصاف.
2: مساء الخير دكتورة العزيزة.
0: أسعد الله مساءك بالخيرات والمسرات.
2: يعطيك العافية وبعلاقة المعلومات الجيدة، يعطيك العافية. بالنسبة للسؤال دكتورة، أنا عندي واحد من أخواني يعاني من القولون، يعني راجع كثير من العيادات يعطونا دية لكن ما تزيد. يقول عندي انتفاخ قوي، قالوا عندك قولون مرة متألم، وأحيانا إذا صار عليه قولون سبب الانتفاخ يعاني من الجنوب، النوبة ما أدري لها علاقة بالقلاء والقولون.
0: ألا صحيح.
2: كذلك ما هي يعني المواد الغذائية اللي لابد أن يتجنبها نهائيا، مع أنه يعني يتجنب بعض الحوامض ولا شيء، هذه تجنبها مرة لكن ما زال يعاني. طيب لماذا تسمي بالقولون العصبي؟ أنا أبغى أعرف ليش قولون عصبي. وهذه سألتي يا دكتور.
0: الله عافيك.
2: الرياضة مثلا يعني تفيد القولون؟ يقول لا مشيت شوي أحس يعني خفيف شوي، مشيت رياضة.
0: أبشري إن شاء الله، أحسنتي، النقاط مهمة جدا.
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: شكرا. أوصاف دائما متميزة. طيب بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله، طبعا يقول عن الجرثومة، ونعم جرثومة المعدة من الإشكاليات اللي بنخصص لها إن شاء الله حلقة كاملة، وبنقول لكم طريقة علاجها ولماذا يعني يعطي الأطباء جرعتين من الدواء كل واحد مدة تقريبا أسبوع، وبعض الناس ترجع لهم، لماذا ترجع لهم، وإن شاء الله نبي نخصص لها حلقة كاملة. فشكرا لك عبد الله ان ذكرنا بهذا الموضوع. الموضوع الثاني موضوع الطيبات، سبق تحدثت فيه قبل عدة حلقات وحذرت من هذه الحمية التي لا تقوم، او النظام الذي لا يقوم على ادنى الاسس العلمية، وحذرت وزارة الصحة من هذا النظام لوجود مرضى في المستشفيات بسبب هذا النظام. ويعني ما ودي أني أدخل فيه كثير، لأن يعني فيه ارتجال، فيه يعني أنك تأكل من السكر ومن الحلويات وتدخن وتأكل من الأغذية المصنعة وتمتنع عن أغذية ضرورية جدا مثل الدواجن أو البيض أو الخضروات، أو أنها هذه الخضروات الورقية هي للحيوانات وليس للإنسان، وكلام الحقيقة ما عليه أساس علمي. وللأسف صار في تبريرات معينة إن الدواجن فيها هرمونات والبيض فيها هرمونات، وأنا حقيقة في الحلقة سبق ذكرت يعني أن هذا الكلام غير صحيح، وأبشركم فيه جهات رقابية دقيقة، ومن كان يشكك أن في الدواجن في هرمونات أنا بطلب منه ثلاث أشياء. الأول يزور أحد مشاريع الدواجن، يزوره مشاريع الدواجن الوطنية المحلية، يروح يزورها. اثنين يتواصل مع هيئة العامة للغذاء والدواء ويشوف الاشتراطات والتحاليل. ثلاثة ياخذ عينه من هذا اللحم او الدجاجه والبيض اللي يقول فيه هرمونات، والله يعينه على 100 ريال يسوون له التحليل، اي مختبر حكومي او غير حكومي يبحث عن اي مختبر اللي يرضيه ويحلل، واذا وجد فيه هرمونات في الدواجن فانا اعلن امامكم اني انسحب من الطب وانسحب من الاعلام. يا جماعه الخير، احنا نتكلم عن بلد تحرص حرص كبير جدا على مراقبة هذه الأشياء. وذكرت أسباب اللي كانوا يعتمدون عليه، ليش الدجاج يكبر؟ الدجاج ما يكبر بالهرمونات، نوعية الدجاج هذه يعني مسوى لها انتخاب معين بحيث أنها تنمو بشكل سريع، وأيضا تغذيتها بشكل سريع. واليوم الناس اللي استفادوا من الطيبات استفادوا شيء واحد، أن أمعائهم ارتاحت. واليوم أنا أعطيكم النظام اللي بيريح أمعاكم بمشيئة الله بدون أخطار وبدون ما تتركون عناصر ضرورية جدا لأجسامكم. الأخت أوصال ذكرت عن القولون، وإن شاء الله الحلقة اليوم كل كلامنا عن إجابة سؤالها. وسألت أيضا عن القولون العصبي، لماذا هو عصبي؟ هو القولون عندما يثار للأسباب اللي بذكرها بعد شوي، القلق والتوتر يزيده يعني يزيد المشكلة. والقلق والتوتر لا يسبب القولون العصبي، بل القولون العصبي هذا والقولون مشاكل القولون اللي تسبب التوتر. فبعض الناس يقول والله القولون عصبي وما عنده علاج. هو ما عندك علاج لأنك يعني لأنه هو عبارة عن أعراض معينة لا بد البحث عنها. فدعونا يعني نبدأ الآن في هذا النظام. أولا إيش اللي يصير؟ إيش اللي يسبب مشكلة القولون العصبي هذا؟ إيش اللي يسبب الغازات؟ إيش اللي يسبب البكتيريا الضارة؟ إيش اللي يسبب التلبكات؟ أحد الأشياء اللي تسببها الغذاء، ولكن التوتر والقلق والأكل السريع، عدم مضغ الطعام بشكل كبير أو تكبير اللقمة، إنه يأكل باليد ما شاء الله لبعض الناس يده عن 6-7 ملاعق، والسنة أن الإنسان يأكل بثلاث أصابع أو حتى بالملعقة. فكمية الأكل اللي تدخل في المعدة وبدون هضم وبسرعة، سواء من أكل باليد أو الوجبات السريعة، وهذه تسبب المشاكل. أيضا شرب المشروبات الغازية، استخدام الماصة، بعض المحليات الصناعية اللي تسبب المحليات الصناعية المعروفة، أيضا الجوع الفترة الطويلة ثم الوجبة وإدخال الطعام على الطعام، كل هذه مسببات تزيد المشكلة ولكن ليست الأساس. إذن ما هو الأساس؟ الأساس يا جماعة الخير أننا مختلفين، وأن العيب ليس في الغذاء، المشكلة ليست في الغذاء، ليست في الدواجن والبيض والخضار والفواكه وكذا. المشكلة عندنا في أجسامنا، الناس تختلف في تعاملها، أجسامنا تختلف في تفاعلها وتعاملها مع الأغذية. ففي واحد عنده حساسية قمح، أو في واحد عنده عدم تحمل الجلوتين، أو في واحد عنده عدم تحمل سكر اللاكتوز، أو في واحد حساس، هو حساس، ولأنه حساس ومرها في الحس أعضائها أيضا حساسة. ولذلك تشوفون الناس اللي الحساسين يكونون شوي عصبيين شوي اندفاعيين، ترى هذول أمعائهم حساسة ومعدتهم حساسة، فما تتحمل أي لخبطة. فإحنا اليوم نبي نتجنب ثلاث أغذية، ثلاث أنواع من الأغذية، إذا تجنبناها بترتاح الأمعاء. وبأذكركم كيف. أولاً الأغذية اللي تنتج غازات وبذكرها، الأغذية اللي فيها جلوتين وبذكرها، الأغذية اللي فيها لاكتوز أبذكرها، والرابع هي الأغذية التي لا تتناسب معك وأنت طبيب نفسك. إذا شفت أكل معينة ما ترتاح لها أو تسبب غازات، يا أخي اتركها، وبعلمك كيف الطريقة تركها. فيه نوع من الكربوهيدرات أو النشويات، فيه بعض الناس ما يكون عندهم القدرة لهضمها، نوع من الكربوهيدرات لا تهضم في الأمعاء الدقيقة، فلما تنتقل للأمعاء الغليظة وهي غير مهضومة تتخمر وتنمو عليها بكتيريا ضارة وتسبب الغازات، وتكثر البكتيريا الضارة اللي زي ما قلنا السيبو، وينتفخ البطن حتى على جنب مثل ما قالت الأخت أوصاف. إذن هذا هو السبب اللي بنحاول إن نتجنبه. هذه الكربوهيدرات مركبة، يعني فيها نوع سمى أحادي وثنائي ومتعدد، وهناك سكريات سمى كحولية. مختصرها هذا الاسم الطويل باللغة الإنجليزية اسمها فود ماب، وسبق تحدثت عنه قبل 5 سنوات فود ماب. فخلونا عشان نسهل الموضوع، عشان ما نقول الأغذية الأحادية والثنائية والثلاثية اللي تتخمر، خلنا نقول فود ماب. ففيه أغذية فود ماب عالية، هذه يجب أن نتجنبها وبذكرها الآن. وفيه الأغذية فود ماب منخفضة ما فيه مشكلة أن يعني نتناولها. أذكر أنه لا يجب أنك تقول أمتنع تماما عن غذاء غير ضار، يعني ذكرت لهم قبل شوي أن يمتنع عن السكر الدقيق الأبيض الأغذية الضارة ما في مشكلة، لكن أمتنع عن شيء مهم لجسمي يجب أني ما أتصرف هذا التصرف نهائيا، لأني سيكون له تأثير في المستقبل سواء بقتل البكتيريا النافعة، وهذا أحد الأسباب اللي يتركون الخضار والفواكه تموت البكتيريا النافعة لأن هذه البيئة اللي تنمو عليها وتبدأ التأثيرات اللي يعني اللاحقة، أو يكون فيه يعني أنك تترك بروتين أساسي لجسمك، هذا أيضا فيه مشكلة. نذكر بهاتف البرنامج 011-40-533-333 ونرحب باتصالاتكم وناخذ الأخ عطية. تفضل أخوي عطية، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، حياك الله
3: دكتور. عندي سؤال ومن زمان والله أنا بأتصل وأحاول أتواصل معك بس ما فيها.
0: الله يحييك.
3: الله يلا. إن شاء الله إن توصل لحال.
0: أبشر بالخير.
3: بسألك عن وزني، لا يتغير لا يزيد ولا ينقص.
0: كم وزنك؟
3: وزني 54.
0: أيوة، وكم طولك؟
3: الطول 169 تقريبا.
0: وكم عمرك؟
3: العمر 35.
0: طيب في الآن لأن عندنا موضوع مختلف فأنا أرجو من الأخ علي يأخذ رقمك وأنا بتواصل معك وبقدم لك برنامج، وإن شاء الله حتى بنخصص حلقة لكيف زيادة الوزن.
3: والله يا دكتور سويت تحاليل، سويت كل شيء، حتى بعض الأغذية ما أقدر أتناولها، يعني غذاء أو غذائين محددة ومعينة ما في فائدة.
0: لا بد، أبشر أبشر، يعني يبدو لي أخوي عطية أنك إنسان اللي ذكرت قبل شوي من الناس الحساسين اللطيفين كذا، فأبشر إن شاء الله أتواصل معك شخصيا وأقدم لك البرنامج.
3: الله يسعدك يا دكتور.
0: أبشر أبشر أخوي عطية، الأخ علي بيأخذ رقمك. طيب فإحنا نقول هذه الأغذية تتخمر، اللي عالية الفود ماب تتخمر وتسبب هذه المشكلة. الآن مش بنسوي عشان نتخلص منها التخمر، بسيط أبذكر لكم الأغذية اللي فيها الفود ماب العالي ونبي نتجنبه لمدة 2-6 أسابيع. ركزوا معي، من 2-6 أسابيع، هذه المرحلة الأولى العلاجية. وأكد يعني ما نقدر يعني نتركهم أكثر من 6 أسابيع لأن فيها فوائد. خلال هالفترة اللي من 2-6 أسابيع بمشيئة الله بتحسون بالتحسن. وهذه الأغذية اللي مثل ما قلت تتخمر لأنها نوعية النشويات اللي فيها بعضها ما تتحلل. سجلوا عندكم من الخضار الثوم والبصل الطازج أو اللي نص استوى، إذا كان مطبوخ بشكل كافي أهون شوي، بصلك تبغى تتركهم كلهم على كيفك، والكراث هذه أخطر ثلاثة، لكن الزهرة، البروكلي، الملفوف، وبعض أنواع الفطر، والناس اللي يحبون الهليون أيضا، هذه من الخضار اللي يجب أن نتجنبها. وأؤكد على موضوع مهم، الملفوف وهذه الخضار كلها فيها فوائد كثيرة، والبصل والثوم كلها فيها فوائد، لكن هي لا تتناسب، لا تناسب هذا الناس اللي عندهم مشكلة القولون، ويجب أنهم يتركونها من 2 إلى 6 أسابيع فقط. فيه للأسف أني أسمع أن بعض الناس يسوقون بالذات للناس اللي مهتمين

0: والفطر والهليون، هذه نتركها. طيب وش أكل من الخضار؟ جميع الخضار ما فيها أي مشكلة، سواء مطبوخة أو سلطات أو ورقيات، الكوسة والجزر، السبانخ، الخيار، الخس، الجرجير، البقدونس، الفلفل الملون، البطاطس، الطماطم، هذه كلها ما فيها مشكلة. خلصنا من هذا الموضوع؟ طيب ننتقل للفواكه. ما هي الفواكه اللي فيها السكريات اللي يجب أمتنع عنها 2 إلى 6 أسابيع؟ سجلوا: التفاح، الكمثرى، الحبحب، الجح، وسبق تكلمت عنه، الجح ها صحيح مفيد ما نختلف ترى، بس أنا أقول ما يناسب الناس اللي عندهم قولون. أيضا المانجو، الخوخ، المشمش، الكرز، الفواكه المجففة بما فيها التمر المكنوز، هذه فيها سكر اسمه الفركتوز، وهذا من السكريات اللي تتخمر، فهذه يجب أن نتجنبها. أعيدها: الكمثرى والتفاح والبطيخ الجح والرقي، بعض الناس يسمونه في المنطقة الشرقية، المانجو، الخوخ، المشمش، الكرز، والفواكه المجففة بما فيها التمر يعني المكنوس. طيب وش أكل من الفواكه؟ جميع بقية الفواكه، كل الحمد لله، من البرتقال واليوسفي والعنب والفراولة والأناناس والكيوي والشمام، الشمام مسموح، والموز غير الناضج، الموز غير الموز الناضج قد يكون له تأثيرات يعني وسط. طيب هذه نتجنبها لمدة 2 إلى 6 أسابيع. المجموعة الثالثة بعض منتجات الحليب، اللي هي الحليب واللبن والزبادي، نقول ترى هذه ما مهمة جدا ومفيدة، لكن للأسف قد تسبب غازات لوجود سكر اللاكتوز. الأجبان البيضاء، الأجبان السائلة واللي تدخل فيها، حتى بعض الناس يتأثر حتى من الآيس كريم، وفي ناس يتأثر حتى من الحليب المكثف هذا اللي يضاف للشاهي، هذه نتوقف عنها 2 إلى 6 أسابيع. طيب هل في شيء مسموح؟ نعم، فيه حليب خالي من اللاكتوز، فيه مجفف وفيه سائل، الأجبان اللي تسمى تشيدر، الأجبان الصفراء، البرميزان، أجبان الفيتا، الزبدة، وكل المنتجات الخالية من اللاكتوز، هذه ما فيها مشكلة أن نتناولها. طيب نأتي للحبوب. طبعا سبب أن تركنا المنتجات اللي قلت لكم عليها أن فيها لاكتوز وهذا يسبب تخمر. الحبوب نمتنع عن القمح والشعير، في شيء اسمه جودار بس انها قليل عندنا، لكن القمح والشعير لماذا؟ لان فيها الجلوتين، والجلوتين مادة مفيدة وكرر مفيدة، ولكنها لا تتناسب مع الناس اللي عندهم قولون، ولذلك نتوقف عن كل المنتجات اللي فيها قمح وشعير، سواء خبز او معجنات او بيتزا او مكرونة، كل هذه، أو حتى بعض الناس اللي يحبون الكورن فليكس، فيه كورن فليكس بالقمح والشعير، نتجنبها. طيب وش نتناول من الحبوب؟ بقية الحبوب: الشوفان، الرز، الذرة، الكينوا، الخبز الخالي من الجلوتين، كله ما فيه مشكلة، وهذا أيضا نتكلم عن من 2 إلى 6 أسابيع. المجموعة الأخيرة لمجموعة البروتينات، وهذه أيضا تسبب غازات لكثير من الناس، من أهمها الفول والحمص، ولما أقول الفول والحمص ترى أقول حتى الفلافل وأي شيء يصنع من الحمص، وبعدها الفاصوليا بكل أنواعها، البيضة والحمراء والبسلة، وأخيرا العدس. العدس أهونهم في التأثير، لكن الفول والحمص والفاصوليا بأنواعها والبسلة كلها قد تسبب غازات وتسبب مشاكل للقولون. طيب وش المسموح من البروتينات؟ بقية أنواع البروتينات، سواء اللحم والدجاج والسمك والبيض والمحاريات يعني كلها مسموحة. طبعا دائما احنا نتكلم عن ما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ما نكثر، لكنها مسموحة. طيب هذه الأغذية نتوقف عنها 2 إلى 6 أسابيع، وهذه هي المرحلة العلاجية الأولى، ثم سننتقل للمرحلة الثانية واذكرها لكم بعد ما ناخذ الاتصال القادم من الأخ سليم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا دكتور، الله يسعدك إن شاء الله ويبارك فيك. عندي سؤال اللي هو عن القولون العصبي. طبعا أنت قلت

0: علامات حق التوفه، لكن هل السؤال اقدر اعرف الاغذيه اللي يتحسس منها الجسم بعمل تحليل معين عن طريق المختبر؟ لان البعض ما هو لما في نفسه، بالذات كبار السن ولا الصغار ولا الكلام هذا، عرفت ولا لا؟ هل هناك تحليل معين اقدر اسويه اعرف الاغذيه اللي يتحسس منها جسمي يصير اتجنبها واخذ بدائل عنها؟
1: يا سلام على السؤال، يا سلام يا سلام. شكرا شكرا اخي سليم، شكرا.
0: هلا والله.
1: طبعا اشكر الاخ سليم انه ذكرني بهذا الموضوع، لاني صراحه يعني منزعج منه جدا. فيه بعض المراكز ومختبرات الاهليه للاسف يخدعون الناس بهذا النوع من التحليل. هذا النوع من التحليل اللي يطلعون ورقه فيها اخضر واحمر وبرتقالي ما نعتمد عليها وليس لها قيمه. ونعم هناك تحليل لحساسيه الطعام، تحليل حساسية الطعام موجود وله طرق معتمدة ومعروفة وتقدم في المستشفيات. أحيانا بعضها زي اللصقة تلصقها على الجسم لمدة 3 أيام ويأخذونها يحللونها. ولكن هذاك اللي يقول لك فصيلة الدم أو حساسية الطعام وبعطيك هذه وإني بعضها أرسلها لألمانيا ما أدري وش يقول، هذا الكلام غير صحيح، لا تصدقوهم نهائيا. واليوم نتكلم عن القولون مثل ما ذكرنا أخوي سليم، ما نحتاج صراحة التحليلات، ما نحتاج لها، نحتاج إلى اتباع النظام اللي ذكرت لكم وأنت طبيب نفسك. وترى ما يحتاج يعني فترة طويلة، أنا صحيح قلت من 2 إلى 6 أسابيع، لكن ستجدون الراحة في الأمعاء خلال أول أسبوع. لكن لا تتوقفون، خلوا الأمعاء ترتاح تماما من الأشياء اللي تنتج غازات. طبعا الأغذية اللي قلت لكم تتجنبونها بمشيئة الله يعني تعالج 80% منكم. يبقى ناس عندهم تحسسات من أغذية أخرى، هذه يحتاجونهم يراجعون عيادة تغذية. لكن أتكلم أنا بصفة عامة، لأنني أتكلم أنا في برنامج توعوي عام، يعني ما أتكلم في عيادة. فهذه الأشياء اللي ذكرت نتجنبها لمدة من 2 إلى 6 أسابيع، ولكن سنجد التحسن سواء في الأمعاء أو الراحة أو حتى نقص الوزن من أول 2 أسبوع. طيب خلصنا 6 أسابيع، خلص ما خلنا نقول 3 أسابيع أو 4 أسابيع، حسيت مني مرتاح، عاد على كيفك. تبي تواصل 6 أسابيع واصل، تبي تتوقف عند 3 أسابيع 4 أسابيع ما في مشكلة. ثم تعيد، ركزوا معي يا جماعة الخير، ثم تعيد إدخال هذه الأغذية اللي كانت تسبب لك مشكلة واحد واحد، كل واحد تدخله كل 3 أيام. يعني خلنا نبدأ بالأهم واحد، أهم واحد منهم اللي هو الزبادي. نبدأ بالزبادي، ناكل لنا علبة في اليوم أو حتى علبتين، أو ناكل لنا علبة زبادي ونشرب لنا لبن لأنهم مع بعض ممكن نخلطهم مع بعض هذا ولي 3 أيام. ثم بعد 3 أيام أجرب التفاح، ثم بعد 3 أيام أجرب الكمثرى، ثم بعد 3 أيام أجرب الحبحب الجح، ثم بعد 3 أيام أجرب الحليب، ثم بعد 3 أيام أجرب مثلا الكمثرى أو المشمش. فكل 3 أيام سأدخل نوع واحد، وتراها حدود 15 أو 14 نوع من الأشياء اللي يجب تتجنبها. كل 3 أيام دخل واحد. إذا وجدت خلال هال3 أيام أن الغازات رجعت لك وأن التلبكات رجعت لك، فاكتب إكس على ما يقولون الشباب على هذا الغذاء وما عاد تتناوله. فال15 أغذية اللي تجنبناها بصفة عامة سنكتشف أن منها 4 أو 5 هي السبب الحقيقي للغازات، وهي السبب الحقيقي للبكتيريا الضارة، وهي السبب الحقيقي للقولون العصبي. طبعا غالبا هي أغذية مفيدة، لكن كثير من الناس يكثر منها. مثلا بعض الناس ما شاء الله يحب البصل الأخضر على كل وجبة، يا جماعة خير البصل الأخضر مفيد وتراه يعقم وتراه إيه ما يخالف صحيح، ولكنه قد ما يناسب الناس يقولون عصبي. أو واحد يوميا يفطر على فول وما شاء الله وخبز وتميس، طبعا بيجيه التلبكات وبيجيه غازات وبيجيه كذا. لما نعرف أن في الأخير عندنا 4 أو 5 حاجات أغذية تسبب لي الضرر، هذه يجب أن أمتنع عنها. وإذا كان هناك لا قدر الله التغير عزكم الله في البراز، صار أسود أو صار فيه دم أو صار فيه إسهال أو إمساك أو ما تحسنت عقب ما طبقت البرنامج ما تحسنت، راجعوا طبيب باطنية، طبيب جهاز هضمي، لأن قد يكون عندك حساسية قمح، قد يكون عندك سيلياك، قد يكون عندك مشكلة ما حسبت حسابها. وأنا أفضل دائما أن نبحث قبل ما حتى ما نطبق البرنامج، نزور الطبيب، طبيب أسرة وطبيب باطنية وطبيب عام، على أساس أننا نستبعد مثل هذه الأشياء، لأن أحيانا نقدر نعرف من البداية إذا كان عندك سيلياك أو لا من تحليل سبق ذكرته لكم اسمها IgE. ممكن أعرف أن عندك حساسية قمح أو ما عندك أو يعني سيلياك. لكن اللي نتكلم اليوم عن طريقة بسيطة أختصرها، نتجنب الأغذية العالية الفودماب أسبوعين إلى 6 أسابيع، ثم نعيد تناول هذه الأغذية واحد واحد كل واحد 3 أيام. فإذا وجدنا أن هذا الغذاء لما تناولناه رجع الغازات ورجعت التلبكات ورجعت الآلام والانتفاخ، أعرف أن جسمي لا يتحمل هذا الغذاء ويجب أني أتوجه لعيادة تغذية موجودة الحمد لله في كل المستشفيات الحكومية، وأقول أنا اكتشفت أن عندي هذا، هل في بديل؟ نعم نعطيك بديل. يعني حتى أنواع التفاح، ترى فيه أنواع من التفاح، التفاح الفودماب هذا منخفض فيه، ولكن الشخص اللي يبحث عن الصحة الله يعينه يا أخي، إذا صحتك بتتحسن إذا تجنبت الفول أو الحمص أو الفاصوليا أو البصل أو الثوم، هبتجنبها يا أخي، هبتجنبها حتى ولو كان قمح أو شعير. عندي عدم تحمل جلوتين، ما يخالف أسوي خبز، موجود على قناة يوتيوب ممكن تشوفونه، ممكن أسوي خبز بالذرة البيضاء والحمراء والصفراء والذرة الجازانية والحمص، ممكن أسوي يعني بدائل عن القمح إذا كان هذا الشيء يزعج يتعبني. فالحلول موجودة، راجعوا يعني مراكز الرعاية الصحية الأولية، راجعوا عيادات التغذية. هذه الحلقة بننزلها إن شاء الله على تطبيق الإذاعات السعودية عشان تستمعون لها، وأرجو أني أستمع لتعليقاتكم على المنصات الخاصة بإذاعة الرياض أو الخاصة بي، سواء منصة إكس أو اليوتيوب أو غيرها. نبغى نشوف إيش اللي تحسن عندكم، وإيش الغذاء اللي اكتشفتوا أنه قاعد يسبب لكم المشكلة. وذكر، لابد أن نأكل في بيئة مريحة، ما نستعجل في الأكل، نمضغ الغذاء جيدا، نبتعد عن مسببات التوتر والقلق، التدخين والمشروبات الغازية والاستخدام الماصف في الشرب والشرب مع الأكل وإدخال الطعام على الطعام، كل هذه تزيد المشكلة، فيجب أني يعني أراعيها. وفي الأخير إحنا نبحث عن الصحة ومشيئة الله، هذا النظام سيساعد 80% أقل شيء 80% منكم للتخلص من هذه الإشكاليات الصحية، لكن لابد نطبقها بشكل سليم ولا نستمر أبدا على ما قلت لكم في البداية، كلمة أني أقطع الغذاء هذا المفيد سواء خضار أو فواكه أو يعني لحوم أو دواجن أو أسماك أو بيض أو حليب، هذا كلام غير صحيح، ولكن يجب أقطع الغذاء اللي أتأكد أنه قاعد يسبب لي مشكلة لأني عندي نقص إنزيم معين ما يتناسب مع هضم هذا الطعام. أرجو أن رسالتي تكون واضحة، وأشكركم مستمعي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، وإن شاء الله يكون في هذا البرنامج الفائدة والصحة لنا ولكم جميعا. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الجمال، مساء الود، مساء على كل اللي يسمعون برنامج تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض، وعلى الموعد دائما من 10 إلى 12 يوميا من الأحد إلى الخميس.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعليل، اللي عنده رأي وجهة نظر طروحة في الموضوع المخصص لهذه الزاوية، موضوعات اجتماعية خفيفة بيننا وبين الآخرين، عادة تكون في دائرة علاقاتنا الاجتماعية بيننا وبين الجيران، زملائنا في العمل، الأصدقاء، حتى نريد أن نحافظ على مستوى العلاقة اللي بيننا، نرسم لها حدود وشخصية. نسمع اليوم كثير من العلاقات انتهت بعد سنة، سنتين، 3 سنوات، فيها عشرة، فيها صداقة دائمة، فيها محبة، فيها عطاء ممتد، ومع ذلك انتهت. ليش؟ هذا ما يتصل علي، هذا ما يكلمني، هذا يطلبني، هذا دخلني في ضغوطات اجتماعية، فشلت العلاقة وانتهت على شيء ما يسوى، تافه. في برنامج تعالي نحاول بإذن الله نستفيد بمشاركة طبعا الأحبة الكرام من مختلف تجاربهم، من مختلف أيضا ثقافتهم، من مختلف مناطق المملكة، يشاركونا كيف ممكن احنا نحافظ على علاقتنا مع الآخرين، نرسم حدود بحيث ما يكون هذا الحد موضع الأنانية. أنت وضعت هذا الحد، ما تبي أحد يدخل عندك في العلاقة، لا، أنا نبغى طروحة يستفاد منها الجميع، كأنها ثقافة، ثقافة عمل في دائرة العلاقات الاجتماعية. أهلا بكم إلى تعاليل. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: ها شو كيف الحال؟ شلونك يا خالد؟
1: حياك يا طلال، شو اخبارك؟
0: كأنك متوتر في شيء؟
1: ما يا كابتن، اليوم يا اخي احرجني واحد. انا من النوع اللي زي كذا، عندي شغل وعندي دوام، ما احب اني اش ارتبط في شغلات ثانيه. المشكله اني استحي منه. طلعني معه اليوم يا رجل، اخذني في كم مشوار، استحيت منه، ما قدرت اقول له لا اسف ولا اقدر، فهمت؟ انا ودي اتعلم كلمه لا هذه. اتمنى اني اعرف اقول لا. في اوقات الواحد ينحرج، وخاصه اذا كلمك واحد عزيز وغالي، ما تقدر كيف تقول له لا. بس ماني عارف وش الحل يا طلال.
0: وليش انت ما تقول لا؟ خايف من ايش؟
1: مو خايف،
0: ها تبي خايف قبل شوي،
1: يعني ما ابي ازعله.
0: فهمت؟ خايف انك تزعله. خايف يعني انه يزعل.
1: اي بالحلال. او انه
0: طيب وش الافضل، انه يزعل ولا اني انا اضغط على نفسي؟
1: ما هو المشكله انك لما تضغط على نفسك، أي الضغط هذا بيطلع لنا نتائج ثانيه. يعني شوف اليوم جاي جري، فهمت؟ عشان ايش؟ الحق وقتي. بسبب ايش؟ تاخير. وهو الحبيب يعني الامور عنده طيبه.
0: انت ليش انت الحبيب؟ مو هو انت الحبيب اللي وافقت.
1: خلني اقول عن حبيب يا اخي، لا تخليني اتكلم.
0: انت اللي وافقت.
1: لا
0: هو طرح عليك السؤال تطلع معي، قلتي
1: ما قال اطلع معي، قال ابيك تجي معي.
0: هي نفسها
1: يا حبيبي.
0: هي نفسها يعني.
1: في فرق في
0: لا نفسها.
1: لا يا طلال،
0: هي نفسها طلعت معه.
1: لا لا لا.
0: طيب وبعدين؟
1: لا يا طلال، طلعنا
0: ايه.
1: قال قلت له بالحلال انا عندي شغل اليوم. قال لا ما اقدر اروح الا ابيك تجي معي، ما عارف ما ادري. قلت لي يا حبيبي انت جايني وقت متاخر. قال لا ابيك تطلع معي من هنا ومن هنا. وفي الاخير يعني صراحه انا من اول من قال لي وانا مستحي كيف اقول له لا. قلت له يا حبيبي انا عندي دوام الليل. قال ابد، قبل الدوام انا موديك.
0: والله الخطب انك انت يا خالد
1: أحد.
0: لابد تكون شجاع، مثل ما تقول كلمه نعم كن شجاع وقل كلمه لا.
1: لا اسف، تسمعني اليوم طلعت معك مره ثانيه لا تطلبني.
0: لكثير من الناس الان ما يقدر يقول لا على حساب نفسيته وعلى حساب علاقاته الاجتماعيه، يخاف او يخشى انه كلمه لا تجرح الطرف الثاني، كلمه لا تزعله. طيب في حدود يعني في الدبلوماسيه بامكانك تستخدمها بعيد عن كلمه لا. اذا ما قدرت تقولها تنطقها. كلمه لا لما تقولها انت رسمت حد واضح وصريح في العلاقه بينك وبينه، في خصوصيات عندي، في التزامات، في مسؤوليات، ما يمكن انت الطرف الثاني تتجاوزها تقول لا لازم تطلع معي، لازم نسافر، لازم نغير جو، لازم نتعشى مع بعض. طبعا عندي التزامات، عندي مواعيد حق. فلذلك يجب الطرف الثاني يتفهم موقفنا. اذا قلنا لا يتفهم. انت وضعت حاجز بكلمه لا، مو بكلمه لا يعني رفض، حاجز لك وبينه. ترسخ هالحدود، حدود الذات، وتحافظ عليها، ما يكون في انفلات في العلاقه.
1: قلبي حنون، ايش اسوي؟ عرفت ما يا اخي، حتى لو ما ارتاح لا يشغلني. طبعا يا جماعه ترى انا مره تروني استحي واخجل، ولا ودي ان اقول لحد لا. وقعدت يضغط انضغط حتى في دوامي، ولا ممكن اوصل مرحله بسبه هذه. فيجب ان اتعلم كلمه لا. ومن الان وصاعدا، امس تعلمت درس وسويته اليوم، ومن اليوم وصاعدا انت يا كابتن علي بقول لك لا لا، ما نطلع فاصل، نبغى نكمل موضوعنا. لا
0: والحقيقه كلمه لا دائما تقولها يا خالد، ولا في الموقف هذا بس؟
1: لا هذا الموقف.
0: ايه مو بدايم.
1: لا دائما اقول لا، بس هذا الموقف لما حد يجي يطلبني ولا شيء. أيه. حتى في الشغل.
0: طيب لو طلبك مال سلف
1: اقول انت عندك سلف عطني.
0: ليش طيب؟
1: خدمات. شوف شوف ممكن اوقات اعطيه خدمات خاصه، يعني اروح اخاوي ولا اشور عليه ولا ساعده ودله على مكان. اذا قال لي ابي سلف ادله على التطبيقات اللي يسلفون، يعني الحمد لله. لكن لا احد يجي يقول لي اعطني سلف.
0: والحقيقة أن نتكلم في هالموضوع، الحقيقة حماية لأنفسنا ورسم حدود ذاتية بين وبين الآخرين. في بعضهم يواجه مثلا في علاقة دائمة مع الصديقة بكثرة الطلبات وما في تفهم وإحراجات، ولا يقدر يقول لها لا. أو واحد من الأقارب عزيز عليه سلوكياته مثلا سيئة أو سلبية ولا يستفاد منها بأي طريقة، حاول مع تكرار ما يقدر يقول لها لا. يقول والله باب القرابة لازم أجامل وعدي ومشي. مديرك في العمل أحيانا يكلفك بمهام خارج طاق العمل،
1: صحيح،
0: ما تقدر تقول له لا. أو مثلا في مهام غير المهام المنوطة بك، ما تقدر تقول له لا. كثير من التفاصيل في حياتنا موجودة تواجهنا ما نقدر نقول لا. لكن والله الفاتورة احنا ندفعها في الأخير على حساب صحتنا ونفسيتنا وعقليتنا. لكن ماذا لو صار عندنا وعي حول ثقافة كلمة لا، معناها مو برفض، معناها راحة، معناها حاجز، حدود، رسم واضح وصريح بيني وبينك. الطرف الثاني يمكن جاهل، ما يدري، شافك طيب وضعيف وحبيب وما تقول لا، استغلك استغلك، وبعدين تقول والله مشكلتي طيبة زايدة، مشكلتك ما في وعي، ما في ثقافة التعامل مع الطرف الثاني، وش الحدود اللي بينك وبينه، ما عندك مهارات في التحدث، ما عندك مهارة في التواصل، ما عندك نقاش واضح، ما عندك حتى دبلوماسية في الردود، كل هذه ما عندك. خايف اني افقد هالعلاقة، خايف اني اخسر الطرف الثاني. هل الخوف هذا مشكل لك هاجس؟ في الاخير انت المتضرر الوحيد من هالعلاقة، انت المتضرر، في اشياء ما تتوافق مع افكارك، مع حتى مع قيمك، ما تتوافق حتى مع مقترحاتك، مع مبادئك، ومع ذلك ساكت، ما تقول لا، ما تقدر، في تهذيب حتى في إيصال كلمة لا، في أسلوب تقدر توصل كلمة لا ويستشعر فيها الطرف الثاني من غير جرح.
1: جرحك وصل يا طلال. عشان كذا اليوم في تعاليل بنسولف عن فن الرفض، ليش نحس بالذنب إذا قلنا لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم، ويعني وهل صار إرضاء الناس على حساب راحتنا هو العملة الصعبة في علاقتنا اليومية؟ هذا الموضوع اللي نبي نتكلم. خلونا نكشف المشاعر الليلة ونسمع تجاربكم. متى كانت أصعب مرة قلت فيها لا، وش كان شعورك بعدها؟
0: موضوع الحقيقة ممتاز ورائع في دائرة علاقاتنا. عطونا العلاقات الاجتماعية بينك وبين الأهل والأقارب والأصحاب وزملاء العمل والأصدقاء والجيران، نبغى مواقف حقيقية. يعني قلت لا وزعل عليك أو ما تقدر تقول لا؟ 011 40 5 3.

0: التعاليل. حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في برنامج تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. للتواصل معنا على 011-40-5-3. اليوم طبعا نبدأ من 10 للساعة 12 معاكم، ناخذ ونعطي وبنطرح موضوعنا وناخذ أراءكم وانطباعاتكم وتجاربكم، ويعني اليوم تعاليلنا بنتعلل مع بعض ونسولف وناخذ ونعطي وإحنا إيش يعني بكل أريحية. موضوعنا اليوم يقول فن الرفض، ليش نحس بالذنب إذا قلنا لا؟ وهل صار إرضاء الناس على حساب راحتنا هو العملة الصعبة في علاقتنا اليوم؟ نبي نسمع تجاربكم، متى كانت أصعب مرة قلت فيها لا؟ وش كان شعورك بعدها؟ على 011-40-5-3 عبد العزيز.
1: هلا، مساكم الله بالخير.
0: هلا وسهلا عبد العزيز، شلونك؟
1: الله يطول عمرك، شلونك انت؟
0: خير يا مل الخير.
1: بالله بالله بالله اشكر لي المخرج على الاغنيه اللي حطها قبل شوي.
0: شكرا لك، شكرا لك يا علي جدوع مخرجنا.
1: اي والله يا اخي، اغنيه فعلا رهيبه، حق الحب سيري يا حمامه.
0: حق الحب سيري يا حمامه، لها ذكريات معك، بس لا نطلع موضوعنا. أيوة.
1: طيب والله يا شيخ موضوعكم، انا بالنسبه لي كلمه لا عندي على طول، ما أجامل فيها نهائيا.
0: حلو.
1: سواء قريب، صديق، أي كان، ما يمكن أجامل على حساب نفسي.
0: أي.
1: مهما يكون، لأنه مرة واحد طلبني موضوع وكذا وعذرت منه وزعل، فقلت له، أرسلت رسالة، أنا قلت لك أنت تزعل علشان الشيء هذا عمرك لا ترضى، والله قلت له كذا.
0: ما فكرت يعني، ما عندك أي المشكلة يعني في الرفض نفس المشكلة من الخوف من عواقبه. في ناس عندها خوف من عواقب
1: ما لا. شفت، على حساب نفسي عمر ما يمكن أخاف أبدا.
0: أي.
1: ليش أنا جامل على حساب نفسي؟ بالأخير أضغط على نفسي وأضر نفسي، وبالأخير ما استفيد شيء.
0: وهذا على الصعيد المهني، على الصعيد الشخصي.
1: أي على برضو كلها، لا المهني ولا الشخصي، كلها يا خالد. وأنت يا خالد ترى إنسان خجول مرة، يعني ما يحتاج أنت من أسلوبك وطريقة كلامك إنك خجول.
0: شايف كيف خدودي حمر؟
1: والله المظلوم معك طلال بهالحلقه يا اخي.
2: ما قدرك، يطول عمرك يا مرحبا.
1: اي والله
0: طلال بيدخل الجنه من وراي.
1: مساك الله بالخير يا استاذ.
2: مساك الله بالنور، الله حيك. شلونك؟
1: تذكر سالفتكم عن السفر والشقرديه وكذا؟
2: وش هي؟
0: اي وحده،
1: حلقه من الحلقات.
0: انت راعي القطه.
1: ايوه
0: انت اللي تدور.
1: تذكر خالد؟
0: ايه لا انا ناسي، انا والله اني ناسي الحين يا ولد. اسمع
1: خالد يوم يقول رحله الطائف.
2: الا اذكر انا شاهد.
0: اسمع
2: انا
0: عزوز.
2: شاهد
0: عزوز.
1: والله رحنا للطائف وجلسنا 3 أسابيع نحتري خالد، يتصل ما اتصل.
0: والله اني اسمع والله اني ناسي الحين يا ولد.
1: والله ما جينا من الطائف الا قبل اسبوع يا خالد.
0: الحمد لله على السلامه، ان شاء الله انكم استانستوا. بس
1: اي والله الحمد لله. اي والله.
2: طيب يا عبد العزيز، يوم انك ذاك اليوم ذاك الاتصال قال خالد

0: بجيكم الطايب، ليش ما قلت له لا؟
1: من هو؟
0: خالد.
1: عارف انه ما راح يجي خالد.
0: طيب وراك تعاتبه الحين؟
1: كيف؟
2: كفو يا زلمة،
0: وراك تعاتبه تقول انه ما جاني. كفو كفو.
1: لانه لو قلت له يا سلطان ديك اليوم تعال، انا عارف انه ما راح يجي. خالد بيع كلام ما
0: اي الحين قاعد تعاتبه تقول ليش ما جاني، ليش ما جاني، نحتري في الطايف ما جاني.
1: أنا ما قلت ليش ما جاني. هو عدنا بسكن،
2: اي اخوي بس ما رجعت مرة ثانية، اكدت لي انك بتروح الطايف.
1: ما انا براجع، انا خلاص اذا قال الواحد مرة واحدة ما يمكن ارجع له مرة ثانية.
2: المهم علينا، لا طلعنا من الموضوع بس.
0: والله عبد العزيز، عبد العزيز واضح، عبد العزيز واضح اصلا شخصيته قوية مع
2: هو راعي الفلوس،
0: زملائك ومع علاقاتك.
2: هو راعي الفلوس
0: صح؟
1: ما يحتاج.
0: انا ملاحظ ما شاء الله عليك، ما دامك على الهواء تقول خالد انت وانت وانت، فاكيد انت عامل زملائك بهالطريقه والثقه.
1: والله شوف يا استاذ طلال، لا يمكن، لا يمكن اني اجامل نهائيا. أي. مهما يكون معي بالاستراحه، معي بالعمل، معي بكل مكان، ما يمكن اجامل.
0: طيب كلامك جميل، لكن ما تعتقد انه هالاسلوب هذا اللي بدون مجامله ما يخلينا نخسر علاقاتنا؟
1: لا لا لا، اذا كان فعلا الانسان صادق معك وما له مصلحه معك بيمشي معك. هم والله اني بزعل اذا ما سويت للموضوع او ما عطيتني فلوس او ما سلمتني او كذا. لا يا اخي، ما كان صداقه.
0: وش طريقتك نهاية. طيب حلو، وش طريقتك في الرفض يا عبد العزيز؟ ايش تقول؟
1: انا بالنسبه لي اعتذر له.
0: حلو،
1: والله ما اقدر.
0: يا سلام، ما تقول له لا، تعتذر يعني بسلوب دبلوماسي مقبول.
1: اي اقول له والله اسمح لي، والله ظروفي صعبه، ما اقدر، ما يمكن انفذ لك طلبك، ما يمكن، بس بكل ادب.
0: المشكلة تدري وين يا عبد العزيز؟ مو فينا احنا، يعني مو فيك انت الان، في الطرف الثاني. لا. تلقى الطرف
1: صحيح.
0: الثاني ما
1: صحيح.
0: ما يتعاون معك ولا يتفهمك.
1: صحيح.
0: ويفسرها تفسيرات صحيح. سلبية، انت ما ودك، انت ما تبي.
1: يا استاذ طلال خله يقول اللي يقول. اهم شيء انه انت راحتك النفسية
0: صح،
1: انت لا تتعب نفسك على حساب غيرك.
0: صحيح،
1: والله جربتها مع ناس، انا قسما بالله ما عاد تستفيد شيء.
0: وش اللي غيرك طيب؟ اول ما كنت تقول لا، بعدين تغيرت.
1: اي اللي غيرني طال عمرك المواقف.
0: عطني موقف واحد.
1: يعني تخيل، وسبق اني قلت لكم الموضوع هذا، سبق من حلقه من الحلقات. انا اعطيت واحد مبلغ وجحدني، والله يرى يوم كل يوم. وجاك وانت مدري ايش مدري ايش، ضم يعني كانه هو اللي مسلفني.
0: طيب جاك مره ثانيه طلب عبد العزيز؟
2: راحت.
1: سم
0: جاك مره ثانيه طلب منك سلف، هو نفس الرجل هذا؟
1: اي
2: هذا وجه قوي ذا،
0: ولا رجع السلف الاول؟
1: والله انها الى يوم كل يوم.
0: وش قلت له طيب؟ يا لا اعطني ردك في يوم جاء المره الثانيه.
1: والله شف يعني انا المره الثانيه قلت انت واحد ما تستحي ولا عندك دم. والله
0: انتهت العلاقه.
1: اي والله العظيم
0: انهيت العلاقه يا عبد العزيز، انهيتها. إيه خلاص
1: يعني احسن شيء والله، ولا اجلس يا اخي مع واحد على اعصابي.
0: طيب وحقك ما رجع؟ طيب اضمن حقك بعدين انه كل شيء
1: يا ابن الحلال، حقي نلقاه يوم القيامه ان شاء الله.
0: الله يحفظك يعوضك يا عبد العزيز. أيوة. بالافضل واجمل. الله يجزاك خير.
1: تكفى خل خالد يكفينا عن الجيات والرحات، بلا يهايط علينا على الهواء. الله يطول.
2: خلصت؟
1: الله يسعدنا.
2: خلصت يا عزوز؟
1: سم
2: لا
1: انت تقول، انت قبل شوي تقول طالع مشمار مع واحد ووداني اكثر مشوار، وانا قلت له لا. ليش ما قلت له لا؟ طيب
2: ما اقدر.
1: ما تقدر؟ اجل تحمل ما اجي
2: متسلف منه.
1: الله يسعدنا وياكم.
0: الله يحفظك يا عبد العزيز.
2: الله يحفظك طول عمرك.
1: طول عمرك.
2: هلا
1: وغلا.
2: لا لا لا لا،
0: يا مرحبا، حياك الله. في
2: 0-11-40-5-3. عبد الرحيم،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساكم الله بالخير أنتم جميع المستمعين.
0: حياك الله، مساك الله بالنور.
3: الله يسلمك يا حبيبي. والله أنا أتكلم يعني بشكل عام، يعني بالشيء اللي أنا واجهته في حياتي.
0: أيوة.
3: والقناعات اللي وصلت لها. يعني كل إنسان يخاوي الصاحي المجنون والطيب والبطال ويجرب الناس، وصابع عندك ما هي بسوى. فوصلوني صراحة يعني القناعة، لا وهي أهم علي أهلي في هذه الحياة، ثم نفسي، ثم إذا أني أقدر أساعد أي إنسان ما عندي مشكلة، حتى لو ما أعرفه، لعلي أزيح هم أو أفرج كربة، عرفت؟ لكن فوق طاقتي ما عاد يشد حالي. يعني قبل أنا كنت أجي أتجمل مع ناس، والله أني أدق على شخص عشان ينجزني في موضوع كان الشيء لي، ويوم تدور الأيام وتحتاج أنت ما تلقى نفس الوقفة اللي أنت كنت توقفها. فوصلوني القناعة يعني اللي أهلي ثم نفسي، عرفت؟ ثم إذا في يدي حاجة وميسرة، وكمان أنه أختار مين أخدم.
0: يعني أنت الآن توقفت عن

0: العطاء إلا فقط الأهل.
1: مو بس الأهل يعني صرت أختار الناس بحرص مين اللي قدم له عطاء.
2: يفلتر
1: الله يستاهل ويثمر فيه.
0: كيف تعرف طيب إن هذا يستاهل إلا بالموقف؟
1: من المواقف.
0: طيب.
1: يعني تنعرف من كلامه من مواقفه من أفعاله تعرف إن هذا الرجل يعني كفو. بعضهم ممكن يعني شخصية إنه يتصنع وكذا وكوميدي ذا.
0: تحب الكوميديا أنت يا عبد الرحيم؟
1: سم
0: تحب الكوميديا؟
1: والله ما في أحلى من الكوميديا عشان
0: واضح.
1: تفضل
0: خالد دورك الحين. تفضل خالد.
2: يا الكوميدي يا الكوميدي. لا لا لا لا سعيدة يا ابن الحلال. أهم شيء في الدوام يقول لك سو شيء مديرك وتسويه.
1: والله المدير ما أقول له لا وهو رجال يستاهل لأن رجال والله يتجمل معاي وذهب ذهب ذهب يعني في وقت ما ينوجد مثله.
2: يلا أجل أجل انسخ المقطع ده وارسله لأنك مدحته عشان يضبطك.
1: والله أصدق الحب وأنا أخوك دعوة في ظهر الغيب. الله يسعد وين ما
2: يا أخي عارف. حكيم يا أخي إجاباتك طخمة يا أخي.
1: يا حبيبي
0: معنا قبل شوي كوميدي بس شلون تغير جاد.
2: لا بس لا في الجد جد
0: وصل دراما الحين
2: في الجد جد
0: باقي تراجيدي ما سمعناه يا عبد الرحيم.
2: في عيني يلمنا من الورد بستان
1: وفي عيني اليسرى
2: عجاج السنيني سلم لي.
1: لا لا لا لا لا ان شاء الله ان بستان وانت بستان.
2: يلا حبيبنا عبد الرحيم شكرا لتواصلك.
1: شكرا مقدم.
2: يعطيك العافية. 011-45-3 نوال
3: لين.
2: هلا وسهلا شلونك؟
3: حيا الله الكوميديا الحلاوة الجميلة. حسيت انه طلال الاب وانت الابن وهو هزاك.
2: ايه لا وهو لا طلال المسكين يا بنت الحلال قاعد يعاني معي والله.
3: لا بس كان جاجي يا كلش ما تقول لا وليش وليش والله عجبني يا طلال.
0: ما شاء الله من بداية الحلقة تسمعين
2: اللي تشفون فيني واجي طلعوا.
3: لا ما نتشفت الجميل يعني البداية أنا صدقتكم صراحة في البداية صدقت الموقف إنه ممكن يكون يمكن صحيح يكون ممكن أنا أجي يعني شوف يعني جيتوا بالطريقة هذه على أساس إنه تدخلون في موضوع في الموضوع بالضبط. فجميل جدا يعني فأنا صدقت إنه ده شيء وطلال هو يعني يكلمك بعصبية يعني من نبرة صوته هو يتكلم معك حسيت إن الموضوع قوي قوي قوي. فهمت عليها.
2: وهو أمس أنا أمس استفدت من حلقة أمس وبدأت أنفذ اليوم برضو بستفيد من حلقة اليوم وأبدأ أنفذ
3: إن شاء الله يا ربي.
2: طيب تفضلي.
3: بالنسبة إلى كلمة لا والله أنا ما أقولها ما عارف أقولها المشكلة
4: مش خليتنا
3: وعشان كده أقولك عجبني طلال بس أبغى حد يجي يقولي لا.
0: أنت ما تقولي لا أبدا أبدا.
3: والله يا طلال مره قلت
0: لكل الناس كل الناس
3: والله ما اقولها والله قلتها كان مره وتركوني شفت مسكينه انا.
0: اي قلتيها لمين
3: يعني؟ صديقات ناس اقارب مثلا يعني
0: لا لا انت تقولين قلتها موقف مره وخسرتهم.
3: اي يعني
0: من هو اللي خسرتي مين من اللي قلتي له لا وخسرتي؟
3: مو خسرتهم بديك الخسارة يعني يعني زي ما تقول كده ها
0: جاء شيء في خاطرهم يعني.
3: أيوة بارك الله فيك. إيه
0: هذا مين صديقة واحدة من الأقارب زميلة
3: تقريبا كده كده هني وهني نص نص
0: الظهر ما فيه شيء موقف من الخيال هذا.
3: لا والله.
0: طيب إيش متجاوبين
3: كل مرة تقولون لي ما أقدر أقول.
0: طيب يعني لا بشكل عام يعني ما قلنا سمحنا هي صديقة ولا من الأقارب ولا
3: أنا أقول لك في شيء من الأهل في شيء من الأقارب في شيء من الصديقات يعني صار
0: أكثر شيء أزعجك يعني يوم قلت لها لا من الأهل ولا الأقارب ولا
3: الأهل صراحة لا الأهل والله
2: طلبوك فلوس وما اعطيتيهم وزعلوا منك.
3: مو بس فلوس ليت الفلوس والله فلوس وسخدني يا خالد والله ليتها فلوس ما عليها تروح وتجي وراحت وايد فلوس ما ركبنا وراها ندورها مره ثانيه.
0: طيب وش استفدتي الان يا نوال
3: بعد؟ ما استفدت شيء ما استفدت حاجه يعني وش اقول انا قاعد اسمعكم الحين عشان استفيد من
0: الان الان يوم قلتي ما عاد صرتي تقولين لا ابد وش اضرارها عليك؟
3: الحين والله ضرر وايد ضرر نفسي والله ضرر نفسي يعني صار
0: كثير.
3: ضرر نفسي إيه يعني
0: يجيك تأنيب ضمير تشعرين بالذنب أحيانا.
3: إيه والله لأن نفسي طلال لما مثلا أنا أمر بالموقف أجي أقول لهم ما حد يسوي لي إياه فينكسر خاطري

0: بعدين أقول يلا ما هي مشكلة.
1: وليه طيب ما تعتذرين مثلا بأسلوب لطيف، أسلوب دبلوماسي، يعني ما تقولي لا
0: أعتذر
1: كذا على طول ورفض؟
0: أعتذر أقول الله سمحت ترى أنا ما أقدر أسوي ذي الشيء وكذا. آه كلا ما تقدرين، كلا ما
1: طيب
0: تقدرين.
1: عادي نعم ما أقدر،
0: تسهيل
1: ما أقدر، تدرين ما أقدر. نعم المشكلة فيهم هم إنه ما تفهموا ولا تعاونوا، مو مشكلة فيك أنت عشان قلتي ما أقدر. هذا أنا إنسان عندي طاقة، كيف أقول لهم كل شيء؟
2: شوفي نوال، في شغلات يعني احنا طبعا في البدايات برنامج كل شيء نحاول نعمل مدخل للموضوع، لكن على ارض الواقع لا والله يا حبيبي لا، هي بكيفك. اللي بيزعل بسلامته هذا ما هو يعني عارف انه انا املك المصداقيه انه ما اقدر، ما اقدر
0: صحيح.
2: اللي يقدرني وعارفني واني لما اقول له ما اقدر وقدرها هذا على راسي بس، وصل الله محمد خلاص. لا تبكين، لا تبكين يا نوال خلاص.
0: لا وفي ناس وفي ناس بالعكس تقدر وتتفهم وضعك وما تقول يعني بالعكس ما قصرتي وجزاك الله ألف خير
2: خلاص.
0: وفي ناس لا. الحين أنا على قولتها في الحلقة الأخيرة زي شفت لما حد يضربك على راسك وتوتعي، أنا الحين بديت أوتعي
1: خلاص. ما بعد وصلتي أنت تقولي إلى الآن ما أقولها،
0: ما أقولها بس الحين بديت الحين في
2: خلاص الآن كلمة لا
0: أبغى
2: لا
0: أقولها.
2: أي
0: أبغى أقولها
2: يلا قوليها. أستطيع
0: إيه الحين
2: أستطيع
0: إيه الحين إيه الحين خلاص أبغى أقولها. عشان أقول لك أقول متى وتعتيات لي ضرب على راسي الحين يا طلال.
1: يعني اللي ما يتفهمني أنا وضعي الاجتماعي ولا النفسي ولا يقدر يتقبل كلمة لا، هذا أنا ما لي بحاجته صراحة. ليش هو يضغطني في الحياة؟ ليه يتعبني نفسيا؟ نعم على كل حال شكرا لك يا نوال.
0: اللي يبغاني عشان اقول كلمه نعم وان شاء الله. نعم. يعني ما بيحبني الا عشان كلمه نعم وان شاء الله لا يحبني ما ابغاه.
1: نعم بصير اناني كذا. الله يحفظك يا نوال، شكرا لك على اتصالك. يا مرحبا في امان الله يا نوال، اهلا وسهلا. 011-40-53 عبد الله.
3: هلا حياك الله. السلام عليكم.
1: الله يبقيك. وعليكم السلام.
3: والله يا بعد حي كلمه لا هذه لازم على أي إنسان مسيء تواجه صعوبة أمام مسؤولك يسألك والله تبي تقول لا رغم أنه محرمة وتذبت إلا أنت انسحبت إلا أنت كذا، فمن الصعب أنك تعتذر فيما بعد. وهذه والله
1: وشو ما فهمنا
2: الفكرة.
1: وشو يا عبد الله
3: هي كلمة لا صح ولا لا برنامج يعني لما يسألك مسؤول وانت مخطي سويت كذا، ما هو بس لا لا والله بعد زيادة
1: أنا ما أتكلم لا الله يسلمك، ما تقول إن محاسبة هي سويت ولا ما سويت. أنا أتكلم واحد يطلبك طلب الآن يا عبد الله، يطلبك في أمر صديقك الآن ولا جارك، قال لك يا عبد الله تعال تقهوى عندي، وانت مرتبط في نفس الوقت عندك التزام مع العائلة، تقول له لا ولا تقول له أبشر بجيك؟
3: والله يا اقول لا كل يوم تطلع اقسم بالله.
1: وين زعل عليك طيب يا عبد الله؟ زعل ما تفجيني ولا تسير علي ولا تتقهوى وانت ما تبيني وانت شو تسوي؟
3: لا والله في جار الله يوفقه ويستر عليه عده مر، ولكن اهج عندي اشغال اقول والله يا بعد حي هنا بينهم يتم حاطن الخضره والفواكه والقهوه والشاهي تجمع نحو 3-4 يعني حصل بالشهر مرتين بس، ما هو يعني خله كل 5 شهور مره. وانا والله يعني لا اقول والله عندي شغل والله. وانا
2: عبد الله احنا فكرتنا انه كلمه لا هذه في ناس يقدر يقول لا وفي اشخاص يخاف من انه رده الفعل من الاشخاص الاخرين لما اقول له لا. واحد جاء طلبني في شيء، مديري طلبني في شيء اسويه ايا كان، فبعض الناس ما يعني انت تقدر تقول لها لا وفي ناس ممكن ما تقدر تقول لها. الوالدين مثلا ومديرك تقدر تقول لهم لا؟
3: والله أتسلم إذا كان أنا أقولك أنا مش وين انسحبت لا لا والله وأنا غير صادق.
2: إذا طلب منك ما هو بتحقيق إنه يسألك، لكن لما يقول لك واحد أبيك توصلني لمكان فلاني وأنت عندك ارتباط مثلا تقدر تقول له لا ولا بتضغط على نفسك توديه وترجع وتتأخر عن مشوارك؟
3: والله يا أني أضغط على نفسي أوديه يا أني أعتذر له إذا كنت مشغول بعده يجب يقدر الظروف صراحة.
2: وصلت.
3: بعضهم عزيمة من قو هذه مصيبة الطامة الكبرى من أول والله تعش عندي من قو هذا ما ودك بعد وناظم وسيع وجه تعذر عليك يا ابن الحلال دائم تحصل والله بس عنادي هو والله ما يفتح باب ومسكر باب ونار طافية ورط الناس
2: يا ابني.

0: العيال عشان جاب من قو قل لا أقش لا والله عندنا كذا ما يخالف كلمة لا بأي إنسان صراحة من الصعب يعني تجد 5% ما يقوله.
1: الله يرحم والديك. شكرا لك يا عبد الله تواصلك ويعطيك ألف عافية. شكرا لك.
0: أهلا
1: وسهلا.
2: أهلا وسهلا مشاري.
3: يا مرحبا.
2: يا مرحبتين. أهلا وسهلا حياك الله.
3: الله يطول عمرك. كيف حالك
2: طويل.
1: يا مرحبا.
3: طيبين.
1: شلونك؟
3: أبشر.
1: شوي شوي على المطبات بس.
3: هو أنت تسمعها ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليك أنت اللي ما بقيت حفرة لو ركبتها.
3: لا أنا في زراعة ما عندي مشكلة أنا. شلونكم طيبين؟
2: الله يحييك يا مشاري.
3: الله يطول عمرك. والله كلمة لا تراها شوي صعبة على النفس.
2: هو صحيح نعم هي صعبة صعبة نعم.
3: علي وعلى الطرف الآخر.
2: صحيح.
3: لكن في أسلوب ثاني غير إن أقول لا.
1: شلون؟
3: يعني زي إيش طلب مثلا طلب مني زي إيش مثلا؟
1: نقول مثلا فلوس.
3: وعندي ما هي مشكلة. هي عندي راح أقول بتواصل معك أبشر بكرة يعني. لكن ما أعطيها في وجه على طول لا ترى شوي.
2: شلون كذا لا أنت كذا وهكت الله يسلمك.
3: لا ما وهكت.
2: شلون تقول بكرة طيب وأنت من تم أعطيها أصلا؟
3: لا لا ليش ما أعطيه احتمال أعطيه.
2: أنت عشمها الحين تعشمها البكرة وبكرة ينتظرك ولا في شيء.
3: لا لا لا لا هي هذا عاد اللي عندي يعني أقدر بكرة أساعدك إن شاء الله إذا في مجال بكرة أبشر. أو
2: أنت الحين تقول تقول إذا معي بعطيه إذا ما عندي بقول له بكرة إن شاء الله. شو أنت عشمها البكرة؟
3: لا يعني بدور له بدبر له يعني ما لكن ما أبدي أقول لا ما عندي
2: صعبة هالشغل. وشلون صعبة؟ ليش صعبة طيب؟ ليش تقول والله يا ابو فلان ترى اللي ها يعني لو طلبك مثلا مبلغ عالي يمكن اعطيه جزء من هالمبلغ اللي تقدر عليه على الاقل، افضل منك تقول له بكره.
3: لا والله انا اشوف انني اوعد لبكره او يوم ثاني.
2: ايه؟
3: انا اشوفها كذا اذا هي من رايي انا اشوف انه كذا اهون.
2: ايه؟
3: يقول لا ما عندي وهم مثلا يعرف اني ظروفي زين اموري زينه مثلا او
2: ايه؟
3: ما راح يصدقك أصلا.
2: طيب ممتاز عطيته في المرة الأولى. أي. ما رجحها. أي. جاك مرة ثانية وطلب.
3: والله إذا هو عزيز وقريب دائرة الأولى فما أدري.
2: والله يا أخي أنت مرة مرة حبيب يا مشاري مرة ما والله. في ما في حدود في العلاقة ولا في مبدأ الوضع والله عن نية متى ما جاني عطيته ومتى ما طلب أدبر له أبد وماشي كذا في حياتك أنت مع علاقاتك
3: جدا
2: هذا مبدأك الحين في العلاقات
3: وبالنسبة لي أفضل شخص أنا بالنسبة ترى مو مجامل لنفسي أنا أشوف تقديري عنده ممكن
2: هو تقديرك لأنك لأنك تعطي بسخاء
3: ما والله ما أخسر شخص أنا ما أمري أخسر شخص.
2: طيب هذا صح ولا خطأ؟
3: والله أنا صح يا أخي.
2: شلون صح؟ هل كل دائرة علاقاتي كلهم يبون لي الخير ولا يدوروا مصلحة أنفسهم؟
3: حتى راح إحنا نميز إن الأشخاص بعد إحنا نميز الصاحي من اللي يلف يدور يعني مو بكلهم يعني على درجة واحدة.
2: إيه
3: مو صحيح.
2: بس لا بد يا أخي.
3: أي
2: بس لازم نحط لنا حدود نرسخ العلاقة نحط قيم مبادئ عشان نضبط أنفسنا حتى اللي معنا الطرف الثاني يعرف كيف يتعامل معنا يحترمنا.
3: حدود مع الشخص اللي أنت شاك إنه مش كويس لعب هذا ممكن. لكن شخص أنت عارفه يعني
2: إيه يا رجل مجرد أنه ما يقدرك في حال أنت ما قدرت تسلفه هذه بحد ذاتها ترى يعني رسم واضح للحد في العلاقة. لكن اللي مطلوب منك أنك تعطيه وغصب تدبر ولازم تشوف له حل.
3: لا لا لا
2: ولو تحل مشكلته.
3: أنا ما أقول أنه غصب. أنا يعني ممكن يوم الثاني أقول المعذرة يا أبو فلان ترى والله أحاول. بالعكس
2: انت كذا عشمته وتركته.
3: لا ما عشمت ولا قلت اوكي اكيد ولا تدور عهد هذه. لكن انا اقول ان شاء الله
2: يعني وجهه نظري مشاري وجهه نظر الله يحفظك طول عمرك.
1: شكرا لتواصلك.
2: هلا وسهلا في امان الله.
1: يا مرحبا. 11 40 53. سليمان
4: والله اللي مرحبا.
1: والله هلا وسهلا. شلونك؟
4: وين الناس
1: انت اللي وين الناس؟
4: والله العظيم اسمحوا لي انا دق عليكم ما امسك
1: ما دقيت علينا. انت وين واقف الكورنيش الحين ولا وين؟
4: لا والله بضر طالع السوالف اجيب اغراض.
1: يلا اجل عطنا. انت تقول لا ولا ما تقول لا؟
4: والله ما كنت أقول لا يا أخوي خالد. وحسيت أني مضغوط بالعمل، مضغوط بين الشباب، الآن أقول لا لو تسلم علي قلت لا، بس كده السلام عليكم قلت لك لا، قال وشو قلت بس لا كيفي. والله والله العظيم ضغطت يا شيخ، ضغطت خلاص.
1: أنت ما صرت تقول لا لما بعد ما تقعد.
4: لا لا لا.

0: كركلي فريست سلو كركلي
1: ساتردي فري بادي ذا ويندو.
0: ايوه ديكو انجليزيو والله العظيم اذا ما تقدر تقول لا قل له يا اخي قل له ما يخاف قل له
1: وفقك الله يا سليمان يلا روح روح كمل مقاضيك. هلا هلا هلا وسهلا.
2: الحقيقة طروحات متعددة في موضوعنا اليوم كنا نتكلم فيه عن الموقف اللي خلاك تقول لا وخسرت كثير من العلاقات. يعني في مواقف ندمنا عليها احنا قلنا لا في لحظة لكن الألم مو علينا الألم على الشخص اللي ما تفهمنا ولا وقف معنا في هالموقف. هو يعتقد احنا جاهزين 24 ساعة في كل الطلبات وكل التنفيذ المهام اللي يحتاجه وهذا غير صحيح أصلا غير مقبول حتى على القدرة البشرية ما يمكن أن تلبي جميع طلبات الغير فكيف طلباتك أنت الشخصية. فهذا اللي خلينا اليوم نزيد نسبة الوعي للطرف الثاني كيف يتفهمنا إحنا يا أخي مثل ما سمعت منه كلمة نعم اسمعها كلمة لا.
1: طلال في شغلة مهمة إنه ترى الثقافة إنه الرفض إذا جاء مو معنى أنه الواحد يكرهك ولا الواحد إذا ما صلح لك ما تدري إيش ظروف الناس يعني ما تدري إيش وضعه بالعكس والعلاقة تستمر. ممكن أقول لك لا اليوم والله معليش سامحني ما أقدر يعني مو معناها أنه أنا أكرهك ولا شيء لا لا. فأنا دائما في هذه القاعدة لكن ما ودنا نتكلم عن أنفسنا عشان برضو نسمع من المستمعين الكرام 011-40-533 ساري.
3: هلا وسهلا السلام عليكم.
1: يلا حيوا عليكم السلام.
3: مساك الله بالخير وسعد الله مساك والملاك.
1: يا مرحبا.
3: تسلم يا ابو مرحبا وش حالك؟
1: خير يا مال الخير. اسلم يا ساري.
3: الله طلال.
2: يا مرحبا حي الله ساري.
3: يا مرحبا بالخير.
2: شلونك عساك طيب؟
3: جعلك ان شاء الله طيب.
2: الله يحييك يا مرحبا.
3: عساك بخير ومرضى.
2: طيب جعلك طيب يا مرحبا يا ساري.
3: كنت معك ليومك في النهار للحين خويك
2: الليل الله يحييك. الله يحييك هذه ذاعتكم برنامجكم يا مرحبا يا ساري يا مرحبا.
3: يرعاك من طيبك وجمالك.
2: الله يحييك ما عليكم زود. سام تفضل.
3: وش موضوعك الله يحفظك؟
2: ايوه ناسيه ولا ما تبعرفه مره؟
3: لا لا سمعتها في البداية.
2: ساري الحين دائرة علاقاتك الصديق ولا الزميل ولا واحد من الجيران ولا الأهل إذا طلبك في أي موقف أي موقف احتاجك يا في مشوار تخاويه يا في مناسبة يا في موعد أي موقف تقدر تقول له لا ولا أنك أنت مجاب متاح 24 ساعة؟
3: لا ماني متاح 24 ساعة.
2: أي نعم.
3: حد طال عمرك بخاويه وبخوته حد في سلامته الله يستر علينا وعليه وحد طال عمرك لا بداله لجوم ويتصل علي بقضيه له وحد بتعذر منه
2: ما شاء الله
3: لازم ان المعرفة اللي يلا أهبنا إياها وعطناها إياها نحطها في أهلها.
2: ممتاز ما خسرت أحد طيب؟
3: لا ما خسر الطيب ما خسره مثل كل شروات
2: شرواك الطيب لكن في بعض ما يتفهم يعني ما يعرف
3: اللي ما تفهم ما علي منه أفهمه في البداية وارتاح منه.
2: أي نعم ما شاء الله عليك الله يحفظك يا ساري يطول عمرك
3: وانت كذلك
2: سعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركة معنا.
3: نشوفك على خير ونسمع صوتك على خير.
2: الله يحييك آمين وإياك والسامعين. شكرا يا ساري الله يرعاك في أمان الله.
1: 011-40-533 وعبد الله.
4: السلام عليكم مساء الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور يا عبد الله.
4: حياكم الله. حيا الأخ طلال.
2: يا مرحبا أبو عبد الله شلونك عساك طيب؟
4: الله يحافظك ويسعدكم وعلى الموضوعات الحقيقة دائما شيقة وحساسة الحقيقة.
2: الله يحييك ويسلمك.
4: كلمة لا ممكن يقولها الإنسان حسب ظروفه يعني ممكن يجيك موقف يطلبك واحد حاجة ولا تستطيع يعني لابد أنفذها حسب ظروفي ولابد الطرف الثاني أن يتقبل الرأي والرأي الآخر يعني عندما يطلب مني شخص ولا أستطيع يعني بيكون في باله حاجة خلاص يقدر ظروف أنا أقدر ظروف الشخص والشخص كذلك يقدر ظروفي يعني الإنسان يحب مثلا طلب مني حاجة ويحب مصلحته طيب أنا ما عندي استطاعة يعني أروح أتسلف مثلا في حاجة وقدر مثلا طلب مني مبلغ مثلا يعني مساعدة أو
1: خلها بشكل عام يا عبد الله غير المال عشان ما نحددها على شيء
4: بصفة عامة عندما أستطيع أن يعمل حاجة مطلوبة مني أنفذها لكن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني أخنق نفسي مثلا أو مثلا يقول عندي مشوار مع أبنائي أو مع أسرتي ويجيني واحد يقول تفضل عندي أقول أعتذر أقول لا أستطيع عندي مشوار لابد الشخص الآخر أن يقدر

0: ظروف الآخرين. يعني يبغى ينفذ طلبه، طيب أنا يمكن ظروفي ما تساعدني.
1: أخوي عبد الله،
0: لابد نكون واقعي، لابد نكون واقعيين.
1: أخوي عبد الله،
0: يعني خلاص عندما يأتيني رجل أبي أحقق مطلبه أنفذ طلبه، لا حسب الظروف الإنسان.
1: بالضبط، إحنا فكرتنا اليوم في موضوعنا إنه في أشخاص ممكن يقول لا، طبعا لا هذه بأي طريقة كانت، وفي أشخاص ما يقدر يقول لا بناء على ردة الفعل عند الشخص الآخر.
0: قال هذا طبعا راجع لمعاملة الشخص مع زملائه، طريقته، وضوحه. أنا عندما مثلا زملائي عارفين طبعي وعارفين سلوك وعارفين تعاملي معهم، خلاص عرفوا. يعني عندما عاشر من عاشر أقوم 40 يوم صار مثلهم معظم.
1: هذا في الوظيفة، في الوظيفة وفي الدائرة ودائرة الأصدقاء والعائلة.
0: يكلفني مثلا مديري بحاجة أستطيع أني أنفذها، بقول نعم بنفذها، لكن على حساب صحتي وعلى حساب جهدي، ولا أستطيع بقول لا أستطيع، ما فيها شيء. كلمة الجزم لا أستطيع،
2: إحنا مشكلتنا يا عبد الله في الطرف الثاني اللي ما يتفهم. الطرف الثاني هذه مشكلتنا الآن.
0: أقول يا أخونا طلال، شوف اللي ما يتفهم تعلمه الدنيا يفهم، يعني خلاص يعني مطالبة محققة. طيب الناس قد ظروفهم.
2: ايوه ان هذا مشكلتنا الحين معهم الان، وش نسوي معهم الان؟ نتركهم نقطع العلاقه معهم؟
0: لا لا، ليش اقطع
2: علاقه؟ شلون؟ طيب شو تسوي معهم؟
0: يعني بي لين قلت لا خلاص اقطع علاقته معي، يا اخي
2: بيزعل عليك، بيزعل عليك، انت ما تبي تساعدني، انت ما تفهم.
0: لا لا، احاول بقدر الاستطاعه اني افهمه، اشرح له الوضع قبل ما اعطيها اداه الجزم، اي بقول كذا كذا، اوضح له الامور، هم مجرد بقول لا على طول مباشرة، بقول أشرح له الوضع وأشرح له الحالة اللي أنا فيها لعلنا يتقبل.
1: جيد، بارك الله فيك عبد الله.
0: أبو عبد الله،
1: أبو عبد الله، أبو عبد الله،
0: الله يسعدكم ويوفقكم إن شاء الله.
1: الله يحفظك. يا هلا يا هلا،
0: ساعة الفرصات تحدث معكم،
1: يا مرحبا،
2: حياك ربي في أمان الله.
1: هلا وسهلا. 0011 40 53.
2: إبراهيم،
3: هلا والله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاكم الله بالخير جميعا.
2: جزاك الله بالنور. أهلا وسهلا
3: يا خالد.
1: هلا هلا
3: هلا والله فيك.
1: هلا وسهلا.
3: هلا ومرحبا يا خالد. لازم أضحك لمن سمعتك يا خالد. أنا
1: قايل نكتة أنا ولا سعادة؟
3: لا والله سعادة. لا لا لا،
1: إيه ترى سعادة. باب المودة مفتوح بيننا.
2: طيب جالك. طيب الله يحييك إبراهيم.
3: هلا هلا، حياكم الله يا مرحبا.
1: أسلم أسلم إبراهيم،
2: معروف ونعم طال عمرك.
3: ونعم بحالك أنت وخالد ومخرجنا العزيز وكافة الطاقة. أنا بجيب لكم سالفة، قصة كان الموضوع مع من الناس اللي ما عندهم كلمة لا. في واحد كصديق من الأصدقاء مرة تخبر الدنيا الله يكفينا شرها تحتاج لك من الدنيا، ترى من أكبات تبلك به ولا تحدك علي. فكان تسلف له من واحد مبلغ 2000 ريال.
1: معك.
3: فعند ما تسلف 2000 ريال هذا، كنت أنا جالس أنا وياه بالاستراحة أيام إجازات وأيام مثل الأيام هذه، يعني كان شو اسمه إنه ما فيه بالاستراحة إلا أنا وهو. فدق جواله كذا، رفع جواله، هلا مرحبا، قال من وين أنت؟ قال أنا والله بالاستراحة. عندك أحد؟ قال والله عندي إبراهيم. قال أنا جايك هالحين. فثواني أو يمكن دقائق يوم درينا مريم جانا، نزل الرجال أخذ له فنجان قهوة، قال يا فلان أبيك بكلمة رأس، يعني الرجال هذا. قال لا ما فيه إلا أنا وإبراهيم. فمن باب الدين لا يتناجى اثنان بدون علم الثالث، بما معناه يعني حتى لو قرأت طلعت فيه برا وقلت لي كلام رايح علم إبراهيم، أنت وش تبي؟ قال تكفى يا فلان أنا جايك ناصيك بألفين ريال. يعني كأنه معلم أنه متسلف من 2000. أنا عارف أن 2000 وش تسلف علشانه، يعني الموضوع ما. فقال والله لو أنك طالب من أكثر ممكن ما عندي، لكن أنا توي صارف من الصرافة فأخذهم. فأنا يعني دهشت بالموقف هذا. فعندما راح لمت عليه قلت يا أخي ليش تقول الكلام هذا وأنت أنت أحوج إلى يكون لهم، ليش على الأقل ليش ما قلت أنا متسلف؟ قال والله عجزت ما قدرت أنطقها، لأن ممكن أني أقولها ويكون يفهمها بمنحة ثاني. طيب. أنا يعني أخذت خبر الواحدة لدرجة أن الرجل أنه كأنه يعني تضايق من كلامي معه هذا، فقال يا ربي يا بالحالة لي يسرها ربك، رفع يديه كذا لا إراديا يعني لله سبحانه وتعالى. لاحظة يا مريم دق جواله، يا ولد يا مريم دق جواله، يا مريم يسلم، وشلونك يا فلان؟ وينك ما عاد تشاف؟ كيف حالك؟ طيب. قال وش هذا؟ أنا قلت بعد هذا ضيف، بعدي بيجي ضيف بعد بزودا على الله يقوم بالعون، أقول أنا بقلبي. قال أرسل لي رقم حسابك. لا قال أرسل لي رقم حسابك، يقول هو. قال ليه رقم حسابي ما هو عندك؟

0: قال لا والله رقم حسابك انا ما ادري وش يقول بس ارسل لي. فسكر والتفت يمي قال تدري من هو اللي كلمني؟ قلت لا. قال فلان. انا عارفه فلان ودايم يجيب له ذكرى ما عمره. قال انه اخذ مني. قال هذا متسلفن مني قبل 4 سنوات 5000 ريال. طيب وش قال؟ قال يقول بحول لك عطني رقم حسابك بحول. قلت يا قلت عسى ان شاء الله بيحولهن كلهن انا يعني كذا. قال يا رجل لو يحول لي هال2000 عده معطيني اياها نعطى. ثواني ما درينا اليوم وراني الرساله يمرها 5000 ريال. شوف ومن يتبه يعني بعض الناس سبحان الله الخلاق. انا بالموقف هذا انت عارف الشاعر دائما يعني يثير احساسه مثل الموقف صحيح. هذا فانا قلت ابياتي اذا تسمحوا لي اقولهن. قلت بنصحك اللي تستمع لي بهالبيتين ان كانك فهيم وتعرف الدرب وتشوفه ترى المرجله ما هي تجي برخه واللي ان طريقه صعيب ويلحق جهد وكلوفه تبي وقفتن فيها فعول الرجال تبين يبين الرجل ويشاف فعله ومعروفه ما يبي تبي وقفتن فيها رجال فعول الرجال تبين ويبين الرجل ويشاف فعله ومعروفه وصبرا على الشدات مهما الزمان يشين اللي سمع تكفى فزلة يمكن الطوفك وما فزت اللي فز بأصحابه الغالين وقف نبتسم فرحان في شوفة ضيوفه ما يرغب بكلمة روح ما قدر تجي بعدين لو ما يجد بصرافته غير مصروفه ولا يذكر اللي يفعله للعرب ويبين ولا يفعل جميل ويلحده من وحسوفه عسى الله لمن يفعل الفعل الجميل يعين الحيثة لغير الله ما يشكي ظروفه لو انه يعاني من ظروف الفقر والدين صبورنا لغير الله ما يرفع كفوفه اليمن سألته قال لك كل شيء زين لو الهم يسكن وسط قلبه وفي جوفه اعزاز النفوس تروح ما حصل منها الشين ولا هي بذم الخلق والمدح مكلوفه لحيث انهم ناس على الطيب متربين تشوف الخطأ بالعين وتمر بالطوفه.
1: الله صح لسانك ابراهيم
0: صح ابدانكم
2: صح لسانك
1: الله وجهك
2: سبحان الله اللي الله عوضه ان شاء
0: الله. اي والله عوض الله يعني شوفوا يا خالد ولا يهون عبد الله ولا يهون ابو يعني هو قال يعني من يلجأ لله سبحانه وتعالى بحزة الشدة الله يكتب له فرج يعني هو كذا يعني من كلامي تضايق ورفع يديه كذا قال يا رجال يفرجها ربك ثواني فأنا قلت أنت بتطلبهن منه قال والله ما راح أطلبهن منه وأنا لي 4 سنين قلت سنوياه وهذا والله ما عمره قال أنا تسلفت فلان ولا أخذهن مني ولا أخذ مني فلوس ولا ردهن فما دريت إلا هاك اللحظة.
2: سبحان الله الله لا يهينك الله لا يهينك
0: الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب.
2: الله يجزاك خير بارك الله فيك بالعكس
0: يكون حاز على رضاك
1: طول عمرك إبراهيم. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا شكرا الله يرعاك في أمان الله. طلال
3: مرحبا حبيب قلبي.
1: الله يحييك شلونك عساك طيب؟
3: تمام حبيبي.
1: من وين تكلمني يا طلال؟
3: انا من ينبع ليه.
1: ونعم اهلا وسهلا حياك الله.
3: اهلا وغلا مرحبا طلع حبيبي انا بخش معك في الموضوع
1: يا حبيبي تفضل بس كلمني من السماعه يا طلال ترى صوتك بعيد.
3: انا والله كلمك من السماعه مو من السبيكر.
2: اهم شيء انه طلو يا طلو
1: بعيد يعني بس
3: وانت كمان بطلوا ايش تبغى
2: ايش تبغى انت ها
1: تفضل يا طلال تفضل.
3: هلا حبيبي طلال اقول لك يا قمر
1: قول
3: باخذ هو بموضوع كلمه لا فهمت الموضوع كلمه لا يعني تقولها بطريقه مباشره او بالشبهه
1: اي علمني
3: تمتنع عن الشيء ده. ما عندي انا اكلمك عن نفسي المواقف دي مرينا عليها وأخذها من باب إيش مثلا أنا أعرف فلان وأعرف فلان يعني دي معرفة معهم صعب إنه يجيني في يوم من الأيام وإني أتخلى عنه يطلبني 1500 200 300 اللي مبلغ اللي يكون أنا كلمة في المادية طبعا الحاجة الثانية سيراج مسيرات هذه يعني سويناها برضو بس خلاص هذه انتهينا من رجعة سيراج الحمد لله لكن أكلمك على المادة اللي ما ترجع بعضها فأخذها أنا من باب أنك صعبة أنك تتخلى عن شخص تعرف وجاك وهذا أنه أخذ من باب إيش يعني الرجولة وأنه مو هو معقول شخص تعرف ويحتاج تتخلى عنه لكن للأسف الناس معادل في ناس لا أعطيته يحس ويقدر ويوفي معك وفي ناس لا ما يقدر وكأنه أخذ منك ومن غيرك وهذا دجل وأنت ما تعرف الناس ما تعرف لا حتى لأنه شخص تعرف وأنت معاه 24 ساعة تعرف وش يقول وش يتكلم من هو من يكون فإنك تتخلى عن الوضع ذا وتقول شخص مثلا ما أقدر أنا كنت لما يجيني ما أقدر حتى لو ما عندي ما عندي او ما املك الشيء ذا او انه محتاج له، قبل ما ارد عليه قاعد انا اكلم نفسي اقول طيب صاحب كيف كيف يعني كيف ما اقول يعني كيف ما ادي له
1: ايوه
3: يعني بنفسيتي. المهم يعني اضغط على نفسي وادي له، منها اخاف انه ياخذ مني موقف، منها اني خاف اني اتخلى انه يحس اني تخليت عنه، منها انه يزعل لاني بحافظ عليه كشخص يعني
1: صح.
3: كصديق قد ما اقدر. الان طال عمرك الوقت الحالي، الوقت الحالي يعني الحمد لله الحمد لله، احنا ترى من اول ما كنا ناخذ بقول الله تعالى في آية سورة البقرة حقت الدين آية كاملة.
1: أي نعم صحيح.
3: هذا مشكلتنا. ممكن ما يرجع لك حقك لأنك ما امتثلت.
1: ما أنت تربطها الآن في الأمور المادية يا طلال.
3: هلا؟
1: ربطتها الآن في الأمور المادية.
3: عفوا ما فهمت.
1: ربطتها بالفلوس. العلاقة.
3: أيوة. لا مو ربط الفلوس، ربط إنه شخص تعرف علاقة مبنية على شيء، وقفة نخوة فزعة، حتى لو عنده أي شيء توقف معه، عنده ضيوف عنده يعني كل النواحي
1: أيوة.
3: شخص تعرفه يعني توقف معه قد ما. لكن في ناس طيبة وفي ناس تقدر وفي ناس ما تقدر. إحنا لكن نرجع لموضوعنا ذا، إحنا لو امتثلنا في هذا الآن الدولة سوت برنامج على ما أعتقد إذا إنه إذا أحد
1: طيب أحد ما تغير تعاملك مع علاقاتك بشكل عام؟
3: لا أنا والله تغير بيني وبينك مرة، تغير وتغير جدا، تغير
1: خلاص تغير سيء.
3: لا لأنه كلهم أغلبهم للأسف أحيانا فترات طويلة المبالغ هذه، لما تقابل بعد سنة سنتين ثلاثة يعني تسلده بتسلم عليه ولا في زواج ولا في ناس، فصعب إنك تقول له
1: والله يا أخي ما طلال المال سبحان الله إذا دخل في أي علاقة أفسدها. والله يفسدها دائما يعني، طالما انه ما في تفاهم بين الطرفين، ان هذا يعتقد انه يلاحقني متى رجعها، والطرف الثاني يطالب حقه واحيانا يسكت عنه، فالنفوس تتغير سبحان الله نتيجة هالحقوق.
3: بالفعل هو تحس انه يتهرب
1: عنك. اي صحيح نعم.
2: شوف طلال انت كلامك هذا واضح انه في ناس خربت على ناس،
3: هو هذا
2: صحيح. ايوه وفي شيء، لكن انت اساسك ومعدنك، احنا طبعا نتكلم على جانب ثاني، احنا موضوعنا اليوم اللي هو انه تقدر للاشخاص، انت قلت والله ما اقدر اساس لا حد يزعل مني او تخاف انه يعني يطفش منك ولا مثلا يفكر او يفسرها باي تفسير ثاني.
3: الان لا معلش بعد اذنك الان لا والله اقول والله عذرا مع اعتذرك ان ظروفي ما تسمع علي التزامات، وانا فعلا اكون صادق.
2: ممتاز. الشيء اللي انت سويته في الجانب الثاني يا طلال فهمت؟ ما تدري سبحان الله يمكنك فرجت على ناس، فهمت؟ احتسبها يعني احتسب أجرها عند الله.
3: وهذا هذا اللي ما والله ما دورنا عليها.
2: بس وريح نفسك عشان إيش؟ برضو ما تزعل.
3: لا أبدا ما هو شايل والله الحمد لله رب العالمين في خير ونعمة من ربي.
2: الله يبارك لك.
3: ولا والمبلغ ذاك والله الحمد لله ولا أثر علينا بفضل ربي.
2: إحنا موضوعنا اليوم بس عشان برضو المستمعين اللي بعدك لا يفكرون إنه موضوعنا في موضوع سلف، موضوع مدري إيش، أمور مالية. إحنا موضوعنا بشكل عام عن كلمة لا، في أشخاص يقول لك لا أو فرضا آسف ما أقدر على أي كان، مشوار، مساعدة، طلب، فزعة، في أي شيء بشكل عام. وفي ناس عندها تخاف إنك تقول لك لا عشان ما يصير هناك عنده ردة فعل الطرف الثاني بشكل سلبي. هذا هو يعني محور حديثنا العام.
3: ايه هو بالنسبة لكلمة انا فهمت كلامك من المحادثات السابقة مع الاخوان. انا فهمت كلامك، هو كلامك هذا مضبوط. انا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ما اقدر اقول لك ما اقدر، انت تقدرني، اعتذرت لي، سامحت لي، تقبلت، جزاك الله خير. ما تقبلت ما
2: يا أخي ممكن بعضهم يجي يحرجك يقولك عطني سيارتك أبغاها.
3: لا والله سيارتي ما أقدر أتخلى عنها.
2: تقدر تقول له لا؟
3: ما أقدر. نعم ما
2: ممكن
3: أقدر.
2: تقول له أوديك أوصلك بنفسي، لكن
3: أوصلك إذا في عندي ما في شيء مهم عندي. ما أقدر أقول لك جيب لك سيارة وخذ حقها. هذا حق السيارة كم إيجارة؟ 100-120. خذ حقها حسب الوضع يعني، حسب أهمية الوقت، ويستجرها باسمه الله ليهينه.
2: تمام وصلت يا طلال، وصلت. أيوة يا طلو.
3: ايوه الواحد يكون واضح مع نفسه، لا على قولهم ما يحب جلدك الا ظفرك.
2: ايه وصلت يا طلو، يا طلو روح يا طلو، درب السلامه يا طلو.
3: فرصه طيبه يا قمر.
2: هلا هلا
3: هلا
2: في امان الله. شكرا لتواصلك
1: عبد العزيز.
3: كم
1: هلا وسهلا. يا مرحبا.
4: دافعت قلبي.
1: حياك الله، شلونك؟

0: شلونك؟ طيب
1: طيب جعلك طيب. سمي عبد العزيز.
0: سبحان الله، انا دقيت عليكم يوم عاشوراء، انا من محبين ترى قناه الرياض او اذاعه الرياض بمعنى صح.
1: الله يحييك.
0: الله يبديك. بس كلمتهم يوم عاشوراء وفزت معهم ب 4 مليون ريال ترى قناه الرياض.
2: الا
0: ايه شايف كيف؟ طبعا انا مو 4 مليون، 4 مليون
2: ايه،
0: والله محبتكم صراحه،
1: مع ان اتصالك ترى يسوى عندنا 4 مليون.
2: وين 4 مليون؟ 10 مليون
0: الشعور، والله نفس الشعور ترى، ما في 4 مليون ترى، بس
2: انا داري
1: انا اقول قيمه اتصالك يعني عندنا ما شاء الله ترى يساوي 4 مليون اللي حددت المبلغ انت.
0: انا دقيت عليكم الحين وكلمني الاخ، والله ماني عارف من هو العنزي، طبعا العنزي هذا
1: مخرجنا علي جدوع
0: مع احبابنا ترى، ما شفت انا شمري وهو عنزي، فاحنا علينا براس، وانا اخوك بدون يعني بدون قبائل وبدون
2: نعم في الجميع،
0: تكفى وما تكفى، احنا شوف بالنسبه احنا عندنا يعني زه وشمر.
2: وين عزوز؟ عزوز وين رايح؟ وين رايح؟ تعال تعال تعال تعال تعال، عطنا انت تقول لا لاي احد يدق عليك ولا يطلبك طلب.
0: شوف شوف شوف، انا والله ما اعرف كيف تعرف.
2: انا خالد.
0: لكن شوف معلش، وانا خيك شوف، مع احترام الجميع القبائل، اول شيء بالله دعوه للملك عبد العزيز الله يرحمه،
2: رحمته.
1: امين امين،
0: الله يجزاكم خير. اول شيء دعوه الملك عبد العزيز يا جماعه، انا تحت رايه واحده. ثاني شيء احنا عندنا يا شمر وعنزه، لقيت تكفى كل شيء يهون ترى، خلاص انتهى.
1: هو الحين الان يا عبد العزيز خلنا نتكلم الان، انا ابي الله يسلمك الان في دائره علاقاتك البسيطه، ابي بينك وبين الاصدقاء اللي معك اللي تكشت معهم تطلع معهم.
0: كل له كل له يا رجل،
1: طيب ما اختلفنا، كل له 24 ساعه.
0: أنا صل على النبي، أنا شمري على رقم عنزي.
1: ونعم ونعم، لكن أتكلم أنا في دائرة علاقاتك الآن، لما يتصل عليك
0: قال لك تكفى الواحد.
1: ما هي بتكفى، ما هي بتكفى، واحد طلبك مثلا في مشوار وعندك موعد في المطار الآن، تأجل موعد الطيارة وتروح معه
0: يا ولد، قال تكفى يا
1: يا حي. يعني تروح مع خويك يعني وتتكمعوا الطيارة؟
0: الطياره
2: طيارتك يا طيب راسك، يا طيب راسك يا عبد العزيز.
1: ونحن طيب يا عبد العزيز، والسفر والدنيا كلها والتكاليف
0: يا حكوماتنا يا ولد، مشغله اسرار طيارات عندنا يا ولد.
1: اي خلينا نتكلم الان، يعني عادي تروح الرحله عنك
2: عزوز
0: يا ولد.
2: عبد العزيز
0: يا حرام يا رجل والله.
1: طيب طيب
2: عبد العزيز،
1: طيب طيب
2: عبد العزيز، خشمك انت والله يا طيب راسك، يا طيب راسك، يا طيب راسك
0: يا حبيبي والله،
2: وجعلها الدوب
0: شمال وبد، وهذا وضعنا.
2: كفو طيب كفو طيب كفو طيب فيك طيب وفي كل كل القبائل
0: وبينها دم انتهت.
1: طيب يا عبد العزيز الله يحفظك يطول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، تحياتنا لك في امان الله.
2: ونعم يعني ونعم في كل القبائل، يعني كلهم كفو، والرجال كلمه تكفى ذي هذه لما نعرف ان قيمتها ومتى تنقال ومتى تنطلب ومتى العالم تقوم عليها.
1: ما في شك، لكن نتكلم احنا في دائرة علاقاتنا البسيطة، البسيطة بين وبين الأصدقاء، الزملاء في العمل، بين وبين المدير، بين الأهل، بين الجيران، هذه الدائرة الصغيرة دائما يحدث فيها بعض الخلافات أو سوء الفهم، اختلاف في مسألة موضوع أنا أحتاجك اليوم، طيب أنا اليوم مرتبط موعد، في شخص طلبني عندي موعد معه، تقول لا أكنسل الموعد هذا واروح لفلان، طيب فلان هذا ليش اصلا ما تفهم موقفي؟ ليش ما احترم مواعيدي؟ ليش ما احترم المبدا اللي عندي؟ شو السبب؟ ان نريد اليوم ان نرفع نسبه الوعي في ثقافه علاقتنا مع الاخرين، في مساله اهتمام التزاماتنا، مساله الالتزام كذلك مسؤولياتنا تجاه الاسره، الاصدقاء، العلاقات، هذا يجب ان يكون فيها الوعي مرتفع. ما يمكن احنا باي لحظه جاهزين 24 ساعه ترى، حتى على نطاق السلف، نطاق الامور الماديه، مو شرط لما يجيك فلان ويبي منك فزعه مال الا تعطيه، طيب انت ما عندك القدره، عندك انت التزامات وعندك اسره وعندك بيت وعندك امور كثيره، تقول لا ابترك هذا كله وبعطي فلان لانه قال لي تكفى. المفروض ان كلمه الطرف الثاني تفهمك انت،
2: نستشعر
1: هذه الفكره الرئيسيه،
2: نستشعر بالاخرين، انه الاخرين يعني انا شخصيا واحد يطلبني شيء والله ما عندي، ازعل من داخلي اني ما اقدر البي له، لكن انه في حمل فوق الحمل اللي انا متحمله، يعني في برضو احنا الان في يوم اختلفت بعض الاشياء، اختلفت بعض الامور، فيجب انه نتواكب ونفهم. احنا موضوعنا اليوم انه حتى في طريقه الرفض، هل عندك اسلوب تقدر ترفضه بطريقه طيبه؟ من معنا اخوي علي؟ عبد الله. هلا وسهلا عبد الله،
3: يبارك فيك يا مرحبا،
2: شلونك؟
3: بخير جوك بخير، كيف حالك؟
2: يخليك ربي، شلون ها شو الامور عندك؟
3: بخير ابشرك، كل شيء زين نحمد الله.
2: عطنا علمك.
3: والله طال عمرك بالنسبة لكلمة لا هذه طال عمرك ما هي زينة، يعني نقول مرة لا كذا ما أشوف إن ما هي زينة.
2: ممكن تقولها بأسلوب ثاني.
3: قولها بأسلوب ثاني، إذا عندي مثلا الرجال ما قلت إنه يبغى يعني مثلا سالف كذا أو شيء، عندي مبلغ يعني معين أقول أقل، عندي مبلغ يعني أقل شوي فطيه يعني اللي مطلوب، أما كذا إني أقول لا مرة ما أشوف إن ما هي زينة.
2: إحنا فكرتنا في لا ما هو بلا لا لا، هذه حتى شينا في يعني حتى نطقها ما أنت قادر تقول لا، فهمت؟ لكن في بعض الأساليب اللي ممكن نستخدمها في عملية اللي هو الاعتذار عن الشيء.
3: اعتذر أقول يمكن أعذرني، أو عندي مبلغ معين وهو طالب مثلا مبلغ عالي أقول والله أعذرني عندي المبلغ أقل، يعني قلل المبلغ شوي وأعطيه اللي أقدر عليه.
2: ما تشيل هم العالم إنه مزعلون منك ويفكرون فيك.
3: هو ما هو بزعلان إذا اعتذرته ولا عطيته يعني لو ربع ما طلبه ما هو بزعلان عليك، الجود من المجهود على قولك.
2: واحد لو طلبك سيارتك تعطيه؟
3: والله شوف الحين فيه الحمد لله النظام أبشر هذا فوضى وأعطيه إياه عادي بكائفة.
2: يعني على طول المخالفات عليه؟
3: المخالفات عليه فوضه وياخذها ما هي مشكلة، وإني استأجر السيارة ما أمورها ميسرة هذه الحمد لله كل شيء مقدور عليه.
2: بارك الله فيك يا عبد الله
3: وياك،
2: شكرا لك.
3: يا
1: أبو حمد
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا مرحبا
1: حياك الله يا أبو حمد، شلونك عساك طيب؟
4: من متابعين إذاعة الرياض.
2: يا هلا وسهلا فيك.
4: أحسن إذا حنا اللي نبي نطلبكم الحين، أنتم تقولون إيه ولا لا؟
2: وش اللي انقلب علينا الحين يا سترك يا رب؟
4: حنا من مفطن طالب ببرنامج اسمه الخيمة الشعبية، هات إيه ولا لا؟
1: توقف من زمان يا أبو حمد.
4: إيه هذا المشكلة،
1: توقف من زمان البرامج، وفي برامج أخرى يعني برنامج المتكأ، في برامج أيضا شعرية مواكبة أيضا للخيمة الشعبية. ونعم والله، ونعم أبو السلطان الله يحفظه.
4: ولا قصرم بكم والله،
1: ما في شك طال عمرك، ما في شك في الزملاء اللي قدموا البرامج الشعبية ما زالت موجودة ولها رواج. نعم هذا من وفائك يا أبو حمد، يعني وفائك البرامج الإذاعية اللي ما زالت موجودة وحاضرة في ذاكرة المستمع الكريم.
4: أنا إذا جيت أطلع أخذ الراديو معي.
1: غير ما شاء الله ما شاء الله.
2: وش لونه الراديو؟
4: الراديو من الجديد، ده قديم انقطع خلاص.
2: ما عاد فيه.
4: ما فيه.
2: أبو بكر ذاك اللي كذا بالعرض.
4: لا حبيبي والله. بالنسبة لكلمة لا وكلمة إيه هذه مصيبة
2: بي. وشلون؟
4: يعني لا تقول إيه ولا تقول لا، يعني في أشياء إذا قلت إيه تندم والله على الشيء اللي زينته، والله العظيم يعني قلت إيه تندم مهما كان.
2: طيب
4: يعني
2: متى عطنا البوصلة اللي أنت تفكر أو طريقتك في كلمة الإيه وكلمة اللا؟
4: مثل واحد طلب منك حاجة، طبعا الحاجة دي تقدر أنت تعطيه إياه بسهولة، مثلا قال أبي سيارة لا قدر الله صار شيء عطاه ولده، إنه ترى يتكلم عن شيء واقع. شيء واقع، واحد من الشباب الله قدامي حصلت هذه، أخذ سيارة من زميلنا قال أستعيرها يوم، جاء ولده أخذ السيارة هذه وسوى عليها مصيبة. يعني مشكلة ذي
2: مشكلة كبيرة،
4: يعني مشكلة والله كبيرة، وإن قلت لا برضه يعني مشكلة، لكن أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي تقدر عليه قلت هم، اللي ما تقدر عليه قل لا والله يا أخوي المعذرة والسموح والله ما أقدر. وإن كان يا أخوي إن كان مو بمقدرك بالأول لا تقدره خلاص، يعني اعرف إنه هذا شخص ما يقدر.
2: يعني أنت وصلت القناعة إنك تقدر تقول لا؟
4: إيه هو إذا كان بيقدرك تمام خلاص، إن كان والله مو بمقدرك يبي يزعل، واللي يا أخوي مو بمقدرك لا تقدره. أنا بعطيك مثال واحد من الزملاء تمام، أنا ما أدري طوّت عليكم، قال أبي كفالة أبطلع السيارة بك تكفلة تمام، قلت ما عندك مشكلة تم، بس أبي منك ضمان واحد الحين أكفلك، أضمن لي إنك ما تموت أنت وأنا أكفلك. قال شلون؟ قلت لأنك يا أخوي إذا مت أنت أنا اللي بسدد السيارة عنك، أما وأنت حي أنا ضامنك بعد الله إنك تبي تسدد أول بأول، بس ما أضمن إنك ما أنت بميت. قال بيض الله وجهك خلاص شكرا، يعني عرفت يا أخوي
2: وصلت
4: الصورة. إيه يا أخوي أضمن إنك ما أنت بميت، يعني كذا متوفيت أنت لا قدر الله أنا اللي بتحمل السيارة الصادقة.
2: الله يحفظك يا ابو حمد.
4: يعني في مخارج كثيره، بس تبي فن

0: التعامل مع الآخرين. المفروض تطلق دورة فن التعامل مع الآخرين.
1: هذا زي ما عندنا فن التواصل يبين لنا برضو فن الاعتذار.
0: إلا والله إلا إلا فن الاعتذار فن التعامل بعد كله.
1: بارك الله فيك أبو حمد. لا بالعكس، الساعة المباركة ولذا إذاعتكم. هلا وسهلا أبو حمد، يا مرحبا.
2: حياك الله طلال.
3: هلا والله.
2: هلا وسهلا، شلونك عساك طيب؟
3: والله بشوف شو مالكم طيبين.
2: الله يحييك.
1: هلا وسهلا.
3: يا مرحبا، أنا أبو ناصر جنبي وتونا متزابدين عشان نفتر الموضوع.
1: حلو، وش متزابدين عليه؟
3: والله طلبني سالف قديم توقعت أنا فيه.
1: ولا انت معطيه ولا ايش؟
4: اقول لحق الناس عطنا اياه. يقول يا اخوي نهايه الشهر ومدري وش، والرجال وهو يسمع ويشوف اشوف مع
3: ذا الله يرضى ويسيبه،
4: لكن
3: حق
4: ما يسيبه يا اخوي اشهد عليه يا ريت. ولا سجلتك انبياله
1: على طول، عطاك انبياله يا ابن الحلال ووفتك
4: يا اخوي. ما انا ما لحقت على
3: مسدد، ما انا مسدد، ما انا مسدد.
1: اوف كذا تصعيد واضح عيني عينك. انا سايب تقربون لبعض شيء
3: منو؟ لا ولا جار يا رجال، وقت رشت فيه ليتني يا شيخ ما اخذت الفلوس.
4: انا جروي قحطاني طالع.
1: ونعم
4: وهو طيري.
1: كلكم والله ونعم. ابد ابد الله يديم الرفقه بينكم ويسعد وقتكم.
3: لا لا لا ما نسدد لا رفقه ولا شيء يا رجال.
4: اطالب بالله انا كنت السلف اقول اجعلها صدقت عني وعن والدي وعن
1: جلدي. خلاص تنازلت تنازلت، بيض الله وجهك.
3: ما انا مرجت انا لو ما
1: تنازلت. اجل اجل خلاص، بيض الله وجهك ويجعل موازين حسناتك، وفقكم الله. هلا وسهلا. خلاص حلينا موضوعنا، موضوعنا صار الحين ونحل خلاص.
3: لا هو ما يحل.
2: اوف
1: اوف
2: اوف
3: بالفم.
1: خلاص احنا
4: هذه فريده اللي ما يسدد.
2: يلا
1: الله يحفظكم، ليلتكم سعيده يا شباب، شكرا لكم.
2: ابو احمد
5: حياك الله.
2: الله يبارك فيك، شلونك ابو احمد؟
5: والله بخير، شلونكم؟
2: الله يحييك يا مرحبا.
1: ولا مؤاخذه يا ابو احمد، احنا وصلنا المرحله الان احنا قاعدين نحل المشاكل على الهواء.
5: عساكم على قوه.
2: الله يحييك.
5: الله قدها والله، حليته وانت
1: ايه خلاص تنازل الرجال.
5: لا ان شاء الله الامور تصير زينه باذن الله.
1: اسلم يا ابو احمد.
5: الله يسلمك. كلمه لا هذه لابد ان الواحد يحسب له حساب.
1: شلون؟
5: مثلا شخص يطلب منك طلب تتوقع ان رده فعله اذا قلت لا بزعل
1: اي،
5: وممكن بعض الاحيان يصر عليك ويلح عليك وليش ويحاول يتقصى. فانت عطى كلمه لا وبس، فانت عطى يعني مره ثانيه، يعني مثلا على سبيل المثال انا على سبيل المثال بعض الاحيان في طبيعه العمل
1: أي.
5: يكون عندك مهام، عندك اشياء، ممكن مديرك يباك تنضبط في انضباط معين، ويجي زميل لك مثلا بيخليك تأدي عمله أو فرضا بيستاذن ويقول
1: أنك تقوم بدوره
5: أي دوره، فأنت تقول له لا. ليش؟ أنت لو قلت له المدير يقول لا بيروح للمدير فرضا ها؟ فالمدير له تكتيك، له طريقة معينة.
2: هي تكتيك، خلها تكتيك أحسن.
5: أحسن تكتيك. فأنت بعض الأحيان تصد، ما أقول لك لا والله، مثلا يقول لو قلت له لا. أنا على سبيل المثال بعض الزملاء إذا قلت له لا يقول معليش أمر الله من سعة ومرة ثانية ومقدرة، لكن بعضهم للأسف تلقاه كبير واعي، فأنت إذا قلت ده قام يشخصنها يقول أنا سابق أني سويت كذا ورد وعملت كذا وأنت فأنت
1: شلت عنك وشغلات
5: هذه يتمنن. فلابد أنك أنت تكون عندك مرونة أنك ما تحاول أنها تفاقم المشكلة وتصير إيش.
1: وأبو أحمد وفي مشكلة في الدوام إذا قلت طيب إيه إيه إيه خلاص عرفوك إيش إنك حبيب.
5: هذا إيه؟ وهذا مشكلة بعض الناس، إذا واحد شاف شخص يقول نعم قال هذا متعود، هذا ما عنده مشكلة، هذا يعني رجل حديد على قولتهم.
1: إيه حط الشغل عليه.
5: ما ينظرون للشخص اللي يقول نعم إنه هذا حيوي، إنه ما يحتاج إني أحرجه الرجل طيب ما نستغله، لا يفسرونها تفسير ثاني. وش يقولون؟ يقول طيب نعم، يقول هذا ملعوب عليه، او يقول فرضا ما له شخصيه، صح ولا لا؟
2: او دائما التكليفات كلها عنده،
5: ما يمدحونه. لكن الشخص نعم، اذا صرت انت مثلا تقدر قلنا ما في مشكله.
2: وعلى كل حال يا ابو احمد، يعني رسالتك كانك توجهها للطرف الثاني،
5: كل احنا ناخذها من ناحيه لا وناحيه نعم. نعم بعض الاحيان لا نستغلها ونفسرها ان هذا الشخص ضعيف
1: شخصيا. الرساله مبطنه يا ابو احمد، واضح.
5: نعم لا والله انا شوف انا دائما اقول الاشخاص ما له علاقه في العمر. بعض الاحيان سبحان الله الناس تلقى في يعني عارف امكانياته مثلا ماديا، لو جاء واحد تسلف منه يطلب منه مبلغ يقول له مثلا ما استطيع، لا فرضا يجي الشخص الثاني يقول انا انت عندك ماخذ قرض.
1: احنا نبي نبعد من شغلة السؤال، لانه دائما كل متصل يجي يتكلم في الفلوس اللي بعده يجي يتكلم في الفلوس. خلنا في الدوام. انت الحين فتحت لنا موضوع زين، في الدوام
5: كلم كويس، يعني دوام قلنا كلمة لا في جميع النواحي. حتى في الامور مثلا على سبيل المثال اللي على حساب اسرتك، على حساب راحتك.
2: هي كلمة لا هي أداة وحاجز يعني بينه وبين الآخرين، كأنك ترسم حدود يا أخي في العلاقة. ما هو شيء يزعل، يعني أنا ما أدري شلون الناس يزعلون ويشخصون الأمر هذا كله. إذا قلت لا معناته أنت لا ما تبي العلاقة هذه، ولا أنت ترفضني، ولا أنت ما تبي تقدم لي خدمة. ليش هذا التفسير السلبي موجود؟
5: نعم يا سلام، بعض الناس يقطع العلاقة للأسف.
2: نعم صحيح.
5: هذا والله هذا اللي مثلا يفجر في الخصومة، هذا مشكلة ترى تافه بعض الأشياء.
2: انت شوف طيب ابو احمد، انه العلاقة اذا كانت رسمية هذا اللي يفسدها وينهيها بسبب انه ما في وضوح. تلقى العلاقة اللي قائمة على الميانة وضحك والسواليف، يقدر يكلم خويه يقول له ما اقدر، والطرف الثاني ما يزال يروح تلقى خويه الثاني، وهذا يقول لا يا بالحلال. اي هل تشوف ان الميانة سبب بعد في استمرار العلاقة وتقبل كلمة لا؟
5: واعطيك اياها، ما يكتفي مثلا اذا قلت له لا بينك موضوع شخصي، يروح لشخص ثاني من زملائك فرضا يقول شفت فلان طلبت منه طلب تافه وقال
2: يصعدها.
5: الشخص الاخر ما يدري، يحسب انها امور عاديه. هي في الامور لو انت شخصي وقال لك
2: يمكن انت يقول شوف ابو احمد ترى طلبته في خدمه ما في زعلي ولا وقف معي اتركه. نعم. ترى نعم. رجالا ما يخدم احد ولا عليك من ولا اني.
5: يا سلام عليك
2: وانت بريء.
5: واحنا من منطلق الاذاعه زي البرامج هذه الهادفه ناخذها باسلوب فضفضه وباسلوب ونتبادل الخبرات، يعني والله العظيم انا اقول لا انت شوف المشكله، هل تستاهل انك الشخص انك تحمله انك تزعل منه وانك هذا؟ نعم تزعل، يمكن تزعل يوم يومين ثلاثه، لكن ما توصل انك ما تسلم عليه.
2: صحيح.
5: ما توصل انك تشوه سمعته.
2: صحيح.
5: هذه الاشياء اللي
2: اصلا يعني في اي علاقه ابو احمد، طالما الطرف الثاني ما يقدرك ولا يفهمك ولا يتعاون معك، انت ما تبحاجته.
5: نعم.
2: يعني لا يمكن يا اخي باي حمل احوال ان كان شخص يحبك ويعزك يشكل عليك ضغط نفسي او حتى اجتماعي. ما نعم. صارت هذه علاقه.
5: لا لكن انا اقول في المواقف هذه لا اي شخص اذا قال لا يبرر.
2: نعم احسنت.
5: ويتوقع من رده فعل اسئله استقصائيه.
2: احسنت بيض الله وجهك يا ابو
5: احمد. اللي وراه انا بكلم فلان، يعني بعض الحين بقول لك يا اخ طلال
2: سم.
5: في شخص

0: لما راح الشخص الآخر وكلمة تفاجأ أنه قالها لا ها
1: أيه.
0: هو إيش أنا قال يعني يحاول يضرب المدير مع زميلة. قال المدير يقول ما في مشكلة كلم الرفيق وهو عارف أن ردة الفعل نظاميا ما تصنع.
1: نعم
0: صحيح. عملية أنه تبطين في كلمة أنه أنا والله أني أروح شخص الفلاني حبيب ومبراد أنت يا المدير أو أنت يا المعلم المدير ما عنده مشكلة أنت هذه مشكلة. فالواحد يحذر.
1: أحسنت بيض الله وجهك أبو أحمد أسعدتنا والله بسم
0: الله يعطيك العافية
1: طلال بيض الله وجهك
2: رحم الله والدك
1: الله يرعاك وياك في أمان الله أبو أحمد تحياتنا لك أهلا وسهلا ومرحبتين عبد العزيز
2: أم عبد العزيز
3: مرحبا
1: حياك الله يا مرحبا يا عبد العزيز
3: الله يحييك ويا هلا بك
1: سم تفضل
2: هلا وسهلا
3: جزاك فضلك حياكم الله والله شوفوا كلمة لا ضفوها في القاموس وضرورية جدا
1: يا سلام على عبد العزيز
2: شلون
3: أي والله شلون يا اخي اول كنا نقول الريوس مفصول يعني كل شيء عندنا قدام
2: ايه
3: ما في ورا اليوم مع الارتباطات وكذا خلاص والله كلمة لا تريح نفسك وتريح حتى الطرف الثاني في اي موضوع
1: ما الطرف الثاني بيزعل منها بالحلال
3: بيزعل ما عليه يزعل يومين ويرضى
1: لا خلاص يقطع العلاقة
3: لا لا لا
1: هذا عبد العزيز عبد العزيز هو بخدوم ولا يفزع لي ولا يوقف معي وكل ما طلبت شيء قال لي لا ما هم لنفسه أناني
3: والله صادق والله صارت لكن ايه. اللي متفهم ما يقول الكلام ده لكن إذا سوى زي كذا فمعناته عنده مشكلة هو
1: لا يقول أنت نرجسي ما همك لنفسك
3: لا لا لا لا مو بصحيح إذا كان يعرفني مستحيل
1: كل ما طلبنا طلب قال لا وراح ما هم لنفسه يا نرجسي
3: لا إذا كان مثلا طلب مني
2: يا أناني يا أناني أنت أناني
1: أخاف يقولوا عنك نرجسي يا عبد العزيز ولا ما قد سمعتها هذه
3: والله كم إيه تحسفنا عليها
1: صحيح إيه نعم صحيح
3: واجد والله
1: عطني واحد عطني واحد من هالمواقف اللي صارت ندمت عليه فعلا
3: واحد من المواقف
1: إيه قلت له وندمت يا ريت
3: طيب مثلا كلموني أخويا لي في موضوع طلعة
1: ايه
3: تمام
1: ايه
3: وبعدهم كلموني مجموعة ثانية في طلعة طبعا انا اعطيت الثانيين كلمة قلت خلاص انا معكم والمجموعة الاولى قلت خلاص لا انا ما ترى ما اقدر معكم مع انك انت بهذا لك انا استحيت من الثانيين استحيت اقول لا فلو قلت لا كان انا مع ربعي الاولين والامور طيبة بعد ما رجعنا وزي كذا اكتشفوا اني رايح مكان ثاني
1: أوه.
3: دخلنا في حقوق ودخلنا في زعل ودخلنا في
1: ولما كنت صريح وقتها
3: ايوه هذا اللي كنت خايف منه انا
1: اي نعم
3: الحين انا مرتبط اقول لك لا والله ما اقدر
1: بيض الله وجهك
3: نعم
1: هذا هو الدرس المستفاد يا عبد العزيز الله يحفظك يطول عمرك
3: اي والله وياك يا رب وهذه مشاركتي البسيطه وشكرا لكم على الموضوع
1: اسعدتنا والله بالاتصال
2: نشكرك يا اناني
1: الله يحفظك يا عبد العزيز
3: خلوكم انانيين والله
1: الله يحفظك شكرا لك يا عبد العزيز على الاتصال وعلى المشاركه معنا تحياتنا لك في امان الله الحقيقه كثير من المواقف اللي تحدثنا عنها في هذه الحلقه مواقف مثل الموظف مع المدير مواقف ايضا الجار مع جاره الصديق مع صديقه موظف حتى الموظفين ترى في المحلات التجارية الآن لما يجيك بأسلوب طيب ويحاول يقنعك في هذا المنتج ولازم تأخذه بعضهم ترى ينحرج ما يقول لا يقول دقيقة بروح أشوف المحل الثاني وأرجع لك يعني هو يريد أن يغادر فقط ولا يقول إلا والله خدت مجاملة علشانك ما يقدر يقول له لا هذا المنتج ما يناسبني ولا يشبهني ولا يناسب شخصيتي ما يستطيع كلمة قول لا وهذا اللي خلاه نتمادى يعني كثير من علاقاتنا أن نمشي مع كلمة نعم في الأخير إحنا اللي نندم في الأخير ليش؟ لأن على حساب صحتنا ونفسيتنا وعلاقتنا مع الآخرين لذلك شكرا لكل الاتصالات الحقيقة اللي تمكننا من استقبالها ونعتذر أيضا لعدم استقبال العديد من الاتصالات اللي شاركونا لضيق الوقت لكن إن شاء الله الحلقات القادمة الكثير من الموضوعات الاجتماعية المناسبة لكم في تعاليل أهلا بكم بعد الفاصل مع ضيفنا من عمان

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم وحديثنا عن الابتسامة اللي أحيانا ما يمكن تتجاوز دقيقة واحدة فقط، لكنها تصنع محتوى متميز يستطيع عدد كبير من المواهب الشابة يصلون بها للناس بعفوية وبلغة قريبة من حياتهم اليومية. وهذه الكوميديا لا شك أنها تنطلق من المواقف التي يعيشها المجتمع. الليلة ضيفنا من عمان، شاب استطاع أن يحجز لنفسه مساحة مميزة عبر السكتشات الكوميدية. قدم محتوى يجمع بين خفة الظل وسرعة الإيقاع، لمسة تمثيلية جعلت الكثير ينتظر الجديد باستمرار. أهلا وسهلا بضيفنا من عمان الممثل وصانع المحتوى سالم اليعقوبي.
1: مرحبا وسهلا أستاذ العزيز وحياكم الله، وحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي معكم وشكرا على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف ولطيف على المستمعين.
0: الله يحييك، أنت كوميدي فراح تصنع المحتوى في اللقاء، وأنت معروف عند الجمهور أبو راشد ولا لا؟
1: هي نعم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: حياكم الله.
2: هلا أبو راشد.
1: مرحبا. أنا عاد ما أعرف من منكم طلال ومن خالد.
2: أنا خالد وزميلي طلال.
1: خلاص أنا إذا غلطت بس أنتوا عاد صلحوا لي.
2: يا ريت تغلط عشان نسوي مشاكل على اللايف.
1: الله يعطيكم العافية.
2: شلونك؟
1: والله طيبين طبعا.
2: كيف أهلنا في عمان؟
1: والله يسلموا عليكم، ينتظروك تزورهم إن شاء الله.
2: جوكم حار الحين صح؟
0: صلالة، هذا وقتها الحين صلالة.
1: أيوه هذا وقت صلالة، وقت الخريف. الأجواء حلوة في صلالة في ذا الوقت لغاية شهر 9 إن شاء الله.
0: إن شاء الله تتهنون إن شاء الله يا سالم. والحقيقة يعني الكوميديا رائعة جدا في ذات الوقت، صعب الواحد أكيد يوصل للناس ويأثر فيهم ويضحكهم ويصنع الابتسامة. أنت كيف اكتشفت نفسك أنك قادر على صناعة الابتسامة؟
1: وطبعا هي بداية التمثيل أكيد تكون من المدارس.
0: أيوة.
1: يعني الواحد لازم أن يشارك في المدارس المسارح المدرسية. وبدأت من هناك الخطوة كما يقولوا يعني للكوميديا وللتمثيل، بعدها انتقلت إلى مسرح النادي.
0: ممتاز.
1: خطوة بخطوة وأصبح شغف أن نقدم محتوى جيد كوميدي للجمهور. يعني
0: وصل للناس هذا المحتوى وأثر فيهم؟
1: أكيد يوصل.
0: كيف كيف؟ أن في غيرك كثير يقولون صعب نوصل للناس، صعب نأثر فيهم، الكوميديا في الزمن صارت صعبة، صعب تلقى إنسان يضحك على أي مقطع.
1: بالعكس، لما تكون عندك يعني قصة ومحتوى من المجتمع بنفسه.
0: أيوة.
1: أو قضية من المجتمع بنفسه، فأكيد أنها توصل بأسرع وقت.
0: ممتاز.
1: خاصة أنك أنت تقدم محتوى كوميدي جميل هادف، وبالإضافة أنك تقدم رسالة هادفة مع المحتوى اللي تقدمه، فأكيد أنه بيوصل للناس بسهولة.
0: وهي جزء من شخصيتك يا سالم.
1: والله الحمد لله رب العالمين. أكيد. أكيد يعني الحمد لله رب العالمين.
2: هو كانت أول يا سالم الوصول. نعم. للناس صعب شوي صح؟
1: والله بالعكس، أنا عن نفسي أشوف الأول الوصول أسهل.
2: أول أسهل؟
1: أيوة، لأن حاليا الناس مشغولة كثير.
2: شلون؟
1: عندها التزامات كثيرة، عندها مشاغل كثيرة، يعني أشياء كثيرة تلهيها. أول لا، أول سهلة. الناس الكل كان ينتظر أن يشوف مسلسل في التلفزيون أو يسمع الإذاعة ويشاهد أنه يشوف شيء كوميدي يضحك عليه ويستانس وينبسط مع الأهل والجماعة. حاليا لا، حاليا الجميع مشغول كثير، يعني يمكن يكاد أنه ما يشوف السوشيال ميديا، ما يتابع التلفزيون، ما يتابع المقاطع، فتشوف أنه شوية. أنا حس أن هذه الفترة أصعب. يعني
0: تذكر أول مقطع لك يا سالم؟
1: والله أذكره، كان مقطع مصور أو مقطع أو مسرح؟
0: لا مقطع مصور.
1: مصور. أنا أصلاً معظم مقاطعي في اليوتيوب.
0: أي أول مقطع تذكره، أول تجربة لك؟
1: أيوة، كانت تجربة تقريباً في عام 2000. كنت أقدم للحوادث المرورية. كانت الفترة في هذيك السنوات عندنا كثير حوادث مرورية. وكثير وفيات، فكان معظم المقاطع اللي أقدمها مش كوميدية، كان توعوية. عن نفس الموضوع.
0: يعني بدايتك ما كانت كوميديا؟
1: لا ما كانت كوميديا. كانت توعوية بس فيها لمسة من الكوميديا البسيطة.
0: ممتاز، يعني كان هذه يعني بطاقة تعريف أول شيء للجمهور وبعدين دخلت عليهم في الكوميديا.
1: نعم صحيح.
0: إيه.
1: وكانت معظمها في اليوتيوب أستاذ العزيز.
0: إيه نعم، قبل السناب هذه.
1: أيوة قبل السناب والإنستجرام. إيه. أنا عندي تقريبا ما أكثر من 200 مقطع في اليوتيوب.
0: ما شاء الله، وكلها وكلها ناجحة، حققت انتشار.
1: الحمد لله كلها ناجحة كانت، ولأنها هي كانت يعني قضايا مجتمعية أكثر.
0: أيه.
1: هذه الفترة يعني.
0: أنت كيف تصنع المحتوى؟ كيف تصنع محتوى؟ كيف تجي الفكرة في بالك؟ بعدين كيف تكتبها؟ وكيف تصنعها؟ وكيف تمنتجها؟ وكيف تخرجها؟ وكيف تقدم فيها الفكرة؟
1: يعني شوف، أنت أصلاً على أساس إنك تقدم فكرة لازم الفكرة تكون من ضمن البيئة اللي تعيشها. يعني أيوة. يعني ما ممكن انا اطلع بفكره ما موجوده في مجتمعنا يعني اللي أيوة. موجود حاليا. يعني لازم اجيب موقف صار لي مثلا مع حد من الزملاء، سمعت سالفه حد حكاها، شفتها انا بنفسي، عايشتها، ف او حاليا قضيه ترند ضاربه يعني فيها تداول وانتشار بشكل كبير، نغيرها الى مقطع كوميدي. بس في النهايه لازم تكون المقطع فيه رساله. يعني يعني مثلا الناس جالسة تسمع قصة وفيها حوارات كثيرة يعني ما حد متفق، فاحنا نحاول ان نقدمها بطريقة كوميدية. ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.
2: معاك فريق؟
1: معي نعم فريق
2: مكون.
1: وطبعا انا في
2: مكون من من يعني كم اللي يشتغلون معك في الصناعة ولا في
1: شوف حاليا احنا لما نقدم في اليوتيوب احنا فريق كبير، لكن لما اقدم في الانستا طبعا معظمنا يكون ثلاثة مع مصور او ممكن اثنين مع مصور، لانها اصلا طبعا مدتها دقيقة او دقيقة ونص، لكن في اليوتيوب لا مدتها 30 توصل.
2: ابو راشد متى نعم. بدأت انت نعم. اول ما بدأت لوحدك؟
1: لا بدأت مع فرقة، احنا مجموعة
2: فرقة في المسرح.
1: فرقة في المسرح انتقلت من المسرح إلى تصوير في اليوتيوب.
2: شلون بدأت الفكرة عندكم أو شلون طلعت؟
1: البداية كانت احنا نقدم مثل ما خبرتك مسرح، بعدين انتشرت قضايا مجتمعية وهي القضية الأساسية اللي كانت في هذه السنة اللي هي الحوادث المرورية.
2: وقتها لحظة عشان ناخذها تدريجيا، وقتها أيوة. كان في سوشيال ميديا ولا أنتم بادين قبل السوشيال ميديا؟
1: لا احنا بادين قبل، يعني كان في اليوتيوب منتشر كثير.
2: حلو.
1: يعني السناب والانستا وما موجود، يعني موجود بس ما في انتشار كثير يعني.
2: حلو.
1: الناس كانت تتابع اليوتيوب بشكل كبير.
2: ها يعني انتم حولتوا المسرح الى اليوتيوب.
1: الى اليوتيوب نعم صحيح.
2: صرتوا تصورون عروض لكم.
1: صرنا نصور عروض، نصور مسلسلات كثير، يعني مقاطع كثيرة صورنا في اليوتيوب.
2: وش الفرق بين هذيك الايام يعني نقول قبل 10-15 سنة؟
1: أيوة.
2: والآن
1: والله الفرق كثير. الفترة هذه كانت يعني ما في خبرات أكثر للمصورين،
2: اجتهادات شخصية
1: يعني كان أشياء كثير. حاليا أنت ممكن تصور المقطع بالهاتف يعني.
2: لا أول لما تشوف تصويرك أول تصويرك الحين ما تضحك على أول إنك يعني تقول
1: لا أكيد إنك تضحك يعني بعض الأوقات تقول يا أخي أنا كنت متهور شوية في المقاطع يعني.
2: وش أبرز عمل عندك تتمنى أنك تعيد تصوره الحين؟
1: والله كثير أعمال عندي أنا صورتها اللي هو أصلاً ارتبط باسم أبو راشد.
2: إيه.
1: يعني أنا طبعاً اسم فني هذا بس.
2: إيه.
1: في الحقيقة أنا ما أبو راشد طبعاً.
2: حلو.
1: أبو اليزن.
2: طيب وش اللي جاب أبو راشد في الموضوع؟
1: أبو راشد جابه في أول مقطع صورته. كان دور سكران. مهمل أولاده. تسبب في حادث بوفاة شاب كان خريج من الجامعة ومحصل على وظيفة ففقد حياته بسبب تعاطي
0: المسكرات يعني. نعم. فكانت هذه الفكرة الرئيسية الجانب التوعوي فيها الحفاظ على الأسرة بشكل عام.
1: نعم.
0: وبعدين صحيح. كيف جاك التحول هذا الكبير يعني من مقاطع توعوية للأسرة وللأبناء إلى كوميديا؟
1: أصلاً لأنه إحنا في المسرح كوميديا عندنا.
0: يعني إيه بس أنت بدأت الآن في الجانب التوعي، بدأت الآن انتشرت فيه، بعدين تحولت للكوميديا.
1: أيوة تحولنا، لأن يعني مثل ما كانت الفترة الأولى كانت معظمها نقدمها مقاطع توعوية لمؤسسات حكومية لشرطة عمان السلطانية.
0: أيوة
1: يعني
0: كانت أعمال خاصة يعني أعمال موجهة.
1: أعمال موجهة نعم.
0: أي نعم. وللأصل يعني خط الكوميدي.
1: اللي أصل كوميدي حتى في المسرح كوميدي.
2: هو الظاهر أبو ليزن يعني عارف يدور على أي باب بس عشان يطلعون يظهرون على التلفزيون، أي شيء يجيب تراجدي أي شيء توعوي عطنا، بس أهم شيء نبغى نبان ونظهر. ها
1: هذا في البداية
2: يعني. هذا التكنيك عند ناس كثير.
1: أيوة هذا كان في البداية، بعدها على طول دخلنا للكوميديا انتشرنا بشكل كبير الحمد لله.
0: أنت لك أعمال فنية يا سالم؟
1: نعم أنا إلي طبعا شاركت في مسلسلات في اليوتيوب كثيرة.
0: شلون مسلسلات اليوتيوب؟
1: نقدم مسلسلات رمضانية في اليوتيوب.
0: كيف؟
1: يعني يمكن حلقات

0: كان اجتهاد شخصي
1: يا سالم. 20 هذه شركة انتاج.
2: ايوه احنا اصبحنا يعني عدد كبير من المصورين.
1: شركة هذه نعم شركة، ما هو فريق الانصار. صار أيوة شركة يعني، في انتاج مرئي ومسلسل وفي كتابة نص
2: وفي دعم من بعض المؤسسات الخاصة.
1: ممتاز.
2: دعم قوي.
1: اي نعم. كيف شفت اصداء يعني العمل هذا؟
2: والله لحد الحين الناس تتابعه
1: ما شاء الله. العوائل
2: الخاصة والأسر كثير، عندنا كثير مسلسلات. أنا عندي في
0: أبرزها
2: بس هي معظمها مكتوبة بفرقة شباب عبري للفنون المسرحية.
1: إيه. وش توجهها يعني؟ كوميدي توعوي؟
2: معظمها كانت كوميدي هادف.
1: كوميدي
2: أي هادف. عمل قدمناه لازم فيه رسالة هادفة.
1: ممتاز.
2: أيوة يعني معظم الأعمال اللي قدمناها كانت فيها رسائل هادفة.
1: وليه ما تشارك في التلفزيون؟
2: والله أستاذ العزيز أنا وصلتني دعوة للتلفزيون لكم مسلسل، ولكن الفترة اللي وصلتني فيها كنت أنا في العمل، والعمل كان ما مسموح لي أن أشارك تلفزيوني، فرفضتها بذيك الفترة يعني. ولكن حاليا تفرغت الحمد لله رب العالمين.
0: ليه أنت رفضت أنت؟
2: رفضت يعني المشاركة في هذه الفترة في التلفزيون.
0: ليه؟
2: بسبب العمل.
0: لا بسبب الوظيفة.
2: أيوة الوظيفة اللي أنا كنت فيها ما تسمح لي أن أشارك تلفزيونيا.
0: حلو. والآن تقاعدت أو؟
2: لا أيوة حاليا متفرغ. حتى وصلتني مشاركة من دولة الإمارات لفيلم ونفس أيوة. القصة يعني، فكانت ما
0: كانت أتدرق. عائق لك.
2: كانت عائق نعم.
0: والآن أنت يعني منفتح على الأعمال الفنية لو جاك أيوة. أي
2: أيوة.
0: يعني طلب لأي عمل. بس ما شاء الله إذا كان أنت واصل المرحلة من أنه عندك تيم كبير، فأكيد كيف المشاهدات عندك على اليوتيوب؟
2: لا اليوتيوب مشاهدات كبيرة
0: ما شاء الله.
2: هي كبيرة يعني الحمد لله رب العالمين. بس حاليا أنا طلعت من اليوتيوب إلى الانستا، لأني يعني كانت في كجروب مجموعة
0: هي.
2: بس احنا نصور بأنفسنا لحساباتنا الشخصية اللي هي في الانستجرام في السناب.
0: طيب وهذا الشيء ساعد على الانتشار ولا أنه يعني قلل؟
2: لا أكيد إنه يساعد على الانتشار. بعض شوف يعني الجمهور مختلف، جمهور اليوتيوب مختلف عن جمهور السناب والإنستجرام.
0: إيه.
2: اليوتيوب تحصل إنه الأسر اللي هي تتابع، الأشخاص الكبار في السن، النساء، يفتح التلفزيون تجمع أهلي.
0: إنه يحبون التفاصيل، يدخلون يجلسون يطولون يجلسون التفاصيل.
2: يطولون. أيوة في تفاصيل يعني الحلقة 30 دقيقة 25 دقيقة.
1: اليوتيوب للعائلة يعني.
2: أيوة.
1: والسناب للفرد.
2: والسناب للفرد والإنستجرام. فالناس الإنستجرام يحبوا اللي هو المشهد الكوميدي السريع.
0: أي. يعني المختصر
2: أيوة المختصر يعني.
0: الآن المشاهدات عندك في السوشيال كم وصلت أو المتابعة؟
2: والله بعض المقاطع عندي واصلة المليون، متعدية المليون. بعض المقاطع 800، بعض المقاطع يعني على حسب، معظم المقاطع بالمئات، مئات الآلاف، على حسب يعني على حسب المقطع اللي أقدمه.
0: أغلبية جمهورك من عمان ولا من خارج عمان؟
2: والله جمهوري من عمان ومن الإمارات، ولما تبحث في الانستغرام تكتشف انه عندك جمهور بسيط جدا من السعوديه.
0: وليه؟ ايش ال
2: اكيد منصه الاضواء هي اللي تنشر المقاطع، فالناس لما تبحث في منصه الاضواء يطلع لها المقاطع مالك فتشوفها يعني، لكن معظم جمهوري من السلطنه ومن الامارات لانه بحكم القرب يعني.
0: الامارات بحكم اللكنه؟
2: اللكنة والمكان قريب يعني، ما يبعد 40 دقيقة عن الإمارات.
0: ما له علاقة، السوشيال ميديا فضاء يعني، ممكن يتابعونك من الوطن العربي.
2: ممكن يعني، لكن معظمه احنا يعني المتابعين كذا.
1: يمكن يعني قرب المساحة يعني بين الدولتين. على كل حال اللي يعجبني فيك والله يا سالم، أنت تحمل رسالة من خلال أعمالك الفنية، في قيمة، في مادة. يعني مهم كثير من الفنانين اليوم المشاهير اللي يقدم أكثر فيه من باب الضحك فقط، لكن تتحمل رسالة ومعنى.
2: أكيد أستاذ العزيز، أنت ما ممكن تقدم عمل بدون رسالة وبدون هدف. حاليا الناس تتأثر بصناع المحتوى تأثر
1: طيب
2: كبير.
1: كلام جميل. طيب ما تواجه انتقاد، تنمر، رسائل سلبية من الجمهور، تعليقات؟
2: أنا واجه بس قليل يعني، قليل جدا، لأن الناس حابة عملك.
1: ممتاز يعني المحبين أكثر ما شاء الله.
2: لا الحمد لله المحبين.

0: كثير، فنادرا يعني حصل انا صراحه انتقاد، ما قليل جدا قليل جدا يعني يكاد لا يذكر. لكن في النهايه لو حصلت انتقاد اكيد انك بتستقبله بصدر رحب، لانه دائما الانتقاد يعني ممكن انت اشياء ما منتبه لها فهي تعلمك، يعني ممكن اشياء ملاحظات يعطيك هو انت ما منتبه لها ولو ما شفتها هو يعطيك اياها، بس تقبلها بصدر رحب اكيد يعني.
1: طيب انا معك في انا ابحر معك في نقطه اللي هو طالما انه صار عندك تيم مكون، وانت عارف في بعض الاسماء اللي موجوده في الخليج الان في بعض الاسماء انشهرت من اليوتيوب من خلال اعمالها، تشوف عمل درامي متماسك تصويره يعني على في جوده في لوكشنات كثير للتصوير شغلات الى اخره، ما فكرت توصل لهذا الطموح انك يعني تكون فعلا في عندك يعني اسم ممكن ينتشر فيه؟ وانت عارف ممكن في الامارات وفي البحرين وفي الكويت وفي قطر.
0: اكيد استاذ الانسان يعني لازم يطمح يكون عنده طموح انه يقدم اشياء خارج السلطنة، لكن ممكن بحكم اللهجة يعني اللي موجودة فتكون يعني عائق بسيط.
1: ما في عائق اليوم، انت معنا الان، انت تتكلم في اذاعة الرياض اليوم،
2: في فنانين عمانيين يا سالم شاركوا في اعمال خليجيه.
1: ايه
2: ابراهيم زجالي
0: اكيد
2: معروف، شارك في مسلسلات في الكويت وشارك ايضا جزء من السعوديه.
0: صحيح نعم، ان شاء الله نطمح ان نكون السابق ان ننتشر خارج السلطنه باذن الله.
1: لا باذن الله ما في اكيد، لانه العمل الراقي دائما يوصل.
0: اكيد اكيد ان شاء الله نتمنى باذن الله.
1: طيب ايش القادم لك؟
0: والله القادم حاليا احنا نعد لمسرحيه اسمها 60 دقيقه تعرض حاليا في ان شاء الله في هنا في السلطنه، وحاليا في اعدادها يعني، اما المقاطع طبعا مستمره. وللعلم انا عندي بعض افلام من ضمنهم فيلم المتعوس، تم شارك في مهرجان العين السينمائي.
1: حلو
0: الحمد لله رب العالمين، وحاليا نعد على فيلم جديد باذن الله ان شاء الله يرى النور.
1: ابن المسرح ما يقدر يترك المسرح.
0: لا المسرح هو اصلا لو خيرته بين المسرح وبين المقاطع اللي تصوره بيقول لك انا اريد المسرح.
2: المسرح اي نعم.
1: انت لانه الظاهر يمكن ليه الحراك المسرحي نوعا ما هو بذاك اللي قاعد يلبي الشغف اللي عندك؟
0: لا بالعكس انا اختار المسرح يعني. لانه المسرح يا اخي جمهور مباشر بينك انت وياه. يعني الممثل متى يظهر قيمته؟ في المسرح
1: واضح لانه رده الفعل مباشره
0: على طول يعني، لكن في المقاطع ممكن تعيد المقطع تزيد فكذا توقف.
1: الحراك المسرحي في عمان جيد يا ابو
0: ليزر. جميل الحمد لله، جميل المسرح معنا وجمهور مثقف ويحضر المسرحيات بشكل كبير الحمد لله رب العالمين.
1: ولا وصلت المرحله انت انك تنتقي الاعمال اللي ممكن انت تشارك فيها؟
0: لا اكيد هذا استاذ، انت بعض الاوقات لازم تقدم عمل يعني يليق باسمك يليق بالأشياء اللي كنت تقدمها سابقا، يعني ما ممكن تشارك بأي عمل، لازم تشوف النص اللي موجود، تشوف الفكرة اللي موجودة، تشوف من الممثل اللي معك اللي بيشارك.
1: يعني انت وصلت لمرحلة حتى انتاج الآن المسرحيات؟
0: لا ايوه احنا نفس الفرقة تنتج المسرحيات.
1: حلو، كيف آلية الانتاج عندكم؟
0: طبعا بخصوص المسرح طبعا احنا عندنا مبالغ تدخل باسم الفرقة اللي نعدها حاليا من ضمن المقاطع والشركات اللي موجودة، بناء عليه في طاقم إداري هو اللي يجهز كل شيء للمسرحية من ناحية المسرح والتذاكر والملابس والديكور وأشياء كثيرة، احنا علينا نمثل.
1: والنصوص أنتم اللي تقدمونها؟
0: ايوه عندنا كتاب في النصوص، بس معظم اللي يكتب هو والافكار من الممثلين بنفسهم.
1: اها يعني في ورشه عمل؟
0: هي اكيد في ورشه عمل، بناء عليه النص لازم نقدمه الى وزاره الثقافه
1: ايجاز
0: لاجازه النص، ما ممكن تقدم عمل مسرحي بدون النص ما مجاز يعني.
1: ممتاز، الان العمل الحراك الثقافي في دعم ولا انه تعتمدون على الدخل تذاكر؟
0: والله الدعم قليل لكن اعتماد على التذاكر، اعتماد بعض الأوقات على الشركات اللي تدعم العرض المسرحي، لأن معظم الشركات تشوف من الأسماء اللي موجودة.
2: آه
0: يعني
1: كنجوم.
0: أيوة كنجوم يعني، تبى تشوف من الأسماء اللي موجودة اللي هتقدم العرض المسرحي. يعني هي تبقى نفس الشيء تستفيد يعني من ناحية الإعلانات مالها.
1: طبعا ابو ليز انا الحين احد الاسماء اللي ضروري يكون اسمه موجود.
0: والله الحمد لله انا معي مجموعه كبيره، عادل الجساسي، عبد الله السكيتي، بعض مشهورين يعني في السلطنه، وهو من نفس المنطقه.
1: طيب انت الان بدات تعمل، يعني فكرت انك تعمل سلسله يعني سكتشات موجوده في، تعرف في بعض الناس يعملوا لهم يوميات ومرتبطه ببعض، وخاصه انك انت تبحث عن المحتوى الهادف.
0: أيوة قدمناها هذا سابقا كأعمال يعني لأفكار، مثلا كانت أسرة معظمها وجيران يقدموا مسلسل بأفكار مترابطة، لكن حاليا لا، احنا ممكن نصور في اليوم عملين ننزلهم بين يومين بس مختلفات، الأفكار مختلفات، ما نفس الأفكار يعني، ما فيها تسلسل،
1: ما فيها
0: يعني.
1: وش أكثر تعليق أو رسالة يعني بقت عالقة في ذاكرتك؟
0: والله يعني أنا أكثر تعليق هو لأن أنا أصلاً دوري في اليوتيوب دور شرير.
1: يا شرير.
0: الشخص اللي يعمل المشاكل بين الأثنين أو بين الجيران وهو يطلع منها.
1: أي أوكي.
0: وصلت مرحلة إن حد من الأخوان قدم لنا عزيمة. طبعا المنطقة اللي فيها أنا لمنطقة ثانية قريبة من مسقط، لكن يقول أبو راشد تراك إذا حضرت وكان جدي موجود ممكن يضربي.
1: الله.
0: فأنا قلت له ليش؟ قال هو أنه عالقة شخصية مال أبو راشد اللي هي موجودة في المقاطع، عالقة كأنه يفكرها حقيقة يعني.
1: هذا لأنه يمكن عملك وصل بصدق.
0: لا هو وهذا بالعكس يعني، أنا سعيد إني هو يقول لي ذا الكلام. ليش؟ لأنه الشخصية مالية وصلت للجمهور بشكل جيد يعني، في النهاية الجميع يشوفني يفكر إن نفس شخصية اللي أعملها بالمشاكل والمقالب والقضايا اللي أقدمها في السوشيال ميديا، هذه هو شخصية أبو راشد الحقيقية يعني.
2: أنا ودي تكلمني يا سالم عن الأعمال الفنية العمانية، كيف شايف مستواها اليوم؟ وهل هي تجاوزت حدود عمان؟
0: والله الحمد لله رب العالمين، حاليا في شباب والاخوان يقدموا اعمال جميله، خاصه في المسلسل الماضي رمضان.
2: نعم.
0: عمل جميل جدا يعني، وفكره جميله، وممثلين رائعين اللي شاركوا، والحمد لله رب العالمين. لكن يبقى انه محتاجين انه انتشار اكثر، محتاجين أفكار مختلفة. يعني الأفكار التلفزيونية السادة مختلفة عن الأفكار في السوشيال ميديا. يعني في التلفزيون اللي هو في تقييد للممثل.
1: جيد. آخر يعني قبل ما نختم لقانا، إيش المشروع اللي تتمنى أن يراك الجمهور فيه قريبا؟
0: والله أني أشارك خارج السلطنة، وقدم عمل خارج السلطنة مع ممثلين يعني من خارج السلطنة من دول مجلس التعاون، بحيث أن الانتشار يكون أكثر، الناس تعرفك أكثر وتأخذ تجربة وخبرة من الأخوان اللي موجودين من خارج البلد،
1: ونجي نتصور معك. ها يا نجم.
0: لا خلاص هذه مرحلة عديناها يعني.
1: يلا
2: بإذن الله راح توصل يا سالم، ونشوفك نجم كبير في الساحة الفنية الخليجية
0: بإذن الله. بإذن الله.
2: الله
0: جزاك الله خير أستاذ يا أخي، وشكرا أول شيء على الاستضافة الكريمة.
2: الله يحييك.
0: شكرا لهذه القناة الرائعة، وشكر خاص لكم طبعا وبرنامج تعاليل، وسعيد جدا بهذا اللقاء.
2: الله يحييك. شكرا لضيفنا الممثل وصانع المحتوى الكوميدي الفنان سالم اليعقوبي أبو راشد من عمان. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع. غدا لقاء جديد عند 10:00 ليلا. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد نوفر الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأسبوعية المتجددة في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة نناقش معكم كتابا بعنوان دول رائدة في التعليم لمؤلفته لوسي كريهان. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
2: كالمعتاد نأخذ نبذة عامة عن الكتاب.
3: يكمن هذا الكتاب في التخصص النوعي للمؤلفة، فقد عملت في بداية مسيرتها العملية معلمة لمادتي العلوم وعلم النفس في للمرحلة الثانوية في لندن، ومن ثم انطلقت في رحلة حول العالم ركزت خلالها على البحث العلمي والدراسات التحليلية للسياسات وللمعايير للتعرف إلى أسباب تفوق الأنظمة التعليمية الرائدة حول العالم، وذلك في رسالة الماستر التي حصلت عليها من جامعة كامبريدج البريطانية التي تعد مرجعا عالميا في تطوير سياسات التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية للعديد من الحكومات ومجالس إدارات التعليم في العالم. ملخص الفكرة أن هذا الكتاب يقدم خلاصة رحلة المؤلفة إلى 5 من الدول الرائدة عالميا في قطاع التعليم والتعرف إلى أسباب نجاحها عن طريق الغوص في تاريخ كل دولة وعناصر تجربة النجاح التعليمية وكيفية التعامل مع تحديات تعليم الأطفال ذوي القدرات والمهارات المتنوعة والمنهجيات التي كانت تتبعها كل دولة في توفير بيئة تعليمية جاذبة وممتعة، وكيف كان حتى لأولياء الأمور دور كبير في إنجاح هذه التجارب وفي دعم نجاح أبنائهم في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، إلى جانب الأبعاد النفسية التي ساعدت على توفير بيئة تعليمية متكافئة وعادلة. تحدثت في البداية عن سر النجاح في فنلندا، ووضعت إعداد المعلمين عنوانا فرعيا لهذا النجاح، ومن ثم تحدثت عن سر النجاح التعليم الياباني، ووضعت تطوير سلم التعليم عنوانا فرعيا، وتحدثت عن سر تصدر سنغافورة الدول الرائدة في مجال التعليم، ومن ثم تكلمت عن يعني المبادئ الخمسة للريادة والتميز في تطوير أنظمة التعليم، وتحدثت حتى عن عوامل تأهيل المعلم التي بذلتها سنغافورة في سبيل الحصول على تجربة تعليمية رائدة على مستوى العالم. هذا باختصار شديد عما تحدثت عنه المؤلفة في هذا الكتاب القيم.
2: نبدأ بالحديث حول التجربة التعليمية اليابانية والتي من خلالها حكمت المؤلفة عليها بالنجاح واعتبرتها نموذجا يحتذى.
3: بداية، نظام التعليم في اليابان ينقسم بشكل أساسي إلى 4 مراحل. مرحلة التعليم الابتدائي وتتكون من 6 أعوام، بعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة وتتكون من 3 أعوام، ومن ثم التعليم الثانوي أو المرحلة الثانوية وتتكون من 3 أعوام، والمرحلة الجامعية يعني مكونة من 4 سنوات، أو التعليم المتوسط بعد الجامعية الدرجة المتوسطة مكونة من 2. يبدأ الطالب مسيرة الدراسة بالمرحلة الإلزامية عندما يكمل أعوامه 6 الأولى، يلتحق بإحدى المدارس الابتدائية ويتعلم اللغة اليابانية، العلوم الاجتماعية، الرياضيات، الموسيقى، الفنون، الحرف اليدوية، حتى يتعلم التدبير المنزلي والتربية البدنية، ويحضر الطالب أسبوعيا درسا عن التربية الأخلاقية. وتعد التربية الأخلاقية جزءا رئيسا من نظام التعليم في اليابان، الذي يهدف هذا النظام إلى إنتاج طالب متكامل من جميع الجوانب. وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة المتوسطة ويقوم بنفس دراسة المواد التي تحدثنا عنها، ولكن بشكل أكبر، حيث يضاف إليها اللغة الإنجليزية، الرحلات الميدانية، النوادي الصيفية، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي التي يعد فيها الطالب بشكل صارم وحاسم للذهاب إلى التعليم العالي، سواء كان التعليم الجامعي أو المتوسط. أهم خصائص نظام التعليم في اليابان، الخاصية الأولى أنه يستمد نظام التربوي من طبيعة مجتمعه وروح أمته واحتياجات وطنه، ولا يستورد النماذج التربوية الخارجية. وتقول المؤلفة أيضا أن نظام التعليم الياباني يستمد نهضته الحالية أو الحديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده المتأصلة والقائمة بالفعل، ولم يدمرها أو يهملها بدعوى القدم أو التقليد. الخاصية الثالثة أن التعليم في اليابان خدمة وطنية عامة وواجبا قوميا يتجاوز جهد أي فرد أو فئة، وأنه في المناهج والمقررات والتوجيهات يمثل عامل التوحيد الأهم لعقل الأمة وضميرها منذ مراحل التعليم الابتدائي، فلا يسمح فيه بتعددية المناهج أو حتى بالفلسفة التربوية. الخاصية الرابعة يعني تقول المؤلفة أن اليابان لم تأخذ بالنزاعات الليبرالية والسيكولوجية الغربية، بل ظلت متمسكة بنظام الانضباط الموحد في الفكر والسلوك رغم الضغط المعاكس الذي تلاقيه من الاحتلال الأمريكي ورغم الانتقادات الغربية لها. أما في الخاصية

0: الشخصية الخامسة، فتقول نقطة القوة الأساسية في النظام الياباني ليست في جامعاته ولكن في معاهده التقنية المتوسطة بعد المرحلة الثانوية، وتقول هي العمود الفقري لنظام التعليم في اليابان، وأن الممارسات العملية والتدريبية يعني أهم وأبرز واجبات الشباب الياباني منذ طفولته، حيث يقوم بتنظيف الصف والمدرسة إلى ما بعد تخرجه عندما يبدأ من برامج التدريب الوظيفي. الخاصية السادسة، تقول المؤلفة أن اليابان استطاعت أن تجمع بين شعبية التعليم وبين الأرستقراطيته العلمية الفكرية، وقالت بأن التعليم يعني أتيح للجميع في قاعدة الهرم التربوي، وذلك لتزويد الأمة بالأيدي العاملة المتعلمة، ولكن في مستوى القمة اقتصر على العقلية أو على الفئة المتميزة عقليا والمتفوقة في المواهب، وذلك لتخريج القادة القادرين على مواجهة التحديات. أيضا من الخاصيات أو الخاصية السابعة، تقول أن اليابان لم تنبهر باللغات الأجنبية، وحسمت المعركة اللغة تعليميا وحياتيا منذ البداية. تقول المؤلفة لا يمكن لأمة أن تبدع علميا إلا بلغتها الأم، وقالت بأن لا يستمع العالم لأمة تتحدث بلغة غيرها. والخاصية الأخيرة، قالت أن وفق النظام التربوي الياباني يعني استطاع التوفيق ما بين مركزية التوجيه ولا مركزية التنفيذ، وذلك في معادلة متوازنة.
1: طبعا من الصعب إسقاط التجربة كاملة على مجتمع آخر لاختلافات وفروقات كثيرة، لكن ألاحظ أنه كثير من الدول تأخذ جزء من هذه التجربة حتى في عدد السنوات أو تقسيمها.
0: نعم، وهذه شبه موحدة عالميا بالمناسبة.
1: نعم، نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولازال حديثنا في كتاب دول رائدة في التعليم للمؤلفة لوسي كريهان. بعد ذلك، بعد هذه التجربة اليابانية، تحدثت المؤلفة عن تجربة سنغافورة، والتي اعتبرتها بحسب رأيها من الدول الرائدة في التعليم.
1: نعم، وهي تتصدر الدول الرائدة في تطور التعليم، وتقول بأن نظام التعليم في سنغافورة باختلاف أنواعه، سواء كان التعليم الخاص أو الحكومي أو الدولي، يمتلك خيارات متعددة ومرنة في كل مراحله، بدءا من الحضانة والمرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية وما بعدها. فهو يهدف إلى بناء شخصية قوية للطفل وينمي مهاراته الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج أكاديمية جيدة، ويعود حتى على الطلاب بالوظائف المرموقة بعد تخرجهم. وثمة ملامح وخصائص للنظام التعليمي في سنغافورة كتلك التي تحدثنا عنها في اليابان. أهم ملمح من الملامح يعني اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها. تقول بأن المسؤولين في سنغافورة عملوا على هدف أساسي أسهم في إرساء قواعد جيدة للتعليم حتى أصبح من أفضل نظم التعليم عالميا، وهذا الهدف يتمحور في اكتشاف مواهب كل طالب على حدة، ثم يتم اختيار برنامج تعليمي له يهدف إلى تنمية هذه الموهبة للوصول إلى ذروتها، وخلق حلقة من الشغف والحب تظل ملازمة للطلاب طوال حياتهم، وذلك لتطوير مواهبهم. وفي هذه المسألة يلعب الآباء دورا عظيما في متابعة أطفالهم في مرحلة ما قبل الدراسة، والتعرف إلى ميولهم واهتمامهم في تلك المرحلة، وبناء عليها تختار المدرسة المناسبة التي تساعدهم على تنمية المهارات. الخاصية الثانية يعني حرية اختيار الطالب لدراسة ما يريد، يعني يلتحق الأطفال بالمرحلة الابتدائية في عمر السابعة أو في سن السابعة، يتعلمون خلالها مبادئ الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويركزون على تنمية مهاراتهم في لغتهم الأم، ويقضي خلالها الطفل 6 سنوات في المرحلة الابتدائية، يلتحق

0: وبعدها مباشرة بالمرحلة المتوسطة. وبعد انتهاء المرحلة المتوسطة يكون الطالب له مطلق الحرية في الاختيار ما بين المدارس العليا الثانوية الحكومية أو الخاصة أو البرامج التعليمية الأخرى. فهنا حرية الطالب ليختار ما يريد وما يوافق اهتماماته، وبذلك يكون الطالب يدرس ما يحب وما يقع ضمن اهتماماته. وحتى بعد هذه المرحلة في التعليم بعد الثانوي ينقسم إلى الجامعة والمعاهد التقنية والفنية. الخاصية الثالثة هو الاهتمام بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتم مدرسين ذوي كفاءات وقدرات خاصة داخل كل مدرسة للاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تقدم هذه المدارس تسهيلات ونظاما تعليميا مناسبا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. كذلك يعني ونقطة في غاية الأهمية في الخاصية الرابعة، وهو تنمية مهارات التفكير النقدي. وتعد تجربة سنغافورة في تنمية مهارات التفكير النقدي أنموذجا ينبغي التوقف عنده، حيث أصبح تعليم التفكير ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتطويره وهدفا أساسيا من أهدافه. وقد قامت سنغافورة يعني في هذا الجانب بوضع خطط للتعلم مهارات التفكير، مما يعني تبلورت اتجاهات تربوية كثيرة واستحدثت استراتيجيات تعليمية فقط لتعليم التفكير النقدي وتنمية مهاراته. الخاصية الخامسة هو تطوير نظام التعليم العالي. فنظام التعليم في سنغافورة متقدم للغاية ولكنه انتقائي لدرجة كبيرة، حيث أن أقل من 25% من الطلبة يستطيعون الوصول إلى الجامعة. كما أن الميزتين الأساسيتين للتعليم العالي في سنغافورة هما الانتقاء والجودة، حيث أن الانضمام إلى الجامعة يعني يخضع لانتقاء عالي، يضاف إلى أن الجامعات السنغافورية مصنفة من أفضل الجامعات في آسيا والعالم. وفي الجهة الأخرى هذه الجامعات التي لا تقبل إلا 25% من طلاب سنغافورة تجذب عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في مختلف التخصصات الجامعية. هذا باختصار ما يميز التجربة السنغافورية في التعليم عن سواها.
1: ونلاحظ أنها تجربة طويلة الأمد، يعني ليس بالضرورة أن تخرج نتائجها مبكرا، فيعني حتى تصل إلى هذا المستوى. وهذه المشكلة في المجتمعات العربية أن المسؤولين في التعليم يستعجلون النتائج، بينما حتى تضع تجربة وتستطيع أن تقيس نتائجها تحتاج إلى عقود من الزمن.
0: نعم، ليست من بالسهولة بمكان. وعندما تضع برامج تعليمية جديدة تناسب، وعندما تكون هذه البرامج من رحم البيئة المجتمعية ومخرجات هذه البرامج ليست يعني لا أظن في عام ولا عامين.
1: نعم، طيب، يعني الكاتبة وصلت إلى أنه هناك خمس مبادئ مهمة للريادة في تطوير أنظمة التعليم يمكن أن تستفيد منها حتى تلك الدول التي يصنف فيها التعليم على أنه منخفض.
0: المبدأ الأول تقول تأهيل الطلاب وإعدادهم لتحقيق أفضل نتائج للتحصيل الدراسي، وكذلك يجب أن تراعي الأنظمة التعليمية حال المهارات الأساسية في السنوات الأولى للتعليم قبل الانضمام إلى صفوف التعليم الرسمي. وضربت مثلا قالت بأن في فنلندا وسنغافورة وشنغهاي يعني لا يبدأ الأطفال الالتحاق بصفوف التعليم الرسمي قبل سن السابعة، ولكن في كندا واليابان يلتحقون في سن السابعة. فقالت لا يعتمد النظام التعليمي قبل الرسمي على اجتياز الأطفال لأي اختبارات دراسية في هذه السن. المبدأ الثاني هو تقول تصميم المناهج الدراسية لغرض التطبيق العملي، ويبنى السياق التعليمي في هذه الحالة على أساس التحفيز والإبداع. وقالت يجب أن تركز المناهج الدراسية على تحديد المفاهيم ونواتج التعليم، لذلك التطبيق غاية في الأهمية، وهو ما تهمله كثير من الدول. فعندما تصمم المناهج الدراسية بناء على التطبيق أو النظرية والتطبيق سوف يتعلم الطالب أفضل من النظرية. وحتى قالت أن المنهج الدراسي الوطني يجب أن يحتوي على موضوعات دون التعمق في التفاصيل مثلا، ويجب أن يحتوي على الحد الأقصى من الشرح الوافي لمجموعات المفاهيم والأفكار، وكذلك حتى الأسلوب التنظيم الأفكار التي يجب أن يعني ابتكار المعلم.

0: تعلم لعدد من التطبيقات العملية التي لا توجد في المناهج. المبدأ الثالث هو تشجيع الطلاب لخوض التحديات بدلا من تحفيزهم لاجتياز الاختبارات الدراسية. وكذلك قالت في المبدأ الرابع مثلا يعني إعداد وتأهيل المعلم لتصميم المناهج الدراسية والمشاركة في صنع السياسات. المبدأ الخامس هو تطبيق نظام المكافآت لدعم المدارس المتميزة، وذلك بدلا من نظام العقوبات. وقالت بأن في الخلاصة تقول بأن التعليم يمتلك قدرات هائلة لتنمية المواهب ولتحفيز الشغف وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتوفير حتى مناخ ملائم لإعداد قادة الغد ليكونوا يعني مبدعين ومبتكرين وصالحين. وتقول كما أن الأنظمة التعليمية أيضا تمتلك قدرات تخريبية هائلة عندما تركز على إقصاء الطلاب وعلى المعلمين غير المتفوقين علميا وتحد من قدراتهم حينما لا توفر فرصا مكافئة لبناء المعارف والمهارات الأساسية حول المفاهيم الدراسية قبل الخوض في غمار التعليم الرسمي. فهذا باختصار المبادئ الخمسة لتطوير أي نظام تعليمي.
1: نعم، إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب دول رائدة في التعليم، أسرار نجاح الدول المتفوقة في التعليم حول العالم، للمؤلفة لوسي كريهان. شكرا لطيب متابعتكم، كما أشكر زميلي مسجل هذه الحلقة محمد العبود. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2020.

0: 16 محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط، تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. في ناس يحبون التصغير في كلامهم، يقولون مثلا ركبت سييرتي ورحت لمطيعم وطلبت لي كبيدة وجبينة وهكذا. الشاعر صفي الدين الحلي كتب قصيدة صغر فيها يمكن 99% من ألفاظها، أقرأها عليكم الآن بعد ما قريتها بيني وبين نفسي أكثر من مرة عشان أمرن لساني عليها. فالله يعين لساني ويعين آذانكم على حروف الياء اللي ما خلت كلمة إلا دخلتها، وأذهانكم اللي بتتعب في فهم معاني الكلمات المصغرة مثل ما أنا قبلكم تعبت. لكن اللي تفهمونه فهموه، واللي ما تفهمونه مشوه. خل نسمع. نقيط من مسيك في رويد، خويلك أم وشيم في خديدي، وذياك اللويمع في الضحية، وجيهك أم قمير في سعيدي، وجيه شويد فيه شكيل، أدق معينيات من خويدي، ظبي بل صبي في قبي، مريهيب السطيوة كالأسيدي، معيشيق الحريكة والمحيا، مميشيق السويلف والقديد، معيسيل اللمي له ثغير، رويقته خمير في شهيد، ظبي في مقيلته نبيل، مويقعه أفيلاذ الكبيد، شويمي اللفيض فما أحيلا، عذيب قويل هيلي يا سويدي، تريكي اللحيض له جسيم، تريف لمسه لين الزبيد، مجيديل القديد له خصير، يجاذبه كفيل كالطويد، فويق سليته ليفيرتيه، لييل من فويحمه الجعيد، رويدك يا بني فلي قليب، مسيليب النجيدة والجليد، جفين من هجيرك في سهير، أطيول من مطيلك للوعيد، ولست حويذرا لصريف دهري، رويب حويدث يضني جسيدي، صريف الدهر يعجز عن عبيد، سنيد ظهيره نجل السنيد، نزلت جويره فقضى حقيقي، وصار جوينبي ورعى عهيدي، وراش جنيحي وحما ظهيري، وزاد حريمتي وبنى مجيدي، وحن على كسير من قليبي كما حن الأبي على الوليد، نظرت حويسديه وهم نويس، منيظرهم سميعك بالمعيد، دوينك يا أهيل الجود مني نظيما في وصيفك كالعقيد، أحيسن من قصيد من قبيلي، وأسبق من نظيم من بعيدي، أريشق من غزيلهم مديحي، وأحلى من هزيلهم جديدي، حسيب مكينتي وعلى قديري، ووسع طويقتي وقوى جهيدي. أنا قلت لكم الله يعين لساني وآذانكم وذهني وأذهانكم، لكن أتوقع الشاعر قبل أن تعب كثير في كتابة هالقصيدة، والشعر بشكل عام متعب للي يكتبه، فكيف إذا كتب بهذه الطريقة العجيبة. وبكذا نكون وصلنا للختام. إن شاء الله أن الحلقة عجبتكم وأمتعتكم. نلقاكم في حلقة قادمة مع طرائف الشعراء. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي. فمعنا الله.
0: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
1: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. ألا هبي بصحنك فاصبحي نائمة،

تعود الحرب بينهما، فاحتكموا إلى عمرو بن المنذر بن ماء السماء صاحب الحيرة الذي عرف بشدته وقوته، وأمه هند بنة الحارث ابن عمرو المقصور ابن آكل المرار، وهي عمة امرئ القيس بن حجر بن الحارث. حضر عمرو بن كلثوم عن تغلب، والحارث بن حلزة عن بكر، وكان شيخا كبيرا أصاب جلده المرض، فكان عمرو بن كلثوم مقربا، فذكر شيئا من معلقته الشهيرة المليئة بالفخر والمديح لنفسه وقومه، متجاوزا في بعضها مقام الملك. ثم أجاب الحارث بن حلزة من وراء ستر معلقته التي فيها من الحجة والأدب وحسن الخطاب، ما جعل عمرو بن هند يزيل الستر ويقربه ولا يلزم البكريين بشيء، فخرج عمرو بن كلثوم مغضبا. وفي أحد الأيام قال عمرو بن هند لجلسائه: هل تعلمون أن أحدا من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي؟ قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي، فإن أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل، وزوجها كلثوم، وابنها عمرو. فسكت على ما في نفسه، وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويأمر أن تزور أمه ليلى، أمه هندة. فقدم عمرو بن كلثوم في فرسان من بني تغلب، ومعه أمه ليلى بنت مهلهل، فنزل على شاطئ الفرات، وبلغ عمرو بن هند قدومه، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات، وأرسل إلى وجوه أهل مملكته، فصنع لهم طعاما، ثم دعا الناس إليه، فقرب إليهم الطعام على باب السرادق، وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق، ولأمه هند قبة في جانب السرادق، وليلى أم عمرو بن كلثوم معها في القبة. وقد قال لأمه هند: إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبقى إلا الطرف، فنحي خدمك عنك، فإذا دنا الطرف فاستخدمي ليلى ومريها فلتناولك الشيء بعد الشيء. ففعلت هند ما أمرها به ابنها، فلما استدعي الطرف قالت هند لليلى: ناوليني هذا الطبق. فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فألحت عليها، فقالت ليلى: واذ الله يا آل تغلب. فسمع ولدها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه والقوم يشربون، فعرف عمرو بن هند الشر في وجهه، فثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلق في السرادق وليس هناك سيف غيره، فأخذه ثم ضرب به رأسه فقتله، وخرج فنادى: يا آل تغلب. فانتهبوا ماله وخيله وسبوا النساء وساروا. فصارت العرب تضرب في ذلك مثلا فتقول: أفتك من عمرو بن كلثوم. قال في بعض معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. أبا هند فلا تعجل علي، أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه.

مندة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات ننفي الموعدين، وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم الرحانا يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثقالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القرى أن تشتمونا، قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا، نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا، كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا، وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا، ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاظ نمنع من يلينا. نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقونا، كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا، كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طولينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا، نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين، بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا، وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببين، برأس من بني جشم ابن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولته عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة ابن سيف أباح لنا حصون المجد دينا، ورثت مهلهلا والخير منه زهير النعم ذخر الذاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين، وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي الملتجين. ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا، متى نعقد قرينتنا بحبل تجذ الحبل أو تقص القرينا. ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا، ونحن غداة أوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين، ونحن الحابسون بذي أراضى تسف الجلة الخور الدرينا، ونحن الحاكمون إذا أطعنا، ونحن العازمون إذا عصينا، ونحن التاركون لما سخطنا، ونحن الآخذون لما رضينا.

0: شكراً لحسن إصغائكم وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال،
1: قرية الحبلة، حكاية صمود وعزيمة.
2: في أعالي جبال عسير، كانت قرية الحبلة جالسة على حافة جبل شاهق، كأنها عش نسر متشبث بالصخر. قرية قديمة عمرها مئات السنين، أهلها اختاروا العزلة على الخوف وحولوا الجبال إلى أسوار، حتى صار الوصول لها في الماضي مغامرة ما يقدر عليها إلا أهلها. وعلى الرغم من العزلة وقسوة الحياة هناك، إلا أن القرية تنبض بالدفء، وأهلها كانوا يعيشون حياة الرضا والكفاح بالبساطة والاعتماد على النفس. الجيران تعرف بعضها البعض، والأطفال يركضون بين البيوت الحجرية المتقاربة، والأرض تزرع باللي يتيسر من المحاصيل.
1: كان النزول من الجبل أسهل من الصعود، أما الرجوع للقرية فهو امتحان حقيقي للصبر، وما يقوى عليه إلا أصحاب القلوب الشجاعة. ما في طريق معبد ولا درب واسع، بس الحبال تدل من أعلى الجبل لين أسفله. تخيل المشهد، يمسك الرجال بالحبل بيديه الثنتين وحامل قوت يومه، وينزل عشرات الأمتار بين الصخور متوكل على الله، وأم تنتظر أبنائها عند البيوت الحجرية تراقبهم وهم يصعدون من الوادي كأنهم طيور تعرف طريق عشاشها. ومع كل هذه المشقة والمعاناة، إلا أن أهل الحبلة أحبوا الحياة في هذا الجبل، حتى صار الحبل جزء من تفاصيل يومهم، وعشان كذا سموا الحبلة بهذا الاسم.
2: يقول كبار السن إن أهل الحبلة ما اختاروا هذا المكان عبث. في زمن كثرت فيه النزاعات والغزوات، قاموا يبحثوا عن مكان يكون صعب الوصول إليه، فشافوا في هذا الموقع حصن طبيعي يحميهم، وهناك بنوا بيوتهم الحجرية الصغيرة وزرعوا مدرجاتهم الزراعية. صارت العزلة وطن، وصار الصخر حياة. كان الراعي إذا جلس يستريح على صخرة في القرية، ترك عليها نقش يخلد وجوده، وحتى المسافر إذا مر ترك علامة. وبين هذه الصخور يتسابق الأطفال ويسألون آبائهم عن معنى هذه النقوش. ومع مرور السنين، اختلطت الحقيقة بالأساطير، وصارت بعض النقوش مرتبطة بحكايات قوافل قديمة وفرسان مروا بين الجبال واختفوا مع الزمن.
1: دارت الأيام وتغير الزمن، وبدت البيوت الحجرية تفضى من أهلها شوي شوي، بعد ما وصلت مشاريع التنمية والطرق الحديثة، وصارت الحياة بالقرية صعبة مقارنة بالحياة الجديدة. وانتقل سكان الحبلة إلى مساكن جديدة مع إنشاء التلفريك، تغير المشهد في القرية تماماً. ما كان رحلة شاقة عبر الحبال، صار نزهة هادئة فوق الجبال، يستمتع الزوار بمشهد الوديان والسحب اللي كانت يوم جزء من معاناة هذه القرية. صارت الحبل اليوم تشهد على زمنين، زمن الحبال والتحدي، وزمن الراحة والتطور. وبين بيوتها الحجرية القديمة تروي حكايات رجال ونساء صنعوا حياتهم على حافة الهاوية، وأثبتوا إن الإنسان إذا أحب أرضه خلاها وطن يزهر بالحياة.
3: المرشد السياحي الأستاذ عبد الله سعيد السعرة.
4: بالنسبة لمنتزه الحبلة، أول شيء هو يقع في الجنوب الشرقي لمدينة أبها، ويبعد عن مدينة أبا قرابة 50 دقيقة، ومن محافظة أحد الفيدة اللي هو يتبع لها تقريبا 30 دقيقة. بالنسبة للحياة الأهالي انعكست طبيعتهم بطبيعة الجبال اللي كانوا عايشين فيها. نلاحظ أن بيوتهم كانت طبيعتها وأغلبها من الحجر لأنهم في جبال ولا عندهم أي شيء للحجارة، فكانت بيوتهم أغلبها من

0: بالنسبة لمنتزه الحبلة بالذات هي عبارة عن قرية كانوا يسمونها القرية المعلقة لأنها وسط الوادي في وسط الحبلة نفسها، بعيدة وصعبة النزول والصعود، وكانوا ينزلون لها عن طريق الحبال في تضاريس وعرة جدا جدا. تقريبا في عام في عهد الفيصل رحمة الله عليه تقريبا عام 1970 أمر ببناء قرية الملك فيصل الخيرية، وبعد وفاته قاموا بإخراجهم من القرية لصعوبة الوصول لهم ولصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات الاقتصادية لهم، وصعدهم إلى القرية هذه وأعطوهم إسكان في القرية هذه. القرية هذه الآن أصبحت قرية سياحية من الدرجة الأولى في منطقة عسير. مساحة القرية تقريبا 65 ألف متر مربع. هي قرية سياحية تراثية تابعة لمركز الواديين في محافظة أحتف، ارتفاع عن سطح البحر تقريبا 2000 فوق سطح البحر، وإداريا هي تتبع مركز الواديين بمحافظة أحد وفيدة. عدد سكان أكثر من 30 ألف نسمة يتوزعون على أكثر من 50 قرية. ولعل سبب التسمية بالنسبة لتسمية الحبلة هي تعود إلى نزولهم النزول الوحيد عن طريق الحبال.
1: بين الحقيقة والأسطورة شنو أصل النقوش وإلى ماذا كانت تشير؟
0: بالنسبة للنقوش، حنا كفرق هايكينج وكمرشدين سياحيين حنا وصلنا إلى أماكن جبلية ووجدنا فيها نقوش حقيقة، يعني أخذنا معنا بعض الخبراء وأفادوا أنها تقريبا عمر النقوش أكثر من 2000 سنة من الآن. يرجح أن تكون كتابات ثمودية كما في العلا وفي الأردن، وأيضا بعض الكتابات هي عبارة عن الخط المسند الجبلي، وهي عبارة عن دلائل تشير إلى وجود الممالك القديمة منها سبأ وحمير ومملكة معين، وهذه تعود إلى يعني آلاف السنوات.
2: ما مدى صعوبة الانتقال من القرية بعد ما كانت وطن وحياة لسنين طويلة؟
0: والله أنا جربت قبل 40 سنة ونزلت مع الطريق نفس الطريق اللي نزلوا معه تقريبا أكثر من 45 سنة. أنا نزلتها مرتين، صراحة خطورة عالية جدا. تخيلي أنك تنزلي مع منحدر عالي جدا بالحبال وسط أنفاق وسط دهاليز وسط، يعني خطورة جدا جدا. لما شافت الحكومة أحوالهم بالشكل هذا أمر الملك فيصل رحمة الله عليه بإخراجهم إلى قرية الملك فيصل الخيرية في الواديين، وهم عايشين فيها إلى الآن.
1: الحبلة، القرية المعلقة، وهي أحدى الوجهات السياحية في منطقة عسير، وهذه أبرز أرقامها وحقائقها. تقع القرية على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، وتتدلى أسفل جرف صخري ينحدر إلى 300 متر تقريباً. أما تاريخ تأسيسها فيرجع إلى أكثر من 400 سنة. تبعد 55 كيلومتر جنوب شرق مدينة أبها و40 كيلومتر عن مدينة خميس مشيط. الرحلة بالتلفريك عشان توصل لها تستغرق قرابة 13 دقيقة في النزول وتزيد 3 دقائق في رحلة الصعود.
2: انتهت حلقتنا،
1: نلقاكم على خير.
3: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحاً عسكرياً نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سراً من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب. مرت السنين وودعت القشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. تدرون ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة القشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: نسي مصطبح.
1: كان معكم هذا الصباح من الهندسة الإذاعية عبد الله الهمش.
0: ومن الإعداد علي غرايبة.
1: من التقديم تهاني عبد الله وعبد المحسن الحارثي.

0: عزيزي المستمع، عزيزي صديق الصباح، من الناس من يستيقظ في الصباح الباكر، ومنهم من يستيقظ في مثل هذا الوقت، ومنهم من يستيقظ أيضا ما بعد هذا الوقت. منهم من يحلم أحلاما سعيدة، ومنهم من يحلم أحلاما مزعجة. نتمنى أن تكون أحلامك كلها سعيدة. بالنسبة هناك موضوع التخيل يأتي في الدرجة الثانية بعد الأحلام. لدينا موضوع عن التخيل يقول أنه في الماضي كنا نعيب الاستغراق في الخيال، أما الآن فقد أصبح الخيال من أحدث الوسائل في علاج الآلام.
1: بدأت فكرة العلاج بالتخيل في أمريكا في الثلاثينات، عندما اكتشف الدكتور إدموند جيكوبسون أنه إذا تخيل الإنسان نفسه يقوم بأداء عمل معين، كان يرفع مثلا صندوقا ثقيلا على ذراعه، فإن عضلات هذا الذراع تظهر نشاطا كهربائيا أشد قوة.
0: تصور عزيزي المستمع، إذا تخيلت أنك تصعد سلالم كثيرة، أو أنك تجري مسافة طويلة وأنت راقد في مكانك في حالة الاسترخاء، فإن نسبة مادتي البرولاكتين والهيدروكورتيزون المرتبطتين بالإجهاد النفسي والقلق واليأس تقل كثيرا كلما تخيلت أنك تقترب من الدرجة النهائية.

0: هي من السلالم أو تقترب من نهاية المسافة التي تجريها.
1: بالطبع، قد يتساءل البعض عن كيفية حدوث هذا التخيل الإيجابي، لذلك نقول لابد أولا أن تبحث عزيزي المستمع عن مكان هادئ لتجلس فيه وتتخذ وضعا مريحا، ولابد أن تكون ملابسك مريحة.
0: أيضا خذ نفسا عميقا واحبس الهواء في صدرك 10 ثواني، ثم دعه يخرج زفيرا. كرر هذه العملية عدة مرات قبل أن تعود إلى تنفسك العادي.
1: تخيل أن جسمك يبطئ من حركته مع كل نفس تستنشقه.
0: تخيل أن الضوضاء الخارجية والأفكار التي تدور في عقلك تختفي بالتدريج، وتذكر حدثا سعيدا في ماضيك، وحاول أن تعيش لحظات هذا الحدث من جديد بكل ما فيها من أصوات وحركات وروائح ومشاعر، واستمتع بهذا الشعور قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية التي تستهدف إرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم.
1: لا تستغرب عزيزي صديق الأربعاء مما نقول، فقد ثبت بالفعل أن للخيال أثرا كبيرا في علاج كثير من الأمراض، بما يرسله من رسائل عقلية تأمر الخلايا بالشفاء بإذن الله.
0: لقد ثبت فعلا أن التخيل العقلي يؤدي إلى زيادة عدد كرات الدم البيضاء التي تقاتل الفيروسات والأمراض، وله أثر كبير في القضاء على الصداع وآلام الجيوب الأنفية.

ودعت حبي فارتمى قلبي يعذبه حنيني، ومللت نفسي والهوى روح تناغيه عيوني، وذرفت دمعا لم تزل تدمي حرارته جفوني، وكتمت في قلبي جراحات تحركها شجوني، فترن في أذني بنجوى لا تصدقها ظنوني.

حسبي حسبي وقد طال انتظاري في الهوى نغمي الحزين. كم سرت منهوك القوى شوقا لقلب مستهين، وسعيت لا ألوي على شيء سوى هجر ضنين.

0: في الواقع لدي خبر سيسر الكثير من القاطنين في المناطق التي تزداد حرارتها صيفا. الخبر يقول يؤدي ركوب السيارة في الشمس صيفا إلى رفع درجة الحرارة داخلها، بحيث يصبح ركوبها عملية غير ممتعة. ولعلاج هذه المشكلات ابتكر أحد المهندسين الأمريكيين مروحة تعمل بالطاقة الشمسية، تقوم بطرد الهواء الساخن من داخل السيارة، بحيث يمكن ترك السيارة في الشمس أي عدد من الساعات دون أن تتراكم الحرارة بداخلها.
1: يتم تركيب الجهاز على الزجاج الخلفي، بحيث تقوم الخلية الشمسية بتحويل الأشعة الضوئية إلى طاقة كهربائية لتغذية محرك المروحة، ويقوم الجهاز بتجديد هواء السيارة 4 مرات في الساعة الواحدة.

0: أعزائي، التنقل من مكان إلى آخر، هذا عنوان كتاب جديد صدر في المكتبة الفرنسية لمؤلفه نيكولاس ديلبانكو، وهو من كتب أدب الرحلات، وقد ضمنه المؤلف الكثير من الوصف لعدة مدن لأماكن قام بزيارتها خلال حياته المليئة بالترحال والأسفار. ولكن المؤلف يخص منطقة جنوب فرنسا التي عشقها بالمديح والإسهاب في وصف روعتها.
1: في نهاية روايته يقول المؤلف إنه كلما اعتزم السفر أو القيام برحلة يحلم دائما بالعودة إلى هذه المنطقة، وأكد على أن الإنسان من الممكن أن يقع في غرام جبل بعينه أو نهر أو مدينة ويشعر بالألفة تجاهها. هذا المفهوم سبق أن أكده عدد من الكتاب والرسامين من قبل، كالروائي الأمريكي كينان رولينج والرسام فان غوخ وغيرهم.

أحببتها، أحببتها وظننت أن لقلبها نبضا كقلبي لا تقيده الضلوع. أحببتها وإذا بها قلب بلا نبض، سراب خادع ظمأ وجوع. فتركتها، فتركتها لكن قلبي لم يزل طفلا يعاوده الحنين إلى الرجوع. وإذا مررت، وكم مررت ببيتها، تبكي الخطى مني وترتعد الدموع.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاءات الشعر يحل لنا في منتجعاته أن نقف على شواطئ الغزل لنستمتع بتجليات الشعراء وامتزاجها بنسائم الشوق ونبل اللقاء. فأهلا بكم إلى عقود الجمال.

0: يقول الشاعر الأستاذ فاروق شوشة في مقدمة كتابه أحلى 20 قصيدة حب:
1: كثيرا ما كنت أتوقف في أثناء البحث في كنوز لغتنا الجميلة أمام نص شعري فاتن لشاعر عربي عاشق ينطق بصدق العاطفة والشعور وجمال التعبير والتصوير والأداء. إن شعرنا العربي على امتداد قرون متطاولة حافل بالكنوز الثمينة والدرر الكامنة تنتظر دائما من يجلوها ويعرضها مشرقة وضيئة نابضة بالحس الحضاري والوجدان الإنساني اللذين اتسمت بهما خلال هذه المسيرة الطويلة الممتلئة.
0: إن في تجربة الشعر الغزلي ملامح وصورا تلفت نظر المتلقي الراصد والقارئ المتذوق، من ذلك ما نشهده في شعر عمر بن أبي ربيعة من أسلوب الحوار والحديث عن نفسه مما يسمى بالنرجسية، فهو لا يسرد تواجده سردا عابرا، وإنما يتفنن في البوح ويحسن نظمه ليلفت نظر المخاطب ويستقطب اهتمامه حتى في التجارب الصادقة العميقة.
1: ونرى عمر بن أبي ربيعة يزين لوحاته الغزلية بالوصف للجمال الظاهر في شخص المحبوب فيقول: والزعفران على ترائبها شرق به اللبات والنحر، وزبرجد ومن الجمان به سلس النظام كأنه جمر، وبدائد المرجان في قرن والدر والياقوت والشدر.
0: وفي صياغة أطراف الحوار ينسج عمر بن أبي ربيعة أحداثه بين أطراف الحوار، فيقول في إحدى قصائده: للتي قالت لأتراب لها قطف فيهن أنس وخفر، بينما يذكرنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر، قالت الكبرى: أتعرفن الفتى؟ قالت الوسطى: نعم هذا عمر. قالت الصغرى: وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر؟

0: أعزائي، أنا أسلوب الحوار امتزج بالشعر عمر بن أبي ربيعة، كما نلحظ ذلك في كثير من تجاربه الشعرية، وقد أشار إلى ذلك عدد من النقاد في تناولهم لشخصية عمر بن أبي ربيعة. فقال الدكتور عبد الفتاح نافع في دراسته بعنوان الحوار في غزل عمر بن أبي ربيعة، متناولا قيمة الحوار لديه: ولعل قيمة الحوار في شعر عمر تكمن أيضا في قدرته العجيبة على جعل شخصياته تتحرك وتنطق وتشترك في عواطف الحب الذي يصفه، وكأنما عمر يكتب قصصا تمثيليا لأشخاص يمثلون على مسرح، لكل دوره ولكل مهمته. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن عمر في هذا إنما يساير وجهة نظر حديثة ترى في الحوار الإطار أو المجرى الذي تندفع فيه الحوادث والشخصيات حتى تبلغ القصة نهايتها، وذلك عن طريق ربط الحوادث وعرض الشخصيات بحيث تشغل أماكنها المناسبة، وبحيث تؤدي الخطوط دائما إلى النهاية.
1: ويستعرض الدكتور عبد الفتاح نافع نماذج من شعر عمر بن أبي ربيعة هي بمثابة الشواهد على نسيج الحوار القصصي في شعره. نورد أبياتا من قصيدة هند الشهيرة، يقول فيها عمر بن أبي ربيعة معبرا عن موقف اللقاء بأسلوبه الحواري القصصي العابر: ولقد أذكر إذ قلت لها ودموعي فوق خدي تضطرد، قلت من أنت؟ فقالت: أنا من شفه الوجد وأبلاه الكمد. قلت: أهلا، أنتم بغيتنا، فتسمينا. فقالت: أنا هند، إنما أهلك جيران لنا، إنما نحن وهم شيء أحد. حدثوني أنها لي نفثت عقدا، يا حبذا تلك العقد، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

نصرخ نصرخ، نتعلق بحبال السحب المتهتكة، تلقينا في هاوية الدموع، نصرخ من جديد، نستجير بالصمت، نتلظى بفساحته، يلقينا إلى موج يطلق موجه. الشرخ بينهما يضرجنا بالدموع، البوح صعب،

البوح صعب في مآتم الوقت. والذكرى تفتق الآهات، تكسر إيقاع المشية، عواصف الروح تزأر، جمر الرحيل يترمد، اللوعة تكشف تاريخها الواهن المغبون، نتمنى العودة، نتمنى العودة ولو على جناح رصاصة إلى المرافئ القديمة، حيث النخيل تتزين بأحلام المغيب، لنتحر الدمع الماجن الذي يعيث في الطلوع الهشة، ونرمم الوعد المكسور.

0: أدخل مغارة الليل العانس، أدخل مغارة الليل العانس، ينهرني الظلام فيرن دمي بالخوف، يزلزلني الصمت المرتعش تحت أقدامي، وفجأة تنهمر جداول النور، تجرف غثاء الليل، تنكسر رعونة الأرض الخشنة، ينساب المحراث في أحشائها الولود، تطل أعناق البذور سائلة ربها كرامة الغيث، وعندما تغيب الشمس تشتعل وجوه أبنائي بأجمل المصابيح، بأقوى النيران التي أطهو عليها آمال غدي.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن

0: الغرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع فاكراك ارجعك.

فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادنى يفكرك ارجع تاني.

وبعت روحي تصحيك وميالي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وبعت روحي

لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدمع يفكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك